نوستالجيا. عسلامتكم، مرحبا بكل مستمعات الشباب في سهرة جديدة من سهرية الجمعة. سهرية الجمعة ديما مع النوستالجيا من 9 حتى النص الليل، نعديو 3 ساعات مع بعضنا، وأكيد يهمنا برشا تفاعلاتكم، حضوركم معنا، رأيكم، مشاركتكم، تقاسمكم تجاربكم في الحياة، تجاربكم الحياتية أكيد اللي منها تنجموا تكونوا أنتم تعلمتوا وتنجموا تفيدوا زادة غيركم اللي يعيش تجربة مماثلة. هاكا تفيدوا وتستفيدوا ان شاء الله كي تسمعونا وتتفاعلوا معنا بالتليفون وبالباج فيسبوك. التليفون هو نفسه 71 844 411، والباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. أميرة زيدي معكم في الاعداد والتقديم، معايا وليد الريفي كوتي تكنيك حتى النص الليل. كما قلنا باش تتفاعلوا في موضوع، سينو زادة تنجموا تشاركوا فقرة أغنية وحكاية، ولا تسمعونا ونقترح عليكم الليلة باش تسمعوا الفنان خلينا نقولوا الكندي غارو في نصف ساعة كاملة في آخر سهريتنا فقرة فلاش باك. سينو هيت نعطيكم الموضوع اللي مبرمجينه معاكم الليلة، نحكيه على أي إنسان في حياته وقت اللي يعيش أزمات صعوبات، وقت اللي يحسها ولطف عليكم مسكرة قدامه البيبان الكل من نواحي مختلفة متنوعة، ساعات مشاكل معناتها إنسانية، ساعات ضائقة مادية، ساعات ما تلقاش الشريك الحياة المناسب. ديما الإنسان يكون عنده أمل في غدوة ويطلب العوض. العوض هو موضوعنا، العوض الجميل ان شاء الله الناس كل تستناه وتتمناه بعد ما تمر بأزمة. ان شاء الله ربي يعوضكم الناس الكل، اللي هو هدية من الله لكل شخص تعدى بمحنة وصبر عليها ونجم معناتها يتقبلها ويرضى بالواقع متاعه كيف ما هو. العوض اللي يجي باش ينسينا مرارة الأيام وثقل الأحزان، ويكون غالبا أجمل وأعظم من التوقعات إن شاء الله لكم الكل. ينجم يمحي كل الكسر في القلب، كل الضغوط، كل الإشكاليات، يخليك تتجاوز تنسى وتحمد ربي أنه بالحق معناتها يقينك به كان في بلاسته، وأنه عوضك خير الأيام، عوضك في أشخاص، عوضك في ممكن محطات هما في حياتك تمنيتها وما وصلت لهش، فتنتظر دائما العوض. كلنا نعيش بالأمل في العوض الجميل من نواحي الكل، اليقين بأنه اللي فات الله غالب كاتب وصار، وإن شاء الله الجاي باش يكون أفضل وأجمل. العوض بالنسبة ليكم فيش تستنيوه، فيش تتمنيوه. اللي عاش هكا فترة صعيبة في حياته وصبر عليها وكان معناتها امتحان صعيب بالنسبة ليه، لكن كان راضي باللي كان كاتب له. كيفاش جاه العوض؟ كيفاش فاجئوا العوض؟ نسمع منكم بيان سور على التليفون 71 844 411، وعلى راديو جون تونيزي باج اوفيسيال زادة تنجموا تخليوا رايكم في شكل كومنتير. هذه بتبيع قبل ما نبداو نستقبلوا تليفوناتكم ونسمعوكم، نسمعوا ارائكم تجاربكم. نقترح انا عليكم شويه غنيات من موضوع الليلة وهي العوض. فما فنانة مصرية اسمها مريم أبو حجر غنيت يعوض العمر، رامي صبري العوض على الله، وبرشا برشا أغاني إن شاء الله نقترحوها عليكم تكون على كيفكم وتتمشى زادة شوية مع أجواء سهرة النوستالجيا. والموضوع اللي نقترحوها عليكم الليلة 9:07، مرحبا أهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا على فريكونس متاعنا في كامل تراب الجمهورية، وإلا اللي يسمعوا فينا ويشوفوا فينا على السيت انترنت على www.radiojeune.tn. مرحبا

متهون هذه يا رات وصلنا للتسعة 21 دقيقة. مساء النور مجددا لكل اللي التحقوا بنا، لكل اللي اختاروا الفريكونس نتاعنا، اختاروا اسمه إذاعة الشباب في سهرة الجمعة مع النوستالجيا، سهرة الحنين والذكريات والليلة. حبينا هكا نبربشوا شوية في حاجة نعيشوها، وكل إنسان أكيد في صحيته يمر بصعوبات، ضغوطات، إشكاليات، حتى في على مستوى العلاقات، تجارب تم، تجارب ما تنجحش، تجارب تفشل في أول الطريق وفما اللي في آخر الطريق، بعد ما انتهى العشم كما يقولوا، بعد فترة، بعد عمر يتعدى من ناحية الإنسان، ومع هذيك ما انتهى يجي وقت اللي ما يصيرش التفاهم ولا كل واحد يمشي على روحه في الدنيا، زادة حتى في مجال العمل، حتى معناتها على المستوى المادي، حاجة مشروع يمشي ينجح، فكرة معناتها بعد ما تعطي فيها كل مجهودك ما تتمش ما تكملش، هذا كل يخلينا نعيش صعوبات في حياتنا ونقعدوا عايشين بالأمل، لأنه الإنسان لازم يكون ممن زادة باللي كتب له يكون عنده أمل زادة في العوض الجميل. إن شاء الله ربي يعوض عليكم الناس الكل العوض الجميل اللي نتمنى.

0: يوم الوداع هذه يا جورج وسوف صوت سلطان الطرب جورج وسوف رجعنا به بعد نشرة أخبار العشرة ونص مجددا نسلم عليكم وين ما كنتوا رحب تفاعلاتكم بلي كومنتير متاعكم اللي يوصلنا على راديو جون تونيزي باج أوفيسيال تليفوناتكم اللي تنجموا تطلبوها بطبيعة على 71-844-411 بعد شوية باش نرجع للتليفونات أما ذكركم وأنه عنا فقرة أغنية وحكاية بعد شوية اللي عنده ذكرى عنده تجربة عنده حكاية يتذكرها كل مرة بغنية معينة يسمعها زاد عنا فقرة فلاش باك اللي اخترنا الفنان العالمي غاغو غاغو اللي باش نسمو له من اغنيته من لي ديو يظهر لي الديو اللي نجحوا برشا كيما اغنيته هو سيلين ديون سو لو فون عنده زاد اغنيه سول tu es comme ça باش اغنيات ان شاء الله مبرمجينهم في نصيف ساعه كامله من فلاش باك نوستالجيا بطبيعه سهره الجمعه وانتم اللي تسمعوا فينا تتفاعلوا معنا بالتليفون كما قلنا بالباج فيسبوك مرحبا بكم الناس الكل نمطله صغيره على شويه من التحايا واللي كومونتير اللي قاعده توصلنا كالعاده محمد بن حموده ما شاء الله عليه محمد تحيه ليك محمد ديما حاضر معنا وديما تتفاعل معنا شكرا سالم بالقاسم بكري ما انت خلينا رايو في شكل كومونتير يقين بن مستور تقول سهره طيبه ليكم الكل محمد بالنسبة للموضوع الليلة قال أجمل مقيلة عن العوض الجميل يعوضك الله عوضا يليق بقلبك إن العوض إن عوض الله آت ليمحي مر الزمان كله عندنا تؤمن عندما تؤمن بعوض الله يأتيك عظيما أعطانا أقوال وأجمل مقيلة عن العوض إن شاء الله ربي يعوض عليكم الناس الكل بخير من اللي كان واللي فقدتوه واللي إن شاء الله تتمنوه أكثر يجيكم لأنه العوض كما قلنا وقت الإنسان يخليها بيد ربي يجيه مؤثر يجيه أجمل يجيه أقوى وأكبر من اللي كان يتمنيه إن شاء الله يا ربي تحقق لكم كل الأمان يمتاعكم ويعوض لكم مش نرجع كما قلت للتليفونات نقولوا على سلامة مرحبا أهلا وسهلا الزينب من منزل التميم مساء النور زينب
1: مساء الخير مساء الورود مساء المحبة مساء
0: مرحبا
1: يعطيك الصحة يا أميرة أميرة من معمورة شغلتني وشغلت سالي
0: ما شاء الله
1: يا أنا يا حبي الغالي أميرة اسمك سلمة ما شاء الله عليك
0: عايشك يا زينب
1: تضع فيك أنا في البرامج بتاعي يعطيك الصحة يا أميرة قد خفت روحك بحليك
0: ربي يخليك عايشك يا زينب
1: أميرك مرحك بالعالي ليش من العرش ليش من السلش مش مشكلة فمش عارفة إشكال حبيت نحيي كل مستمعين ومستمعات وبخصوص صديق نجات من توزر والعم طارق تحيي تحية كبيرة ما شاء
0: تحية لهم إن شاء الله يكونوا في الاستماع
1: أنا كنت أنا بغيت عليكم شوية راني في الاستماع بغيت خدمة العمر جديد
0: إن شاء الله ربي يتقبل منك عمر مقبول
1: أي إن شاء الله روحت بعد العيد بأسبوع وخلت بغيت ممرود من فالحالة الأخرى
0: قريب بيجي العيد الكبير ها؟ شاير ما فيتك شيء ما عيدناش في العيد الصغير ما عيد قبل العيد الكبير
1: حبيت نحيي جمال من
0: سارة لي سي جمال
1: هي تحية كبيرة لي
0: الأوفياء معناتها أنت توا
1: كل أوفياء هما راهم إيش نقول لك هما كله خيال كل أصدقاء معناها إن شاء الله عليهم تكفى أختي أميرة الموضوع هو الصبر
0: العوض وقت اللي تصبر على أي ابتلاء في الحياة وتستنى العوض متاع الله
1: أقرب يسر لبعض الموضوع أنت
0: يعني هو العوض ما نجمش يكون الإنسان غير صابر هو الإنسان يزمو يصبر على كل ابتلاء وكل محنة في حياته وربي يعوضه إن شاء الله خير
1: احنا في حياتنا معناها ربي عطانا برشا حاجة معناها يعطينا معناها حاجة ويمتحن فينا في الحياة والإنسان يزمو يكون هكا صابر وربي تيم يعوض لنا ما خير معناها حتى حاجة معناها مشات علينا وإنسان حتى ولد يعني ربي إن شاء الله يعطينا معناها قلت الإنسان معناها يصبر في حياته وابتلاء مع عند الله راهو ابتلاء كل حاجة ابتلاء مع عند الله أما الإنسان مش نية معناها يكون إيمانه قوي إذا كان الإيمان قوي كل شيء ذاك ربي إن شاء الله الحمد لله وشكر لله كل حياة معناها فما إنسان ينسى شو قد يعيش معاه ولا اكتئاب راهو اكتئاب واللي معاه واللي ولا عايشة الأوهام كما نقولها وهي شنو هي الحياة
0: وقت اللي مهمة الفكرة اللي طرحتها وقت اللي إنسان ما انت ما تكونش عنده قدرة على الصبر فانه يوصل معناتها لا قدر الله الاكتئاب، الانسان اللي يتعايش دائما بالالم نتاعه.
1: مع النفس كيف ما عنده يولي عايش حياته وحده، يبعد على الناس، يبعد على برشا حاجات. لكن الانسان اللي هو رب ديما رب عندك حاجه يعوضها لك، سبحان الله يعوض لك ما خير زاد. ساعات يعوض لك، ساعات الانسان يمشي عليه حد صغير ولا يمشي عليه هكا يتوقف على حاجه، ربي يعطيك ما خيرك الحاجه هذيك. هي خاطر هو ربي قاعد يغدر كيفاش معنى الانسان يجي يعطيه، فهمت كيفاش؟ الحمد لله. أما الحاجة الوحيدة يكون إيمان قوي.
0: أهي.
1: الإنسان يزمو الإيمان بتاعه يكون قوي بحول الله الذي.
0: يصبر وقتها وينجم.
1: يعطيك الصحة على غنية.
0: نجم يقبل.
1: يقبل. الحمد لله يعطيك الصحة على غنية بعد تركيا أخيرا جورج وسوف.
0: أي جورج وسوف. يوم الوداع.
1: يوم الوداع. هذه الكلمة نرحم على مرحوم الإعلامي نجيب الخطاب.
0: إن شاء الله ربي يرحمه. شكرا شكرا لك زينب، يعطيك صحة. ليلتك الزينة. تواصل معنا الاستماع حتى النص الليل باش تسمع الكاغو، تسمع أغنية حلوة. أما خلينا نمشي لتليفون آخر. فايزة من تطابين، مساء النور فايزة.
2: ألو عسلامة أخت أميرة.
0: شنو أحوالك يا فايزة؟
2: لغيت برشا يا
0: فايزة. تغيب تغيب فايزة وترجع لنا.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: اما تغيب انت، تحرمنا انت من صوتك يا فايزة، من هالصوت اللي فيه طاقة ايجابية كي نسموه.
2: نغيب على خاطر كاس التاية كاو.
0: مش مقطوع التاية؟
2: لا مازال
0: والحمد لله. تاية احمر ولا اخضر ساعة تشربوا فايزة؟
2: انا اكثر شيء اخضر، من حتى الحمراء مثال ساعة ناخذ بها كيس.
0: عايشك عايشك، مرحبا بيك وان شاء الله بالشفاء ليك، وديما عندك الروح المرحة. اكيد كيما كل انسان، كيما كل انسان في الحياه مش ديما حياته ورديه هكا ولا؟
2: نعم.
0: كيما كل انسان في الحياه مش دائما الحياه ورديه عندك فايزه.
2: ودي ندم الحياه
0: سمحه. ان شاء الله ديما تكون ديما عاد.
2: لا والله الحمد لله لك يا ربي، ديما فرحانه ديما زاهيه ديما هكا بشوشه.
0: ايه حاجه باهيه.
2: نحيي كل مستمعي إذاعة الشباب، صحيته الفريق الكل، صحيته إذاعة الشباب.
0: يخليك.
2: العوض العوض هو الإنسان إلا ما يعمل المجهود، بس يعمل مجهود ويعمل معناها صحيح. هو ربي سبحانه وتعالى يعوض على الإنسان بهيك الصدمة، لكن في رأينا وفي شخصينا أنه راهو فقدان الأم ما يتعوضش، فقدان الأب ما يتعوضش، كم حاجات ما تتعوضش.
0: صحيح.
2: تنجمي تصبري تصبري صحيح، أما تقعد هيك الذكريات وتقعد هيك الصورة بين معناها الإنسان العزيز عليك فقدتيه ما يعوض حتى شيء، ما تجيه بلاصته حتى شيء. يتعوض المال، يتعوض صديق، يتعوض زوج مثال، حتى الزوج يتعوض، يتعوض حاجات حاجات نقولوا تنجمي تتحدي العالم انك تنساها وتجيبي بديل في بلاصتها، فهمتي؟
0: ايه
2: كلام صحيح ولا
0: والله كل واحد وجهة نظر نتاعو. ان كل واحد وقناعته.
2: حديثي يفرحاتك مداخلتي.
0: فرحني صوتك اللي سمعته، اما ما نجمش معناتها نناقش قناعات الشخص.
2: اي يعني نحكي لك على شخصي. كما
0: يعني حتى الزوج يتبدل عندك.
2: اي يتبدل، تجيبي زوج مثال اغني اصبح مهتم.
0: يا فايزة.
2: اي في نظري انا نحكي لك على شخصي.
0: هذيك علاش ما حبيتش نناقشك زاد.
2: اي انا نحكي لك على شخصي، تو مرة كانت متزوجة من زوج ما تفهمت فيا وياه. تنجم تاخذ زوج خير. يتقدم لها زوج خير.
0: فكرة.
2: تنجم تعيش بلا زوج.
0: فكرة.
2: تدير سيارة، تدير منزل، تلهب روحها، تخرج، تتفسح، تسافر، هم من هيك الحاجات اللي كانت محرمة منها سبحان ربي. تنجم.
0: يعني.
2: لا تنجم، عندها العزيمة وعندها القوة انها تنجم. تنجم اي حاجة باستطاعتك، المال يوفر رجال الجيب يقول لك المثل. اي حاجة تنجم.
0: تنجم تروح بها على النفس. ما تقولش لا
2: صحيتي، اي حاجه تنجمي معناها تنجمي تعوضيها بحاجه اخرى وبما اجمل. اما حاجه اللي ما تتعوضش في نظرنا هي الحب
0: الفقد
2: والأخ والاخت والاخ هو الظلام
0: الفقد
2: يستحيل باش
0: تتجاوز
2: صغيره لو يجوك ذر العالم كله.
0: ربي فضلك ما عندك يا فايزه.
2: بارك الله فيك. مقترح غنائي لو سمحتي اختي ميرا.
0: اي تفضل.
2: شاب مامي سكر بابي.
0: والله
2: سكرنا بباب.
0: ان شاء الله ان شاء الله تو نشوفوها الاغنيه. شكرا لك يعطيك الصحه فايزه. كانت هذه المداخلات الخاصة بموضوع السهرة اليوم العوض الجميل، وعطينا برشا أرى، أسمعنا برشا أرى منكم أيضا، عطينا عبارات مؤثرة عن العوض أو أجمل مقيلة عن العوض. العوض الجميل إن شاء الله يا ربي يجيكم هكا على غفلة، حاجة ما كنتوش متوقعين هتجيكم أحسن وأجمل من اللي كنتم متوقعين. وكما ما أنت تقول الآية القرآنية إن بعد العسر يسر، إنه هذه يستشهد بها برشا من الداخلين. أكيد بعد كل محنة يجي الفرج، فقط وقت يكون الإنسان عنده الصبر وعنده القدرة على أنه يتقبل ويرضى بكل ما كتب له، وإن شاء الله بتبيع ينتظر العوض، ويكون العوض كيف ما قلنا يفوق الخيال يفوق التوقعات. بعد شوية فقرة غنية وحكاية.

أحمد سعد مش فهمني هذه جديد الفنان المصري أحمد سعد تقريبا 6 أغاني جديدة في ألبومه من بينهم الغنية هذه ضاربة برشا خاطر ترند على التيك توك نشوفوا هكا يستخدموها برشا على تيك توك على انستغرام تلقاها دونك نتصوروا هذه من الأغاني اللي تضرب توا الفترة هذه في انتظار ديما مع الفترة نتاع الصيف الأغاني هكا الفريح أكثر اللي فيها ريتم ريتنيك تكون مطلوبة أكثر في الصيف هذه بالنسبة للقوس اللي فتحناه على أغنية مش فهمني جديد أحمد سعد توا باش نقعدوا مع أغنية وحكاية في غنية وحكاية اليوم جونا زوز طلبات كان سمعتم بك شوية فايزة تحب غنية تزعزع خاطري للشاب ماميما قبل باش نسمعو فايزة أحمد في يا غالي عليا يا حبيبي أخوي الغنية هذية طلبتها خديجة من القيروان ولاية القيروان سلموا عليها برشا خديجة اللي ما نجمناش نتحصلوا عليها توا في الكواليس أما خديجة طلبتها الغنية عندها معها حكاية عندها معها ذكرى أكيد وقت اللي نغنيه على الأخ من أجمل الأغاني اللي تغنيه بالأخوات هي غنية يا غالي عليا يا حبيبي أخوي اللي تهديها لخواتها وانتم مازال تسمعوا فينا مرحبا بكم في نوستالجيا واللي يحب اخواته اكيد عنده ديكاس توا تنجموا تبعثوا على راديو جون تونيزي باج اوفيسيال مرحبا بكم الناس الكل بعد موجز الاخبار بتاع 11:30 باش نرجعوا بصوت غارو في نصيف ساعه كامله

إذاعة شباب من تونس.

جيتان الفنان الكندي غارو من مواليد عام 1972 في الكيبيك. هو بدأ بدايته الفنية في فرنسا بالتحديد عام 1998 بمشاركة في التمثيل. هو مغني وممثل شارك في الكوميدي ميوزيكال نوتر دام دو باري عام 1998، منها باش نسمو بعد شوية بيل مع دانييل لافوا وباتريك فيوري. نحكي على غارو الفنان العالمي اللي أغلب أغانيه أغاني ثنائية كما اللي كنا نسمو فيهم تقريبا كلهم دي ديو. كان جيتانو سول اللي باش نسموها بعد شوية من أول ألبوماتو سول، كيف كيف زادا من الأغاني الأولى بالنسبة لي. باش نسمو زادا غنية نجحت برشا يظلي في 2002، نذكر 2001-2002 مع سيلين ديون، غنية سو لوفون. هذو ما التلاثة غنيات اللي باش نخدمو بهم ليلة مع غارو الفنان العالمي اللي كما قلنا ممثل مغني وكانت عنده باند، وفي نفس الوقت زادا شارك في عديد برامج الاكتشاف المواهب كيما The Voice La Plus Belle de Voix في فرنسا،

عام 2018 حتى 2020 في الكيبيك إميسيون اسمها لافواز، إذا كان عضو لجنة تحكيم، والعودة التلفزية كانت مع ستار أكاديمي بعد 6-8 سنوات تقريبا من الغياب التلفزي، كان رجع وقتها للحضور في الشاشة ككوتش مدرب للمواهب. غارو سولوفون سول وبيل نختموا بهم الليلة. ذكركم أنه تتفاعلوا معنا ديما بالباج فيسبوك الإذاعة الشباب، وتسمعونا بالفريكونس وبسيت انترنت. إن شاء الله نهار الأحد أصبح نكون معكم في الماتينال ويكاند. أنا أميرة زيدي الليلة رفقتكم كوتي ميكرو وليد الريفي في الجانب التقني. نقول لكم تصبح على خير في الأمان.

0: نوستالجيا. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب
2: نون ستوب
0: RG ميوزيك.

0: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop.
1: حبيبي اشتقت لك حبيبي رح ترجعي رح ترجعي

بشر وقرروا اتنينات يبعدوني عنك، وشكله حظي واقف معهم غط النظر.

شكله حسي واقف معه مغض النظر عن فكرة هوانا وسرقوني منها.

0: RG Music
1: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: أهم العروض والمواعيد. كولتور بوكس مع جيهان التركي.
3: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
4: تجمع وتضم.
3: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
4: محبتها جمعتنا.
3: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
4: وبسحرها شدتنا.
3: إذاعتنا هي عائلتنا
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
3: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة،
3: إذاعتنا هي عائلتنا
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
5: إذاعة شباب بيس. إذاعة شباب عد المجد تسمع صوتك.

0: إذاعة شباب عد الموجتك تسمع صوتك. تسمع صوتك.
1: دينا السمح

0: 4:04 على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يرافقنا في عدد جديد من دين السماح. لامتداد ساعة يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، ونطرح واحد من المواضيع اللي راو أنه جدير أن نحكيه فيه وأن نطرحوه به. خليني نذكر أولا بوسائل التواصل والاتصال 71-844-411 إذا كنت حابوا تتصلوا على الهاتف، وإلا الصفحة الرسمية راديو جون باج أوفيسيال على الفيسبوك، تطرحوا أسئلتكم إذا كان عندكم إضافة تضيفوها ومرحبا بكم. خليني نرحب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، مساء الخير، جمعة مباركة، أهلا بك فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السعادة في الدارين وأن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسن يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. طبعا يرافقنا في اللقاء زميلتنا كوثر البجاوي على الأجهزة الفنية، زميلتنا أميمة حمام في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي المنصور يقول لكم أبقوا معنا. علاش؟ لأنه موضوعنا وفضيلة شيخي رأى أنه موضوع مهم اللي هو الحوار، وما أدراك ما الحوار. مش حاولوا نتطرقوا لموضوع الحوار من منظور ديننا الإسلامي، ديننا السمح، باش نعرفوا الحوار من زاوية الإسلام، أهمية الحوار، بعد باش نقفوا على شروط وآليات الحوار، لأنه مش أي حوار يصطلح عليه حوار، لا لا، ثم شروط وثم آليات تخلي هالحوار هذا نسميه حوار، النتائج المرجوة من الحوار. ولكن زاد باش نحكيه على مساوئ عدم اعتماد الحوار سواء داخل العائلة ولا في المجتمع. تقريبا هذوما مختلف المحاور اللي باش نحكيو فيهم في لقائنا اليوم. فضيلة الشيخ، لو كان نحبوا نعرفوا الحوار من منظور ديني باش نلقاوه بمسميات أخرى، وتقريبا بمسمى آخر وهو الشورى، التشاور، ربما بين ذفرين، ولكن هات ناخذ من عندك انت القول الفصل فضيلة الشيخ.
1: نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نعم، الحوار في الحقيقة هو عملية تفاعلية، هو مراجعة كلامية بين طرفين أو أكثر، بهدف تبادل وجهات النظر، بهدف التعبير، تكوين حوار، بهدف الاستماع، بهدف في الإنصات، بهدف في التعريف، بهدف في التسويق، إلى غير ذلك. المهم هو عملية تفاعلية، عملية تفاعلية بين شخصين كحد أدنى. يمكن أن يكون حوار، هناك من يقول بالحوار الذاتي، هناك من يتحاور يعني يتحدث عن الحوار مع الذات ومع النفس. وطبعا أهمية الحديث في قضية الحوار والتحاور، والتي هي من المفاعلة والمشاركة، تكمن في طبعا أهمية البعد التواصلي في الإسلام، أهمية البعد التشاركي في الإسلام، ثم باعتبار أن هذا الحوار في الحقيقة له آدابه، له ضوابطه، له نوانسه، له شروطه، له تجلياته في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. ربما ما جعلنا يعني نختار هذا الموضوع نظرا لأن قيمة الحوار في حد ذاته ربما أصبحت يعني قيمة مفقودة في بعض العائلات وفي بعض الأحيان. وجدنا أن الحوار يعني ينقص ربما كذلك المهارة الحياتية التواصلية، هذه تقوم على أساس الحوار، الأخذ والعطاء يقوم على أساس الحوار، المبادرات الاقتصادية تكون على أساس الحوار. ربما اليوم شكل الحوار وأدبيات الحوار اختلفت مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى شكل الحوار ونسق الحوار ونمط الحوار وحتى الأدب في التحاور أو في التخاطب ربما اختلف عما كان عليه أجدادنا سابقا، فأصبح يعني ما يطغى على الأسلوب التواصل هذا الجانب الافتراضي. يعني أصبح الحوار له شكل وفضاء ووعاء افتراضي أكثر منه يعني مباشر.
0: هي حتى العلاقات العلاقات أصبحت افتراضية. يعني كل مرتبط ببعض وعلاقات افتراضية. بالضبط. علاقات افتراضية، تواصل افتراضي، حوار افتراضي، فكله
1: نعم حتى الجمال أصبح افتراضي.
0: طبعًا
1: يعني
0: طبعًا
1: إلا الفلوس قاعدة
0: ماشي
1: افتراضي. طيب يعني نجد كما قلنا أن هذه ربما من دواعي خاصة حديثنا عن الحوار ولبيان أهمية الحوار خاصة أيضا في المؤسسات التربوية. التربية تقوم على الحوار.
0: طبعًا.
1: تربية النشأ بين الأباء والأبناء تقوم على أساس التحاور والحوار. لأن لما نقول حوار نقول الإنصات. يعني الإنصات هو أدب، ثقافة
0: طبعًا.
1: ثقافة الإنصات، ثقافة الاستماع للآخر. يعني التعلم يبدأ بالحوار، يبدأ بالتشارك، بالمفاعلة،
0: يعني بين الطرفين أو أكثر، التفاعل،
1: التفاعل بين المعلم والمتعلم، بين الباث يعني بمعنى يعني المتقبل. نتحدث عن يعني تركيبة تواصلية من باث، من متقبل، من قناة تواصلية، من أيضا محتوى. كل هذه الرموز المضمون، كل هذه الرموز وهذه القواعد أو هذه الأسس أو هذه نعم ما يسمى بالأدوات الاتصال تقوم على أساس الحوار.
0: طبعا.
1: إذن من هذا المنطلق ربما يعني كانت الرغبة في أن نبين أهمية الحوار خاصة القرآن الكريم، يعني مع من يكون الحوار، كيف كان الحوار، ثم ثمرات أيضا هذا الحوار، يعني ثمرات مهمة. ففي الحقيقة يعني إن لم يحل الحوار سيحل العنف.
0: هذا بالضبط. يعني البديل الحتمي للحوار هو العنف.
1: نعم.
0: إذا كان ما فماش حوار وما فماش تواصل وما فماش أخذ ورد باش يكون هناك عنف.
1: نعم.
0: واعتداء وما إلى ذلك، وعدم فهم للآخر، وعدم تمثل للآخر، وعدم احترام للآخر. لأنه الحوار شنو اللي باش يخلينا نعرف، خلينا نحكيه طبعا. احنا بدينا بالأسرة، المؤسسة التربوية، ولكن خلينا نحكيه حتى على الحوار بين المجتمعات. إذا كان أنا ما نعرفش ثقافة شعب آخر وما نتواصلش معاها باش نعرف ثقافته، باش نبقى نتعامل معاها بعدائية ولا باستنقاص وإلا أكا، ولا في مستوى عادات وتقاليد ونمط العيش متاعه. وكيف يبدأ فما تبادل، تحاور، باش يولي فما قبول الآخر كما هو. تقبلني كما أنا ونقبلك كما أنت من غير ما تقيمني ولا نقيمك.
1: نعم هو كذلك. يعني وهذا بارك الله فيك أخي محمد رمزي، يعني هنا نفهم أهمية الحوار. لذلك نجد أن الأسلوب يعني القرآني
0: أو
1: الخطاب القرآني يقوم على الحوار. ولذلك نجد أن حتى القصص والرواية
0: قال قل أي
1: أيضا تقوم على الحوار. القصة والقصص يقوم على الحوار. حدث قال، قال فلان إلى غير ذلك.
0: طيب. عن فلان أنه قال.
1: نعم. يعني هو أسلوب يعني
0: تواصلي
1: ترتاح إليه النفس.
0: أي.
1: وتحتاج إليه. نحتاج إليه. طيب. فبما أن الإسلام لا يفرق بين غني أو فقير، ولا بين شمالي وجنوبي، ولا بين مرأة أو رجل، ولا بين طويل وقصير، ولا بين طفل، يعني الكل سواسية في الإسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
0: التقوى هي المقياس.
1: لذلك الحوار هو شكل من أشكال التواصل بين الناس، باعتبار أن الناس كل منهم يحتاج إلى الآخر. إذن فأسس الإسلام دعائم لهذا الحوار حتى نستطيع أن نقول أن هذا الإنسان هو مدني بطبعه، ونعيش هذه الكونية.
0: الناس للناس
1: من بدو وحاضر،
0: بعضهم
1: بعض ولم يشعروا خدم، يعني
0: كل محتاج إلى
1: بعضا سخرية كما قال سبحانه وتعالى،
0: أي ليسخر بعضكم بعضا.
1: يعني هنا أمام هذه العالمية وهذه الكونية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إذن هذا يحتاج إلى تحاور. استقطاب الآخر يحتاج إلى تحاور، والتنفير الآخر يكون من خلال الحوار ربما.
0: ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك.
1: إذن فالإسلام جاء ليجمع بين هذه الحضارات وهذه الثقافات وهؤلاء الناس على اختلاف ألوانهم وألسنتهم ومشاريبهم. يعني استقطابهم يكون عبر آلية الحوار. ولذلك أرسل الله الأنبياء والمرسلين. ولذلك علم الله
2: الأنبياء كيف يكون الحوار.
0: بالضبط.
2: ولذلك نجد أنه شوف هو الحوار، هناك من يقول أنه شوف خانت فهم ساعة جانب شكلي يقول لك راه الحوار ما يكونش بين قوي وبين ضعيف. يعني الحوار ما يكونش بين الأسد والغزال، هذا كيف فما سيطرة هيمنة فما التهام. يعني الغزالة تحاور مع الغزالة والأسد تحاور مع الأسد. وهنا حتى ما يسمى أحيانا
0: في مستوى موازين القوى على الأقل.
2: نعم.
0: أي في موازين الحوار في الأصل، لأنه القوي بشوف الشروط في نهاية الأمر.
2: ولذلك نجد أن مثلا هنتكتون وفوكوياما في حديثه عن صراع الحضارات، يعني نتحدث عن أن القوي هو الذي يفرض أسلوبه في الحوار،
0: الهيمنة. بالضبط.
2: فنقول لك الحوار في الأصل أنه ولكن نحن خلينا نخرج على الجانب الشكلي يا سيدي، نقصد بالحوار هي ذلك التبادل في الكلام، في الآراء، في ذلك التواصل. خلينا نقول المقصود به هو الجانب التواصلي. واضح.
0: يعني التواصلية للحوار.
2: شوف أنت حتى في بدء الخلق يصور المولى سبحانه وتعالى بين ظفرين هذا الحوار، إن صحت العبارة كما قلنا، لمن يقول أن هذا ليس حوار نقول أنه تواصل، اتصال بين الخالق وبين الملائكة والشيطان
0: وإبليس.
2: شوف لما ربي سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
0: قالوا
2: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. هوك بدأ القول من الله، ثم قالت الملائكة، ثم قال
0: مخاطبات،
2: ثم قال الله سبحانه وتعالى.
0: تسمى يعني في الحجاج المخاطبة،
2: مخاطبة سجال، يعني هناك تواصل. هذا كان عبر ماذا؟ عبر كلام، عبر خطاب،
0: والحوار
2: عبر قناة تواصلية معينة. ثم يعني لما أخبر الله سبحانه وتعالى كيف كان هذا الكلام مع إبليس، لما قال له عز وجل: استكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وربي سأله استكبرت أم كنت من العالين؟ قالوا: لماذا لم تزد لما خلقت بيدي؟
0: لم تنفذ الأمر،
2: لماذا لم تزد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال هكذا الشيطان، قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: ربي فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال الشيطان: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال ربي توا، فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. إلى أن قال: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
0: حوار تام الشروط.
2: يعني هنا الله عز وجل أقام الحجة على
0: إبليس.
2: يعني أول حاجة، يعني وهذا من حق الإنسان حتى لما هو بش يعمل حاجة بش تحاور وبش يدعتيه فرصة يدافع على نفسه. أنت عملت هكا وهكا، صحيح الحكاية هذية؟
0: علاش
2: عملت هكاية؟ أعطي فرصة، خلي يتكلم، خلي يحاور، خلي يدافع على نفسه، خلي يبين وجهة النظر متاعه. فكان هذا الكلام حجة،
0: إقامة الحجة على
2: هو أقام حجة على نفسه. يعني ياريته ما تكلم، كان سكت خير.
0: بالضبط.
2: عليش ما لم تزد؟ الله عز وجل يعلم ذلك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
0: يعني
2: سبحانه وتعالى هو قال له: استكبرت أم كنت من العالين؟ هو ربي قال له، واضح معناته هو استكبار، استكبر. ربي قال له: استكبرت من كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه. إذن هو كي قال أنا خير منهم أكد
0: أنه
2: الإخبار الأول الذي أخبر به مولى سبحانه وتعالى استكبرت، استكبار يعني كبر، هو الذي منعه من أن يسجد. فشوف كيفاش يعني الحوار أحيانا، مش أحيانا، في غالب دائما يكون هو الوسيلة التي تفهم بها الطرف الآخر.
0: هي لأنه سقراط يقول: تكلم حتى أراك.
2: نعم.
0: تكلم حتى أراك، من غير حوار ما نجمش نعرفك، من غير كلام، من غير منطوق ما نجمش نعرفك.
2: نعم. يعني من خلال الحوار يتبين يعني الأسلوب وكثير من الأشياء.
0: كل
2: يعني
0: القرآن الكريم مليء بهذه القصص اللي فيها حوار فضيلة الشيخ.
2: نعم.
0: يعني تكاد تكون لا تخلو صورة، ربما أبالغ، ولكن معظم الصور نجد فيها هذا الحوار. يعني الحوار بين الله والأنبياء، الحوار بين الأنبياء ومثلا حوار سيدنا موسى مع فرعون، سيدنا يوسف مع إخوته، يعقوب مع بنيه، يعني كلها بنيت على تقريبا على الحوار، لأنه يبدو أنه الغاية الضمنية هو أن الحوار أبلغ في تقديم الصورة كما هي، نتمثلوها ونتصوروا في المسألة وكأنها أمامنا.
2: هو الحوار، يعني شوف أنت حتى يوم القيامة المولى عز وجل، مش حتى إبليس يعني في بدء الخلق، حتى فيما بعد احنا بالنسبة لنا وقت اللي نمتثل بين يد الله عز وجل
0: يوم الحساب،
2: يوم الحساب ما يقولش يا مثلا ربي أدخلوا جهنم، لا لا لا،
0: كل واحد
2: يقيم عليك الحجة. أول ما يقضى يوم القيامة في حق ثلاثة، مثلا رجل تعلم العلم وعلمه أو استشهد، ظاهر أنه استشهد في سبيل الله فأتى الله به فعرفه نعمه فعرفها فعلمها، أقام عليه الحجة، شاف النعم كذا، أقر بها، قال له ما عملت فيها، مش عملت في النعم ذا، قال له يا ربي يعني تعلمت فيك أو استشهدت قاتلت فيك، اللي تعلم قال له تعلمت فيك، واللي قاتل قال أنا يا ربي استشهدت فيك في ابتغاء سبيلك، قالوا ربي كذبت، وإنما قاتلت ليقال شجاع قوي وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم.
0: والعياذ بالله،
2: حتى وقت اللي إنسان يغلط يوم القيامة بده هو غلط، وربي يقول له يسأل، يقول هو يتسأل، قالوا ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني هو سيدي عندك حق حتى بس تسأل يوم القيامة، تسأل رب
0: لما،
2: وهو لا يسأل عما يفعل، هم يسألون، لكن أباح لك وأجاز لك أنك تسأل، قالوا
0: فتجيب
2: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يتسأل هاو علاش أقول يأتي الجواب من الله سبحانه وتعالى. يعني هنا أول حاجة ردبت تكبر عن الحوار، شكونك أنت بتحكي معي؟ مفضلك بتحكيش معي، يقول لك شو بتحكيش معي؟ علاش بتحكيش معك؟ من أنت؟ كن ولا تسعى، يعني أنت خاطرك مسؤول، ما أنت مسؤول ستسأل، بالعكس أنت مسؤولية، فرحان كلمة مسؤول، رك كلمة مسؤول، يعني تعش معناتها ستسأل،
0: ستسألوا عن هذا
2: يخليك تسأل سبحان الله، يعني في الدنيا نعم أنك تقدم نفسك وتتكلم وتتحدث. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يعني خاطب الأنبياء، وحتى يعني الحوار شكل أشكال الطمأنينة، يخليك تطمئن، تقتنع، تفهم. شوف لما ربي سبحانه وتعالى يعني مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال له تو نبي مخي ما مؤمن بالله وبالبعث وكل شيء، ما فيش كلام هذا، لكن قال له ربي أرني كيف تحيي الموت. عجب، أخي ماكش
0: مصدق،
2: أخي ماكش مصدق يا حمامته، هو مصدق به أما ليس الخبر كالمعاينة، هاي بنشوف. قال ربي أرني كيف تحيي الموت، قال ربي أولم تؤمن، وعارف ربي هو مؤمن، قالوا بلى هك ليش يعني قطعا لا أنا مؤمن،
0: مؤمن ولكن
2: ليطمئن قلبي. حاب نزيد نشوف زيادة إيمان،
0: يشوف بعيني نتاي
2: ما هو الإيمان يزيد وينقص
0: بطبيعة الحال،
2: فما حاجات تزيد الإيمان
0: والمعاينة قوي،
2: صحيح كي تشوف تزيد تؤمن،
0: مش كما قالوا
2: تو أنت الكعبة مثلا تؤمن به، لكن كي تشوفها تولي تبكي تزيد تؤمن بها أكثر،
0: ليس الخبر وزيد تحبها أكثر، صحيح
2: ويكاد يغمى عليك تشوفها أمامك.
0: وهذا يعني علاش يحكيوا على الشوق الى الحج وما الى
2: ما تلومش عليه، هو شافها وذاك الحلاوه نتاع الايمان هذاك، يحب يعاود مره اخرى
0: يستزيد،
2: لانه انت ما عشت ربما اللي عاشه هو، ربي اعطاها ربي يزيده، المهم يقوم بواجبه. فقالوا ربي اريني كيف تحيي الموت، قالوا اولم تؤمن، قالوا بلى ولكن يطمئن قلبي. هيا هاو ربي قالوا شنو تعمل، قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
0: سبحان الله،
2: أهو سيد تطبيق، إذن التطبيق هذا مسبوق كان بحوار، يعني ولذلك ما أحوج أبناءنا إلى أن نحاوره.
0: هذا هو، خلينا نرجع لأبنائنا، لأنه الحوار فضيلة الشيخ هو دربة، والدربة هذه تنطلق من الأسرة، لأنه ما ننتظروش من طفل تربى في عائلة ما فيهاش حوار، فيها أشكال العنف معناها مختلفة، وراو العنف مش فقط العنف المادي ولا لا، حتى العنف اللفظي، حتى عدم الكلام راو أحيانا العنف مع الأطفال في الدار، طفل كي ما تكلموش وتعاقبوا أنك ما تكلموش، هذا شكل من أشكال تسليط العنف عليه. إذا كان ما يكونش فما تربية على الحوار داخل الأسرة، راو هذاك باش يتمادى معنا داخل المؤسسة التربوية. صح، معناها لأنه المؤسسة التربوية باش تكمل، باش تحاول أنها تكمل ما بدأ بناؤه سواء في الـ الأسرة واللي خلات عليها من بعد المؤسسات الوسيطة اللي هي ما بين الأسرة والمؤسسة التربوية من الجاردوري سكولار وما إلى ذلك، ومن بعد تجي المؤسسة التربوية. هو بناء متكامل، ما ينجمش يكون فيه ثغرة.
2: هو كذلك
0: صح، ذاك علاش الأهم هو أنه ينطلق بالحوار والتربية على الحوار من الأسرة.
2: نعم، ولذلك هو حتى فما شوف في التعليم الابتدائي مثلا هناك ما يسمى بالحوار المنظم، وهناك التدريب على آداب الحوار. لكن الحوار يعاش، مش فقط هي حصة أو مجرد يعني جانب نظري، هو يبدأ من الأسرة. الأب الذي يمكث يعني لأوقات ربما أمام الهاتف الجوال، والأم التي تبقى أمام هاتفها، يعني هذه رسالة إلى أن الحوار يكون أمام عالم افتراضي. الحوار هو وسيلة باش أنك تعرف ابنك، تكتشف ابنك، تربح ابنك،
0: وتعلم
2: تعلم ابنك ويتعلم منك،
0: لأنه هو يخزر لك ويتعلم منك.

0: ما عندنا حوار الصم.
1: انت شوف اي نسمع فيك اسمع فيك وانا قاعد كذا لا
0: ما ايه مش وقته مش وقته خلي من بعد ايه
1: الانصات خاصه مهم جدا ان ننصت الى الذي يكلمنا ويخاطبنا خاصه ابنائنا يحتاجوا الى الاهتمام الانسان
0: من الاولويه
1: هم اولويه
0: حسوا اللي هو اولويه مش انت شاد التليفون تلا تو لاهي خلي من بعد مش وقته
1: التربية تقوم على الاهتمام يجب أن تهتم من أكثر الأسباب اللي فشل العلاقات بين الأزواج مثلا أيضا هو غياب الاهتمام الرجل يحب الاهتمام والمرأة كذلك تحب من يهتم به والرجل يحب من يهتم به هو تخل مثلا تتكلم واش نحوالك لباس تتلقفهم الباب تحكي معاه تفرح به المرأة كيف كيف تحبك تحكي هي ما حكيش نهار كامل
0: أي تسمع يعني ما عندهاش فما ربما مجال اخر
1: باش عندها فيه. معدل نتاع 20000 كلمه في النهار باش تقول
0: باش تقول لازمها تقول
1: لازمها تقول بالضبط لازمك تسمع تقعد غادي وتسمع
0: رغم وتتحاول اللي فيهم كلمات واحد يحسب روحه ما سمعهمش
1: نعم يسيرش المهم يكون فما يعني اخذ ورد شوف ربي سبحانه وتعالى قال في المحكم التنزيل لما جت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيه قال
0: له
1: قد سمع الله قول التي
0: اميمه مش مقابلينك
1: ايوه
0: ما شفتهمش كيفاش خزروا لي
1: ايوا اش تحكي باش خزر
0: سحبت كلمتي
1: طيب ترد بالك نحن هنا
0: مال
1: رد بالك فربي يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ايه كامله سوره المجادله
0: الله يسمع
1: او عفوا سورة. شوف هنا يسمع تحاوركما يعني حتى انه سيدة عائشة تقول انا كنت في يعني في البيت اللي بجنبه ما سمعت حتى كلمة ما سمعت حتى شيء والله سبحانه وتعالى السميع العليم
0: طبعا
1: فهذه كانت مشات تشتكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعها النبي صلى الله عليه وسلم احيانا تشوف انت حديث في صحيح البخاري تلقى انه ام المؤمنين تحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم تلقى الحديث ذاك في صفحتين كي نقرأنا الحديث في صفحتين وهي أم المؤمنين تحكي فيش قاعدة تقول النبي صلى الله عليه وسلم تقول موسى عباله صلى الله عليه وسلم قاعد يسمع في الكلام هذا الكل وفي تفاصيل التفاصيل وينصت صلى الله عليه وسلم فاليوم أنه يعني أشكال الحوار يلزمنا حقيقة يعني نتحاور كما ينبغي فيما بيننا لأنه أحيانا
0: لا
1: تلقى فما هروب من الحوار
0: شيخ يلزمنا أولا نعاودوا نعرفوا الحوار وكيف يكون الحوار قبل ما نتحاوروا راهو فما شروط للحوار أيضا راهو مش حوار صم على خاطر احنا توا ولينا نعيشوا في مجتمع مش فاهم شو معناها حوار وشنو شروط الحوار وشنو الآليات اللي يقوم عليها الحوار خلينا نحط الأمور في نصابها من الأول راهو الحوار مش استعلاء راهو مش استقواء على الآخر
1: لا لا وحاجة أخرى أخوي محمد
0: راهو فيه اللين راهو
1: أحيانا ينجم يكون أن يقول يا سيدنا على مسؤوليتي أحيانا فما طرف ما يتسحقش باش تحاور معه
0: بطبيعة الحال
1: ما زايد
0: ما يسمعش حوار
1: ما
0: الصم
1: ما زايد
0: طبعا
1: ما تضيعش من الاخر
0: أي.
1: خذها من عندي ما تضيعش وقتك معه شوف شو يقول ربي سبحانه وتعالى ان الذين كفروا سواء عليهم
0: انذرتهم
1: ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم ولهم غشاوة يعني سواء عليهم انذرتهم ام لم
0: تنذرهم لا
1: يؤمنون
0: قلت لما قلت ما مش بيؤمن وي غير ما تكسر
1: يعني رسك. فما ناس
0: ختم الله يعني على قلوبهم
1: يعني تحورت يا اخويا الطاقه اللي عندك بتاع الحوار هذيك
0: خليها
1: نسخها
0: بالضبط
1: خليها مع ناس يفهموا
0: ما تهدرهاش في غير محل
1: شفت كيف احيانا نعرف اللي ممكن يوصل انه الحوار يكون يوصل الى طريق انه مسدود ممكن احيانا استنفذنا الايات الكل في سيدي مش لازم ثم حاجه اخرى احيانا الحوار لا يجدي مع صاحب مصلحه يعني انسان عنده مصلحه انت احيانا الحوار من بين يعني مقاصد الحوار انك باش تقنع نحاورك باش نقنع
0: هو مصلحته بنص بعينيه
1: شوف انا هذا تعلمته انسان عنده مصلحه
0: من غير ما تحاور
1: زي تحاور
0: اي لانه
1: يعني
0: باش تقول له
1: شوف تقول له يدي فك عليك من حاجه هذيك راه هذه كذا مهما تحاور
0: ما في قدما
1: فصاحب مصلحه يصعب باش نقول يستحيل ان تحاوره او ان تقنعه علاش لانه عنده مصلحة اقعد الصباح خرف له قل له هذيك ما تجيش هو يعرف أنه
0: لأنه يعني هو ماخو قراره ما قبليا هذيك مصلحته غادي يلزمه
1: صاحب المصلحة
0: لا يحاور
1: للأسف يصعب أن يكون هناك ثمرة في الحوار والتحاور معه فعلا يعني تلقى صعوبة كبيرة باش تحاور معه ولكن رغم ذلك

0: لا نرمي المنديل كما يقال.
1: واضح. وقفة إخبارية موجزة مع صديقتنا وزميلتنا ليلى مجهد، وبعد نرجع ونواصل في ديننا سماع على موجات إذاعة شباب. أبقوا معنا.
2: ديننا السمح.

0: أهم العروض والمواعيد. كولتور بوكس مع جيهان التركي.
1: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
2: تجمع وتضم.
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
2: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
2: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
2: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
3: وبرامج لكل الناس
1: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
2: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة شباب البيس. إذاعة شباب عد المجد تسمع صوتك.

0: اذاعه شباب عدل موجتك تسمع صوتك تسمع صوتك.
1: دينا سمح

0: 4:40 على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يرافقنا في عدد جديد من دين السمح في موعد الصيفي اللي تعودتوا به من 4 إلى 5. على امتداد ساعة يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، ونطرح واحد من المواضيع اللي راو أنه جدير أن نحكيه فيه وأن نطرحه به. خليني نذكر أولا بوسائل التواصل والاتصال 71-844-411 إذا كان تحبوا تتصلوا على الهاتف، وإلا الصفحة الرسمية راديو جون باج أوفيسيال على الفيسبوك، تطرحوا أسئلتكم، إذا كان عندكم إضافة ضيفوها ومرحبا بكم. خليني نرحب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. مساء الخير، جمعة مباركة، أهلا بك فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السعادة في الدارين وأن يجعلنا من الذين سمعونا القول فيتبعون أحسن يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. طبعا يرافقنا في اللقاء زميلتنا كوثر البجاوي على الأجهزة الفنية، زميلتنا أميمة حمام في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي المنصور. يقولكم أبقوا معنا، علاش؟ لأنه موضوعنا وفضيلة شيخي رأى أنه موضوع مهم اللي هو الحوار، وما أدراك ما الحوار. مش حاولوا نتطرقوا لموضوع الحوار من منظور ديننا الإسلامي، ديننا السمح، باش نعرفوا الحوار من زاوية الإسلام، أهمية الحوار، بعد باش نقفوا على شروط وآليات الحوار، لأنه مش أي حوار يصطلح عليه حوار، لا لا، ثم شروط وثم آليات تخلي هالحوار هذا نسميه حوار، النتائج المرجوة من الحوار. ولكن زاد باش نحكيه على مساوئ عدم اعتماد الحوار سواء داخل العائلة ولا في المجتمع. تقريبا هذوما مختلف المحاور اللي باش نحكيو فيهم في لقائنا اليوم. فضيلة الشيخ، لو كان نحبوا نعرفوا الحوار من منظور ديني باش نلقاوه بمسميات أخرى وتقريبا بمسمى آخر وهو الشورى، التشاور ربما بين ذفرين، ولكن هات ناخذ من عندك انت القول الفصل فضيلة الشيخ.
1: نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نعم، الحوار في الحقيقة هو عملية تفاعلية، هو مراجعة كلامية بين طرفين أو أكثر، بهدف تبادل وجهات النظر، بهدف التعبير، تكوين حوار، بهدف الاستماع، بهدف في الإنصات، بهدف التعريف، بهدف التسويق إلى غير ذلك. المهم هو عملية تفاعلية، عملية تفاعلية بين شخصين كحد أدنى. يمكن أن يكون حوار، هناك من يقول الحوار الذاتي، هناك من يتحاور يعني يتحدث عن الحوار مع الذات ومع النفس. وطبعا أهمية الحديث في قضية الحوار والتحاور، والتي هي من المفاعلة والمشاركة، تكمن في طبعا أهمية البعد التواصلي في الإسلام، أهمية البعد التشاركي في الإسلام. ثم باعتبار أن هذا الحوار في الحقيقة له آدابه، له ضوابطه، له نوانسه، له شروطه، له تجلياته في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. ربما ما جعلنا يعني نختار هذا الموضوع نظرا لأن قيمة الحوار في حد ذاته ربما أصبحت يعني قيمة مفقودة في بعض العائلات وفي بعض الأحيان. نعم. وجدنا أن الحوار يعني ينقص، ربما كذلك المهارة الحياتية التواصلية هذه تقوم على أساس الحوار. نعم. الأخذ والعطاء يقوم على أساس الحوار، المبادرات الاقتصادية تكون على أساس الحوار. ربما اليوم شكل الحوار وأدبيات الحوار اختلفت مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: وحتى شكل الحوار ونسق الحوار ونمط الحوار وحتى الأدب في التحاور أو في التخاطب ربما اختلف عما كان عليه أجدادنا سابقا، فأصبح يعني ما يطغى على الأسلوب التواصل هذا الجانب الافتراضي. يعني أصبح الحوار له شكل وفضاء ووعاء افتراضي أكثر منه يعني مباشر.
0: هي حتى العلاقات أصبحت افتراضية. نعم. يعني الكل مرتبط ببعضه.
1: علاقات افتراضية بالضبط.
0: نعم. علاقات افتراضية، تواصل افتراضي، حوار افتراضي، فكله
1: نعم حتى الجمال أصبح افتراضي.
0: طبعاً.
1: يعني
0: طبعاً.
1: إلا الفلوس قعدت ماشي افتراضي. طيب يعني نجد كما قلنا أن هذه ربما من دواعي خاصة حديثنا عن الحوار ولبيان أهمية الحوار خاصة أيضا في المؤسسات التربوية. التربية تقوم على الحوار.
0: طبعاً.
1: تربية النشأ بين الأباء والأبناء تقوم على أساس التحاور والحوار. لأن لما نقول حوار نقول الإنصات. يعني الإنصات هو أدب، ثقافة.
0: طبعاً.
1: ثقافة الإنصات، ثقافة الاستماع للآخر. يعني التعلم يبدأ بالحوار، يبدأ بالتشارك، بالمفاعلة،
0: يعني بين طرفين أو أكثر، التفاعل،
1: التفاعل بين المعلم والمتعلم، بين الباث يعني بمعنى يعني المتقبل. نتحدث عن يعني تركيبة تواصلية من باث، من متقبل، من قناة تواصلية، من أيضا محتوى. كل هذه الرموز المضمون، كل هذه الرموز وهذه القواعد أو هذه الأسس أو هذه نعم ما يسمى بأدوات الاتصال تقوم على أساس الحوار.
0: طبعا.
1: إذن من هذا المنطلق ربما يعني كانت الرغبة في أن نبين أهمية الحوار خاصة القرآن الكريم، يعني مع من يكون الحوار، كيف كان الحوار، ثم ثمرات أيضا هذا الحوار، يعني ثمرات مهمة. ففي الحقيقة يعني إن لم يحل الحوار سيحل العنف.
0: هذا بالضبط. يعني البديل الحتمي للحوار هو العنف.
1: نعم.
0: إذا كان ما فماش حوار وما فماش تواصل وما فماش أخذ ورد باش يكون هناك عنف.
1: نعم.
0: واعتداء وما إلى ذلك، وعدم فهم للآخر، وعدم تمثل للآخر، وعدم احترام للآخر. لأنه الحوار شنو اللي باش يخلينا نعرف، خلينا نحكيه. طبعا احنا بدينا بالأسرة المؤسسة التربوية، ولكن خلينا نحكيه حتى على الحوار بين المجتمعات. إذا كان أنا ما نعرفش ثقافة شعب آخر وما نتواصلش معاها باش نعرف ثقافته، باش نبقى نتعامل معاها بعدائية ولا باستنقاص وإلا هكا، ولا في مستوى عاداته وتقاليده ونمط العيش متاعه. وكيف يبدأ فما تبادل، تحاور، باش يولي فما قبول الآخر كما هو. تقبلني كما أنا ونقبلك كما أنت من غير ما تقيمني ولا نقيمك.
1: نعم هو كذلك. يعني وهذا بارك الله فيك أخي محمد رمزي، يعني هنا نفهم أهمية الحوار. لذلك نجد أن الأسلوب يعني القرآني والخطاب القرآني يقوم على الحوار. ولذلك تجد أن حتى القصص والرواية
0: قال قل أي
1: أيضا تقوم على الحوار. القصة والقصص يقوم على الحوار. حدث قال، قال فلان إلى غير ذلك.
0: طيب. عن فلان أنه قال.
1: نعم. يعني هو أسلوب يعني
0: تواصلي
1: ترتاح إليه النفس.
0: أي.
1: وتحتاج إليه. نحتاج إليه. طيب. فبما أن الإسلام لا يفرق بين غني أو فقير، ولا بين شمالي وجنوبي، ولا بين مرأة أو رجل، ولا بين طويل وقصير، ولا بين طفل، يعني الكل سواسية في الإسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
0: التقوى هي المقياس.
1: لذلك الحوار هو شكل من أشكال التواصل بين الناس، باعتبار أن الناس كل منهم يحتاج إلى الآخر. إذن فأسس الإسلام دعائم لهذا الحوار حتى نستطيع أن نقول أن هذا الإنسان هو مدني بطبعه، ونعيش هذه الكونية.
0: الناس للناس من بدو وحاضر،
1: بعضهم لم يشعروا خدم، يعني
0: كل محتاج إلى
1: بعضا سخرية، سخرية. قال سبحانه وتعالى
0: أي ليسخر بعضكم بعضا.
1: يعني هنا أمام هذه العالمية وهذه الكونية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن هذا يحتاج إلى تحاور. استقطاب الآخر يحتاج إلى تحاور، والتنفير الآخر يكون من خلال الحوار ربما.
0: ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك.
1: إذن فالإسلام جاء ليجمع بين هذه الحضارات وهذه الثقافات وهؤلاء الناس على اختلاف ألوانهم وألسنتهم ومشاربهم. يعني استقطابهم يكون عبر آلية الحوار. ولذلك أرسل الله الأنبياء والمرسلين. ولذلك علم الله الأنبياء كيف يكون الحوار.
0: بالضبط.
1: ولذلك نجد أنه شوف هو الحوار، هناك من يقول أنه شوف خنت فيه مساعد جانب شكلي يقول لك راه الحوار ما يكونش بين قوي وبين ضعيف. يعني الحوار ما يكونش بين الأسد والغزال، هذاك فما سيطرة هيمنة فما التهام. يعني الغزالة تحاور مع الغزالة والأسد تحاور مع الأسد. وهنا حتى ما يسمى أحيانا
0: في مستوى موازين القوى على الأقل.
1: نعم.
0: أي في موازين الحوار في الأصل، لأنه القوي باش يشوف الشروط في نهاية الأمر.
1: ولذلك نجد أن مثلا هنتكتون وفوكوياما في حديثه عن صراع الحضارات، يعني نتحدث عن أن القوي هو الذي يفرض أسلوبه في الحوار،
0: الهيمنة. بالضبط.
1: فنقول لك رأي الحوار في الأصل أنه ولكن نحن خلينا نخوض على الجانب الشكلي يا سيدي. نقصد بالحوار هي ذلك التبادل في الكلام، في الآراء، في ذلك التواصل. خلينا نقول المقصود به هو الجانب التواصلي. واضح.
0: الوظيفة يعني التواصلية للحوار.
1: شوف أنت حتى في بدء الخلق يصور الله سبحانه وتعالى بين ظفرين هذا الحوار، إن صحت العبارة كما قلنا لمن يقول أن هذا ليس حوار، نقول أنه تواصل، اتصال بين الخالق وبين الملائكة والشيطان
0: وإبليس.
1: شوف لما ربي سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
0: قالوا
1: قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هوك بدأ القول من الله، ثم قالت الملائكة، ثم قال
0: مخاطبات،
1: ثم قال الله سبحانه وتعالى.
0: تسمى يعني في الحجاج المخاطبة،
1: مخاطبة سجال، يعني هناك تواصل. هذا كان عبر ماذا؟ عبر كلام، عبر خطاب،
0: والحوار
1: عبر قناة تواصلية معينة. ثم يعني لما أخبر الله سبحانه وتعالى كيف كان هذا الكلام مع إبليس، لما قال له عز وجل: استكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وربي سأله قالوا: استكبرت أم كنت من العالين؟ قالوا: لماذا لم تزد لما خلقت بيدي،
0: لم تنفذ الأمر،
1: لماذا لم تزد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال هكذا الشيطان، قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: ربي فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال الشيطان: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال ربي توا، فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. إلى أن قال: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
0: حوار كام الشروط.
1: يعني هنا الله عز وجل أقام الحجة على
0: إبليس.
1: يعني أول حاجة، يعني وهذا من حق الإنسان حتى لما هو بش يعمل حاجة بش تحاور وبش يدعتيه فرصة يدافع على نفسه. أنت عملت هكا وهكا، صحيح الحكاية هذية؟
0: ليش
1: عملت هكاية؟ أعطيه فرصة، خلي يتكلم، خلي يحاور، خلي يدافع على نفسه، خلي يبين وجهة النظر متاعه. فكان هذا الكلام حجة،
0: إقامة الحجة على
1: هو أقام حجة على نفسه. يعني ياريته ما تكلم، كان سكت خير.
0: بالضبط.
1: عليش ما لم تسجد؟ الله عز وجل يعلم ذلك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني سبحانه وتعالى هو قل له: استكبرت أم كنت من العالين؟ هو ربي قل له، واضح معناته هو استكبار. استكبر. ربي قال له: استكبرت من كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه. إذن هو كي قال أنا خير منهم أكد
0: أنه
1: الإخبار الأول الذي أخبر به مولانا سبحانه وتعالى. استكبرت، استكبار يعني كبر، هو الذي منعه من أن يسجد. فشوف كيفاش يعني الحوار أحيانا، مش أحيانا، في غالب دائما يكون هو الوسيلة التي تفهم بها الطرف الآخر.
0: هي لأنه سقراطش يقول: تكلم حتى أراك.
1: نعم.
0: تكلم حتى أراك، من غير حوار ما نجمش نعرفك، من غير كلام، من غير منطوق ما نجمش نعرفك.
1: نعم. يعني من خلال الحوار يتبين يعني الأسلوب وكثير من الأشياء.
0: كل
1: يعني
0: القرآن الكريم مليء بهذه القصص اللي فيها حوار فضيلة الشيخ.
1: نعم.
0: يعني تكاد تكون لا تخلو صورة، ربما أبالغ، ولكن معظم الصور نجد فيها هذا الحوار. يعني الحوار بين الله والأنبياء، الحوار بين الأنبياء وفرع، مثلا حوار سيدنا موسى مع فرعون،
1: نعم نعم نعم نعم،
0: سيدنا يوسف مع إخوته،
1: نعم نعم نعم،
0: يعقوب مع بنيه،
1: نعم نعم نعم،
0: يعني كلها بنيت على تقريبا على الحوار، لأنه يعني يبدو أنه الغاية الضمنية هو أن الحوار أبلغ، نعم، في تقديم الصورة كما هي نتمثلوها ونتصوروا في المسألة وكأنها أمامنا.
1: هو الحوار، يعني شوف أنت حتى يوم القيامة المولى عز وجل، مش حتى إبليس يعني في بدء الخلق، حتى فيما بعد احنا بالنسبة لنا وقت اللي نمتثل بين يدي الله عز وجل
0: يوم الحساب،
1: يوم الحساب ما يقولش يا مثلا ربي ادخلوا جهنم،
0: لا
1: لا لا, لا.
0: كل واحد بشيء
1: يقيم عليك الحجة. أول ما يقضى يوم القيامة في حق ثلاثة، مثلا رجل تعلم العلم وعلمه أو استشهد، ظاهر أنه استشهد في سبيل الله، فأتى الله به فعرفه نعمه فعرفها فعلمها، أقام عليه الحجة، شاف النعم كذا، أقر بها، قال له ما عملت فيها، مش عملت في النعم ذا، قال له يا ربي يعني تعلمت فيك أو استشهدت قاتلت فيك، اللي تعلم قال له تعلمت فيك، واللي قاتل قال أنا ربي استشهدت فيك في ابتغاء سبيلك، قالوا ربي كذبت، وإنما قاتلت ليقال شجاع قوي وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم،
0: والعياذ بالله.
1: حتى وقت اللي إنسان يغلط يوم القيامة يبدأ هو غلط وربي يقول له، يسأل، يقول هو يتسأل، قالوا ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني هو سيدي عندك حق حتى بس تسأل يوم القيامة، تسأل رب
0: لما،
1: وهو لا يسأل عما يفعل، هم يسألون،
0: لكن
1: أباح لك وأجاز لك أنك تسأل، قالوا
0: فتجيب
1: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يتسأل هاو علاش، أقول

0: واحدة. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. أحنا معكم من توا حتى لآخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وموجات إذاعة الشباب أحلى خيار من غير تخمام.
2: إذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل الحمد لله على نعمة الهداية إلى صراط الله المستقيم. ويا لها من نعمة لو ظل العبد ليلا ونهارا يقول عنها الحمد لله ما وفى ذلك العمر كله. وتأمل إلى ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ربه ومولاه، وكيف أنه أظهر العجز بقوله: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أي لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك وإن اجتهدت في الثناء عليك. فلا نهاية للثناء على الله تعالى. قل الحمد لله إذا سألك أحد عن حالك: كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ فقل: الحمد لله، والتي أصبحت مفقودة في حياة بعض المسلمين. قل الحمد لله إذا جعلك الله تعالى سببا في هداية غيرك وقد هداك الله. ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وفي رواية: أنقذه بي من النار. فقل الحمد لله. الحمد لله أن فطرنا الله سبحانه وتعالى على دينه، على دين الحق. اللهم لك الحمد يا رب العالمين. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل خير أعمارنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاه. فاللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: إذاعة الشباب من تونس. عدل موشتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس. عدل موشتك تسمع صوتك.
2: عدل موشتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس. إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
4: معلومة الوافية.
3: نفس الروح نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس.
3: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
4: من القلب للقلب.
3: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تزامنا مع قرب انطلاق امتحانات آخر السنة الدراسية والمناظرات الوطنية، تنظم مدينة العلوم في 8 مايو الجاري ورشة علمية محورها من أجل فهم الضغط النفسي وحسن إدارته. الورشة تستهدف التلاميذ والطلبة والإطار التربوي والأسرة، وفق ما صرحت به لإذاعة الشباب إطار بمدينة العلوم هدى الورغي. انطلقت مؤخرا فعالية التصفية الإقليمية للدورة 47 للمهرجان الثقافي والرياضي لشباب التكوين المهنية المنتظرة في شهر جوان المقبل. مدينة المكنن احتضنت فعالية تصفية إقليم الوسط، على أن تحتضن صفاقس تصفية إقليم الجنوب، فيما تستضيف جمرت إقليم الشمال. تستعد جامعة تونس المنار لتنظيم تظاهرة علمية بعنوان يوم هياكل البحث، وذلك يوم 6 مايو الجاري بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، وفق ما أعلنته جامعة المنار. وسيخصص هذا الحدث للإعلان رسميا عن إطلاق منصة رقمية مبتكرة مخصصة لتيسير إدارة هياكل البحث في خطوة نوعية تندرج ضمن استراتيجية الجامعة الرامية لتحديث منظومة البحث العلمي وتعزيز حوكمته. تتواصل بمدينة قربة فعالية المؤتمر الإقليمي الأول للبيولوجيا الطبية لتتواصل على مدى 3 أيام بحضور أكثر من 200 مشارك من الخبراء والمهنيين من مختلف دول القارة الإفريقية. تظاهرة علمية تحت إشراف وزارة الصحة، وتهدف إلى تطوير قطاع التحاليل وضمان جودتها وتعزيز تبادل الخبرات بين في القطاع. في أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ ما أسماه عملية مشروع الحرية صباح اليوم لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز، فيما تستمر حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين بوساطة باكستان. انتهى الموجز، القاكم بخير.
5: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
8: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: العائلة. العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم.
9: تجمع وتضم.
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا.
9: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا.
9: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
9: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
9: أصوات تتخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس.
1: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
9: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
9: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة شباب من تونس.

0: الماتينال جول.
1: الصباح رباح،
2: الصباح رباح،
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح،
1: صباحنا بالمسك فواح،
2: صباحنا بالمسك فواح.
1: إذاعة الشباب، عدي الموجتك تسمع صوتك.
3: الستة وستة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الخير، صباح النور الناس اللي تسمع فينا توا. الاثنين 4 مايو 2026، بداية أسبوع موافقة للجميع. إن شاء الله تكونوا ارتحتوا بطبيعة في الويكاند واستمتعتوا وتفرهدتوا، خاصة مع الطقس اللي ماشي في الاستقرار كهو. تقريبا بدينا نشموا في ريحة الصيف، نسيسوا رواحنا بطبيعة في التبديلة هذه متاع الطقس، أكيد من ربيع للصيف. دونك كل مرة احنا نحاولوا نستحفظوا على صحتنا. اكيد معكم بالموزيكا كيما كل يوم في الماتينال جون من توا حتى للعشرة متاع الصباح. نرافقكم بالفقرات متاعنا متاع العادة. اليوم معنا سليم القصيبي في الاخراج، رحبوا به. معكم وجدين زقروبة من وراء الميكرو من توا حتى للعشرة متاع الصباح، والبداية كيما العادة بالموزيكا، ورجعين معكم.

0: إليسا حب كل حياتي توصلنا للسبعة غرباء على موجات إذاعة الشباب أنتم تسمعوا في الماتينا الجن وتحية بتبيعة لمستمعينا اللي بشي عادي وباك إن شاء الله ربي معهم وإن شاء الله ربي يوفقهم. نذكركم بالموعد متاعنا اليومي من 6 متاع العشية حتى للسبعة ونص راديو باك اللي اليوم بش يكون في مادة العربية إن شاء الله بالتوفيق وكيد جماعة بكالوريا الأداب بش يكونوا مركزين مع مادة العربية وما أدراك خطرها مادة مهمة في البكالوريا متاعهم إن شاء الله بالتوفيق لكل الاختصاصات. كما اليوم 4 ماي في سنوات تعديت شنو أهم الأحداث؟ الإجابة كما العادة من عمد محمد رمزي المنصوري.
1: كما اليوم
2: كما اليوم
3: صباح الخير. اليوم الاثنين 4 ماي 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1600 يغادر العالم السفير الفرنسي في البرتغال جان نيكو اللي كان أول واحد يستنشق سيجارة. اي نعم أول واحد يدخن من التبغ اللي جابه كريستوف كولومبس من جزر الأنتيل. وكان جان نيكو بعث التبغ لملكة فرنسا وقتها دي ميديسيبس باش تداوي به الصداع المؤلم اللي كانت تعاني منه. اليوم برشا يدخنوا في بالهم اللي هما يعمروا في روسهم ويخففوا من انفعالاتهم، اما في الحقيقة هما يضروا في ارواحهم وفي اللي محيطين بهم. وان شاء الله يجي النهار اللي تقضي فيه الانسانية على الافة هذه اللي قاعدة تقتل اكثر من الحروب. 1973 منظمة الأغذية العالمية اللي مقرها الرئيسي في روما توجه صيحة فزع ونداء الإنقاذ 6 ملايين إفريقي مهددين بالمجاعة. النداء تمت الاستجابة له أما مش بالكيفية المطلوبة على خاطر عدد الضحايا كان كبير، ولليوم ما زالت المجاعة في الدول الفقيرة تحصد أرواح الآلاف سنويا والضحية الأكبر هما الأطفال والنساء والشيوخ. هذاك علاش المطلوب هو صحوة ضمير العالم ضد الكافر الحقيقي اللي هو الفقر. في لمان
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصور
0: الماتينال جاي

0: دليدات وصلنا للسبعة تقريبا على موجات إذاعة الشباب، أنتم تسمعوا في الماتينال جان سلمى يا سلمى. إن شاء الله أيضا نخذوا نفس الشعار هذا في الكياس، خنشوفوا شنحويلو السبعة متاع الصباح توت سويت في أنفو ترافيك.
1: أنفو ترافيك
0: مباشرة من مكان ما في تونس العاصمة في نقطة خارجية، رفيق دريدي يعطينا أحوال الكياس. رفيق صباح النور.
2: بكل وجدان ليك المتابعين على إذاعة الشباب، دي أسبوع موفق لي الجميع. بالضبط احنا في نقطة خارجية من الضاحية الجنوبية تحديدا في الطريق الوطنية رقم واحد، وين حاليا الحركة ماشية تقوى خاصة على مستوى المدينة الجديدة وشوسترادة في اتجاه تونس العاصمة. المدخل الجنوبي الاكتظاظ بدا على مستوى محاول الكبارية وباجة تونس الغربية، وتقريبا توقف كلي للحركة المرورية في اتجاه تونس العاصمة. البقية بالنسبة لي منطقة أريانا في الضاحية الشمالية، الاكتظاظ بدا في الطريق الوطنية رقم 8 ديما نحكيه في اتجاه تونس العاصمة. بالنسبة للشرعية كيف الاكتظاظ بدا تقريبا من مستوى خزندار إلى حدود مستوى مركب لهدي نايفر في باردو، وكذلك بالنسبة للطريق الوطنية رقم 7 فما اكتظاظ سوا كبير تقريبا يبدأ من خرجة منوبة على مستوى مركز الفايل في قصر سعيد، وكذلك على مستوى لينيب في اتجاه روتيكس وفي اتجاه تونس العاصمة. بالنسبة لي بقية ضواحي الشمالية الوطنية رقم 9 تونس المرسى حركية عادية، كيف بالنسبة للطريق كامر سيدي داود حديقة كارتاج حركية عادية، ونفس الشيء بالنسبة لي الطريق السريعة تونس حلق الواد الحركية عادية. بالنسبة لي الطرقات السيارة فقط فما بلاغ صادر على شركة تونس للطرقات السيارة يخص كونه فما أشغال حاليا تتم بموجبها غلق محاول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة، وإن يمكن استعمال محاول سيدي بوعلي ولا محاول حمام سوسة ولا موصل السير إلى محاول مطار أنفيذة. بالنسبة لطرقات السيارة تويك حاليا السيارة A4 تونس تنزل حركية عادية فقط، كثافة مرورية في PHPD ثابت. بالنسبة للسيارة A1 تونس حمامات سوسة فما حاليا اكتظاظ على مستوى منطقة عين الرحمة، وإن سيارة أشغال تقريبا على مستوى إذا محطة سيدي خليفة، يعني في خاصة في اتجاه تونس العاصمة فما اكتظاظ كبير سواء، واللي يحب يتفاداه ينجم يستعمل الطريق الوطني رقم واحد يخرج من فيضة على الطريق الوطني رقم واحد ويرجع على طرود من بوفيشة ولا من منارة الحمامات ما يعرف سابقا ببركة الساحل. بالنسبة للسيارة A3 تونس نجاز الباب باجة بوسالم حركية عادية فقط فما كثافة مرورية في سياج الفجة في اتجاه تونس العاصمة.
0: شكرا يعطيك الصحة رفيق دريدي. سيسروا احنا واحدة واحدة كيت في الكياس، نواصعوا بينا في السيركولاسيون نهار اثنين، وما ادراك ما السيركولاسيون بتاع نهار الاثنين، دونك ان شاء الله نوصلوا سلامات. سينو قعدوا برانشي على موجة إذاعة الشباب على 88.6 في تونس الكبرى، اسمعونا ننسوكم بالموزيكا ايضا بالفقرات امتاعنا بعد شوية. اولى مواعيدنا باش يكون اكيد توب سبور، اولى مواعيدنا الرياضية ونشرات

إذاعة شباب من تونس. روزيلتا. تسمعوا زياد برجي وتسويت. احنا مازلنا مواصلين معاكم في الماتينال جون، والموعد اكيد بعد تقريبا دقيقتين من توا منحمين في توب سبور، ريكاب كامل لاهم الاحداث الرياضيه في الويكاند، وخاصه برنامج رابطه المحترفه الاولى لكره القدم الدفعه الثانيه من الجوله 28 اليوم، وكل التفاصيل تجيكم بعد لحظات.

0: توب سبورت. صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في اولى موعدنا الرياضيه لليوم في توب سبورت. توقيتنا 7:14 مناح معكم في جديد رياضه في تونس وفي العالم. تسمعونا كالعاده على الفريكونس نتاعنا على الفام، تتبعونا على اللايف ستريمينغ، ولا تسمعوا اذاعه الشباب على www.radiojeune.in. أكيد نرجعوا لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. البارح الدفعة الأولى من مقابلات الجولة 28، النادي الإفريقي بالعلامة الكاملة 21 مباراة دون هزيمة، حاجة ما صارتش في الفترة الأخيرة. النادي الإفريقي اللي يرجع من جديد لدوري أبطال إفريقيا جي اس كا تحقق انتصار ثمين وتقترب من فريق الأولمبي البيجي. نرجع نحكي على الجولة هذه، كيف ما قلت البارح القمة الكلاسيكو ديربي العاصمة بين النادي الإفريقي والملعب تونسي 2-2 لفريق النادي الإفريقي، أهداف أسامة السهيلي في الدقيقة 50 وأسامة الشريمي في الدقيقة 57. هذايا بالانتصار هذايا ديما في المركز الأول النادي الإفريقي ب 62 نقطة. على المباراة نسمع المدرب المساعد للسيا أحمد التويهري.
1: نشكر اللاعبين على هذا الوفود اللي لعبوا به اليوم وقت اللي تحقق لنا في وضعية إيجابية قدام ما شاء الله الجماهير الكبيرة اللي كانت تستند لأولادنا نتاعنا، فقط كضغط لنا يحولوه إلى ضغط إيجابي ونجموا هناك نكونوا فرحانين. نعم بعض الهدف الثاني هدف ثالث نعرف البعض مدى شرعيته، ولكن الإسماسير كانت عندنا التوجه الهجومي تاع باش نزيدوا أكثر وباش نكونوا حذرين، خاصة باش نواصلوا على نظام الهدايا. كان الموضوع تاع المباراة تتذكر صارت نهاية ثلاثة نقاط معناها غالي في هذه المرحلة الحساسة مع هذه النتيجة. كما قلت لكم بالنسبة لي هي ثالث مقابلة تخرج معها كالعادة برشا نتائج إيجابية للنادي الإفريقي في سلسلة إيجابية وحدة 20 مباراة على التوالي. النادي الإفريقي ما نزلش ما تصورش اللي صار حتى في الفترة الأخرانية. هذه يمكن أنا نقولها معناها باش نحاول نعمل تسللنا باش نواصلوا في السلسلة هذه إن شاء الله حتى نهاية الموسم.
0: كما قلت النادي الإفريقي يتصدر بانتصاره البارح ضد فريق الملعب التونسي. البارح في الطيب المهيري بصفاقس انتصار النادي الرياضي صفاقسي على الأولمبي البيجي 2-2، أهداف حمزة المثلوثي في دقيقة 31 بالنسبة لفريق السياسيس اللي واصل ديما مع الانتصارات في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وهدف جمال موتيابا في دقيقة 37. البارح في الملعب الأولمبي بجابس 2-2 للشبيبة القيروانية ضد مستقبل جابس، في ملعب 7 مارس في بنقردان 1-1 لفريق المستقبل الرياضي بسليمان ضد اتحاد بنقردان، هدف أمان الله مجهد في دقيقة 22. أذكر باقي مقابلات الجولة هذه اليوم في ملعب الشيد ليزويت أن الشبيبة الرياضية بالعمران الترجي الرياضي. ترجي مطالب بالانتصار إذا كان يحب يحافظ على حظوظه بطبيعة في بطولة رابطة المحترفة الأولى. في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت النادي الرياضي البنزرتي مستقبل المرسى. في بنجنات دربي في بنجنات الاتحاد الرياضي المنستيري النجم الرياضي بالمتلوي، وفي جرجيس الترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف النجم الرياضي الساحلي. نحكي وباقي على كرة القدم. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة كانت أعلنت البارح عن برنامج الجولة 27، الجولة قبل الأخيرة اللي فيها دربي العاصمة. دربي العاصمة رسمي نهار لحد 10 ماي انطلاقا من الأربعة الترجي يستضيف النادي الإفريقي. في باقي المقابلات نهار الجمعة 8 ماي الأربعة الملعب التونسي اتحاد بنقردان مستقبل سليمان مستقبل جابس، الأولمبي البيجي شبيبة العمران شبيبة القيروانية الاتحاد الرياضي المنستيري. نهار السبت 9 ماي الأربعة زيدا كيف كيف مستقبل المرسى النادي الرياضي الصفاقسي النجم الساحلي النادي الرياضي البنزرتي والترجي الرياضي الجرجيسي النجم الرياضي بالمتلوي. كيف ما قلنا ديربي العاصمة ان شاء الله يتلعب نهار لحد 10 ماي انطلاقا من الأربعة متاع العشية. في كرة السلة باش نحكي على تأهل النادي الإفريقي لربع نهائي البال. فريق النادي الإفريقي كيف ما قلنا اللي موجود في المسابقة هذه سيلاقي فريق أهلي بنغازي في الدور الربع النهائي اللي باش يكون من زوز مقابلات يترشح للنصف النهائي اللي يفوز فيهم، وإلا يكون عنده فارق النقاط الأعلى. كيف ما قلنا مبروك لفريق النادي الإفريقي اللي كان أنهى بطبيعة مشاركته في مؤتمر الصحراء في الصدارة بعد فوز الأهلي المصري على الفتح الرباطي المغربي 77-71. جولتنا في رياضات الفردية نحكي فيها على العداء التونسية رحاب الظاهري اللي افتتحت موسمها من بوابة ملتقى إيطاليا. نذكر في ألعاب القوى كيف ما قلت انتصار باهر ورقم قياسي شخصي في 1500 متر بتوقيت 4:13 9 أجزاء بالمئة في ملتقى التحدي العالمي في لومبارديا في إيطاليا البارح. وبدوره العداء التونسي رياض شنيني كان افتتح الموسم متاعه بحلوله في المركز الخامس في سباق 600 متر وهو رقم شخصي جديد بتوقيت دقيقة 17:77 جزء بالمئة. جولتنا في الرياضة العالمية أكيد باش نحكي على تتويج فريق إنتر بلقب البطولة الإيطالية للمرة 21 في تاريخه بعد انتصاره على بارما في الجولة 35 زوز أهداف مقابل صفر. كيف ما قلت بطل للمرة 21 فريق إنتر. انتصار فريق ريال مدريد ضد إسبانيول في الجولة 34 يخلي فريق برشلونة يأجل تتويجه باللقب. نذكر انتصار ريال مدريد وهدف مقابل صفر في انتظار بتبيعه الكلاسيكو الأسبوع القادم. وفي البطولة الفرنسية انتصار ليون على فريق رين 4-2. هذه أبرز النتائج في الرياضة العالمية. تسمعونا باقي على فريكونس متاعنا على فام، تتابعونا على لايف ستريمينغ ولا تسمعوا إذاعة شباب على www.radiojeune.in. أكيد المواعيد الرياضية ما زالت متواصلة على إذاعة الشباب اليوم كالعادة مع كريم الزغبي في فيراج، يكون الموعد رياضي وعودة بتبيعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الجولة هذه الجولة 28 المقابلات البارحة وأيضا مقابلات اليوم. وبتبيعة الختام الموعد الرياضي يكون مع وفاء ورمزي في أفتر فوت. أنا ما بقى لي كمش أقول لكم إن شاء الله نهاركم زينة.

0: الماتينال جول.
1: الصباح رباح.
2: الصباح رباح.
1: وعلى موجاتنا.
2: صباحنا بالمسك فواح.
1: صباحنا بالمسك فواح.
0: الماتينال جول.

0: لحظات ويكون الموعد مع نشرة الأخبار أولى نشراتنا الإخبارية على موجات إذاعة شباب. تقدم هيكم يسرى شيبوب وإحنا مازلنا مواصلين معاكم في الماتينال جون. تتسويت موعد الأخبار
1: اسمه معنا في إذاعة الشباب.
2: خذ فرصتك.
1: فرص التكوين والتشغيل وبعث المشاريع تستنى فيكم
2: في برنامج خذ فرصتك
1: من 10:30 لل11:30.
3: عد الموجتك ورد بالك ضيع فرصتك. إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
4: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.

0: جامعة تونس المنار تستعد لإطلاق منصة رقمية مبتكرة لتطوير البحث العلمي. الإطاحة بشبكة دولية لترويج المخدرات في سيدي بوزيد والمهدية في إطار مواصلة المجهودات الأمنية الرامية لمكافحة الظاهرة. تونس تنتفع بإعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين. أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ولكم التفاصيل. تستعد جامعة تونس المنار لتنظيم تظاهرة علمية بعنوان يوم هياكل البحث 2026 بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس وفق ما أعلنته جامعة تونس المنار. وسيخصص هذا الحدث للإعلان رسميا عن إطلاق منصة رقمية مبتكرة مخصصة للتسيير وإدارة هياكل البحث في خطوة نوعية تندرج ضمن استراتيجية الجامعة الرامية إلى تحديث منظومة البحث العلمي وتعزيز حوكمته. وتهدف هذه المنصة لدعم القيادة الرقمية للمهارات وتسهيل إدارة ومتابعة مشاريع البحث إلى جانب توثيق الأنشطة والمنشورات العلمية ضمن بيئة موحدة وآمنة بما يضمن نجاعة أكبر في التسيير وجودة أعلى في الأداء. تزامنا مع قرب انطلاق امتحانات آخر السنة الدراسية والمناظرات الوطنية، تنظم مدينة العلوم في 8 مايو الجاري ورشة علمية محورها من أجل فهم الضغط النفسي وحسن إدارته. الورشة تستهدف التلاميذ والطلبة والإطار التربوي والأسرة وفق ما صرحت به لإذاعة الشباب هدى الورغي إطار بمدينة العلوم.
1: ليفينمون هذايا جاي في توقيت مهم جدا، الاستعداد للامتحانات الوطنيه والامتحانات نهايه السنه، التوقيت نتاعو مناسب جدا لانه يفرضوا الوضع الراهن. صحيح احنا الشعب التونسي نعيشوا نسق متسارع، فما كثافه للبرامج التربويه، فما توقيت طويل، اخترنا الاستعداد للامتحانات في ظروف طيبه، كيفاش باش نجاريو ستريس نتاع الامتحانات. بالنسبه للممتحن اللي هو التلميذ ولا الطالب ولا المستعد للمناظرات أخرى، اللي حضر في دكتوراه، اللي حضر في مرحلة ثالثة، كل هالعبيد الكل نجم تتعدى بمرحلة فيها توتر وفيها إنهاك فيها تعب.
0: الورشة العلمية تهدف في مرحلة أولى للتعريف بماهية الضغط النفسي، ثم في مرحلة ثانية اقتراح حلول تجعل من هذه الظاهرة حافزا على الإبداع وحليفا في النجاح.
1: الورشة هذه باش تكون فيها محورين، محور الأول باش نفهموا علاش احنا نتوتر، خاطر الحاجة تبدأ فيها لبس الإنسان ديما يخاف منها، باش ما نخافوش من التوتر ونحولوه من عدو إلى حليفنا وفي نجاحنا وفي تصرفنا اليومي كل شيء. كيفاش باش نفهموا التوتر، علاش نتوتر، شنو الأسباب، ومن بعد كيفاش باش نتحكموا في التوتر هذايا. باش نقترحوا على العباد تقنيات علمية تحب باش تتحكم في التوتر. من التقنيات هذه مثلث النجاح اللي هو نوم كافٍ، تغذية سليمة، وثبات انفعالي. ما معنى ثبات انفعالي؟ أنه يكون في بيئة آمنة فيها ظروف تسمح لي باش نقرا على روحي، باش نرتاح، باش نستعد اليومي القادم بطريقة سليمة. حاولوا القلق في الامتحانات التركيز وإبداع.
0: انطلقت يوم السبت الماضي فعالية تصفية الإقليمية لدورة 47 للمهرجان الثقافي والرياضي لشباب التكوين المهني المنتظرة في جوان المقبل. مدينة المكنين احتضنت فعالية تصفية إقليم الوسط، فيما احتضنت صفاقس تصفية إقليم الجنوب، ومن المنتظر أن تستضيف جمرت إقليم الشمال السبت المقبل. فعالية متنوعة يتم الإعداد لها منذ انطلاق الموسم التكويني، وتشمل أنشطة ثقافية ورياضية يتنافس فيها مئات المتكونين، وفق فاتن لشهب مديرة إدارة خدمات المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني.
2: أول ما تنطلق السنة التكوينية في سبتمبر تنطلق المراكز في العمل على تحضير المهرجان اللي نختتم به السنة التكوينية في جوان. جرت العادة أنه المراكز تشارك حسب الأقاليم، دونك عنا إقليم الشمال، إقليم الوسط، وإقليم الجنوب. دونك مراكزنا تبدأ تحضر في المتكونين في مختلف الميادين، دونك الرياضية والثقافية. في الشهر هذا شهر ماي نعملوا التصفيات الإقليمية، دونك نبدأ بالمباريات بين المراكز المراكز. البارح دونك عملنا التصفيات الإقليمية لإقليم الوسط، كانت في المكنين، تضم أكثر من 19 مركز، 7 ولايات، وأكثر من 250 متكون، تبارعوا بينات بعضهم. دونك فما الماراثون فتيات وشبان، وفما الأنشطة الثقافية اللي هي الشعر الفصيح، الشعر العربي، المسرح الجماعي، المسرح الفردي، والغناء الفردي والغناء الجماعي، فنون التشكيلية أيضا. اليوم إن شاء الله في ساقط دونك إقليم الجنوب 19 مركز مشارك، عنا 7 ولايات مشاركة، وعنا 230 متكون.
0: الدراسة الحديثة في بعض البلدان العربية أثبتت أن عسر القراءة لدى التلاميذ في المرحلة الابتدائية يقدر ب 12% ويتراوح من 15 إلى 20% حول العالم، وفق ما أفاد وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال يوم دراسي انتظم يوم السبت الماضي بمستشفى البشير حمزة للأطفال بالعاصمة. وأضاف أن ملف صعوبات التعلم ليس بالملف التربوي المعزول، إنما هو ملف تربوي صحي بامتياز، مشددا على أن الطفل الذي يعاني من صعوبات التعلم ليس أقل قدرة على التعلم أو أقل ذكاء، إنما يحتاج إلى إحاطة مناسبة وتشخيص مبكر. ودعا وزير الصحة في هذا الصدد إلى ضرورة الاستئناس بالتجارب المقارنة في المجال وعدم التعامل مع الملف بصفة مجزأة، معتبرا أن للمربي دورا هاما في التشخيص الأولي. في إطار مواصلة المجهودات الأمنية الرامية لمكافحة ظاهرة ترويج المواد المخدرة وتصدي لكل الشبكات الإجرامية المنظمة، تمكن أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات ببن عروس التابعة لإدارة الشؤون العدلية من تفكيك شبكة تنشط بجهة المهدية مختصة في ترويج المخدرات. وفي سيدي بوزيد تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالجهة من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للتصدي لظاهرة ترويج المخدرات وتعقب الشبكات الإجرامية. وجاء في بلاغ صادر أمس عن الإدارة العامة للحرس الوطني أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض عن 3 عناصر من جنسية أجنبية تتراوح أعمارهم بين 28 و34 سنة، إضافة إلى حجز 270 صفيحة من مخدر القنب الهندي وسيارة تحمل ترقيما منجميا أجنبيا تشتغل في التنقل. في موضع آخر، شرعت الصين منذ مطلع الشهر الجاري في تطبيق إعفاء جمركي كامل على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. ويأتي هذا القرار الذي أعلنت عنه مصادر دبلوماسية صينية تنفيذا لإعلان صادر عن الرئيس الصيني في رسالة تهنئة بمناسبة انعقاد القمة 39 للاتحاد الإفريقي في فبراير الماضي. وأكد أن هذه الخطوة تندرج ضمن توجه استراتيجي لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الدول الإفريقية. وفي إطار دعم هذا التوجه، دعت السفارة الصينية مركز النهوض بالصادرات في تونس إلى ترشيح عدد من كبرى الشركات العاملة في القطاع قصد مرافقتها ميدانيا وتذيل الصعوبات التي قد تواجهها خلال إجراء عملية التسجيل والتصدير. ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التنسيق بين البلدين مع العمل على تسريع دخول المنتجات الزراعية والغذائية التونسية للسوق الصينية. في أخبار العالم، ومع دخول اليوم 66 لاندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، أعلن الرئيس الأمريكي ما أسمه عملية مشروع الحرية الذي سينطلق ابتداء من صباح اليوم، وذلك لتحرير حركة السفن حسب وصفه في مضيق هرمز، فيما تستمر حالة من الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين بواسطة باكستان. وفي لبنان، يواصل جيش الاحتلال الصهيوني شن غارات على بلدة جنوب لبنان، فيما يرد حزب الله بتكثيف هجمات على قوات الاحتلال. بهذا الخبر نصل إليكم مستمعينا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. جامعة تونس المنار تستعد لإطلاق منصة رقمية مبتكرة لتطوير البحث العلمي. الإطاحة بشبكة دولية لترويج المخدرات في سيدي بوزيد، وذلك في إطار مواصلة المجهودات الأمنية الرامية إلى مكافحة الظاهرة. تونس تنتفع بإعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
6: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: الماتينال جول.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين اهالينا وحبايبنا.
2: الماتينال جول
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
0: مش كما كل يوم.
3: مش كما كل يوم. اليوم الاثنين 4 مايو 2026 وديجا نحسوا في درجات الحراره تبارك الله في ارتفاع كما قلنا. دونك ريحه الصيف مازال ما دخلتش، هو المفروض مازال ما دخلتش. غنشوفوا حاله الطقس كيفاش باش تكون في نهار اليوم والساعات القادمه. وتسويت كما العاده الاجابه من المعهد الوطني للرصد الجوي في طقس اليوم.
2: طقس اليوم
3: موجود معنا المهندس بلال يحيى ويعطينا كل تفاصيل الطقس. بلال صباح النور.
4: صباح النور وجدان، مرحبا بيك ومرحبا بكيف مسميات الشباب وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكل الجميع.
3: درجات حرارة مرتفعة توا 8 غير بع تقريبا، معنا نحسوا فيها مش ما كان هو البارد اللي مستنسين بيه ولا غيره. نوعا ما حالة الطقس ماشية للصيف ولا مازال معنا كمان فما تقلبات جوية؟
4: ليه التقلبات؟ ما فهميش حاجه معناتها اللي تذكر الحقيقه، لكن معناتها نجاوبك على سؤالك اللي هي قلت لي انت الهواء تحس فيه معناتها سخون. نظرا صحيح هو التيارات الهوائيه هي اللي تساهم اكثر حاجه خاصه في الفتره هذه في ارتفاع وانخفاض درجه الحراره. اليوم ريح من القطاع الجنوبي، هذاك علاش نحسوا معناتها في درجه الحراره النسبيه المرتفعه. اليوم نحكيو على معادلات ان شاء الله باش تكون بين 22 و 26 درجه خاصه في المناطق الساحليه الشرقيه والمرتفعات، وبين 27 الى حدود 32 درجه بالنسبه لبقيه الجهات. في تونس متوقعين تقريبا في حدود 28 درجه. الطقس باش يكون مغيم جزئيا مع اغلب المناطق، مع ظهور خلايا رعديه محليه العشيه او اخر النهار، تكون خاصه في اقصى شمال غربي بولايه جندوبه والكيف، تكون مصحوبه ببعض الامطار. الريح كما قلنا تكون من القطاع الجنوبي اليوم بالشمال الوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، باش تتقوى شويه خاصه في المناطق الساحليه وتكون ضعيفه لمعتدله ببقيه الجهات. ونظرا معناتها للريح اللي قويه شويه اليوم، ثم اعلان امتد به هبوب ريح قوي بالنسبه لخويرة البحاره متواصله وسير المفعول الى حدود الساعه 9 ليلا من التوقيت العالمي على مجالتنا البحريه الكل، وبالتالي البحر باش يكون مضطرب في محلين شد الاثيره بالسواحل الشرقيه. بالنسبه لغدوه الثلاث نفس بوادر حاله الطقس تقريبا باغلب المناطق، مع ارتفاع طفيف في درجه الحراره خاصه بولايه الجنوب. غدوة بالنسبه لي المعدلات الحراريه تكون القصوى بين 22 و 26 كذلك بالمناطق الساحليه الشرقيه والمرتفعات، وبين 27 الى 32 ببقيه الجهات، لكن في الجنوب الغربي وفي اقصى الجنوب تنجم توصل الى حدود 36 درجه، يعني بين 32 الى حدود 36 درجه. عموما الطقس يكون مغيم جزئيا مع تدريجية كثيفة سحب بالشمال مع بعض الأمطار تنجم تكون محلية رعدية. تتواصل هبوب الرياح من القطاع الجنوبي اللي تساهم في هذا الارتفاع في درجة الحرارة خاصة بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، باش تكون قوية نسبيا في المناطق الساحلية الشرقية وكذلك بالجنوب، تساهم في ظهور دوير رملية محلية. وعامة البحر غدوة باش يكون مضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج بشوال. ان شاء الله بالنسبه لنهار الاربعاء والخميس ثم بوادر لنزول بعض الامطار خاصه بالنسبه للشمال ومحلي الوسط، امطار متفرقه نجم تكون احيانا ذات صبغه رعديه، ما تقلقش برشا بعض الامطار وسحب عابر بالنسبه لبقيه المناطق. نشهد انخفاض في درجه الحراره نظرا لتغير التيارات الهوائيه اللي تصبح من القطاع الشرقي على اغلب المناطق، سيكون في انخفاض نسبي في درجه الحراره خاصه بالشمال والوسط، تبقى نسبيا مرتفعه بالجنوب. ونهار الخميس كيف بوادر لبعض الامطار المتفرقه بالشمال ومحلي الوسط، وطقس مغيم جزئيا بالنسبه لبقيه الجهات، مع استقرار بالنسبه لدرجه الحراره بالشمال الوسط وتنخفض نسبيا كذلك بولايات الجنوب.
3: جو سؤال، وقتاش رسميا يدخل فصل الصيف؟
4: اخر شهر، نهار 30 مايو، دخول الصيف يوم 30 مايو ان شاء الله.
3: يعطيك الصحه، شكرا لك بلال يحيوي مهندس من المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك كنتوا تسمعوا في حاله الطقس كيفاش باش تكون في انتظار حلول فصل الصيف بصفه رسميه 30 مايو. مع الموسيقى مازلنا مواصلين، لوتي بوشنيق تو سويت انا حبيت، وبعد شويه راجعين نبداو في استضافتنا اليوميه. اقعدوا معنا.

هب الهوى يحمل شذاف مرورها زهر الندى زهيب دافع حبورها هب الهوى يحمل

0: Le matinal jeune.
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك
2: في الماتينال جون. صباح النور من جديد للناس اللي تحقد بينا توا في الاستماع. نقول لكم فايزين كان ديجا قصدتوا ربي للخدمة وأكيد قلوبنا مع متلين بال اللي عاديو باك السنين. إن شاء الله تحضيرات تكون أحسن ما يكون في انتظار الباك بلان إن شاء الله بداية من نهار الأربعاء، وإحنا ديما نذكروا بموعد راديو باك اللي اليوم باش يكون في مادة العربية بداية من 6 متاع العشية حتى للسبعة ونص. إن شاء الله بالتوفيق لكل التلاميذ اللي عادي وسني امتحان البكالوريا. كوراج ما عادش برشا، حاولوا ركزوا قد ما تنجموا، أكيد إن شاء الله الباك يكون في المكتوب. مازلنا معاكم في الماتينال جون بعد لحظات، أكيد باش نبداو كما قلنا في استضافتنا. بالنسبة لليوم ديما ذكروا أنه طقس اليوم تقريبا مش يكون درجة حرارة مرتفعة في انتظار تقلبات جوية في آخر النهار. دونك سيسر وإحنا العبيد اللي خارجة نهار كامل اليوم في الشارع تقرح حسابها اللي راو نجم تشدنا المطر في أي لحظة. معناه خلينا نقوله في انتظار الاستقرار اللي باش يكون موجود مع انطلاق فصل الصيف. مازلنا معكم بالموزيكا، نسمعوا سامو زين ورجعين بعد شوية. Yeah.

مازلنا واصلين معاكم في الماتينال جون. بعد شوية الموعد مع الريفيو، الريفيو الماتينال كما العادة 8 و4، وأهم العناوين في الصحافة التونسية. سينو بالنسبة لليوم ديما نذكروا راه فما دفعة من مباريات الجولة الأولى في رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد مباريات البارح، وأكيد الناس الكل تستنى في نهاية الموسم كيفاش باش تكون. إن شاء الله احنا نقولوا تكون توفى، معناها في كنف الروح الرياضية وفي سلامات، خلينا نقولوا اكيد باش ما نراوش مشاهد ما نحبوش نراوها خاصه في الميادين امتاعنا. ان شاء الله بعد اخبار 8:30 باش نحكيو على ماراثون كان صار نهار السبت 2 ماي في ولايه بيجا، تحديدا في نفزه، واسمه شيطانة ماراثون. شيطانة شنو هو الاسم هذا بالضبط وشنو صار في الماراثون الباركور واكثر تفاصيل ان شاء الله بعد شويه نحكيو فيهم. ايضا باش نحكيو على المؤتمر المغاربي لطب الأطفال اللي باش يكون إن شاء الله بداية من 8 ماي، ناخذوا أكثر تفاصيل إن شاء الله كيف كيف بعد 9. دونك اقعدوا معنا، مازلنا مواصلين معاكم سليم القصيبي في الإخراج، خلي لي أمن لنا اللايف ستريمينج اليوم لحظات، يكون معنا رفيق دريدي كيما العادة في ريفول ماتينال. نسمعوا وائل كفوري ورشعين.

0: مانيش باش نخليكم تستنيو برشا تتسويت الموعد مع غوفو الماتينال.
1: غوفو الماتينال.
0: صباح الخير من جديد رفيق الدريدي.
2: صباح الورد وجدان من جديد ليك ولكل متابعين على إذاعة الشباب، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع. غوفو الماتينال عودة على أهم الأحداث الوطنية والدولية كذلك وأخبار الرياضة في تونس وفي العالم على مدار نهاية الأسبوع. أكيد برشا أخبار وجدان هذاك علاش باش نبدأ بالشأن الوطني ونقرأ في جريدة الشروق عنوان في الصفحة الأولى: نابل تفكيك شبكة دولية للمخدرات وإيقاف فنان معروف. هكا كتبت جريدة الشروق في صفحتها الأولى، تلقاو كل التفاصيل على الصفحة التاسعة لجريدة الشروق الصادرة اليوم. أكيد نهاية الأسبوع شهدت عديد العمليات النوعية في مجال مكافحة المخدرات وعديد العمليات اللي تم إذن استعراض تفاصيلها في علاقة بحصيلة هذا العمل الأمني الكبير الحقيقة والمتواصل من مدة في علاقة بالحرب على المخدرات. وإذا في نابل تم تفكيك الشبكة هذه الدولية لترويج المخدرات وحجز كميات كذلك من هذه المادة في هذه العملية النوعية. كذلك تمت الإطاحة بشبكة دولية لترويج المخدرات في سيدي بوزيد، وتم حجز 270 صفيحة من مخدر القنب الهندي. شبكة دولية تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات. العملية أسرت على القبض على 3 عناصر من جنسيات أجنبية وحجز سيارات وكذلك مجموعة أخرى من المحجوزات. كذلك المهدية شهدت بدورها تفكيك شبكة لترويج المخدرات، وين تم حجز كميات هامة وممتلكات فاخرة حسب ما تم الإعلان عليه من طرف الإدارة العامة للحرس الوطني. تم حجز قرابة 2 كيلوغرامات من مسحوق أبيض اللون يشتبه في كونه مخدر الكوكايين، بالإضافة 2 سيارات فاخرة 3 درجات نارية مجموعة أخرى من المحجوزات في هذه العملية النوعية الحقيقة زاد إلي كانت في إذن ولاية المهدية. عمل أمني كبير في على مدار الأسبوع الفارط كيما تقريبا كل الفترات، زاد في كل مرة نسمع بنجاح أمني جديد في علاقة بمكافحة المخدرات وكذلك إذن القضاء على كل مظاهر ترويجها. تم كذلك في علاقة بقلنا حصيلة هذا العمل الأمني، فما شبكة كذلك تنشط في مجال تبييض الأموال. كيف كيف زاد تم إذن ضبط كل أطرافها وكذلك العمل متواصل، وأكيد كونه الموضوع للمتابعة في علاقة ب كل هذه العمليات. نابل تفكيك وفاق جرامي مختص في تهريب وترويج المخدرات عبر الدول وضبط شحنة إذن من مخدر الكوكايين، وكذلك عديد قلنا العمليات النوعية اللي كانت على مدار هذا الأسبوع والأسبوع الفارط. نكملوا في غوفو الماتينال و إذن بقيت الأخبار اللي عنا في جرائدنا اليوم. من تحقيقات الشروق نقرأ في الصفحة الأولى تكتب غلاء مشت في أسعار الأضاحي، كل التفاصيل إذن في الصفحة 12 لجريدة الشروق الصادرة اليوم. في بقية الأخبار اللي عنا في غوفو الماتينال نقرأ زادة من موقع إذاعتنا، موقع إذاعة الشباب راديو جون نقطة تي إن، نقرأ كونوا إذن شركة تونس طرقات السيارة تعلن غلق محاول الخروج في اتجاه هرقلة من الاثنين إلى الجمعة، كل التفاصيل عبر موقعنا إذاعة الشباب راديو جون نقطة تي إن. في كذلك الأخبار اللي عنا اليوم نقرأ من جريدة الشروق: يهم حوالي 1.5 مليون مريض دواء جديد للسكري، عاف الله الجميع في تونس، كل التفاصيل في الصفحة التاسعة أيضاً لجريدة الشروق الصادرة اليوم. دواء جديد للسكري في تونس، تلقاو إذن كل تفاصيل في الصفحة التاسعة من صحيفة الشروق الصادرة اليوم. نقرأ كذلك من جريدة الشروق عودة على يمكن البارح تقريبا في حدود ماضي ساعة خرج الأخبار وفاة هاني شاكر الله يرحمه. تكتب الشروق: وداعا أمير العاطفة هاني شاكر رحيل موجع لذاكرة الترب، كل تفاصيل في الصفحة 24 لجريدة الشروق. عودة على مسيرة فنان
0: الله يرحمه
2: بطبيعة ويصبر أهله. قلنا الخبر البارح في القائلة تقريبا تم الإعلان عليه من طرف التلفزيون المصري ونقلته وسائل الإعلام التونسية في علاقة بوفاة هاني شاكر بعد صراع مع المرض. عودة على مسيرة فنان حب تونس برشا وتغنى تونس زادة برشا هاني شاكر، وكان ديما في حواراته يعبر على اعتزازه وحبه لتونس ويقول معناها لهجة تونسية زادة حلوة برشا وماذا بيه كان يتعلمها، وحتى في حوارات معناها سابقة قال كونه يحب ماذا بيه يعمل أغنية زادة باللهجة التونسية. ونذكروا كل الأغاني القديمة متاعه،
0: وخاصة هو بدايته كان ديما حاضر مع المرحوم زادة نجيب الخطاب، وكان ديما معناها في تونس كل الفنانين تقريبا متاع الجيل هذيك كاريرو مشيت في منحة آخر وقت اللي جاي لتونس. معناها بصراحة مش كان هو، فما برشا فنانين إن شاء الله ربي يرحمه كما قلت بعد صراع مع المرض، وصراع معناها ديسكري خلينا نقوله، حتى هو مريض ويتألم كان نقيب الفنانين وكان يخرج ويحكي. هذا هو معناها ساعات الإنسان
2: هو استقال من مهامه في نقابة الفنانين تقريبا في 2022. هو تم انتخابه
0: قعد ناشط
2: مدة أولى، مدة أولى في 2015 ومدة ثانية في 2019، وكان نذكره كلنا الجدل اللي صار خاصة مع انتشار بالضبط انتشار
0: أغاني
2: مهرجانات، معناها الجدل الكبير اللي صار وقتها، وخلينا نقول عديد الفاعلين في الحقل الثقافي في مصر وكذلك في العالم العربي كانوا موافقين هاني شاكر وكانوا معاه في توجهه، كونه معناها النوعية هذه يمكن من الأغاني ما لازمش يمكن في بعض الأحيان معناها حتى تتبث يمكن في وسائل الإعلام، وإلا يكون عندها معناها رواج وتداول كبير ما بين الجمهور. فإذا شروق عادت على مسيرة هذا الفنان، كذلك شفنا معناها تقريبا في كل المواقع في كل الصفحات تم الإعلان معناها على خبر الوفاة متاع هاني شاكر، وكذلك استعراض مسيرته حتى مقتطفات مكان الحوارات. تقريبا مهرجان كارتاج آخر ظهور كان في سنة 2012 في دورة 2012 لمهرجان كارتاج الدولي، وتقريبا آخر ظهور في تونس كان سنة 2023، هو أدى حفل في الأوبرا في مدينة الثقافة، وسنة 2024 على ما نذكر وقتها في مهرجان اتحاد إذاعة الدول العربية، كانوا في مهرجان أزبو وقتها ظهر هاني شاكر معناها وكان حاضر وموجود كيف كيف الله يرحمه ويصبر أهله، وإنا الله وإنا إليه راجعون. نكملوا في بقية الأخبار العامة، نمشيوا للرياضة اليوم. مواجهة حاسمة في ملعب شادلي زويتن الشروق بالبنط العريض خاص جزء كبير من صفحتها الأولى، الترجي في امتحان العمران، الانتصار أو الانتصار هكا قال جريدة الشروق، تكتب كذلك الفريقي يقترب من اللقب، هزم البقلاوة وحلق في الصدارة. دونك اليوم المواجهة باش تكون بين الترجي وشبيبة العمران في ملعب زويتن، والترجي الذي تونسي مطالب بالانتصار للبقاء في سباق البطولة، أي نتيجة مغايرة للانتصار تعني نجم نقوله ابتعاد اللقب على الترجي الرياضي التونسي. فأكيد كونه الأنظار الكل بستتوجه لملعب شادلي زويتن اليوم العشية، وكذلك في متابعة بقية أطوار هذه البطولة المشوقة عام السنة في تونس. كذلك نقرأ من جريدة جريدة لابريس في علاقة بالرياضة كيف كيف، تكتب إذن EST أكيد أو دوبل، كذلك EST توبي لمغاجي إيقاف النزيف بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي بالضبط سامي، وتكتب كذلك CAB غتوغ على كاز ديبار جريدة لابريس.
0: أنا وجدين سامي غدو تلقاوها تلخطة بتبيعة اسمي يا عند رفيق، لكن ما يقلقنيش كان ولي سامي بيسألش معنا.
2: أنا قلت لسامي مفكتب روحي
0: بيسألش
2: تحية سامي فرتونة صديق،
0: يعطيك الصحة رفيق دريدي. وتسويت موجز أخبار 8:30 وكيد هني شكر المرحوم إن شاء الله بعد موجز الأخبار هذا، فمغنية اخترناها باش تسمعوها بعد شوية، وإحنا مازلنا مواصلين معكم نفس الفريق في الماتينا الجن.
1: الماتينا الجن
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي أهالينا وحبايب.
1: الماتينا الجن
4: راديو باك موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
5: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
4: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
6: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
4: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
7: يوميا من 1 إلى 30 ماي، من 6 لـ7:30 متاع العشية.
8: إذاعة الشباب من تونس.
9: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
10: معلومة الوافية.
9: نفس الروح نفس الإحساس.
10: نفس الإحساس.
9: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
10: من القلب للقلب.
9: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
10: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: عدل موجتك تسمع صوتك.
11: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
12: موجز الأخبار.
13: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم لهذا العرض الإخباري الموجز. تستعد جامعة تونس المنار لتنظيم تظاهرة علمية بعنوان يوم هياكل البحث، وذلك يوم 6 من مايو الجاري بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، وفق ما أعلنته جامعة تونس المنار. وسيخصص هذا الحدث للإعلان رسميا عن إطلاق منصة رقمية مبتكرة مخصصة لتسيير وإدارة هياكل البحث. المنصة تهدف لدعم القيادة الرقمية للمهارات وتسهيل إدارة ومتابعة مشاريع البحث. الدراسات الحديثة في بعض البلدان العربية أثبتت أن عسر القراءة لدى التلاميذ في المرحلة الابتدائية يقدر ب 12% ويتراوح من 15 إلى 20% حول العالم، وفق ما أفاد وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال يوم دراسي انتظم بمستشفى البشير حمزة للأطفال بالعاصمة يوم السبت الماضي. تتواصل اليوم الثاني على التوالي بمدينة قربة فعالية المؤتمر الإفريقي الأول للبيولوجيا الطبية على مدى 3 أيام بحضور أكثر من 200 مشارك من الخبراء والمهنيين من مختلف دول القارة الإفريقية. تظاهرة تهدف لتطوير قطاع التحاليل وضمان جودتها وتعزيز تبادل الخبرات، وفق رئيس الجمعية الدكتور خليل عتيق. يكون الطقس اليوم مغيما جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالشمال الغربي. في أخبار العالم، أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران أن القوات الإيرانية ستشرف على أمن مضيق هرمز، مؤكدا أن أي عبور عبر المضيق يجب أن يتم بالتنسيق معها تحت أي ظرف، محذرا من أن أي قوة أجنبية وخصوصا الجيش الأمريكي ستتعرض هجوم إذا اقتربت من المضيق. وأضاف أن أي عمل عدواني من جلب الولايات المتحدة سيؤدي لزعزعة الوضع الراهن ويعرض أمن السفن للخطر. من جهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن دخول عملية مشروع الحرية وفق تعبيره لمواكبة السفن عبر مضيق هرمز حيث التنفيذ صباح اليوم. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
11: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
8: إذاعة الشباب من تونس.
9: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
10: معلومة الوافية.
9: نفس الروح نفس الإحساس.
10: نفس الإحساس.
9: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
10: من القلب للقلب.
9: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
10: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: الماتينال جول.
12: الصباح رباح.
0: الصباح رباح.
12: وعلى موجاتنا
0: صباحنا بالمسك فواح.
12: صباحنا بالمسك فواح.
0: الماتينال جول.

0: Le matinal jeune.
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك
3: هذه كانت بطبيعة لفتة لروح المرحوم هيني شاكر إن شاء الله ربي يرحمه ويصبر عائلته دونك فنان كبير فقدته الصحة الغنائية كما كنا قبيلة حكينا في الغفو الماتينال إن شاء الله بطبيعة الناس كل تعرف قيمة الفنية متاع الفنان هذا وكيد احنا مازلنا معكم تسمعوا كل أنواع الموسيقى على موجات إذاعة الشباب وقيد توقف اليوم موجود معنا في المباشر السيد محمد الكسيبي باش نحكيه اكيد على حدث غدوة باش يكون في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس بتعاون مع جامعة صفاقس نحكيه على الورشة العلمية الدولية بعنوان إعادة تعريف النشر العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي شنو هذا وشنو التفاصيل اكيد ناخذوها من عند الأستاذ محمد الكسيبي موجود معنا في المباشر أستاذ صباح النور
4: تأخير مرحبا بك ومرحبا بك شباب
3: مرحبا
4: على ذمتك تفضل
3: أيوة. أكيد دونك غدوة إن شاء الله الموعد هذا ربطوا بطبيعة النشر العلمي بالذكاء الاصطناعي في إطار بتاتر مواكبة العصر توا كل شيء ولا مربوط بالذكاء الاصطناعي فما بالك بالأمور العلمية كنت تعطينا بطبيعة شنو بالضبط البرنامج متاع الندوة هذه شكون الفئة المستهدفة وشنو يمكن أبرز الخطوط العريضة اللي باش يتم التطرق لها
4: شكرا كما قلت اليوم احنا في عصر الذكاء الاصطناعي واستعمالاته في جميع نواحي الحياة وخصوصا في مجال الأكاديمي يعني في النشر العلمي اليوم الذكاء الاصطناعي يعني هو وسيلة قاعدة يستعملوا فيها الأساتذة والطلبة حتى يعني يحسنوا من النشريات العلمية هي وسيلة يعني مهمة جدا لأنها تساعد في صنع المحتوى وتنشوء كذلك صنع في تحسين الكتابة تساعد في الإخراج في عدة مجالات وهذاك علاش اليوم ماذا بينا يعني يكون عندنا أهل الذكر اللي يخدموا يعني يشتغلوا في الميدان النشر العلمي وقلونا هم من جانبهم شنو هو المقبول وشنو هو الغير مقبول لأنه اليوم الذكاء الاصطناعي نجم يكون خطر على الناشر وعلى الطالب وعلى الأستاذ فلهذا استدعينا الدكتور علي سعد هو ناشر محرر عند دار النشر سبرينجر نيتشر اللي هي معناها تربطنا شراكة كبيرة ياسر معها جامعة صفاقس وكذلك جمعية الكيميائية التونسية الدكتور علي سعد هو يهتم على الأقل على حد علمي بمجلتين اللي هما المجلة الأولى كيميس في أفريكا اللي تنشرها سبرينجر مع الجمعية الكيميائية التونسية وكذلك مجلة Emergent Materials اللي هي تنشرها جامعة قطر بالتعاون مع سبرينجر فهو بحكم أنه جاء عنده مؤتمر علمي في تونس يعني في العاصمة طلب مني باش نستفيدوا من خبرته في ميدان الذكاء الاصطناعي والنشر وكذلك احنا مع جامعة صفاقس ربطنا علاقات طيبة وشراكة من خلال مجلتنا اللي هي المجلة الأورو متوسطية للتكامل البيئي اللي تصدرها سبرينجر بالشراكة مع جامعة صفاقس وأقوم يعني رئاسة تحريرها في هذا المجال فدكتور باش يكلمنا على كما قلت ما هو مسموح أو ما هو مقبول بالنسبة للذكاء الاصطناعي وما هو غير مقبول لأن اليوم إذا كان باش نعتمد على الذكاء الاصطناعي في لا جينيراسيون دو لانفورماسيون يعني هو اللي يعطينا المحتوى يزن نردوا بنا نجي نعطينا محتوى علمي ما عنده حتى علاقة بالمجال اللي احنا نجم هو عبارة عن خوارزميات ياخذ كلمة مفاتيح و يخرج لنا الناس نجم عدة كتاب اللي هو استعملوه في السنوات الماضية حتى باش يعطيهم يخلق لهم يعني نشرية علمية فهمتي. ولكن
3: وفي تقريبا سامحني أستاذ نفس الشيء كما يقول لك مثلا ما تحطش أوردونانس معناها على التطبيقات الذكاء الاصطناعي باش تاخذ كونسلتاسيون نفس الشيء معناها تقريبا في نفس الإطار ما عندكش ثقة 100% يمكن
4: ما حتى شوف أنا سمعت زميلة ما عندها شيء سمعت تقول ينجم يكون هو تيتشر يعني ما يعني أستاذ وقالت ينجم يكون كوليج يعني زميل هو لا ينجم يكون لا زميل ولا كوليج هو ينجم يكون آلة نستعملوها احنا ونطوعوها حسب امكانياتنا لانه اليوم تقول انت اعطيني القاعدة العلمية هذه اعطيني مثلا دي ريفيرنس يعني ويعطيك ريفيرنس ما عنده حتى علاقة بالواقع المعلومة اللي اعطيها لك يلزمك ترجع تثبتها اذا كان باش تستعمله باش يعطيك المعلومة فهمتي تثبت عليه هو يساعد في تحسين النشرية العلمية يساعد في بعض
3: تسهيل البحث زاد ساعات
4: اي هو يلزمك انت تكون بس مثل السيارة اذا كانت تقودها معناها بسرعة جنونية تنجم تدخل في حيط واذا كانت تقودها بتؤدى وترد بالك من الحفر وكذا تمشي السيارة معك فهذا هو بالنسبة لنا يعني هذا حبينا يكون من كما ما يعبروا عليه بالانجليزية ان هاوس يعني من دار النشر يجينا ويقول لنا شنو هو المسموح والباهي في الذكاء الاصطناعي وشنو لانه نحبوش الطلبه نتاعنا يحصلوا في المنداف كما نقولوا ويقدموا نشريات وبعد ذلك يعني اليوم النشريه اللي تحمل اغلاط ولا تحمل يعني مفاهيم غلطه تعود بالوبال على الطالب وعلى الاستاذ واليوم نسمع عده مجله حتى على المجله اليوم المجله اللي تخرج معناها نشريات حتى فيها بعض بقايا من علامات اللي هو يعني استعمال الذكاء الاصطناعي معناها مثل ما يعني أعطيك الإجابة على السؤال نتاعك فيها بعض العلامات يعرفوهم الباحثين فردوا بنا ولكن مش معناها ما نستعملوش راهو نستعملوا الذكاء الاصطناعي وفي بعض المجلات يقول لك أذكر اللي أنت استعملت الذكاء الاصطناعي حطه في كما شرط بعض الـ يعني المقاله نتاعك فذكاء الاصطناعي هو حاجه مهمه جدا اليوم في مجال الاكاديمي والبحث العلمي يلزمنا نعرفوا نستعملوه وهذا ما استدعينا له الاستاذ علي سعد بالنسبه للبرنامج
3: غدوه كان ذكرنا بتوقيت دونك غدوه
4: 9 نتاع الصباح تنطلق الورشه فيها محاضره قيمه للاستاذ علي سعد وبعد حصه نتاع اسئله واجوبه وبعد باش نقدم انا محاضره على المجله العلميه اللي انا نتراسها اللي هي بالانجليزيه يورو ميديترينيان جورنال فور انفايرمنتال انتجريشن اللي هي خلقنا لها يعني ترجمه المجله الاورو متوسطيه للتكامل البيئي واللي هي مجله اصبحت عريقه اليوم عمرها 10 سنين
3: بركه
4: انطلقت 2016 بالشراكه بين جامعه ساقس ودار النشر سبرينجر واليوم المجلة هذه أصبحت محكمة من 2022 وعندها عدد تأثير يعني ما يعبر عنه بالإمباكت فاكتور اللي هو 2.1 واليوم المجلة هذه انتقلت من مرحلة نقول احنا من أقل من 50% من المجلات على الصعيد العالمي إلى أكثر من 50% ما يعبر عنه بالتقييم Q2 كانت Q3 ولات Q2 وهذا كسب كبير بارشا لأن المجلة هذه معناها ما زلت لها نقطة ودخلت Q1 وقت تكون معناها من مجلات اللي هي نسميهم في التوب وهذا شيء يشرف جامعتنا وشرف بلادنا هي أول مجلة تونسية انطلقت يعني 2016 بخبرات تونسية ومعناها محررين من جميع حوض البحر الأبيض المتوسط من إيطاليا من فرنسا من البرتغال من عدد ما بلدان في حوض البحر الأبيض المتوسط واليوم هي تشق في طريقها وتعنى بالشأن البيئي وهذا هو بمناسبة 10 سنين باش نحكيوا عليها المجلة هذه
3: والمكان غدوة أستاذ تفكرنا جامعة صفاقس
4: المقر نعم
3: المكان غدوة نتاع الورشة
4: لا المعهد
3: العالي
4: نجي عن مدرج بسمة الهنتاتي الله يرحمها أول مديرة للمعهد فغدوة الحي في المدرج هذايا باش نقوم
3: بحضور الطلبة بتبيع الكل إن شاء الله
4: احنا وجهنا دعوة عملنا بطبيعة الحال يعني تسجيل لأنه يعني مش ممكن باش نقول له ما نتصوروا العدد باش يكون كبير طلبة الدكتوراه خصوصا والأساتذة اللي هما لأنه اليوم يهم الأمر حتى الأستاذ
3: بالطبيعة.
4: الأستاذ يعني اللي هو أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر يهمه برشا، لأنه اليوم يعني الذكاء الصناعي تقريبا وسيلة من الناس كل تستعمل فيها، فقط يجب نعرف كيفاش نستعملوها وخصوصا في مجال النشر العلمي.
3: واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك أستاذ محمد الكسيبي على كل التفاصيل هذه، مشكور جدا. غدوة دونك المواعد مع الورشة العلمية الدولية بعنوان إعادة تعريف النشر العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي، وإحنا مازلنا واصلين معكم بالموسيقى في الذكاء البشري بتبيع موجودين معكم في استوديو منيش نستعمله في الذكاء الاصطناعي في الخدمة نتاعنا حتى لتا والله أعلم من هوني العام آخر كيفاش تولي الأمور. يولي سليم القصيبي عادينا من الكونسول معناها بتشات جي بي تي بتيتخ ولا ما لا أعلم. شكرا خليل، أمننا لايف ستريمينج على ديجيتال، نسمع محمد حمائي ورجعين معكم.

0: مازلنا مواصلين معكم في الماتينال جون، اكيد بعد لحظات يكون الموعد مع انفو ترافيك جديده. نشوفوا كيفاش طورت حاله الكياس من 7 نتاع الصباح لتوا 9، لكن اكيد مازالت معناها برشا سيركيولاسيون. نوسعوا بالنا ونسيسوا رواحنا في الكياس، خاصه مع ارتفاع درجات الحراره، دونك تطلع التونسيون اكيد. نحاولوا ديما بحضينا دابوزا مي، الله اعلم يعني شنو ينجم يصير. اقعدوا ديما برونشي على 88.6 اكيد. بعد ضيفنا الاول بعد لحظات باش نحكيو باش بدوا الاختصاص من الذكاء الاصطناعي والنشر العلمي، باش نحكيو على الطب وما ادراك ما الطب، ونحكيو على المؤتمر المغاربي لطب الاطفال، المؤتمر المغاربي والافريقي اللي بشارة بشكون بداية من 8 ماي. بعد شوية نعطيكم كل التفاصيل. قدوا معنا اكيد لايف ستريمينج موجود، تنجموا تدخلوا وتابعوا بتبيعة الاستضافات امتاعنا، سينو تسمعونا على 88.6 كما قلنا. الموعد توت سويت مع رفيق الدريدي في انفو ترافيك.
1: انفو ترافيك
2: لحظة بلحظة في متابعة للحالة المرورية في تونس العاصمة وفي ضواحيها وكذلك في الطرقات السيارة، والحقيقة حركية كبيرة برشا توا في عديد المحاور المرورية. نبدأ بإذن محور وسط العاصمة. حاليا فما اكتظاظ في وسط العاصمة على مستوى إذن نهج إيطاليا، تقاطع مع نهج إيطاليا، وكذلك على مستوى حديقة الرياضة حديقة منير القبيلي فما حركية كبيرة وفما اكتظاظ مروري، وكذلك قاعدين نشوفوا توا حسب ما قاعدين نراو فما تبليغ على حادث مرور على مستوى محول مونبليزير. إن شاء الله باللطف وبأخف الأضرار الناس كل، الحادث هذا الحقيقة على مستوى محول مونبليزير متسبب في اكتظاظ كبير، وننصحكم بتفادي استعمال محور هذا. كيف فما حادث مرور توا على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 تقريبا في حدود الحي الأولمبي وحي الخضرة، وننصحكم بتفادي استعمال المحور هذا في الاتجاهين. بالنسبة لشوعية إكس الحركية خفت شوية مع المقارنة بالسبعة، لكن مازال فما اكتظاظ من مستوى حي التحرير حي ابن خلدون إلى حدود تقاطع مع الإكس تروا. تيرمينوس الانطلاقة كيف اكتظاظ كبير توا، ننصحكم بتفادي استعمال هذا المحور. بالنسبة للضواحي الشمالية حاليا منطقة حلق الواد فما اكتظاظ تقريبا يبدأ من قبل المفترق اللي يدخل لميناء حلق الواد إلى حدود تقريبا مفترق منطقة الأنشطة بخير الدين ما يعرف باللاك تروا، ننصحكم بتفاديه عبر استعمال إذن الشارع البيئة، ومن ثم نهج 1 جوان 55 للدخول إلى وسط مدينة حلق الواد في عوض الاكتظاظ اللي موجود حاليا. كذلك مفترق معرض الكرم فما اكتظاظ في كل المحاور اللي أديله. بالنسبة للوطنية رقم 9 لمرسى تونس فما اكتظاظ حاليا على مستوى البحيرة 1 بالنسبة للي

0: سالم الحركية عادية، فقط فما كثافة مرورية في بياج الفجة في اتجاه تونس العاصمة. خلينا نذكر ببلاغ شركة تونس للطرقات السيارة في علاقة بالأشغال اللي باش تصير في هرقلة حسب ما رينا، فانه شركة تونس للطرقات السيارة تعلم كانوا باش يتم غلق محاول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم حتى نهار الجمعة 8 ماي من 7 متاع الصباح ل 7 متاع العشية لتفادي اي ازعاج. تنصح تونس للطرقات السيارة مستعملي الطريق اللي ماشيين لهرقلة ولا المناطق المجاورة كونهم يستعملوا محاول سيدي بوعلي ولا محاول حمام سوسة ولا مواصلة السير الى محاول مطار انفيذة.
1: شكرا، يعطيك الصحة رفيق دريدي. نسيسروا احنا كما قلنا دوك واحدة واحدة نوصلوا ان شاء الله سلامات. موزيكا هذه اخر ذا اللي اغنية نتصور من مسلسل اثنين غيرنا ذا اللي حسب نورمالمون. بخلنا نسمعوا الموزيكا ورجعين معكم.

0: كنا عايشين غنية لطفي بوشناق في ريبريز سمعناها وأكيد ما عندها حتى علاقة بالغنية متاع المسلسل اللي كنت نحكي عليها ذي لخبطة في الأسماء لكن صحيح موجود تتسويت مع ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم
0: ضيف اليوم ضيف اليوم موجود معنا في المباشر سعادة باستقباله الدكتور خالد منيف رئيس الجمعية التونسية لطب الأطفال. دكتور صباح النور.
2: كل ياسمين وصباح الفل المستمعين الكل.
0: مرحبا بك. اكيد باش نحكيو على ايفينمون ان شاء الله باش يكون من 8 ماي ل 10 ماي. نحكيو على المؤتمر المغاربي والافريقي لطب الاطفال تقريبا موعد جديد تحت اشراف وزاره الصحه واللي يقول بطبيعه اختصاص طب الاطفال الناس كل تركز في الوقت هذايا الناس كل معناها عينينا على صحه الصغار واكيد ماذا بينا ناخذوا

0: أكثر تفاصيل على المؤتمر، شنو باش يحمل معناها من يمكن تطورات تنجم تكون عندها تأثير على اختصاص طب الأطفال؟
1: والله هو مؤتمر الوطني للجمعية، وبالمناسبة تم الأشقاء من الجزائر، من المغرب، من موريتانيا، اللي مش يكونوا حاضرين معنا احنا، وهي عادة موجودة من قبل من سنوات. كان البلدان المغاربية يجتمعوا باش يناقشوا اللي يهمهم فيما يخص تطورات جديدة اللي تهم طب الأطفال. هذه يخلينا نتأقلموا وما نقعدوش معناتها نتأقلموا ونلقاو الحلول المناسبة للواقع متاعنا الاقتصادي والواقع متاعنا الاجتماعي. وخاطر صحيح في البلدان الأوروبية وشمال أمريكا عندهم تطور، وهذاك التطور مش بالضرورة مش نجمو نطبقوها عنا احنا. دونك هذا هو الفلسفة المؤتمر المغاربي، واستدعينا رؤساء جمعيات البلدان الإفريقية كيف ما بوركينا فاسو، الكوت ديفوار، الكامرون، مالي. ثم هو حضور تاع 900 طبيب بيمشي منهم تونس ومنهم من الخارج، وعندنا 300 طبيب جايين من معناتها اساسا من الجزائر والمغرب وموريتانيا، اكثر برشا من الجزائر بحكم الجغرافيا وبحكم الجزائريين عندهم أكثر سهولة، ما تمش طائرة ديما في كل حالات. دونك شنو اللي مش يزيد هالمؤتمر؟ مش نتبادلوا الآراء، مش نتبادلوا كل واحد يوري وين خلط في الأفكار متاعه، في الطريقة تناول الأمراض اللي تكون عندها خاصية للواقع متاعنا. وهذا التبادل تاع الأفكار ما يجم يكون كان إيجابي. هو اللي نقولوه ان بارتناريا سود سود. بون ثم بعض مع ضيوف اللي جايين من فرنسا، اللي جاي حتى من الأردن، حتى من العراق، حتى من
0: أمريكا،
1: من الولايات المتحدة، صحيح هذوما كل جايين. كهو دونك إن شاء الله يكون مؤتمر يتعدى في ظروف طيبة، يكون ناجح، ما نساوش الطابع الأخوي والتبادل، ونشوفوا زملائنا برشا ما شفناهمش. هذا هو معناتها
0: جوست سؤال. هي في نسخة 42 أكيد دكتور معناها من المؤتمر هذايا، وأنت حكيت بتبيع على ديما تطورات، إسكو يمكن الأمراض الأخيرة ولا التلقيح الأخيرة اللي قاعدين نشوفوا فيهم جدد وبرشا حاجات معناها قاعدة تتطور، هل ديما فما ميزاجور معناها بارابور للمؤتمرات اللي كيما هكا، حتى في الشواء بتاتر متاع المحاضرات متاع لي سوجي، هل معناها فما حاجات يمكن تعطيوها أولوية أكثر من حاجات؟ جيت بتاتر معناها اكزامبل امراض المزمنه عند الاطفال، معناها حاجات يمكن هي ديليكات بالنسبه لنا احنا في تونس.
1: هو مرض السكري عنده صغير، مرض مثلا مزمن، مش تخصصه بصفه خاصه، اللي هو معناتها مساحه من الوقت وين مش يكون، على خاطر كل الامراض المزمنه تثقل كاهل العائله، ونفسانيا وماديا هذا هو. دونك في الحالات نتاعنا الانسولين وغيرها في العمر هذايا وكيفاش الوالدين يقبلوا المرض جانب النفساني وكيفاش يلقى الانسولين وتما حتى وحيد ما عندهم
0: كيفاش يقبل اصلا معناه يقول لك انا مختلف على اصحابي فوالا
1: ثم توا انا بحكم رئيس قسم الانعاش زعما وتعرفوها وكل شتاء عندنا البرونكيوليت اللي تجي موجوده هي في جميع انحاء العالم وخاصه في البلدان المغاربيه. كيفاش الرؤيه نتاعنا احنا كتوانسه اللي نوريو فيها كيفاش ناخذوا وين خلطنا وشنو اللي ناويين باش نعملوا باش نحدوا من هالمرض هذايا. وهنا نعطي لفتة لإمكانية وإحنا قاعدين نساعين باش نكونوا عنا نبداو سابقين كتونسة باش نعطيو دواء اللي موجود في البلدان الأوروبية والأمريكية اللي استعملوه من 2023 نعطيو رؤية متاعنا كيفاش نجمو ندخلوه هالدواء دي ينجم يوقي يعطي الوقاية من البرونكيوليت في حالاتها الصعبة. شنو آخر تم أمراض خلاف السكري أمراض الغدد تم أمراض التهاب الجهاز الهضمي هو مرض مزمن نحكيه على أمراض اللي تسبب في قلق كبير في الغيراتنا ودونك مش نشوفوا شنو اللي يعمل الجزائري شنو اللي يعمل الطبيب المغربي وشنو اللي يعمل الطبيب التونسي. هذا كل أغلب التدخلات تكون فيها ثلاثة ولا أربعة أطباء من بلدان
0: مختلفة.
1: هذا هو اللي يجب يكون باهي ويجب يخدم بينا. احنا كجمعية طب الأطفال نتعداو ونتحداو كل عراقيل تكون خاصة سياسية وهذا ما يخفاش عليكم. ووقت تشوف أنت في مؤتمر الطبيب المغربي والطبيب الجزائري والطبيب التونسي كلهم أخوان مع بعضهم قاعدين مع بعضهم يحكيوا مع بعضهم بكل أريحية وبكل سلاقة هذا ما يجب يكون. إنما كان كل خير للأوطان نتاعنا.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك دكتور بتبيعة مشكور خاطر ظهر معناها في الخدمة ديجا وربي يعينك. شكرا جدا على تفاعل معانا دوك شالا بالشفاء بتبيعة للناس اللي موجودين بحذيك غادي في المستشفى شالا ربي يشفيهم الناس الكل. شكرا لك دكتور خالد منيف رئيس الجمعية التونسية لطب الأطفال. كما قلنا الموعد شالا في الحمامات من 8 ماي ل 10 ماي المؤتمر المغاربي 42 لطب الأطفال. وإن شاء الله ديما صحة صغيراتنا بخير بشكل كامل والدين يكونوا زادة بخير خاطر كل شيء مربوط ببعضه كما كنتوا تسمعوا في التفاصيل. تلقاوا بتبيع كل التفاصيل موجودة اون لايف ستريمينج على صفحتنا إذاعة الشباب. نسمعوا عمرو ذيب نقصوا شوية من الحديث نقصاك شنية القعدة بي معاش ده هاليش نسمي حتى غنية عندي مشكلة اليوم في الأغاني. عمرو ذيب ورجعين معكم بعد شوية.

0: لي عاشق الفن اللاتيني اكيد الغنيه هذه صيفي صيفي والصيف مازال ما جاش. اما رفيقه دريدي موجود معنا توت سويت في بيتك.
1: بيتك كرسي الاعتراف. إيلون ماسك اعترف برشا حاجات على كرسي الاعتراف. علاش اللطف وجدان ما جربتش كرسي الاعتراف؟
0: لا لا ما نحبش نجربه.
1: هو ذاك اللي ديجا انت فيه كرسي اعتراف خاطر نورمالمون على لونتين في ديريكت تكون كيما انت وتكون على طبيعتك وتكون هكا ولا
0: والله اعلم.
1: اوكي باه معقول معقول برشا. باه باش نحكيو على ايلون ماسك اعترافات كبيره في علاقه بجروك واوبن اي اي. شنو اخذها بالضبط ايلون ماسك من اوبن اي اي؟ يفسكي ايلون ماسك كيما نقولوا بلغتنا تو نعرفوا بعد شويه التفاصيل. وباش نحكيو زاده انا اللي يتكلف اكثر تيحت الايفون ولا تيحت السامسونج؟ انا اللي تكلف اكثر. ويمكن انت شنو تتصور معناها انا اللي اغلى في الـ في الـ
0: هو نتصور في التيحه سامسونج
1: بالضبط. والجواب صحيح حتى نعرفوا بعد شويه التفاصيل في علاقه باضرار امكانيه كونه لو سمارتفون نتاعك يتيح لا قدر الله ولا يتكسر انه اللي يتكلف اكثر. في التفاصيل على كرسي الاعتراف دونكوني نحكيو رجل الاعمال والملياردير الامريكي ايلون ماسك ادلى بشهاده قدام محكمه في ولايه كاليفورنيا يقول كونه شركته الناشئه اكس اي اي استخدمت نماذج طورتها اوبن اي اي باش تحسن نماذجها الخاصه المستخدمه في جروك. نعرفوا جروك هو روبوت خاص بالذكاء الاصطناعي من اكس من ايلون ماسك. واوبن اي اي هي شركه منافسه ليه. وتركز النقاش هوني دونك على اسلوب النماذج الذكاء الاصطناعي بوصف نموذج مثلا اوبن اي اي هو معلم ينقل المعرفه لنموذج اصغر منه اللي هو جروك. فهوني ايلون ماسك مشى في الاتجاه هذايا واستخدم نموذج لتدريب اخر. ووقت اللي تسأل على استخدام XAI لتقنية OpenAI مباشرة جنب إيلون ماسك رد بإجابة حاسمة وقال كونه كل شركات الذكاء الاصطناعي تعمل الحاجة هذه. مرة أخرى نكشفوا ونكتشفوا كونه صحيح فما تنافس بين مختلف الروبوتات الخاصين بالذكاء الاصطناعي والدرتشة لكن كذلك فما تكامل بيناتهم وهذا في صميم شهادة إيلون ماسك. نحكيه على التقارب الكبير في سوم السمارتفون فما موجود هذا في السوق وفما الحقيقة زادة أسوام أور نورم بعيدة الحقيقة على كل الأسوام الأخرى لكن تكلفة التصليح هي عامل خفي ومهم برشا وقت عملية الشراء. معنى ماذا بيك بتشري سمارتفون تعرف كونه إذا كان تكسر قديش باش يتكلف تصليحه. نحكي هوني مثلا على الفرق بين سامسونج وابل. يمكن برشا ناس يمشي في بالهم كونه بما انه في بعض الاحيان الايفون يكون اغلى فهو يتكلف اكثر في التصليح لكن فما دراسة وتحليل لموقع كشف العكس تماما. مثلا متوسط اصلاح حادث لكل ايفون مثلا ولا سقوط يبلغ $75 في حين مستخدمي سامسونج يدفعوا ما بين $100 و$120 في التصليح بزيادة تتراوح بين 30-60% مع المقارنة بايفون.
0: شكرا يعطيك الصحة رفيق. اختاروا
1: ردوا بالكم على تليفوناتكم ديما التليفون ماذا بينا
0: بالكاش
1: متاعه بالفيل متاعه بروتكسيون بطبيعة تبدأ مضمونة. بالضبط.
0: شكرا لك. توت سويت موعد الأخبار 9:30 وإحنا مازلنا مواصلين معكم بعد شوية.
2: إذاعة شباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
4: معلومة الوافية.
3: نفس الروح نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس.
3: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
4: من القلب للقلب.
3: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
6: أسعد الله هو صباحكم مستمعين الكرام. تستعد جامعة تونس المنار لتنظيم تظاهرة علمية بعنوان يوم هياكل البحث 2026 بعد غد بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس وفق ما أعلنته جامعة الجامعة. هذا الحدث سيخصص للإعلان رسميا عن إطلاق منصة رقمية مبتكرة لتسيير وإدارة هياكل البحث في خطوة نوعية تندرج ضمن استراتيجية الجامعة الرامية إلى تحديث منظومة البحث العلمي وتعزيز حوكمته. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يفيد خلال يوم دراسي بمستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس العاصمة بأن الدراسات الحديثة في بعض البلدان العربية أثبتت أن عسر القراءة لدى التلاميذ في المرحلة الابتدائية يقدر ب 12%. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على قرابة 3000 عملية استثمار فلاحي خلال سنة 2025 بنسبة تطور تناهز 16% مقارنة بسنة 2024. تتواصل لليوم الثاني وعلى مدى 3 أيام بمدينة قربة فعالية المؤتمر الإفريقي الأول للبيولوجيا الطبية بحضور أكثر من 200 مشارك من الخبراء والمهنيين من مختلف دول القارة الإفريقية. في العالم، تراجعت أسعار النفط اليوم بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ جهودا لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز في عملية أسماها مشروع الحرية، في وقت وصلت فيه المخاوف الجيوسياسية دعم أسعار الخام فوق مستوى $100 للبرميل. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك،
7: عدل موجتك،
5: تسمع صوتك،
3: تسمع معانا على موجات إذاعة الشباب. تونس اليوم، تونس اليوم.
8: أكتواليتي، موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور،
9: وإحنا علينا المزاجور.
2: تونس وأخبارها
3: من الاثنين للخميس،
10: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة،
9: 11:30 الماضي ساعة.
5: تونس اليوم،
8: تونس اليوم.
11: راديو باك، موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس،
12: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس،
11: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد.
12: راديو باك،
2: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جان تونيزي باج أوفيسيال.
11: راديو باك، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: يوميا من 1 إلى 30 ماي، من 6 ل 7:30 متاع العشية.

0: احمد سعد مكسرات وما تكثروش منهم برشا خاطر فيهم برشا برشا دي كالوري الحقيقه. دونك الناس اللي تحب تحافظ على رشقتها كيما سليم القصيبي مازمش تاكل برشا مكسرات. بار كونتر تنجم تتوجه للمسرح واحنا باش نحكيوا على مسابقه في المسرح العلمي اكيد بتنظيم مدينه العلوم فرع مدينه العلوم بتطاوين تحديدا الموجود معنا جمال الجري يعطينا كل التفاصيل. جمال صباح النور.
1: صباح النور اختو جدان، تحيه ليك ولكل مستمعين اذاعه الشباب.
0: مرحبا بك. اكيد معناها مسابقه في المسرح العلمي باش نحكيوا عليها ان شاء الله بدايه من 10 ماي. الكومبينيزون ديجا نتاع المسرح والعلمي معناها حاجه ما راوهاش ديما، لكن هذا في اطار المساهمه في نشر الثقافه العلميه. ظهر لي فما برشا ناس معناها باش تعمل اعمال في الاطار هذايا المسرح العلمي، ثم باش يتسابقوا ونهار 10 ماي يتم عرض الاعمال المسرحية. كنت نجم تعطينا بتبعة أكثر تفاصيل، شكون خاصة من الناس اللي تنجم تشارك ولا ديجا شاركت نتصور من مدة، خاطر حاجة كيما هكا يزمها برشا تحذير. سي جمال.
1: نعم، المسابقة هذه مسابقة في المسرح العلمي هي في دورتها الخامسة. كنا قد توجهنا للمؤسسات التربوية ومركبات الشباب والطفولة وكل والجمعيات الفنية بالجهة بجهة الشرق بالجنوب بصفة عامة. هي مسابقة جهوية، المواضيع علمية فلكية تكنولوجية بيئية، دونك كل ما هو متصل بالعلوم. وهذا كونسيبت جديد نجم تقول ماهوش معروف في تونس. كونسيبت هذا يخلينا معناها ننشر الثقافة العلمية وننشر العلوم بطريقة معناها مغايرة بطريقة سلسة، والهدف منه هو توصل المعلومة لكافة الناس للعموم بصفة عامة. الأعمال هذه معناها سيقع عرضها في بمدينة العلوم فرع تطاوين يوم 10 ماي يوم الأحد المقبل إن شاء الله. جاتنا العديد من المشاركات، عندنا برشا مشاركات ولا هذا هو. دونك اليوم الأحد إن شاء الله الصباح من الساعة 9 صباحا حتى إلى حدود مدي ساعة، دونك ستعرض هذه الأعمال أمام لجنة التحكيم بحضور الجماهير، دونك تلاميذ أو أولياء أو حتى الجمهور العريض، دونك زوارنا هذا الحد يجوا بعدنا يتابعوا معنا العروض هذه العلمية أكيد إفادة. ولا هذا هو.
0: ولجنة التحكيم معناها تصور فيها مسرحيين وفيها ناس مختصة في المجال العلمي ولا كيفاش؟
1: نعم، احنا كفرع تطاوين شاركوا معنا أحد الأساتذة المؤثرين، دونك ركزوا على المعلومة على طريقة تقديم المعلومة، ومعنا زاد الفنيين المختصين في مجال المسرح هما باش معناها يقيموا حضور مسرحي والمشاركات هذه المسرحية. ولا هذا هو.
0: يعطيك الصحة إن شاء الله بالتوفيق. أي تفضل.
1: طبعا عزيز ملحوظ، طبعا سنين اللي باش تاخذوا المسابقات حسينا هيك أن جل المشاركات المواضيع نتاعها بيئية حول البيئة، بحكم عندنا زوز قولوا احنا معناها حاجات جديدة في تطاوين. الحاجة الأولى هي حصول الظاهر اللي هو يمتد من مطماطة مرور بن خداج حتى التطاوين على تسمية الحديقة الجيولوجية التابعة للحدائق الجيولوجية لليونسكو. لابال هذه كيف خديناها، دونك خدمنا عليها معناها سنوات، ولا عندنا جيوبارك الأول في تونس والثالث في إفريقيا، دونك يهتم بتسكي بيئة سياحة مستدامة سياحة إيكولوجية وخضراء. هذا حاجة. وعندنا كأس البصمة البيئية، هذا مشروع معناها انطلق زاد في تطاوين في المؤسسة التربوية. الكأس البصمة البيئية تحت إشراف من وزارة البيئة وبالتعاون مع مندوبية التربية. دونك عندنا العديد من الأعمال في مواضيع البيئة كي سواء مسرح ولا ورشات علمية، وإن شاء الله لحد هذا باش يقع في نفس اليوم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، باش يقدموا فيه مداخلات من مختصين في البيئة وبعض والمسرح العلمي وورشات في مجال البيئة إن شاء الله.
0: شكرا لك.
1: دعوة مفتوحة للعموم ولا والدخول مجاني ومرحبا بك.
0: شكرا سي جميل الجري على كل هذه التفاصيل، مشكور جدا. وعلاش ليك كما قال معنا الناس تجي تتفرج وتشوف وتشجع بتبيع المتسابقين في المسرح العلمي كما قلنا المسابقة نهار 10 مي، وكيد معنا اللي يقول مدينة العلوم احنا ما نجموش ما نقولوش كل عام هو حي بخير زميلنا وصديقنا حسين الطاهري اللي احتفل اليوم بعيد ميلاده 25-26 ما نعرفش بالضبط، لكن ان شاء الله كل عام هو حي بخير. شاب خالد وراجعين بعد شوية نحكيو رياضة بعد فوز النادي الافريقي في الديربي الصغير كما يقولوا البارح على الملعب التونسي. هل الترجي الذي التونسي اليوم بخلاف انه مطالب بالفوز اي نتيجة اخرى شنو نجم تعمل وما مدى تأثيرها؟ اكيد ناخذوا قراءة فنية كما العادة مع مختار الطرابلسي.

0: شيب خالد وصلنا لل 9:45 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. أنتم تسمعوا في الماتينال جون وأكيد كما كل نهار اثنين نحكيو على الرياضة وكرة القدم. والبارح بتبيع النادي الإفريقي كان فايز في مباراة الجولة 28 من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في إطار الدفعة الأولى من المباريات. أكيد اثنين بلاش للنادي الإفريقي قدام الملعب التونسي. أيضا البارح نادي صفاقسي فايز على الأولمبي البيجي اثنين بلاش. اتحاد بن قردان انهزم واحد بلاش قدام مستقبل سليمان في بنقردان. مستقبل جابس خسر قدام شباب القيروان 2 بلاش. هذوما المباريات اللي تلعبوا البارح في انتظار دفعة اليوم واللي أكيد لعينين باش تمشي الملعب شاد لزويتن وين شباب العمران يستضيف الترجي الذي تونسي. الاتحاد المنستيري يواجه نجم المتلوي. نادي البنزرتي يستضيف مستقبل المرسى وترجي جرجيس يستضيف النجم الساحلي. أكثر تفاصيل على الأمتار الأخيرة للقب البطولة هل حسمت وإلا في انتظار مباراة اليوم. أكيد مختار طرابلسي كما العادة يعطينا رأيه. مختار مرحبا بك.
1: دينو صباح النور كل سادة المستمعين. بو على سؤالك هو وجدين بو على في ما يخص أسفل الترتيب يعني تقريبا جابس وسليمان ينجم يكونوا في الرابطة الثانية خاطر سليمان مستقبلها مش يعني مش عنده يزم تربح تقعد تستنى للسنة الأخرين. وكما قلت سابقا أنه باش تبقى بلاصة بين جي اس كا اللي عملت مباراة باهية وربحت يعني جابت في الأمطار الأخيرة ولات نقطة على بيجا. نعرف نحن زوز ماتشات اللي مازالوا ممكن البيجا عمران بعد تخرج كلوب أفريكا وتشوف يعني القروان يعني باش تستقبل المستين بعد تخرج المتلوي تقريبا زوج جمعيات يعني بدون رهان. لهنا تبقى كما قلت يعني بلاصه ما بين جي اس كا والأولمبي البيجي هما الاقرب اللي يكون باش يقرب يعني مع جابس وسليمان على مستوى اعلى الترتيب. النادي الافريقي ضمن البارح يعني بقعه في الشامبيونز ليج مهما كانت النتائج خاطر بحكم المواجهات المباشره بينه وبين نادي صفاقسي. تبقى انه فهمت البطوله مرهونه في مباراه اليوم فمباراة الترجي التونسي وشباب العمران اللي مباراة يا يرجع الترجي يعني بفارق هدفين يعني زوز نقاط يا فهمتي يتعادل تولي أربع نقاط تولي حتى مباراة الدربي ما فيهاش نكهة خاصة. البارح يعني في على مباراة النادي الإفريقي والستاد التونسي أنا عفوا الشوط الأول ما كانش كيما يكون للنادي الإفريقي ضغط المباراة ملعبية أغلبها ما لعبتش على البطولات يعني المباراة سليمان خالد السكيل يعني مويب الشامخ وشوات اللي تحملوا مسؤوليتهم يعني في النقد يعني تيلة المباراة بالدرب على لحد ما هيش حاجة سهلة. النادي الفريقي الشوط الثاني عرف كيفاش يخرج من الكماش نتاعو وسجل هدف ممتاز عن طريق فنتي السهيلي وبعد زاد سجل الثاني بشريمي. شفنا نحن زوز فرص تضيع يعني من فريق الستاد التونسي خاصة دقيقة نص لاعب وقت كسر لورجو بن عبدة وشفنا نتياي يعني فنتي وحده كنترول اوريونتي من هذه خلفه يلقى روحه تاتات وبعد يحط الكره لبرا. كانت مباراه يعني الهدف هذاك كان الحقيقه يمكن يدخل النادي الافريقي في متاهات كبيره. النادي الافريقي بون قولوا نتيجه قبل الاداء يعني ماهوش حاجه سهله باش تربح الملعب التونسي. نعرف اللي عنده تذبذب نتائج لكن البارح ملعب التونسي في الديال كان ناجع كان واضح يعني لكن ممكن النجاعة والريسيت كانت من طرف النادي الإفريقي في الهدفين اللي سجلهم والهدف اللي تم رفضه مش شريمي الحقيقة اللي فيه وعليه على سيدو خان شفناه يعني ما ارتكبش مخالفة يعني 100% كان ينجم يكون هدف جميل. وشفنا شريمي البارح ومغيب الشامخ تقريبا هم من أفضل اللاعبين في النادي الإفريقي. تبقى اليوم مباراة العمران ومباراة في طرجري التونسي اللي مباراة تعرف تقال فيها برشا كلام وشفنا كلامات
0: سبقها يعني برشا زيدة برشا كلام
1: صحيح نعرف ونحن عبد السلام بوحوش وصرح بصريح العبارة أنه محبين النادي الإفريقي وفي نفس الوقت يعني مسؤول في شبيبة العمران لكن ديما نقول أن الكرة تتلعب في التيران ومهما كانت صيفة شكون رابح وشكون خاسر راهي مباراة كرة قدم ما نزوهاش يعني الحاجات أخرى ما نزوهاش العنف. شوف نحن في أعطى يعني البطولات الأوروبية تلقاهم يعني كيما يقولوا يتقاتلوا في التيران على الكرة وبعد ما يفهم المباراة الناس كل تسلم على بعضها وتروح ويزم يفهم الجماهير التونسية رأي الملاعبية الكل في تونس رأي أصحاب وحدين رأي بعض المباريات رأي يمشوا مع بعضهم ويصروا مع بعضهم
0: رأي عكس ما تصريحات ساعات زايدة تشنج الوضع على غير فايدة
1: صحيح معنى. نحن توي زمنا تو في الظرف هذي الحساس اللي نحن مش ناخذين صحيح أنه كل حق واحد مش يلعب على البطولة ونعرفوا الريفاليتي ما بين يعني جماهير النادي الافريقي وجماهير فنتي طرج التونسي لكن رغم كلهم فرد حوم خاصة في تونس العاصمة يعني تلقى في حومة تلقى في عائلة الوحدة تلقى شكون يحب الكلوب وتلقى شكون يحب الترجي ما نحبوش يعني هالريفاليتي هذه توصل العنف في الشارع وتولي برشا مشاكل باستفزازات بتصريحات غلطة. كل ميور يعني كل ميور يهز البطوله ان شاء الله. نحن فهمتني تتعدى يعني ما تبقى من البطوله هالجولتين هذوما يعني على احسن ما يكون. والحقيقه انا كنشوف ان الترجي الرياضي التونسي يعني والنادي الافريقي يستحقوا باش يكونوا هما يعني في البوديوم الزوز. يعني فما شكون يكون في المرتبه الاولى وشكون المرتبه الثانيه، ما وهذيك هي راهو البطوله باش يهزها واحد برك راهو.
0: اي ما ينجموش يكونوا يعني زوز صحيح.
1: انا اللي مخوفني اليوم وجداد مش على مستوى الاستحقاق الرياضي، انا اللي مخوفني اليوم على التصريحات اللي ولات يعني اكوتي وقاعده تشجع في العنف وتنمي في العنف، وهذا اللي ما نحبوهوش نحن. كيفاش نحبوا زوج جماهير تحضر ونحن فهمتني بجمهور واحد فقط وقاعدين نعملوا في المشاكل؟ مباراه كره قدم
0: هو بصراحة مختار كان يتم معناها تطبيق القانون، معناها اللي انه مسؤولين خاصة يعملوا تصريحات نارية ومن شأنها انها تعمل معناها بريسيون ولا تعمل حتى يمكن تشنج الأوضاع يتعاقبوا، راه الأمور ما توصلش للحدود هذيا. معناها القوانين موجودة كما قانون المدربين، أكثر من 3 مدربين في الموسم، كما برشا حاجات أخرين، لكن احنا ماناش قاعدين نطبقوا فيهم بصراحة.
1: تعودنا بالملاعبية اللي يعملوا استفزازات من العق الملاعبية، ما عادش تشوفوا فيهم نحن يعملوا فيها تصريحات لكوتي الحقيقه هذه نقولوها. ولا هما المسؤولين ولا فهمتي الرؤساء ولا المدربين هما اللي باريزومبل يعملوا لك تصريح يزيد فهمتي يخلي من نسبه العنف، وما تعرف فما التواصل الاجتماعي فما ناس تصرات في الماء العكر يولوا زيد يكبروا لك فهمتي هالمشاكل هذه. انت قبل المباريات الكل اللي صارت الكل وتبدا في تخوين الجمعيات انا في سيب مباريات وتبدا المشاكل، وهذا الحكم تبع فلان وهذا تبع فلتان، يا سيدي نقولوا مثالش هذا يدخل يعني في تحضير ماتش وكل شيء، لكن بعد ما يشوف الريزلتا يظل الناس الكل سيفيني استحقاق رياضي شكون ربح وشكون خسر. وهذيك الكوره راهو نحن في تونس الناس كون نحبوا نربح وما يحب يخسر حد، وهذه عكس الكوره راهي الكوره فيها ربح وخساره ونين. ان شاء الله اليوم مباراه العمران والترجي يعني تتعدى على مستوى الميثاق الرياضي وتكون يعني مباراه الحقيقه، خلينا لي كوليميور جاني خليني نقول انا وخلينا نقول الناس الكل فهمتني انه التصريحات اللي تكون اكوتي يعني ماذا بيا يعني كشفت الجمعه هذه راه الحقيقه برشا تصريحات ما كانتش في بقعتها وزادت نميت العنف واللي صار البارح يعني في العمران يعني خلينا نقول نحن ما نحبوش نستنكروه وراي تونس الكل وخاصه تونس العاصمه راي كلها الحقيقه الاغلبيه محبين الترجي والافريقي. ماذا بينا المباراه هذه تتعدى في كنف الروح الرياضيه واللي يربح صحه ليه ويزين وكاو.
0: هذا هو إن شاء الله بالتوفيق بتبيع للمتنافسين على لقب البطولة أيضا على المراكز المؤهلة للمسابقات الإفريقية وكيف كيف زاد السباق أسفل الترتيب النزول. دونك أكيد معناها الأمور باش تسخن مع اقتراب نهاية البطولة. يعطيك الصحة، شكرا مختار ترابلسي على كل هذه التفاصيل. بتبيع إن شاء الله كما قال مختار معناها التصريحات ما تكونش مؤثرة على الإكسترا سبورتيف، هو اللي يهمنا العلاقات موجودة الملعبية بعد يسلموا على بعضهم، لكن ديما ساعات هكا حاجه ماهيش في بلاصتها هي اللي تقعد وتدور وكل شيء، ومن بعد في الاخر معناها الامور ما تستحقش اكثر من هذا. شكرا، يعطيكم الصحه، تبعتونا ان شاء الله من 6 تاع الصباح حتى للتو حتى للتو. ديما نذكر بالموعد راديو باك بدايه من 6 تاع العشيه حتى ل 7:30 في ماده العربيه اليوم، الموضوع تاع الماده معناها اللي باش تكون موجوده، وبالتوفيق لكل التلاميذ اللي تعدي الباك. عربيه كنت تحبها رفيق ولا لا؟
2: أكيد أنا بكالوريا أداب، والعربية كانت من المواد الرئيسية والمواد المهمة والمواد المقربة.
0: بكالوريا تقنية من عرش
2: عليش. والله صحيح وزن الناس كل يقولوا لي راهو الحقيقة
0: عندك البروفيل.
2: أي صحيح، المشكلة فقط في مادة تو حكينا عليها فما مرة تو مرة جاي نحكيه مع الناس برشا وقت. أما العربية أكيد مادة شيقة برشا معناها في الأداب وكدروس وكال معناها الحقيقة المحتوى متاعها مزيان برشا،
0: خاصة برنامج البكالوريا.
2: برنامج البكالوريا أكيد معناها الحماسة والأدب الرمزي ويا حسر صحيح والشحاذ
0: والمعري
2: أكيد معناها الحقيقة برنامج حلو معناها وثري، وأكيد معناها اللي عاملين شعبة أداب هما يحبوا زادة أكيد المادة هذه كما مادة الفلسفة كما اللغات. معناها الحقيقة فما ما تخدم، وديما التحذير قبل بفترة يكون معناها هو الأساس، لأنه الحقيقة معناها فما برشا معناها البرنامج ثري كما نقوله، وقد ما يكون فما تحذير وقد ما يكون فما تمكن ما كان نصوص هذيك وما كان محتوى هذيك أكيد معنا يلقى التلميذ روحه حاضر إن شاء الله ربي يوفق وينجح الناس كل إن شاء الله. هذا مرحلة الحسم تقريبا شهر يفصلنا على امتحان
0: نهار لوسيس بدأ بكالوريا
2: بالضبط تقريبا شهر معناها بالضبط معناها الأسبوع هذا الباك بلون وشهر تقريبا على الامتحان الوطني إن شاء الله ربي ينجح الناس كل
0: إن شاء الله ربي ينجح الناس كل. يعطيك الصحة، شكرا
2: رفيق
0: تريدي، شكرا. شكرا على الماتينا الغدو تلقاو رفيقي اكيد مع سمي فرتونة. شكرا خليل يعطيك الصحة عملتنا اللايف ستريمينج اليوم. شكرا سليم القصيبي في الاخراج, رحبوا بكوثر خذيت الفولوم من عند سليم. اكيد مواصلين مع البرمجة متاعنا في على موجة اذاعة الشباب بعد شوية الموعد 10:30 مع حميدة الزغدودي في خذ فرصتك. نهاركم زين.
3: الماتينا الجن
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
5: إذاعة الشباب عدي الموج تسمع صوتك.
3: نهار جديد اليوم على موجتنا مش كما كل يوم.
5: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا

0: بالماتينال جول.
1: شنو معناها سحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطاها له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين، وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية ولا ما وفاش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أنه نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.an ولا من تطبيقة الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، تنجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.an، تستعمل تطبيقة My Easy ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 1814. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من 10 الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية وإنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشيوا ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة الشباب من تونس.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
5: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
4: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد.
5: راديو باك.
0: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
5: راديو باك، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: يوميا من 1 إلى 30 ماي، من 6 لـ7:30 متاع العشية على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
6: إذاعة الشباب
3: نون ستوب. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
8: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. تقدم منصة جسور للدعم والمرافقة في حدود 7 من مساء اليوم حصص دعم لفائدة تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي السنة 6 من التعليم الابتدائي، والسنة 9 من التعليم الأساسي، والسنة 4 من التعليم الثانوي بكالوريا. هذه الحصص تهدف إلى تعزيز مكتسبات التلاميذ وتجويد التعلمات ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. وتشمل الدروس عددا من المواد الأساسية التي يؤمنها متفقدون وأساتذة مختصون، حيث تقدم مضامين منهجية وتطبيقية تساعد التلاميذ على تثبيت المعارف والمكتسبات وتحسين أدائهم الدراسي. تنظم الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس بالتعاون مع الجمعية التونسية لأمراض الجهاز التنفسي والحساسية القافلة الصحية سوليدير يوم الجمعة 8 من مايو الجاري بالمركز الوسيط بمورناغ من ولاية بن عروس. يأتي تنظيم هذه المبادرة في إطار دعم الوقاية من الأمراض التنفسية وتعزيز التوعية الصحية. في العالم، الجيش الإيراني يحذر القوات الأمريكية من مغبة دخول مضيق هرمز، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبدأ في مساعدة سفن عالقة في الخليج جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
9: عدل موجتك، تسمع صوتك.
10: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
11: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في إنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم، ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
0: إذاعة الشباب
6: من تونس.
12: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
13: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
14: صباح النور، أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من خذ فرصتك من توا حتى للحداش ونص مع فرص التكوين وفرص النجاحات. يحضروا بحذينا ضيافنا، ناخذوا فكرة على مشاريعهم. من خلال المشاريع هذه تنجم انت زادة اللي تسمع فينا تبدأ مشوارك المهني كيف كيف. نعطيكم ثنية كانك انت مازلت ما تعرفش منين تبدأ، نعطيكم ثنية كيفاش نجم تبدأ، وان شاء الله يا ربي موافقين الناس الكل وين ما يوصلكم صوتنا. حميدة زغدودي مقدم ميكرو، خليل في الديجيتال، وكوثر البجاوي في الكوتي تكنيك. خنسلم عليكم بالموزيكا وبعد نرجعولكم مع أول ضيافنا وأول لبخوجي اللي معانا اليوم.

0: ساكسس ستوري.
1: عسلامتكم، مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا. وباش نمشيو لضيفنا في ساكسس ستوري سي محمد عباسي، اهلا وسهلا بك.
2: اهلا وسهلا، مرحبا، عايشك مدام حميده، ميرسي بوكو على الاستضافه، ونحيو جميع المستمعين اللي يسمعوا فينا ان شاء الله.
1: شكرا لك. قصه كيفاه انت، مش قصه نجاح، خاطر مشروع بدا يعلم بيه ربي كيفاش وقف على ساقيه.
2: الحمد لله، لاباس. بون، هو جينا في وقت خايب، لما حال عملنا اللونسمون تاعنا في 2020 وقت الكورونا بالضبط. ظهرنا نحن، يمكن والله اعلم، بقينا في الفترة هذيك حل سكر والبلاد. بون، بقينا موجودين الحمد لله، لاباس، خدمنا ولاباس، شادين الصوت.
1: خلينا نتعرف عليه، المشروع هذا اللي بدا مع الكورونا.
2: يعيشك، ميرسي بوكو. نتروفا هي بتتمثل في شركة مختصة في الإشهار الرقمي الخارجي، اللي يعرفوه لافيشاج جيرمان ديجيتال. عندنا ديزيكرون موجودين، يعني هو الأولاني في ميونوبا، إكران ديجيتال 15 متر كاري في طرق القصاب تحديدا. نعديو فيه اشهار للشركات اللي موجوده، يعني
1: الناس اللي تحب تعمل بيبليسيتي بصفه عامه. هي الاشهار توا بارتو، واحد ما نجمش ينجح من غير اشهار.
2: اكيد جدا، يعني توا احنا ولينا في عصر الصوره، يلزمك توري روحك، تخرج البرودوي نتاعك كلك سوا في لي سيبور، الكل تلفزه تليفون حاجات كيف من هكا، وبما فيها من لافيشاج جيرمان ديجيتال، يلزم يكون تكون موجود في السوق، خاطر ولات كونكيرونس كبيره، شكون اللي ظهر روحه اكثر، شكون يكون كيما نقولوا احنا مسيطر على الشارع، يعني في الببليسيتي نحكي.
1: فما ببليسيتي اللي هي الناس الكل في تليفوناتنا، احنا نحلوا لي كونت الموجودين كو سوا انستغرام فيسبوك وغيره، الناس اللي تخدم على التسويق الرقمي غادي. مي كومي ما احنا موجودين كل يوم في الشارع، حتى الشارع عنده دوره.
2: اكيد جدا، احنا التونسي يعيش في الشارع اكثر من اللي قاعديه في الدار، يعني بحكم الخدمه يخرج الصباح ولا يروح في الليل، الببليسيتي واللي بانو تراهم في طريق الخدمه في الرجوع، حاجات كيف من هكا، يعني
1: مهمه برشا انه واحد يلقى روحه وينافس في الشارع. انت ما شاء الله عليك مازلت صغير جون، بدا المشروع شقريت بالضبط، وعلاش مشيت المشروع هذا؟
2: انا على باز ملتي ميديا ديفلوبمون ويب.
1: قرايتك؟
2: بيان سور. جيت كيما حكينا لونسمون، يعني صار في 2020.
1: علاش ما مشيتش تخدم سوسيتي انتم مطلوبين هكا؟ ولا قلت لي نعمل البروجي نتاعي وحدي؟
2: لا، خدمت يعني في شركه نتاع اشهار كيف.
1: ميك الحلمه نتاع مشروع.
2: واحد ديما عنده اوبجيكتيف في حياته، يحب يكبر، يحب يطمح لحاجات مخير. خيرت اني نعمل شركه خاصه وانطلقت في هذا.
1: باش تعمل شركه كيما هكا، ما نعرفش انا، انت البانو اللي تحكي عليه، البلاصه هذيك لازمك تكريها، لازمك ترخيص، لازمك برشا برشا برشا برشا اجراءات.
2: هذاك ممكن الحاجات اللي خلانا نوخروا شويه. هو الكرياسيون صارت في 2017، في اواخر 2017، لكن تعرف انت شويه الدوله، شويه البيروقراطيه الاداريه، يعني هيك تعطلنا شويه، هذاك علاش صار اللونسمون في 2020. الحمد لله لانسينا، خدمنا، بقينا موجودين. يعني
1: مشروع كيما هكا يطلب راس مال، خاطر
2: بيان سور هو انفستيسمون كبير الحقيقه. ارقام كبيره.
1: كيفاش عملتوا لهنا؟
2: والله شويه
1: العائله،
2: مورده
1: عائليه
2: يسالوك
1: فما العائله.
2: اكيد فما حتى البنوك، يعني هكا عملنا.
1: اما لازمها موارد كبيره باش تنجم تبدا مشروع من النوع هذا.
2: اكيد جدا، اكيد جدا.
1: باهي، لي سوسيتي اللي كيفك ما نعرفش محمد، وانت تنجم تتاكد لي والا تنفي لي، برشا برشا موجودين اللي يخدموا في الشارع واللي يعملوا هذه خدمة.

0: في ايماج ياسر مزيانه
1: للخدمه
0: تتعدى بطبيعه الحال.
1: وفما توا هما نعرفش هنا نتبع هكا شويه، مي ثما اون 3 دي، فما برشا حاجات.
0: اون 3 دي الحقيقه ما عدناش برشا احنا في تونس، جابوها فتره في ايفينمون قصير
1: ومشات على روح
0: جوست اكسبيريونس. يعني احنا ما عدناش في تونس، عدنا هو حتى لي زيكرون ديجيتال توا بدات يعني يكثروا بشويه بشويه، خاطر احنا ما زلنا في الببليسيتي القديمه، بانو عادي جيب باش حط عليه تصويره وعلقها وحاجات هذيك الكل. يعني
1: لي زافونتاج نتاع ايكرون ديجيتال
0: برشا حاجات اللي هي فيزيبيليتي لامباكت والفلكسيبيليتي نتاع تعدي الببليسيتي.
1: ما تقعدش هكا نحي هكا حتى
0: بالضبط بالضبط تربح اول حاجه تربح برشا وقت، يعني باش تهبط فيزيال ولا في سبوت ببليسيتير يعني في دقائق تكون افيشي وتدور وتتعدى وتشوفها الناس الكل. بار كونتر الافيشاج العادي يعني باش تعدي للامبريسيون باش تعلق باش تركب باش تاخذ برشا وقت. وفما فرق زاد بين لافيشاج الديجيتال ولافيشاج العادي. لافيشاج الديجيتال هو يعني الى تير لاتونسيون 5 6 فوا بارابور لافيشاج العادي، ما تنجمش تتعدى بحذا ايكرون، ما تنجمش ما تغزرلوش خاطر يجلب العينين يجلب الانتباه بليتو. وهذا هو
1: ما يصيروش ديزانسيدون. نعرفش انك الكرون يتضرب، ما نعرفش فيهم دي فيهم حاجات ما ديما نخمموا من النواحي كلها.
0: هو صحيح فراجيل اما لي فورنيسور والمصنع خمم في الحاجات هذه. ما عملوش كيما نقولوا تابلو كامل في بلاكه واحده، هو سوفورم دي موديل صغار في صوره ما يعني صار بان في واحده موديل صغيره تتبدل يعني ولا بس.
1: فهمتك. توا ملي بديت 2020 قلت لي ثم عامين تبدا
0: عامين ثلاث سنين تبدا لي
1: هذوك ما نحسبوهمش نحسبوهم اكسبيريونس
0: فورماسيون
1: صحيح فورماسيون هذوك يمشيو في الفورماسيون. بعد نقولوا احنا 2023 احنا توا 2026 2023 2024 من 2024 نقولوا احنا توا خدمه صحيحه نورمال.
0: هي تحسنت حتى اللي ببليسيتي في التلفزة ولا في الشارع فما فرق، يعني حتى المواطن ولا يحسها، يعني الأمور تحسنت شوية بحكم كما قلت لك الكورونا كانت مشكلة كبيرة. يعني الشركات ما صرفتش شوية على الببليسيتي، بعدين صارت الأزمات الاقتصادية، يعني البرودوي ماهوش موجود في المارشي ولا الشركات ما عادش تعمل ببليسيتي خاطر البرودوي ماهوش موجود. في السنين الأخرى تحسنت الأمور، حتى السنة كان تفكر في سيدي رمضان يعني الببليسيتي كي تتفرج في التلفزه ما شاء الله يعني
1: اما فما كبير في يعني في الببليسيتي. ما نعرفش احنا العوام الاخرانيه حتى تحكي انت وجبت على رمضان انتم تخدموها معناها الببليسيتي، نحكي انا الكونسيبسيون نتاعها هو يجيك جداً. مثلا صاحب المشروع
0: كيما قلت لك احنا على باز ديزانفورماتيسيان ديزانفوغرافيست،
1: لا يعني نحكي انا مثلا السيناريو بكله ولا ما نعرفش انا ولا ايش باش تخرج انتم اللي تخدموا، مش هو يجيب لك حاجه حاضره ويقول لك نحب هذه.
0: الاحتمالات الزوز موجودين
1: موجودين
0: يحب عنده فيزيوال حاضر يجيبوا احنا نعملوا له بوبليكاسيون، والا احنا ناخذ اون شارج كل شيء يعني نخدموا
1: الكونسيبسيون من الاول للاخر
0: ونعديه. احنا موجوده الحلول الزوز
1: العوام الاخرى الكل احنا نتبعوا في الببليسيتي. يقول لك ساعات ثم ببليسيتي تضرب اللي تقعد هكا حتى صغار وكبار تقعد تعاود فيها، وساعات يقول لك والله رمضان السنه تعدى ما ريناش ببليسيتي.
0: من العوامل المهمه في الاشهار هي يلزمك حاجه تعمل بينج بانك كما يقولوا، حاجه تطيري بها للتونسيون، حاجه تبقى ترند في الدور في البلاد. هذاك علاش يعني يعتمدوا على حاجات هكا طريفه صارت في تونس والا على ليزو سوسيو، يخطفوها يعملوا منها سيناريو كل شيء وتصير الببليسيتي والفيديو بصفه عام.
1: وهذا اللي قاعدين انتم تخدموا فيه كيب كبيره نتصور هنا
0: اكيد جدا.
1: فما شارج زاد انتم عندكم كله
0: لاباس
1: لاباس الحمد لله كي تحط
0: هو زاد احنا ما نخدموش وحدنا بارفوا احنا الكليون حاجته برشا بلايص. مثال احنا عندنا شراكه مع برشا شركات، يعني عندنا ريزو كامل نتعاملوا معاهم، مره يستحقونا لهم بلاسمون نتاعنا مره نستحقوا لهم بلاسمون نتاعهم ونخدموا
1: باش يسهل عليكم الشارج.
0: اكيد جدا.
1: الشباب اللي يسمع فينا نتصور انت بديت كيما اي شاب قريت خدمت في الشركات ومن بعد لميت هكا بيدجي صغير من البيدجي هذاك نتصور انا انت كسوا ولا اللي معاك ايه تخنخمو كيفاش نحلو الشركه. مش سهل. انت تعديت بالمراحل نتاع الموجوده الكل، زدت عليك الكورونا انت.
0: هو اي اي بعث ما شاء

0: روع ديما باش يلقى هكا جبل قدامه نتاع برشا حاجات يعني كلك سوا في الباباراس في الحاجات القانونية ولا باش يبقى يجري يدور، لكن يلزم إذا كان عندك حلمة ما تسلمش فيها يعني تحارب عليها وفي الأخر ما تأيسش. في السيكل العادي متاع أي شركة ولا متاع أي بروجي فما ديو يديبا وحاجة عادية جدا، يعني ما تقولش سلمت ولا سيي بطلت ولا لا، يزمك تشد في حلمتك وتكبش وتشد الصحيح يجي نهار وتوصل
1: بين القراية وبين الواقع
0: حاجة كبيرة،
1: فرق كبيرة. كنت تقرأ وتروح وفيت الحكاية
0: ما كانتش عندك مسؤوليات، كي كنت تقرأ ما عندكش حاجات هيك تخمم فيها برشا غير انك تكمل وتجيب الدبلوم متاعك، بعدين كي توصل وتدخل الفي بروفيسيونيل حاجة اخرى، يعني حرب كبيرة باش انك تجيب مورد رزقك و لازم واحد يشد الصحيح كما قلت لك ويخدم حول الله.
1: وتبدأين كل يوم تتبع شنو جديد شنو اللي ماشي شنو
0: سيرتو في الببليسيتي. في الببليسيتي لازمك تكون ديما على باج في الحاجات الكل، تكون يعني مواكب، تشوف زادة التكنولوجيا اللي موجودة في العالم الكل، كما حكيت انت على لي زيكرون 3 دي، يعني كي نشوفوا لي بي ازياتيك تشوف حاجات وراء العقل، يعني لي بانو الموجودين غادي شيء كبير. ان شاء الله يجي نهار في تونس نوليو نعملوا حاجات كيف من هكا. مام هي تفوت انها ببليسيتي ولات طابع اخر، يعني كيما نشوفوا احنا في امريكا مثال تايم سكوير ولات من حاجات ترمز لبيت، كيف احنا عندنا سيدي بوسعيد في البلايس المزيانة في تونس، هما عندهم تايم سكوير مثال ولا ديستيناسيون تورستيك، يعني الناس تمشوا لها بالملايين باش يزوروا ويشوفوا العالم هذاك نتاع الديجيتال والبوبليسيتي.
1: صحيح. ربي يوفقك محمد، نعرف مش سهل باش تفرض روحك في سوق الشغل، اما حلمه كيف ما قلت انت ومورد رزق هذاك اللي تخدم به انت ومورد رزق اللي معاك زيد اللي هما زيد اللي
0: احنا نخدموا كيما نقولوا اون فامي ايكيب، يعني لازم سوليدير تكون هذايا ناس كل تستقات منه، لازم خدمه ليل ونهار باش نفكر احنا يعني في المرشي اللي هو مرشي صعيب شويه يعني في بليسيتي، وانت تعرف مدام حول الله لاباس.
1: اها لازمك برشا تقنع الكليون كيفاش راني انا نجم نوفر لك
0: سيرفيس بيه بالضبط بالضبط. هو باش انك توا تقنع كليون باش يجي عندك بليسيتي مش من الحاجات السهله، لازم يكون عندك برودوي باهي كاليتي مزيانه، اون بلاسمون زاد اون بلاسمون ياسر مهم، يعني احنا مثال في منوبه عندنا اون بلاسمون الحقيقه مزيان برشا بغض النظر اللي هو لونتري نتاع منوبه ورون بوان وواحد القصاب وكل شيء ولاكار الحكايه هذيك، لكن البانول في حد ذاته البلاصة الموجود فيها مزيانة برشا، اللي هي جنينة عاطية منظر مزيان ديجا الحياة بلدية منوبة، ديما يكلموني وينو البانو اش بيه يخدم اش بيه مخدمش. ساعات نتفكر هو سي سليم ربي يرحمه رئيس البلدية السابق يكلمني اش بيه محمد البانو اليوم مخدمش اش عندك راهو الدنيا ظلامة شوية يجا خدم خلينا يزين البلد.
1: صحيح صحيح. وربي يعين الناس كل اللي تخدم على رواحها، ونصور انا راه بينك وبين الكليون حكايه ثقه زايده، وقت اللي يجيك كليون تخدم له خدمه كيما ساعات ممكن خير حتى من اللي في باله هو.
0: صحيح والله، هو تصديقا لكلامك مؤخرا مثال فما كليونات اعطوا فينا ثقه، كان معلق يعني في تصويره ولا لافيش نتاعو في بانو عادي جرب الديجيتال أعطت رونتابيليتي كبيرة الحقيقة. وكما حكيت لك يعني الديجيتال حاجة أنيمية تجبد الانتباه أكثر وليكون الامباكت متاحة أكثر يعني على المواطن باش يعدي مرة أخرى معنا، وعدى زادة كيف كيف وإحنا زادة فرحنا به، عملنا له ريدكسيون سبيسيال وعطينا
1: هذيك قوة يعني كيفاش يقولوا هي السافوار فيغ اللي يبدأ عندك أنت وقت اللي تربح هكاليك ليون هذيك وتخليه في ذيل على طول.
0: بالضبط.
1: يعطيك الصحة محمد إن شاء الله ربي يوفقكم.
0: عايشك الله يخليك
1: وترجع بعدين ديما وين ما ثم جديد. اهلا وسهلا بك، مرحبا بك،
0: عايشك، يعطيك الصحة على الاستضافة مرة أخرى ومشكورة إذاعة الشباب.
1: شكرا لك محمد عباسي، يعطيك الصحة. احنا مازلنا مكملين معاكم من بعد شوية، ليك أنت اللي تسمع فينا كيف نقولوا احنا فرصة ثانية، راهو ديما كسوا ومحمد أنت شاب وتعرف ثم برشا شباب في عمر معين ما نعرفش كنت تنجم أنت تسلم تقول ليه تعبت انا ومش هذا وتتعدى بوقت فراغ.
0: هو مش حتى قبل، انا حتى توا ساعات نقول تعبت لكن لا في الصحيح ما توخرش.
1: للناس اللي سلمت في اي لحظه راهو ديما ثم فرصه ثانيه، ذيك علاش من بعد بحذنا سي حاتم باش نحكيو كيفاش نجم ترجع من جديد. سي حاتم كيفاش نجم ترجع من جديد وتبني مستقبلك من جديد؟
0: وهي قوة الغادي الحقيقة تكون عندك عزيمة كبيرة باش انك تحارب على حلمتك اللي عشتها وتخيلتها وين تحب توصل.
1: ايك هاو كيفاش نجم ترجع من جديد وكيف ما قلت انت غادي القوة من بعد نعرفوها بأكثر تفاصيل مع سي حاتم الجريدي ضيفنا من بعد شوية.

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا وخلينا نمشي ولضيفنا سي حاتم. اهلا وسهلا بك يا سي حاتم، شنو احوالك؟
1: شكرا مدام وشكرا على الاستضافه وفرحان برشا جيت بحضرتك.
0: اهلا وسهلا بك. مفتاح نجاح معك انت باش نشوفوا احنا الفرصه الثانيه كما قلنا بكري، واذا كانت تحب تنجح كيفاش لازمك تعمل.
2: مفتاح النجاح.
0: سي حاتم الجريدي، انت مكون في سنتر بتاع تكوين، وفي نفس الوقت انت مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، ما شاء الله يتبعوا فيك ارقام خياليه.
1: الحمد والشكر لله.
0: اها،
1: هذا كله مدام بيجي بالصدق اللي قاعدين نخدموا به. هذه الحاجه الاولانيه، واي واحد فينا لازم حتى الخدمه اللي باش يخدمها لازم يكون يحبها. صعيب باش تنجح، وسهل زادة صعيب برشا باش تنجح، وسهل زادة باش تنجح.
0: أنا كي نشوف العباد اللي تتبع فيك ما شاء الله، هي العباد الكل مهتمة.
1: مهتمة العباد، جوست العباد تحب تشوف فما صدق وفما صاحبه. أنا كيفاش صارت الحكاية؟ هي صارت أول حاجة أنا نعمل فيديو ما نقعدش نمنتج فيه. كيما هو.
0: كيما هو.
1: كيما موجود على الريال اللي في البارك نصوره. كونسور نوع حتى اللي في السنتر بيست فورماسيون، وإلا في البارك وين أنا نقري في الليزونجا. هذه حاجة الأولانية. وجدت لهم طريقة بسيطة على الأخر كيفاش نوصل نكون الكونديدا وإلا الكوندكتور أبسط طريقة وبأسهل طريقة، كيسوا في النظري وإلا في التطبيق. موسفيت عالمية بتبيع، على خاطر هذوما ديزونجا ماكينات كبار توناجهم مرزين، موسفيت عالمية بسيكوريتي وبأبسط طريقة اللي يخرج الكونديدا ساتسفي ومتكون. وجي برشا غريبة يشيخ وين شنو اللي صار. هو جاء مثلا خو عمل عندي فورماسيون، يلقى خوه سي شد يخدم على الماكينه ويخدم وشد اثنين. اول حاجه اللي بيه جاء البو جرب، بعث ولاده، جاء الجار بعث ولد عمه. وهذا هو اللي صار، وكلها صدق في الحكايه. باش ما نقولوش هو القوه لله، احنا نقولوا انا الدومين هذا تاع لي زونجا. انا اصلا هو فما مواصفات حتى في اللي كوندكتور، فما مواصفات اللي هو لازم يكون مغروم. انا مكون ومغروم، كي يبدا موجودين فما مواصفات معين. انا باش نقول لهم حتى تلمذ غرام ذكي يقبل معلومه ارزانه موجودين. ثلاثه المواصفات هذوما، وبالطبيعه لازم يكون عنده بطاقه تعريف وبرمي.
0: هذه
1: لا سبيل اليه. هذوما ثلاثه موجودين، تفضل تجي مع اخوك حاتم راني باش نكون.
0: من عمري نجم يتكون؟
1: ابارتير من اللي خدا برمي،
0: من
1: اللي
0: حتى
1: من 18 سنه. انا توا جيتك من البارك خليت 65 سنه،
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله.
0: ونزيدك
1: حاجه اخرى سامحني مدام، عندي زاده توا خليت في البارك شكون اللي جاني من فرنسا ومن ايطاليا بالذمه باش يجي يعمل فورماسيون تاع لي زونجان هذوما ويرجع على روحه للغربه ويرجع يخدم. وتفرجوا في فيديوهاتي باش تلقاو حتى شكون يقول لك انا مشيت بلاش ميتي. مشكله راهو كي يمشي واحد الغربه وما عندوش صنعه فيدو. تمشي بصنعتك على خاطر توا لي زونجان عامل البيك في العالم. سيرتو كيما نقولوا احنا مثلا باش نلخص لك فيسا باش تفهمني، كيما شاريو لي فاتور. علاش؟ احنا الخدمه كلها ولات اونلاين. كي ولات الخدمه كلها اونلاين نشريو حتى في الاوروب. هما الشركات هذوما عندهم سنين، احنا وصلتنا توا من الثوره واحنا جايين. ولات عندنا شركات برشا اللي تعمل ليفريزون. والشركات اللي تعمل ليفريزون لازم يكون عندها حتى في كراس الشروط نتاعها، لازم يكون عندهم اسطول نتاع كراهب. هذه حاجه الاولانيه. وان بلوس لازم يكون عندهم دبوات.

0: وانا نقول مش روما برك، احنا مثلا في السنتر عندنا عديد اختصاصات كيما شوفروا بلومبيري مطلوب على الاخر، وتو احنا سيزون كيما تو نتاع سيف راهو يا مدام نعيشوا احنا في كادر ظهر لي مع بعضنا الناس كل مينيموم تكنيسيان باش يجي يركب لك الكليماتيزور ما بين 80 ل 120 دينار.
1: هذا كان نلقى وقته جايك
0: اكزاكتومون اكزاكتومون. واللي يوصل راهو ما في حد شيء، هذه حاجه الاولى. الثانيه راهو كل في ساعه ساعه ونص يركب الكليماتيزور.
1: باهي سي حاتم بالله سامحني، انت حكيت على الاختصاص هذا وبرشا شباب توا يسمعوا فينا ويتبعوا فينا، باش نقول لهم احنا انت كسوا يا سيدي قرايتك ما كملتش فيها ولا تنجم تكون راهو كملت قرايتك، برشا ناس راهي بعد ما كملت قرايتها وخدمت يبدل كاريرو كومبليتمون ويرجع يعمل حاجه اخرى اللي فيها فلوس، ما الناس كل تفركس في الماده هكا ولا لا، يقول لك انا هذه فيها فلوس نجم نكون روحي خير من الخدمه اللي انا فيها والا خير من يجي يخدم ولا يجي يعمل فورماسيون اللي يسمع فينا اوتوماتيكمون باش تخدم.
0: جينيرالمون مدام اوتوماتيكمون
1: صحيت جينيرالمون باش نفسروا للي يسمعوا فينا
0: باش نفسروا ساعه مدام كيما كنت تحكي وبرافو كيستيون طياره على الاخر به باش نعطيك انا اللي قاعد نعيش فيه، انا قاعد نعيش معاه مع الريال اجور
1: صحيح.
0: عندي 10 سنين برسك في الدومين هذا نعيش معاهم اجور اللي يحب يصل على الشباب انا قاعد نعيش معاه اجور ونسمع في افكارهم وكيفاش حتى يخمموا
1: به
0: اللي الحاجه اللي باهي احنا عندنا كما قلت لك ابارتي من 15 16 سنه ورانا ما نعملوا تكوين مستمر تاع 4 5 6 شهور فورماسيون اكسيليري
1: ما بين هذاك المطلوب
0: ما بين تيوريك وبراتيك وذاك المطلوب والمطلوب ويحب الكونديدا يمس كل شيء بيديه واحنا مركزين برشا على البراتيك هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه مادام عندي كما قلت لك حتى 60 و 65 سنه وشكون عندنا زاد عندنا حتى من الموظفين كسوا الموظفين العموميين والا في الخاص علاش خاطر احنا في كونديسيون اللي يحب ينجح اللي يحب ينجح لازم عنده بارتي من عمره هو بيدو لازم حتى نحكي حتى في شخص لازم يضحي به شنو معناته لازمنا نخدموا زوز خدم ثلاثه خدم باش نوصل باش تعيش عايشه كريم وبكل صراحه معناتها عندي موظفين يجيو يعملوا في فورماسيون في لي ويكاند هذه حاجه الاولى لي عندي مدام حتى تخرجوا من الجامعه ولقى القرايه القرايه مش موجوده في سوق الشغل هذا زاد موجود برشا زاد يا مدام يعملوا عندي في فورماسيون. انا نزيدك حاجه عندي تلامذه يقراوا في الباك وفي البريمير اني وفي الدوزيام اني في السيف الكل يعديوا معايا يعملوا في فورماسيون احنا خاطر لي فورماسيون على العام الكل وكما قلت لك ما عنديش مثلا طب بلا باش يعمل باك تكنيك هو دوزيام اني عام الجاي باك ان شاء الله اوكي اما خير يجي من السيف يعمل ميكاترونيك دياغنوستيك اوتوموبيل تعرف مدام باش يلقى روحه حاضر العام نتاع الباك نتاعو وبديه من السيف ورا مش باش يقرا معناتها اكلي اجور راه باش يقرا دو تروا جور في الجمعه والا عندنا 5 اور في اخر الاسبوع يعملهم مع بعضهم ونعملوا حصه نظري
1: في نفس الوقت عنده ديبلوم
0: اكزاكتومون اكزاكتومون اكزاكتومون والا راه ما نحبوش نختصوا فيه نحكيو على حاجه برك نحكيو هو توسكيلي باتيمون تحفون على الاخر كيما نقولوا احنا شوف روا بلومبوري كليماتيزاسيون كيما نقولوا الكتريستي باتيمون ومعها سيكوريتي الكترونيك ترابطت معها اللي هي كاميرا فيديو سيرفايونس سيستم دالارم ديديكسيون سوندي كيما نقولوا زاد ميكاترونيك ريباراسيون سمارت فون مطلوبه زاد على الاخر زاد عندنا الصودور بانواع ومطلوبه على الاخر زاد عندنا حتى اللي باش يقوي هو السي في نتاعو ويثقف روحه عندنا ماركتينغ عندنا ماركتينغ ديجيتال عندنا انفورماتيك بيروتيك مساعد اداره عندنا برشا دي فورماسيون مهمين اختصاصات مهمين مهمين على الاخر وهما يعاونوا اي واحد باش يشد ثنيته وين في كو سوا في تونس كو سوا برا ولازم يتعدى بهم لي زيكسبيريونس هذوما
1: فما شكون من الشباب اللي تلقاها ما نعرفش انا سورتو هذه تصير في عمر صغير خاطر واحد وقت اللي يكبر شويه يولي يعرف مصلحته واحنا نقولوا يولي وحده يجي وحده يحب يمشي الاثنيه صحيحه ما ساعات في عمر صغير عمر المراهقه نقولوا واحنا تلقاه ما عينوش يميل اكثر للراحه شكون يجيبه يجيبه الولي بوه ولا امه يجيبه يقول له يا خويا هذا نحبك تكون هولي تلقاه يتكون فوق من قلبه نتصور انت راهي تعدي
0: موجود. موجود وبكل صراحه لهنا باش نقول لكم بكل صراحه زاد انا كابو انا كابو هذه الحكايه تبدا من الاول من الدار من العائله احنا كي كنا قبل مدام صغار احنا كي كنا في كي نقعدوا في الصيف، في العطله نتاع الصيف،

0: جينيرالمون عندنا الشهر الاخراني نرتاحوا فيه. اما ملي نخرجوا من القرايه ديجا كملنا معناتها القرايه نتاعنا ديجا اللي تلقاه في عند حجام تلقاه معناتها احنا كانت عقليتنا نحن قبل واللي تربينا عليها قبل نتاع لازمك
1: تنطر مصروفك
0: لازمك خاطر احنا شنو كنا رانا من عائله متوسطه وتحت المتوسط وبكل صراحه اوكي معناتها مشيت فينا عقليه العمل. هذايا انا تقول لي يقعد راقد السيف الكل ديجا انا علمته البخ
1: وانا
0: نعطيه مصروف وانا نعطيه مصروف ديجا انا بديت لهنا نعلم في ولدي ونفسخ له ونستسهل انا ما فماش السيف انا نصيحتي ونقربوا لبعضنا نحن الناس كله في التفكير وطن نعطيك حاجات زادة مدام لازم يعمل سبور لازم يمشي يتكون احنا ما عادش نبعث ولادنا كما قبل اي ميساج رب موين بسيط مدام راه ب 200 دينار الشهر سيغيان ديتو واضحين لازم يمشي يتكون لازم يعمل هوايه من الهوايات اللي هو يحبها واضحين ولازم نعلموا ولادنا يعرف التورنيفيس يعرف يعمل البريكولاج الصغير هكا راهي تتطور الذكاء وهذا هو مناش تبدع صغارنا لازمها تكون من الصغرى الحكايه عقليه هي من الصغر
1: يبديها من اللي هو صغير هذيك قدها وحدك هذيك برا جرب
0: هذيك اونت بارونتيز دلال راهو ماهوش
1: بيه
0: دلال كما نقولوا خلف احنا حاجه برك انا ندللوا ونقريه بالكدا
1: صحيح
0: لبسوا بالكدا ونعلموا اساسيات الحياه زاده بالكدا ونرجع شويه لديننا والقيم تاعنا
1: اللي هو هذايا كشباب انت بعد باش تخليه يمشي في ثنيه صحيحه خاطر نتصور انا برشا زاده يقول لك والله عملت انا راني بلومبوغي والا وما خدمتش بها تلقاها عنده بالحق الشهاده وما خدمش بها
0: اول كلمه قلت لي بكري انت مدام قلت لي ان شاء الله نلقى فيه فرصه وقت
1: صحيح صحيح
0: هكا ولا
1: انا بيرسونيلمون كيف باش نجيب بلومبيي يقول لك والله النهار هذاك عندي خدمه والله توليك
0: الجمعه الجايه هذاك ما نحكي لك كان حاجه تعيشها انت وامي وانا واللي حاضرين الكل نحكي لك شغله مستحيل انسان عنده صنعه وخدام
1: تلقى فيه
0: يا مدام تلقى فيه فضاء والا ما يخدمش هو يحب يرقد باش يقعد يرقد بالطبيعه
1: مش معناها انه هو عمل الفورماسيون معناها راهو صناعي
0: بيان سور مدام به عملنا فورماسيون باش نعطي ينجم في شهر نتاع ستاج وبانسان مغروم يولي صناعي مدام. فما مدام سر في لي ميتي بصفه عامه هو حتى تو كيما في لي زونجا فما سر في لي زونجا السر هذاك انا كي نجي نطبقوا انا وياك مره زوز وثلاث واون بليس نعطيك انت تجربوا وحدك وتخدموا وحدك ونعيش كونديسيون ريال اش مازال اخر مدام راه تركيب لي كليماتيزور تعمل معايا حصه ما تفوت الساعه ونص ساعتين نرجعك مينيموم تركب لي كليماتيزور اللي هو تركيبه من 80 حتى 150 كل واحد كيفاش يخدم
1: بيان سور
0: واضحين معناتها مش حاجه راهو لا فما ديزيتاب 1 2 3 حاجه بركه وبكل صراحه لازم المكون يعرف يوصل المعلومه يكون متكون من مليح ويعرف يوصل المعلومه بلغتنا اي لازمها تكون بالدارجه بالعربي امور تكنيك فرنسي انجلي اللي متكون هو
1: بده انا نتصور سي حاتم حتى اللي يجيوك ما احنا ثم طاقه استيعاب هي مش كيف كيف بالنسبه للناس الكل انت يجيوك من الاعمار الكل من الفئات الكل من المستويات الدراسيه الكل ما همش الكل يفهموا بنفس السرعه
0: باش نعطيك سر بسيط على الاخر مدام اللي يكون مكون لازم يكون متكون هذه لول والمكون اللي لازم يكون مكون وهو مغروم بالكوره نتاعو مدام يرجعوا بالدارج بسطها الامور الماكسيموم نعطيه كيفاش يمشي يخدم ونعطيه راه الامور تكنيك كيما قلتها له بالفرنسي وكتبتها له راه يكتب في كورو نترجمها له بالعربي ولهنا شنو اللي صار لهنا صارت هو بيدو خارج مش انا جيت سميت له حاجه مانيش عارف وزدت كبرتها هو شنو اللي يصير حتى هو بيدو ماهوش فاهم لا لا لازم نبسط له الامور الماكسيموم ونعطيه كيما قلت لك نقول له عليها ونجربها انا وياه مره زوز وثلاثه واربعه وفاش الخدمه باهيه هي مادام انا عندي طريقه معينه انا حتى كي يجيني كونديدا يخدم غلط نقول له برافو تعرف كي نعاودوا الثانيه والثالثه والرابعه مادام باش تلقاه يخدم فيها صحيحه خير من اللي خدمها الاولاني بالكل وصحيح واضحين معناتها لازم فما طريقه نتاع توصيل معلومه طريقه بسيطه طريقه بالرسمي انا قلت لك انا نحب الخدمه
1: كيما انت تقاري في صغير
0: اكزاكتومون
1: تبني فيه بشويه تبني
0: بشويه فيه بشويه بشويه وتعطيه الثقه للروح انا قبل ما يطلع للمك يا اخي انسان كان يسوق في كهرباء طلعت على ماكينه 12 طرناطه ونص ما شاء الله واضحين خويا فما حد شيء نقول وقت في الكرسي مرتاح افهم لي اللي كنت نحكي لك فيه افهمه بالديتاي. نمشيو نعملوا دوره بالماكين ساعمل لي دي. انا مشيت انا ويا عمر ديجا عرفها بلي بالرسمي ما فما حتى شيء تبال بالعكس. اي احنا شوفر نتاع سيومي ونتاع الكار يفهموني والا نتاع لي زونجان الكبير كي نبداو على قد ما نقاعدين عالين على قد ما الرؤيه نتاعنا اوضح واسهل. هذا يفهموه واضحين مدام علي. قلت لك الحكايه الكل في توصيل المعلومه بطريقه بسيطه على الاخر تلقى معاك الكونديدا ساتسفي ومكبش معاك.
1: برشا شفتوا لي جون اللي يجيك يقول لك من الاخر راني نحب نخرج البر. تصور راهي موجوده هذه
0: على الاخر كل يوم بكل صراحه كل يوم موجوده على الاخر. اي
1: انت لهنا
0: شنو ننصح؟ نعطيك نصيحتي ان هو علاش موجوده هكا ما نعطيك زاد وموجوده هذا على وسائل التواصل الاجتماعي
1: كل حق مش مشكله.
0: لا موجوده احنا شنو موجوده حتى فما دي سنتر تعمل في مغالطات
1: على خاطر الوهم
0: تعمل في مغالطات
1: تبيع
0: في الوهم وموجوده ويعرفوهم ومصورين فيديوهات مهبطين مع لي باج نتاعهم وهو راه ما فماش منه كومبليتمون. فما انا بالنسبه لي انا اللي قاعد نشوف وقاعد يا مدام اقول لك انا حاجه كلموني من اكبر ليزاجونس الكبار كلموني جماعه الانستغرام الكبار حبوا يتعاملوا معايا كونسورنو مدام ماهوش صحيح وهو قاعدين يسمعوا فيا. انا نقول لك راه ماهوش صحيح. عندك الوكاله الوطنيه الوحيده اللي في تونس والا فما ديزاجونس هما اللي معرفين من الدوله هما اللي خرج على خاطر يا مدام انا نسمع في شي فروات كبيره قاعده صغيره وبش ننبه ماني انا اخوكم ومني ليكم وبش ننبه فما شي فروات كبيره قاعده تدفع كونتراتوات ب 20 و25 و30 مليون. انا نقول له الشيفر هذا تعمل به مشروع في تونس وتنجح تعمل به مشروع في تونس وفما شكون يدفع الشيفروات هذوما ما فماش منه
1: وحتى كان ثم منه وضعيته غادي ما تعرفيش شنو
0: ما تعرفيش شنو يخرج وفما مدام تو فما تحلينا نحن والحمد لله رانا على ايطاليا مثلا او فما كيما تويك تصب وحدك على الانترنت. انا نصيحتي ليك نقول له تمشي للانترنت تمشي تعمل سي في فرونسي سي في كانجلي وتدخل اللي سيت وتبعث وعندي برشا سمعوا كلامي وبعثوا وحدهم وقصدوا ربي ويخدموا توا وامورهم مريقله
1: من غير ما تدخل فيك في, في, في, في التحيل خاطر ثم منه التحيل
0: فما منه فما منه حاجه كبيره
1: ما دام
0: احنا لازمنا كل واحد ما دام يخدم خدمته. انا مركز تكوين انا راني نكونك تقف مهمتي في التكوين
1: ومحلي زاد الوضوح لانك
0: انك مش علاش العباد حبت وعلاش حمد والشكر لله لقبالة دي 1 بلس 1 ايجال 2 انا ونزيد كل يوم وننصح انا راني مركز تكوين
1: انا باش نكونك ونوجهك ونقول لك راه شوف بالشهاده هذه هاو فين تنجم توصل وهاو الثنيه كيفاش نجم تبداها اكثر من هكاك
0: ومانيش حتى نحكي له في الخيال نجم ندخل له بالبي سي ماني في البارتيتي ندخل له بالبي سي ونوريه لي نوريه لي كونديسيون نوريه اللي سيت اللي قلت عليهم نوريهم له على الريال ابعث ركح حمول. انا تقف مهمتي وين في التكوين واحنا مراكز التكوين المهني اللي ماخذين ترخيص من وزاره التكوين المهني رانا احنا مهمتنا التكوين تقف غادي مهمتنا التكوين وتقف غادي كمهمه انت كمهمتك كون العباد بالصحيح اعطي حق الناس اعطي حق الناس اولادك هذوكم اللي جاوا محداك احسب ولدك احسب اخوك وجه بالصحيح خاطر مهمتنا التوجيه. انا راهو الكونديدا في البارتي تيوريك كان قري نظري راني نعلمه حتى كيفاش يعمل اونتروتيان نعلمه كيفاش يقعد حتى في الكرسي نهار الانتروتيان نعلمه كيفاش شنو معناتها الحياه المهنيه. ما نحبوش كيما نقراو في الفاك نهبطوا للتيران نلقاو شيء مغاير كومبليتمون لا نهيئوا على واضحين مدى. انا حتى فما شركات كبار توا الحمد والشكر لله في تونس يسمعوا كونديدا ماخذوا شهاده التكوين من عندي اتيساسيون دو فورماسيون في اللونجان يقول له قاري عند حاتم الجريدي تفضل مرحبا خاطر يعرف انا البارتي تيوريك اللي نعملها شنو ديجا هو راه في الشركات الكبيره باش نبداو واضحين وفاهمين راه ما يعطيوهمش الخدم الصعاب من الاول يعطيوهم هكا الخدم بشويه بشويه
1: باش يجرب
0: ميم با لا باش مدام سيرتو اللي يحب يخدم ميم با مدام نهارين ثلاثة ايام سي بون شد ثنيته وبدا يخدم مرة معناتها انا راكي نبعث الكونديدا حتى لشركاتنا الكبيره اللي لهنا في تونس ما غير ما نسميه الاسامي بالطبيعه شركه راه باش نبعث له انا كوندكتور حاضر عقليا مهنيا وحاجه باهيه على الاخر هذه ديجا
1: يعطيك الصحه سي حاتم والاحسن اللي ختمنا به خلي نقولوا اللي انت قلت راه واضح انا كسونتر نتاع تكوين نكونك ونوريك الثنية، اما مش نقول لك راني نكونك وباش نحطك انا غادي وراك باش تولي ملياردير غدوة، وراو هذاك الكل كان بناء الاوهام وتصدير الاوهام للشباب. ما فماش علاش،
0: ما فماش وما فماش علاش ومهمتك ومهمتي باش نأطرهم وباش نوضحوا لهم الشيء هذايا راهو هذاك كله اوهام وماهوش صحيح، ماهوش صحيح.
1: باركونت راهو بشهادتك هذيك تفرض روحك وتجيب الفلوس اللي انت تجي من بلادك وحتى في الخارج مره اخرى وبطرق شرعيه وواضحه تحفظ لك كرامتك.
0: مدام نوريك ميساجات وادخل اقرا كومنتات وميساجات ونوريك فيديوهات بعثهم لتلامذتي حتى في فرنسا وفي على فكره حتى في الاوروب والكل في الاتحاد الاوروبي عندهم لي فورماسيون كيفنا نحن تاع دو جور تروا جور كونسورنون لي زونجان، عندهم فورماسيون تاعنا نحن في التكوين المستمر تاع اربع خمسه شهور ويخرجوا تكنيسيانات ويمشيوا يخدموا على الارواح. رانا احنا حتى في تونس رانا ناقصين برشا يد عامله على خاطرني انا نعيش مع الشركات يكلموا فيا اجو انا والحمد والشكر لله وصلت لمرحله معينه مدام. كلمتني شركه كبيره طلبتني في خدامه، لقيت لها خمسه سته من ما شاء الله اللي قريتهم من هما اللي ما همش يخدموا، البقيه الكل يخدموا على خاطر كيما قلت لك انا قلت له في كي نبدا نقري فيه نقول له تكمل حتى نحن باش تكون كأنتي بشر وكأنتي إنسان فاعل في المجتمع لازمك تخدم على روحك ولازمك ترضى بالخمسمية دينار والستمية دينار لين يجيوا المليون ونص والزوز ملي مو بشوية بشوية. احنا ما نبدينا الكل لكيكة وثنيتنا تبدأ بشوية بشوية، رما فماش احنا فما مغالطات يا اخي الناس كل بشدوا بيروات ما عندنا شكون انا طو منين جيت قلتلك جيت من البارك والبارك شنو مو شمس ومطر والحمد والشكر لله وخدمنا على رواحنا ولازمنا كل يوم نكونوا هكاكا وكل واحد يخدم خدمة يحبها ونحب بلادنا ونحب رواحنا زادة ونحب بعضنا بجاه ربي زادة
1: أهم حاجة ويبني سمعة ويبني ناس تمن بيه وتصدقوا
0: لازمها تكون سهلة على الأخر، هي اخدم بصدق اتكلم بصدق اعطي حق الناس بصدق تو ربي كيفك على الشيء هذاك اللي انا تو ما شاء الله اللي انا فيه والحمد والشكر لله.
1: الحمد لله يعطيك صحه سي حاتم، شكرا ليك سي حاتم الجريدي على كل التفاصيل وموفق ان شاء الله وترجع بحذينا ديما وين ما
0: تسمع
1: فرصه باش ننصحوا الشباب وباش يسمعونا وياخذوا المعلومه من عند اهل الاختصاص. شكرا لله. ليك
0: ميرسي ميرسي شكرا.

هكا نكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم. شكرا لكم الناس اللي سمعتونا واللي كنتوا معانا. بعد شوية تونس اليوم مع هند العسكري وبقية الفريق. تحيات فريق خذ فرصك لليوم وفي لمين الناس كله. باي باي.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق او تسب وتشتم شخص او مؤسسه ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
5: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: من إذاعة الشباب نحييكم في هذا المواد الإخبارية. اختتم أمس برنامج الشاب المبادر في نسخته الثانية التي شملت 14 معهدا من ولاية تطاوين واستفاد منها أكثر من 200 مؤطر وأكثر من 4000 تلميذ. ويعد برنامج الشاب المبادر مواصلة لبرنامج الطفل المبادر الذي امتد على 3 سنوات، وذلك في إطار الشراكة بين وزارة التربية ومنظمة هيلفزورك العالمية وبتمويل مشترك بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الداخلية النمساوية. والمشروع يهدف إلى إرساء ثقافة المبادرة وبعث المشاريع لدى الناشئة من خلال إنشاء نوادي لريادة الأعمال بإعداديات ومعهد ولاية تطاوين. تم مؤخرا إطلاق مشروع التعلم عبر الحركة من أجل الإدماج المدرسي، وهو برنامج يندرج ضمن شراكة تونسية إيطالية ممتدة بين عامين 21 و 2027 و 2000، ويشارك في تنفيذه كل من جامعة باليرمو الإيطالية والمركز الأوروبي للدراسات والمبادرات وبالتعاون مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ووكالة التكوين في مهن السياحة بتونس. المشروع يهدف إلى إحداث ثورة في المناهج التعليمية التقليدية عبر تبني مقاربات بيداغوجية حديثة تتناغم مع احتياجات الأجيال الجديدة مثل تقنية التعلم عبر الحركة والتعلم المتباعد. تنظم غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية يوم 12 من مايو الجاري بالعاصمة الدورة الثالثة من يوم التفكير حول مؤسسة الغد في تونس، وذلك تحت عنوان التكوين المهني والتنقل الدولي هيكلة التعاون التونسي الفرنسي. وسيشكل الحدث فرصة للحوار وتبادل الآراء بهدف تحديد مسارات عملية تعزز تنافسية المؤسسات وقابلية تشغيل الكفاءات ودعم التعاون التونسي الفرنسي. الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس تنظم بالتعاون مع الجمعية التونسية لأمراض الجهاز التنفسي والحساسية القافلة الصحية سوليدار يوم الجمعة 8 مايو الجارية بالمركز الوسيط بمرناج من ولاية بن عروس. ويتضمن البرنامج يوما لتقصي مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو مع تقديم استشارات وفحوصات لقياس التنفس بصفة مجانية. وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن بلاده ستبدأ عملية مشروع الحرية صباح اليوم لتحرير حركة السنفون في مضيق هرمز، في حين حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من أنه سيهاجم أي قوة أجنبية خصوصا الجيش الأمريكي إذا اقتربت من هرمز. يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين بوساطة باكستانية. وفي لبنان استشهد 4 لبنانيين في غارات إسرائيلية متواصلة على بلدات جنوبية لبنان. وفي المقابل حزب الله يكثف هجماته على قوات العدو الصهيونية. انتهى الموجز، نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
8: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
9: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
8: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
10: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاها
8: في عمرنا هذا، ولينا نفكروا في السي ان اس اس.
11: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
5: تونس اليوم،
12: اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور، واحنا علينا المزاجور.
0: تونس واخبارها
13: من الاثنين للخميس،
0: من الاثنين للخميس، من 11:30 الماضي ساعة، 11:30
5: الماضي ساعة. تونس اليوم،
12: تونس اليوم.
7: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تونس اليوم. عدد جديد اليوم الاثنين 4 ماي، بداية هذا الشهر فيه برشا كلام على الزيادات في الأجور اللي كانت إذا تم نشرها يوم 1 ماي، وبالتالي كانت فرحة كبيرة
14: قبل
7: يوم يعني على الخميس، على الخميس العشية في القائلة
14: نهار 30 أفريل
7: أي، وبالتالي كانت فرحة كبيرة للمواطنين التوانسة. بتبيع هناك زيادات، هناك أمور تتحرك أكيد على مستوى التوازنات المالية للعائلات التونسية، وإن شاء الله يا ربي تكون كذلك هناك حركية اقتصادية، ويكون هناك إنتاج،
14: وتكون زادة هناك مراعاة للمقدرة الشرائية، وتكون
7: أكيد طبعا نحكيه في الملف هذي،
14: وتكون كما ناس يعني تتوازن شوي في بعض الأسعار. توكي نحكي على علوش العيد، كما ثم شفنا
7: نص نهار ونص باش نحكيوا على علوش العيد، وتلك حكاية أخرى.
14: أيوه، ثم ناس مش على النار، وثم شفنا زادة برشا صفحات
7: ناس بعقلها تقول
14: ناس حاطة أسعار معقولة ومعقولة جدا. ربي يهدي
7: فعلا. على كل مستمعينا سنتحدث عن الزيادات الأخيرة في الأسعار، وخاصة تأثيرها على التوازنات المالية للعائلات التونسية.
14: تحكي على الزيادة في الأجور مش الزيادة في الأسعار،
7: في الأجور الزيادة في الأجور وتأثيرها على التوازنات المالية للعائلات التونسية. باش يكون معنا سي بدر السماوي المختص في الحماية الاجتماعية، كذلك في النصف الثاني من الحصة نص نهار ونص باش نتحدث مع سي لطفي الرياحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك. سنتحدث معه حول أسعار اللحوم الحمراء، وين اللي بارامتر متاعهم، وين طالعين، وهل للأسعار الحالية تأثير على أسعار أضاحي عيد الأضحى المبارك. تكون معنا سي لطفي الريحي، كذلك باش يكون معنا تسجيل امنه زميلنا احمد بدران العرفاوي مع المواطنين حول اسعار الاضاحي. التوانسه قاعدين معدلين على المساله ذي، ولا يعتبروها مازال بكري شويه. على كل هذه زوز استضافات في حصتنا لبرنامج تونس اليوم لليوم، بالاضافه للفقرات اليوميه سواء كان الاقتصاد اليوم مع وليد نويلي، كذلك تونس واخبارها مع فيصل شابو. نواصل مع فريق البرنامج كوثر البجاوي معاكم في الهندسه التقنيه
15: حصة هند العسكري، الأستاذ عبد القادر الحمدوني، خليل سولة في الديجيتال وفي تأمين البث الرقمي لبرنامج تونس اليوم على صفحتنا راديو جون باج أوفيسيل. يلا مستمعينا نغم ثم أمر للتفاصيل.

0: يونس اليوم. يونس اليوم.
1: أكتواليتي موسيقى. خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور. وإحنا علينا المزاجور.
2: تونس وأخبارها.
0: من الاثنين للخميس.
3: من الاثنين للخميس.
2: من 11:30 الماضي ساعة.
4: 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.
0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في برنامج تونس اليوم. وليد نويري كيف الحال؟
5: الحمد لله، تحية لك هند، تحية لسي عبد القادر واللي يسمعوا فينا الكل، وإن شاء الله بداية أسبوع نشيط
0: إن شاء الله يا ربي. كنت البرة وليد، سخونة الدنيا، خاطر اللي يدخل يقول راهو في السخونة
5: الدنيا. أي بداية تسخن شوية
6: تجيبون
5: نحو الشهيل
0: بخوتان حثيثة.
5: سبقوا الخير، سبقوا الخير، علي الشهيلي
0: شو يا وليد، معناها احنا نسبقوا الخير هذا أكيد. لكن ظاهرة النينوي اللي معناها نحكي عليها برشا كظاهرة مناخية تو عندها سنوات، وإحنا هناك تكهنات وانتظارات أن يكون صيف ناسي في سخونة، معناها كان عندك حل برا أعمله
5: تكهنات. خلينا في إطار التكهنات، خليناش كما من ميت قبل كانت تخمم تقولك بما أنه الشتاء جاء بارد، فهي بالطبيعة الصيف باش يجي سخون. ما نعرفش على أنا
0: هذه تحاليل علمية وليد، معناها هذه تحاليل علمية، فما تقديرات أنه صيف السناب باش يكون صيف فيه سخانة أكثر.
5: فما بلاصة في المالديف،
0: فما هاو قاعدين نقصوا الحجوزات متواصلة للمالديف. يلا وليد عندك الصفحة الاقتصادية بعد الفاصل.
7: الاقتصاد اليوم.
5: الصين بدأت منذ مطلع هذا الشهر في تطبيق إعفاء جمركي كامل على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وهذا في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. السياسة هذه كانت دخلت حيز التنفيذ منذ غرة ديسمبر 2024، وقتها كانت فما 33 دولة إفريقية معنية بهذا الإجراء، وكانت 33 دولة تعرف أو تصنف ضمن أقل البلدان نموًا، وشمل الإعفاء جميع فئات المنتجات. في إطار توسيع هذا التوجه، الصين قررت تعميم الإجراء باش يزيد يشمل 20 دولة إفريقية إضافية غير مصنفة في الفئة هذه من بينها تونس، مع منحها معاملة تفضيلية تتمثل في إعفاء جمركي كامل لمدة سنتين. القرار هذا اللي أعلنت عنه مصادر دبلوماسية صينية يجي تنفيذا لإعلان صادر عن الرئيس الصيني تشين جين بينغ في رسالة تهنئة بمناسبة انعقاد القمة 39 للاتحاد الإفريقي في فبراير اللي فات، وأكد أن هذه الخطوة تندرج ضمن توجه استراتيجي لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الدول الإفريقية بالتوازي مع مواصلة إبرام اتفاقيات تعاون تدعيم التنمية المشتركة. هات ناخذ فكرة هندا على المبادلات التجارية بين تونس والصين. هالمبادلات كانت شهدت تطور ملحوظ في السنوات الأخيرة مع تسجيل نمو مستمر في حجم التبادل مقابل تفاقم العجز التجاري لصالح الصين، بما أنه حجم المبادلات ارتفع من حوالي 8.6 مليار دينار في 2023 إلى 9.2 مليار دينار في 2024، أي بزيادة تقارب 8%. في المقابل التبادل هذا يتميز باختلال واضح، بما أنه الواردات التونسية من الصين هي اللي تأخذ النسبة الأكبر وتجاوز تقريبا 8 مليار دينار في بعض الفترات، بينما تبقى الصادرات ضعيفة جدا وما تفوتش 50 إلى 60 مليون دينار سنويا. تقديرات أخرى تشير إلى أنه الصادرات لا تمثل أكثر من 1% من إجمالي المبادلات مقابل أكثر من 99% واردات. والوضع هذا أدى إلى تضخم العجز التجاري، حيث بلغ مع الصين فقط وحدها تقريبا 7-4 مليارات دينار في النصف الأول من سنة 2024، ويعد العجز مع الصين الأكبر ضمن شركاء تونس التجاريين، ويساهم بجزء كبير من إجمالي العجز اللي وصل إلى حوالي 5.9 مليار دولار سنة 2024. نمشي للأخبار الموالية. الجمعة اللي فاتت 60 وكيل أسفار من الجزائر جاءوا للمنطقة السياحية برق عين درعم بهدف التعرف على مكونات المنتجات السياحية بالجهة، وعقد لقاءات مع أصحاب الوحدات السياحية وإدراج النزول متاعهم ضمن الخارطة التسويقية لصيفة 2026 بالنسبة للسواح الجزائريين، حسب ما أكدوا المندوب الجهوي للسياحة بتبرقة عيسى المرواني لزملائنا في وكالة تونس إفريقيا للأنباء، واللي أضاف أن المندوبية تسعى بدورها من خلال لقاءات هذه إلى تعزيز مكانة الوجهة السياحية برق عين درعم لدى السوق الجزائرية بعد ما تحولت إلى منطقة جاذبة ووجهة محببة للسائح الجزائري اللي ما زال يتصدر لأي أحد السياح الوافدين على الجهة، في وقت تشير فيه إحصائيات الديوان الوطني للسياحة وأيضا النظير في المعابر إلى تسجيل أكثر من 1,645,000 سائح جزائري عم ناول، نذكر أنه في إطار دائما في إطار الأرقام، في أفريل اللي فات عدد السواح الجزائريين اللي جاءوا للجهة كان 92,460، عام ناول كانوا 74,000 في نفس الفترة، وكي نحسبوا الرباعية الأولى كاملة من السنة الجارية نلقاو عنا 316,000 سائح جزائري مقابل 278,000 سائح خلال نفس الفترة، يعني فما نسبة نمو مقارنة بعام ناول بنسبة 13%. فما إشكالية يشكيوا منها أصحاب الدرجات النارية، وعلى خلفية تزايد الإشكاليات المرتبطة بتأمين الدرجات النارية في تونس، خاصة مع تغير تركيبة الأسطول وارتفاع عدد الدرجات اللي تفوق سعة 50 سنتيمتر مكعب مقارنة بالفئات الأصغر، وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي أعلنت في رد كتابي على سؤال النائب بمجلس نواب الشعب غسان يأمون عن إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركات التأمين إبرام عقود تأمين للدرجات النارية، خاصة اللي سعة متاحة تتجاوز 50 سنتيمتر مكعب، مع إدراج هذه التدابير ضمن مخطط التنمية 2029-2030. وزيرة المالية أوضحت أنه الحل المعتمد يقوم على توسيع منظومة التوزيع التضامني للتأمين لتشمل الدرجات النارية اللي تم اقتنائها قبل 1 جانفي 2025 دون بطاقة رمادية، بما يضمن تمكين أصحابها من التغطية التأمينية رغم الإشكاليات القانونية والفنية. بالنسبة للدرجات المسوقة بعد هذا التاريخ، يعني بداية من جانفي 2025، فسيبقى تأمينها مشروط بالاستظهار بالبطاقة الرمادية طبقا للتشريع الجاري به العمل. وأضافت أنه في حال رفض شركة التأمين إبرام العقد أو عدم الرد خلال 10 أيام يمكن لطالب التأمين اللجوء إلى المكتب المركزي للتعريفة اللي يتولى تحديد قسط التأمين وإلزام الشركة بتوفير التغطية اللازمة. والتماشي هذا يجي حسب نص الرد المنشور على الموقع الإلكتروني للبرلمان نتيجة تنسيق بين الهيئة العامة للتأمين والجامعة التونسية لشركة التأمين بهدف معالجة تنامي ظاهرة رفض التأمين وضمان احترام الإلزامية إلزامية التأمين على المسؤولية المدنية. وتقرر توجيه جميع حالات رفض التأمين المتعلقة بالدرجات اللي تفوق سعتها 50 سنتيمتر مكعب إلى الجامعة التونسية لشركة التأمين، اللي تتكفل إما بإحالة الملفات إلى المكتب المركزي للتعريفة بالنسبة للدرجات المسجلة أو إدراجها ضمن منظومة التوزيع التضامني بالنسبة للدرجات غير المسجلة. في أخبار البورصة، مؤشر يونانديكس يوصل إلى النقطة 16,105، يواصل ارتفاع متاعه، وحاليا ارتفاع ب 0.30% مقارنة بإقفال آخر حصة واللي كانت نهار الخميس اللي فات. إلى حد الآن تم تبادل أكثر من 340,000 سهم بحجم مالي جملي فات 3.8 مليون دينار. أهم ارتفاع لأسهم شركة سوتيتال ب 4.5%، أهم انخفاض لأسهم شركة لوندور ب 3%. أكثر شركة تم تداول أسهمها هي أسمنت قرطاج ب 106,000 سهم، وأكبر حجم مبادلات لبولينا القابضة ب 900,000 دينار. الأورو اليوم أصبح 3 دينارات 354 مليم، والدولار بزوز دينارات و886 مليم. احتياطي العملة الصعبة يبقى في استقرار تقريبا 105 يوم استيراد بتاريخ 30 أفريل 2026. وبالنسبة لأسعار الطاقة، النفط الخام 103 دولار للبرميل الواحد، ومزيج البرانت يوصل إلى 110 دولار للبرميل الواحد. نختم بهذا الخبر. أستراليا واليابان اتفقوا اليوم على زيادة التعاون في مجالي الطاقة والمعادن الحيوية، وهذا في ظل تصاعد التنافس العالمي على هذه الموارد الاستراتيجية اللي باتت تعرف بذهب المستقبل. جاء هذا خلال لقاء رئيس الوزراء اليابانية بنظيرها الأسترالي في إطار زيارة تستغرق 3 أيام إلى أستراليا. أستراليا اللي تزود اليابان تقريبا بثلث إمداداتها من الطاقة، وتعد أكبر سوق لها من الغاز الطبيعي المسال، والدولتان تسعيان إلى تعزيز إمدادات الطاقة في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط اللي يضغط على حركة التجارة. تعتزم أستراليا أيضا تقديم دعم يوصل إلى 1.3 مليار دولار أسترالي، تقريبا 937 مليون دولار أمريكي، لمشروعات المعادن الحيوية اللي تشارك فيها اليابان، بما يتيح إمكانية تزويد اليابان بموارد كما الجاليوم والنيكيل والجرافيت والعناصر الأرضية النادرة والفلوريت.
0: الاقتصاد اليوم. إذا كان هذا الاقتصاد اليوم مع وليد النويري، تصديقا للكلام اللي كنت نقول فيه، خاطر أنا ما نسيتش، خاطر نتفرج في دوكيومنتير في الأيامات الأخيرة، ظاهرة النينوي اللي هي تغير مناخي طبيعي يتمثل في ارتفاع درجات حرارة سطح المياه في وسط وشرق المحيط الهادي الاستوائي، تحدث كل سنتين إلى 7 سنوات، وتستمر من 9 إلى 12 شهر. تؤدي هذه الظاهرة لاضطرابات جوية عالمية كما الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات الغازات، وهذا يأثر على ارتفاع درجات الحرارة العالمية. بالنسبة لتوقعات 2026 في إطار الظاهرة ذي، تشير التوقعات إلى تطور ظاهرة نينو خارقة بحلول صيف 2026، وهذا بشي أدي إلى ارتفاع الحرارة العالمية بمقدار 1.34 إلى 1.58 درجة مئوية، مع احتمالية موجات حر توصل 50 درجة مئوية في بعض المناطق العربية. فمعناها هذه
5: ربي يستر،
0: ربي يستر. هذا هذا هذا تنفع فيها كان تبحيره واحد يشد هكا دويرته شويه،
3: لا لا تبحيره زاد تبحيره يتجنب الشمس وينجم يبحر في الوقت.
0: ما شاء الله عنا ما شاء الله من السواحل التونسيه وكل قدير وقدر
5: في الوقت حاول. في الوقت يعني ما بين
0: الناس اللي تخدم الناس
5: 10 على 11 حتىش ما 3 على 4
0: واحد يعمل تقول انت خاصه الناس اللي تخدم الناس اللي عندك
3: زي ولا العشيه مؤخر
0: اكيد اكيد. شكرا لك وليد نويري، يعطيك الصحه. يلا مستمعينا الكرام نغم باش نكونوا بعد شويه مع الاستاذ زهير الحلاوي المختص في المناخ، نتحدث عن المؤتمر العادي للجمعيه التونسيه لعلم المناخ اللي باش يعطينا عليها اكثر تفاصيل بعد شويه سي زهير الحلاوي. شكرا لك وليد مرة أخرى، إلى اللقاء غدا. دايما

0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في توقيت 11:55 دقيقة. تحية طيبة لكل من يستمع ويتابع برنامج تونس اليوم ليوم الاثنين. شهية طيبة للجميع اللي قاصدين ربي باش يمشيو يفطروا في لمات نتاع أصدقاء مع صحبات أصحاب مع الطقس المزيان هذايا. وزاد اللي فما شكون يختار أنه يفطر في دار ويروح، فما اللي يهز فطوره من الدار نظرا لغلاء كذلك المعيشة. أغلبنا راولينا نهز فطورنا من الدار،
1: حتى من الناحية
0: الصحية.
1: حتى من الناحية الصحية أنا ننصح الناس
0: تاكل من مما تصنع ومعناها ايديهم
1: الايدي
0: الايدي خير
1: وتبنى الى المجهول.
0: وشكون اللي طيب الروح؟ على كل شيء طيبه للجميع، ثنيه زينه للجميع كذلك اللي هما الان على الطرقات في اتجاهات مختلفه يقضيوا في قضيتهم في مشاغلهم. ان شاء الله ربي معاهم، ان شاء الله ربي يقضي الحوائج. يلا مستمعينا الكرام خلينا نمشيو الى اخبار المؤتمر العادي للجمعية التونسية للمناخ. معنا الأستاذ زهير الحلاوي الأستاذ الجامعي. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي زهير.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: الله يخليك سي زهير. جمعية في وقتها إذا تصير جمعية، والنوعية ذي من الجمعيات أكيد محتاجينهم. هك قاعدة ترى في التغيرات المناخية، قاعدة ترى في الظواهر المناخية اللي كل مرة نكتشفوا حاجات جديدة. العالم قاعد يتغير، قاعد يتبدل، قاعد يمشي في سياقات متاع تغيرات مناخية أكيد باش تكون عندها الانعكاسات الهامة جدا على الكائنات الحية ككل بمختلف أنواعها.
2: فعلا هي الجمعية التونسية لعلم المناخ، هي جمعية تونسية علمية بالأساس، نشاط تاعها علمي، تنظم الأيام الجغرافية المناخية العاشرة تاعها، نظمتهم يومي 1 و2 ماي في مدينة الحمامات في دار شباب الحمامات. وكان ذلك بمشاركة نخبة من الأساتذة والعلماء والخبراء والباحثين من مختلف الجامعات التونسية، معناها المنخرطين في جامعة تونس، جامعة ساق، جامعة جندوبة، جامعة سوسة، كل الجامعات اللي تهتم بالبيئة عموما والمناخ بالخصوص. وخاصة الموضوع علي السنة هي كل عام تختار موضوع وتركز عليه.
0: والله كانك تقرأ في أفكاري سي زهير، باش نقول لك التيم اللي خدمت عليه في الدورة الأولى هو نفسه اللي تخدم عليه في الدورة العاشرة، معناها
2: هو كل عام احنا المكان اللي نظموا فيه الأيام هذه المناخية ان يكون موضوع نتاعها ملائم مع متلائم مع الموضوع الرسمي اللي فيها. فباعتبار انه سنة نظمناها في مدينه الحمامات ونعرفوا الحمامات عرفت التاثيرات نتاع الموجات الامطار اللي والتقلبات الجويه اللي كانت في اول هذه السنه وبعد في وسط السنه. فبالتالي كان الموضوع المخاطر المرتبطه بالمناخ والظواهر الجويه المتطرفه، سميناها متطرفه في شرق تونس، شرق البلاد التونسية نموذجا.
0: وسي زهير بعد إذنك سمحني للمقاطعة، الظواهر المناخية المتطرفة اللي كانت في سنوات سابقة ما تجيش بصفة متواترة، الآن نرى التغيرات المناخية المتطرفة معناها تجيب بصفة متواترة. مثلا البارح نتفرجوا في شمال فرنسا، معناها سب عندهم تبروري بطريقة قياسية، وحتى يقولوا عمرها ما صارت بالعنف هذايا والأضرار اللي صارت، معناها حاجات خطيرة وكبيرة جدا.
2: هو فعلا هذا يدخل في ما يعرف بمظاهر التغيرات المناخيه. كان نعرفوا احنا التغيرات المناخيه اللي من اهم مظاهرها الارتفاع في درجه الحراره والاحتراق، والاحتراق هذا يشمل الهواء ويشمل البحر زاد الماء. وبالتالي عندما يسخن البحر في الصيف كما صار في الصيف اللي فارت في البحر المتوسط وخاصه الحوض الشرقي تاع المتوسط خليج قابس الى غير ذلك، فالمخزون تاع الطاقه ذاك باش يبدا يرجع في فصل الشتاء وبطبيعه الحال الخريف والربيع، وهذاك اللي يعطي طاقه كبيره للتقلبات الجويه اللي جاتنا في تونس. كنتذكر في الفتره نتاع شهر فيفري مارس افريل حتى، وكانت في شكل ارتباط بالمنخفضات الجويه اللي جينا من عموما فما من الشرق وفما الجي من الغرب، وهذاك يعطي زخم كبير برشا لك التقلبات الجويه وتعطيك الامطار الحاده لساعات تمثل تهديد حتى على النشاط البشري والمنشآت البشريه كما صار في تونس كما قلت لك في بدايه هذه السنه.
0: سي زهير اذا المرحله ذي انتم مشيتوا نابل، قلت هند نظرا كذلك لانه نابل هي خاضعه لتغيرات مناخيه كبقيه
1: هي خاضعه لتطورات مناخيه، ولكن تشهد كذلك بعض يعني مثل ما حكى زهير يعني الظواهر المتطرفة يعني في جهة نابل في بعض الأحيان تصير أمطار قوية جدا في وقت قياسي تصير رياح ما ننسوش أنه خاصة حتى كنا نقدموا شوي في جهة تقليبي الجهات هذيك دائما هناك نوع من الأعاصير باعتبار المنطقة وجغرافيتها. فالمهم جدا أنه الناس الباحثة على عين المكان وتدرس يعني إلى جانب أن الناس تعمل المؤتمر وهذا عادي ولكن باعتباره مهم في حياة جمعية ويجدد هياكلها ويجدد قياداتها ولكن هذه جمعية عندها بعد علمي بعد تقييمي أكاديمي. فضروري تكون
2: هذا الساس عبد القادر خطر في اليوم الثاني نتاع المؤتمر هذايا خصصناه لزيارة ميدانية لسواحل الحمامات ونابل بشرف الصين وشفنا على عين المكان كما قولوا هك التأثيرات نتاع التغطية المناخية على ارتفاع مستوى سطح البحر على الانجراف البحري اللي شهدته هك السواحل هذيك. دونك ما نكتفيوش ديما بالجانب النظري كان تحب نسميه بين
0: بل تمشيوا على عين المكان وتلاحظوا وتراقبوا على عين. بالله سي زهير وانت حاضر معنا معناه قلت احنا قمت بزيارة مراقبة وتفقد للعديد من السواحل بشيرة نابل خاصة بعد الانجراف اللي صار في الشتاء سنة سي زهير واحنا مقبلين على موسم صيفي موسم سياحي. هل ترى التغيرات كبيرة على بعض الشواطئ مثلا اذا كنت تحب تسمي سي زهير خل تكون عنا فكرة واضحة؟
2: لا طرأت هو اللي جول في السواحل التونسية نقول من نابل معناها من سواحل الوطن القبلي حتى تقريبا أقصى الجنوب معناها السواحل الشرقية معناها نتاع قابس نتاع المهدية على الكثير من المنشآت الساحلية اللي كانت بين ظفرين ما احترمتش برشا التراجع
0: تعسفت على الشريط الساحلي معناها خلينا نقولوها معناها بصراحة
1: اعتدت على الشريط الساحلي زهير
2: وبالتالي وقت الأمطار وقت الرياح القوية وقت العواصف اللي عرفتها البلاد التونسية طبيعة الحال البحر يسترجع مجاله ويحطم كل ما يجده فوق هذا المجال المتعسف عليه.
1: يا زهير لأنه شفنا بعض النباتات اللي أنت تعرفها كمختص أن اللي كانت تحمي الشريط الساحلي تم جرفها باستعمال الجرافات وتحولت إلى بناءات وتحولت إلى فضاءات سياحية.
2: هو سي عبد القادر نعطيك ضحوكة نجم نقول في بعض الحالات في بعض الشواطئ فما بلدات تعتبر أنه نبتة البوسيدونية نسميوها نقوله بالتونسي أكل جي في برشة سواحل تونسية هذيك وصخ وبالتالي تكلف فرق نظافة
0: باش نحاها
2: ألور كو هي هذيك كان تشوف المنافع نتاعها اللي هي في الأصل في البحر تنقص من قوة الأمواج تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات الدافئة تحمي مك الانجراف ثم حتى ولو حتى هي بعد
1: وهذاك علاش يا زهير احنا نطالبوا انه البلديات تنتدب مختصين في الجانب البيئي حتى لانه هذه سامحني زهير يعني مش قرار هذا متاع تنظيف ولا متاع تهيئه ولا بالبساطه هذه ثم جانب بيئي مهم الاعشاب هذيك عندها دورها التعديلي عندها دورها الحمائي ما يمكنش انه نعتدوا عليها ونتخلصوا منها
0: ونمر والدليل ما تخلفه بعد ذلك من أضرار عملية الاعتداء عليها.
2: احنا في تونس راهو عندنا ثروة كبيرة جدا وغير مستغلة اسمها نبتة البوسيدونيا اللي هي تقريبا ذات تنقرض من السواحل الشمالية نتاع المتوسط وهي تقريبا الرصيد نتاعنا احنا في تونس يمثل اكثر من نصف الرصيد نتاع الحوض مع المتوسط الكل وبالتالي اذا كان احنا نضيعوا هكا الرصيد نتاعنا نتاع البوسيدونيا نتيجة سوء فهم الدورة نتاعها على السواحل نتاعنا فانا ذلك سيكون بدون رجعة وبالتالي تصبح السواحل المنشآت نتاعنا كلها عرضة لأكل سميناها بالضبط الظواهر المتطرف.
0: واضح شكرا لك سي زهير الحلاوي يعطيك الصحة للمداخلة نتاعك وفي كل مرة تدخل معنا سي زهير أكيد تفيدنا باعتبارك أنك أستاذ جامعي مختص. ونذكر مرة أخرى أن المؤتمر العادي للجمعية التونسية لعلم المناخ انعقد على هامش الأيام التونسية العاشرة لعلم المناخ يوم 1 و 2 ماي ونذكر زيادة أنه فما تركيبة جديدة الجمعية ذي بالطبيعة اللي يمثلوا فيها خيرة الأساتذة الجامعيين التونسيين المختصين في مجال المناخ والجغرافيا. شكرا لك مرة أخرى سي زهير، يعطيك الصحة. مستمعينا خلينا نمشيو لنغم بعد شوية، باش يكون معنا حاضر بالهاتف الأستاذ إذا بدر السماوي المختص في الحماية الاجتماعية.

0: سي عبد القادر الحمدوني دكتور في الرياضيات هوية فك شفرات ليزيكواسيون صعاب على الاخرى وحار في كلمة تعا تعا شو معناها تعا معناها يجا معناها بال بال باللبناني عقلبي تعا تعا
1: لا عندهم تعالى هما في أغانيهم
0: الفنانة العائدة يارا اللي غابت برشا على الساحة الفنية وترجع هذه آخر غنياتها الفنانة يارا. يلا مستمعينا الكرام خلينا نمشيوا الآن إلى مسألة الزيادات في الأجور وخاصة الانعكاسات على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي. حكينا برشا في وقدمنا برشا قراءات سواء كان جبائية مالية لكن على مستوى المقدرة الشرائية للمواطن. خلينا نحكيوا مع الأستاذ بدر السماوي المختص في الحماية الاجتماعية على انعكاسات هالزيادات هذية على التونسيين في معيشهم اليومي. أهلا وسهلا مرحبا بك أستاذ بدر السماوي. أهلا
2: وسهلا مرحبا بك مرحبا بكل المستمعين والنسبة بالصديق عبد القادر.
0: الله يخليك أستاذ بدر السماوي. إذن زيادات منتظرة وكنا ننتظر فيها الناس الكل رو بدون استثناء مختلف الطبقات الاجتماعية لأنها المتنفس في نهاية الأمر لمجابهة الارتفاع في الأسعار لخلق توازن جديد على مستوى المقدرة الشرائية للعائلات التونسية. هل توافقني في هذا الكلام أم عندك أكثر تفاصيل تقدمها؟
2: بالفعل موضوع الزيادة في الأجور كانت محل اهتمام الشارع التونسي وكل الشغالين في القطاع العام في الوظيفة العمومية في القطاع الخاص المتقاعدين وكنا ننتظر فيها منذ صدور قانون المالية في ديسمبر الماضي. تقييمات حولها تختلف بطبيعة الحال، ثم ناس تعتبر فيها معناتها جانب متاع تحسين المقدرة الشرائية وثم ناس تعتبر أن لا ترتقي إلى معناتها المستوى المطلوب باعتبار اللي قاعدين كل نعيشه كمواطنين قبل ما نقوله صحافيين أو أي حاجة نعيشه الغلاء المرتفع في الأسعار. والنقطة اللي أثرتها هي في صلب اهتمامات الشارع التونسي. أنا نعتبر أنه الزيادة وقت اللي وقعت في التوقيت هذا هي هامة جدا بالنظر إلى الظروف الاقتصادية اللي تعيشها البلاد التطورات العالمية إلى آخره.

0: في بعض القطاعات الزيادة كانت أفضل من زيادة 2022. كي نقولوا مثلا بالنسبة ناخذ مثال فقط الوظيفة العمومية أعلى صنف في 2022 أخذها 100 دينار، علما وأنه في 2019 نفس الشيء أخذها 100 دينار، يعني الزيادات متاع 2020 كانت هي نفسها، وفي 2026 أصبحت 120 دينار. أقل صنف في الوظيفة العمومية كان 65 دينار وفي 2019 كانت 65 دينار أيضا، يعني في 2019 مش نعطي فقط أعلى رتبة وأقل رتبة باش نخصوش بالتفاصيل، أما أقل رتبة في 2022 أخذت نفس الزيادة متاع 2019. اليوم أقل رتبة أخذت 25 دينار ولا 90 دينار، والحاجة الهامة جديدة في الاتجاه هذا هو تقليص الفوارق بين الأصناف بطريقة اللي تم شكون الزيادة متاعه، يعني كي نقولوا أعلى رتبة زادوا 20 دينار وأقل رتبة 25 دينار، يعني تم تقليص الفوارق، وهذا يدخل في إطار السياسة الاجتماعية للدولة اللي تعتمد على العدالة الاجتماعية اللي شفنا قبل كيفاش تكرست في مراجعة الجدول الضريبي. إذن يعني اللي هذه بالنسبة للوظيفة العمومية، بطبيعة الحال ثم بالنسبة للقطاع الخاص كي نقارنه مع زيادات متاع جانفي 2022 اللي كانت بين 6.5 و 6.75%، اليوم الزيادة 5% فقط، هذا بطبيعة الحال ينجم يعني يثير التساؤل، ولكن زادة باش تكون عندنا فكرة شاملة والتقييم يكون موضوعي، راهو في 2023 نسبة التضخم كانت 9% وفي 2024 نزلت إلى 7% وفي 2025 نزلت إلى 5%. مسألة الترفيع في الأجور ما يلزمش نشوفوها في المطلق،
1: أي يجب أن نقرأ تفاصيل التوازنات المالية الكل
0: بالضبط. هيك علاش احنا الكلنا نطمح إلى تحسين المقدرة الشرائية، ولكن تحسين المقدرة الشرائية لا يتم فقط بالترفيع في الأجور، بل يتم بعوامل أخرى، منها أول حاجة هي السيطرة على التضخم وعلى غلاء الأسعار. ونلاحظوا أنه بالنسبة للسيطرة على التضخم ثم تقدم نسبي، كيف ما كنت أنا تنذكر بالأرقام الرسمية، ولكن على مستوى الأسعار ثم حاجة لكلنا ما احناش فاهمينها إلى حد الآن، هالارتفاع المهول في الأسعار واللي يزمو معناتها يقع تداركه من قبل هيكل الدولة وكافة الأطراف المتدخلة باش نسيطروا على مسالك التوزيع.
1: خاصة كي نرجعوا للتاريخ سي بدر السماوي، معناها بعد الثورة مباشرة وقت صارتك الزيادات المتعددة والمتكررة في الأسعار، وكانت في المقابل هناك زيادات كبيرة في أسعار المواد الاستهلاكية، زيادة في الأجور وزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية الموجودة في السوق، حتى أنه برشا مواطنين ويقولوا معناها خليه الأجور هكاك لكن تحكمونا في أسعار المواد الاستهلاكية، وكنت تذكر وقتها سي بدر.
0: بالفعل هيك علاش قلت أنا برشا يعني معطيات ينجم الترفيع في الأجور يساهم في تحسين المقدرة الشرائية، ثانيا السيطرة على التضخم وعلى ارتفاع الأسعار ينجم يكون يعني يساهم، ثم نقطة ثالثة اللي هي تخفيف العبء الجبائي، نجم يعني حتى من غير ما تزيد في الأجور تخفف العبء الجباية، وهذا وقع اعتماده في سنوات سابقة في تونس وقت اللي نشوفه اللي الجباية كل أغلبها على الأجراء، وإجراء من الإجراءات اللي خذته الدولة وفي حتى جزء اللي ماشي يبدأ يتبقى عام الجاي اللي هو تخفيف العبء الجباية على المتقاعدين، اللي من شأنه أنه يعني يرفع في الدخل وفي الأجر بطريقة أخرى
1: ويحسن من المقدرة الشرائية
0: بالطبع. إذن هذا الإجراء الثالث اللي هو تخفيف العبء الجباية. الإجراء الرابع اللي زاد ينجم يساهم في تحسين المقدرة الشرائية إلى جانب الترفيع في الأجور هو دعم المواد الأساسية. احنا في تونس إلى حد الآن يعني المواد الأساسية مدعومة، والخطوة الأخيرة اللي وقعت في اتجاه توجيه الدعم إلى المستحقين تاعو هي مسألة هذه الخبز بتاع النخالة اللي فيه جانب يعني في الاتجاه هذا. كذلك النقطة الخامسة اللي نعتبرها هامة جدا وناخذوها على الاعتبار اللي تنجم تحسن في المقدرة الشرائية هي تحسين المرافق العمومية. خاطر كي نقولوا الدولة الاجتماعية، راهي الدولة الاجتماعية المهمة نتاعها هي توفير المرافق العمومية للطبقات المتوسطة والفقيرة.
1: هي سلة كاملة من الخدمات سي بدر، هي سلة كاملة من الخدمات.
0: سلة من الخدمات، كي نقولوا الصحة، كي نقولوا التعليم، كي نقولوا النقل. مثلا نلاحظ أنه في تحسين المرافق العامة ثم خطوة ملموسة واضحة في مستوى النقل، الكيران الصفر رجعوا، ثم يعني مجهودات لي تحسين خدمات أخرى في مجال النقل، كذلك السكن. ممكن تحسين المرافق العامة ينجم يخفف العبء على الأسرة التونسية. ثم نقطة سادسة اللي هي الزيادة في الإنتاجية، نقول الزيادة في الإنتاجية. الانتاجيه وليس الزياده في الانتاج، لانه ضروري ان المؤسسه الاقتصاديه راهي اللي عنده مشروع يحاول يكون عنده استقرار اجتماعي ويحاول انه يحسن في الاجور، لكن في حدود ما تسمح به امكانيات المؤسسه. وصاحب العملي المؤجر ليس بالضروره مسؤولا عن ارتفاع اسعار النقل او ارتفاع كلفه الصحه الى اخره، هو ماذا به يكون ثم مرافق عموميه توفرها الدوله باش هو المشروع نتاعه ينجح. لك علاش الترفيع في الاسعار هو ما
2: استاذ بدر المواطن هو استاذ بدر يعني الملاحظة اللي أعطتها السيدة هند في بداية الحصة، احنا عنا المشكلة وانت حتى انت حكيت عليه الاشكال اليوم عند المواطن هو ارتفاع الاسعار. لحد الان لم ننجح، وعندما اقول لم ننجح اقصد جميعا الناس، كل واحد حتى المواطن في بعض الحين مسؤول، الدولة مسؤولة، التاجر مسؤول، الفلاح مسؤول، كل واحد في درجة من المسؤولية. هو هل ارتفاع المشط في الاسعار وخاصة فيما يستهلكه المواطن يوميا على مستوى الخضر، على مستوى
1: الغلال،
2: يعني اصبحنا نشوف في اشياء غريبة وغريبة جدا. وانا باطلاع واتحمل مسؤوليتي انه في بعض الاحيان الخضر تبقى عند الفلاح، يعني ما يقدرش يوزعها باعتبار انه
1: المتحكمين
2: في اسواق الجمله ياخذوا كان اللي هما عندهم فيه رغم في عديد الخضر اللي احنا شوفوا فيها باسعار مرتفعه ومرتفعه جدا، وخاصه الخضروات هي تبقى مطيشه عند عند الفلاح. فلحد الان لم ننجح طيله 15 سنه في ايجاد الاليات سواء عند الانطلاق او المراقبه او التوزيع.
0: بالفعل هي كما تفضلت الاخت هند في البدايه تحدثت على مده 10 15 سنه، كيفاش الناس يقول لك ما عادش تزيدني في الشهريه ما دام قاعده تزيد في الاسعار. بالفعل هي حركه مفرغه، وراهو اذا كان ماشي نزيدوا في الاجور وما نزيدوش وما نحسنوش
1: وما نتحكموش وما نتحكموش
0: تولي راهو نسبه التضخم ترتفع، وهذه قاعده اقتصاديه معروفه.
2: لو
0: مثلا في عون زاد 20 دينار للموظف زادوا 50 60 دينار، شو باش يعملوا؟ مش يهبط السوق باش يشري، مش يكثر الطلب والعرض شويه باش ترتفع الاسعار، نولي في حلقه اخرى. هيك علاش انا كنت على خاطر اليوم النقاشات راهي موجوده نلاحظوا فيها في الفضاء العام الى اخره زياده شويه. صحيح الناس عندها حق باش، لكن راهو تدارك الامر لا يتم فقط او بالضروره عبر الترفيع في الاجور بنسبه اكثر هكا، وهذه راهي بالنسبه للاجور كي نشوفوها توا 50 سنه التالي من 73 ملي بدات الزيادات بطريقه دوريه، هذاك هو الوتيره نتاعها ولا كل ثلاث سنوات هذه هي النسبه نتاعها. ما نتخيلش انه ما نتذكرش اللي مره يعني الزياده كانت النسبه 50% في الاجر وما شابه ذلك، نجم تكون تم زيادات اخرى تقوم بها المؤسسه نتيجه يعني الترقيه الى اخره، لكن الزياده اللي تمكن من مواكبه التطور نتاع الاسعار هذه معناتها بالفعل حاجه هامه جدا. انا اشاطرك الراي على انه الاسعار في الفتره الاخيره ارتفعت بشكل غير مفهوم، على الاقل انا نقول غير مفهوم، مانيش في الاقتصاد، انا نمشي كيف كنت وكيما الاخت هند وكيما الاخرين الكل يسمعوا فينا للسوق ونشوف حاجات بصراحه تبقى الخير. الى اي حد الدوله لم تتمكن من السيطره على الشيء هذا؟ هذه نقطه استفهام. بالفعل ربما ثم لوبيات اللي تمكنت في فتره معينه من اني تشد يعني المواطن تخنقه به الاساليب نتاعها الملتويه والمختصه، ينجم يكون ثم ظروف اخرى موضوعيه، ولكن اعتقد ان المساله يلزمها تكون من الاولويات نتاع الدوله في الفتره القادمه.
1: شكرا لك سي بدر السماوي، يعطيك الصحه الاستاذ المختص في الحمايه الاجتماعيه. وصلنا لتوقيت نص نهار و20 دقيقه، مستمعينا الكرام فاصل، خليكم بحذنا فيصل شابو في تقديم تونس واخبارها.

0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا. يلا فيصل بسرعة، ما عادش عندك برشا وقت لتقديم تونس وأخبارها.
1: فيصل شاب مش بسرعة.
0: فيصل بسرعة.
2: هو سريع
0: بطبيعته. يلا سريع. طول شوف السرعة.
3: تونس وأخبارها.
1: شكرا لك انت، مرحبا بكم، مرحبا بسعاد القادر، مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل على موجات اذاعه الشباب. نبدا جولتنا في تونس واخبارها. المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري طالب ديوان الحبوب بالترفيع في اسعار قبول الحبوب عند الانتاج بسبب ارتفاع كلفه الانتاج وتنامي الاسعار في السوق العالمي، وفق بيان المكتب واللي طالب ايضا مع انطلاق موسم الحصاد بتمديد اجال منحه التسليم السريع اللي تستمر الموفى لشهر اوت بالنسبه لماده الشعير واواخر شهر سبتمبر بالنسبة لمادة القمح، وهذا بسبب تواتر التساقطات المطرية وارتفاع نسبة الرطوبة اللي تخلي عملية الحصاد توفى حتى توخر شوية، خليني نقول بالنسبة لعملية الحصاد. نمشيو لخبر اخر. وحدات الحرس الوطني بسيدي بوزيد تتمكن من تفكيك شبكه دوليه تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات، وين تم البارح القاء القبض على 3 أشخاص من جنسيات اجنبيه اعمارهم بين 28 و34 عام وحجز 270 صفيحه من مخدرات القنب الهندي وسياره بترقيم اجنبي يتم استغلالها في الغرض. رئيس المنظمة التونسية الإرشاد المستهلك سي لطفي الرياحي اللي باش يكون بعد شوية معانا بالهاتف، قال في لقاء إعلامي مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه أزمة اللحوم الحمراء في تونس ما هيش حالة ظرفية يمكن التدخل والحد منها، لكن هي ولات تجسيد واضح للاختلاف هيكلي يمس إحدى الدعائم الأساسية للأمن الغذائي الوطني. أكيد بعد شوية باش نحكيو معاه أكثر تفاصيل فيما يتعلق بأسعار اللحوم الحمراء وعلوش العيد. بعد حالة من الفوضى تقريبا نهاية الأسبوع رينا برشا صور وفيديو ومقاطع فيديو على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، رينا برشا طوابير صفوف متاع سيارات اللي تتنقل في مختلف اللي راوها تتنقل من في اتجاه مدينة هرقلة، نلقاو برشا معناتها حركية وازدحام مروري كبير برشا. أكيد ما نعرفش أنا سي عبد القادر تعديت على الطريقة ذي وإلا لا في نهاية الأسبوع واستعملته وريت الاكتظاظ اللي موجود معناتها وتذمر المواطنين،
0: وانا استعملته ساعة
1: تقريبا غير درجي موجودة معناتها نمشي وحتى السير معناتها بطيء جدا
2: مع وجود عديد من الحوادث يعني
1: راهو. وهذا كما قال تصير عملية الحوادث ونعرفوا معناتها الطريق هذاك في حركية
0: والله يا فيصل راهو حاجة بالحق معناها وليت لتو طاق تو. هو الحكاية ماهيش متعلقة بالطريق، وحسب البيان نتاع شركة تونس للطرقات تجديد استكمال اشغال تجديد السقف الحديدي بمحولي هرقله. يا رسول الله معناها وينكم في الشتاء؟
1: صحيح.
0: وين خدمه الليل؟
1: صحيح
0: يا اخي سامحني يا اخي تخدموا توقيت اداري معناها تخلى العباد تبدا تخدم وانتم تبداو تخدموا يا رسول
2: يعني
0: الله
2: توقيت اداري وازدحام، وخاصه انه يعرفوا انه نهايه الاسبوع
0: الناس تتعبت تطول تمشي ديك الوجهه
1: نتاعها معناتها مطوله شويه معناتها رافقها عيد عطله
0: عيد الشغل
1: تقريبا 4 ايام الحركيه اختنقت برشا في المحول هذا
0: معناها جابوها في عطله ويخدموا توقيت اداري
1: اللي عندها صغار زاد في السيارات نتاعها الطقس كان سخون الناس اتخانقت في الكراهب نتاعها
2: راهو في العالم الكل
1: سخنوا. انا ريت برشا كراهب حتى كي باش تقف ما عندوش يقف لانه لفوا هذاك
0: ما عادش ينجم لا يوخر لا يقدم سيي شفت
1: ما عندكش عنده باش تقفلي انه ولاو 4 صفوف تغسل تقعد ولا مش
0: بالاربعه
2: كنت تنجم نجم راهو هذا مساله علميه وتكنولوجيه كنت تربط بالطريقه او الطريقه الوطنيه
1: تحل وهذا هو الحلول موجوده
2: يعني
1: لكن
2: انت
1: متاخر
2: لا ما عملوا حتى حل
0: لا لا كتسكرت الدنيا ولاو يلقاو
2: الدنيا انت من الاول تاخذ احتياطاتك وتخلي منافذ. ولذلك كان وقت اللي صار الحادث اللي فيه اكثر من شاحن واكثر من سياره
0: خلوا المنافذ
2: ما حلوها يا اللي بعد بنهار يعني راو انت راو هذا يتقرى علم راو يلزمك تخلي منافذ نتاع نجده نتاع انقاذ
1: خاصه سعاد قادر للاسف انك كي تشوف معناتها كي نحكي كما قالت هند شركه تونس لطريق السياره
0: لطرقات السياره
1: لطريق السياره تهبط بلاغ بعد كما نقولوا البارح في الليل راهو بطل البلاغ
0: تقريبا السبعة متاع العشرة كتسكرت الدنيا وناس بيتهبط في الفيديوهات
1: هبط البلاغ اللي تعلن فيه انه فيما يتعلق معناتها بالعملية هذه انه محاول خروج في اتجاه مدينة تهرقله بداية من اليوم باش يقع الغلق نتاعو من اليوم حتى لنهار الجمعة 8 ماي في توقيت من 7 نتاع الصباح حتى السبعة نتاع العشية.
0: توقيت إداري
1: معناتها في الحركية هذه ونعرفوا كما قالت أنت زاد معناتها في التوقيت الإداري معناتها الناس اللي فيها حركية كبيرة برشا.
0: العالم الكل اللي ترافو الكبار يتعاملوا في الليل يتعاملوا في فترات مش فترة الذروة في الشتاء وقت اللي الناس
1: وما فماش عطل نهاية أسبوع وهذا يمكن فقط هند في البلاغ باش الناس حتى اللي قاعدين يسمعوا فينا في السيارات نتاعهم يمكن القاصدين مدينة هرقلة والمناطق المجاورة اعتماد المسالك التالية. نحكيو على محاول سيدي بوعلي محاول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محاول مطار انفيذا وهناك ما قلت انت بسبب استكمال اشغال
0: تروتار
2: لا لا حتى هذاك راهو قبل انا
0: يتحضروا ذوكم يتحضروا من قبل منافذ
2: اخرى ايتا دو ليو ثم مشكل لازمك تحل المنافذ
0: فوالا. مسامعينا الكرام موجز الاخبار لمنتصف النهار والنصف ثم اعود لمواصله لقانا من برنامج تونس اليوم.
3: تونس اليوم اكتواليتي موسيقى خليكم اجور واحنا علينا المزاجور تونس واخبارها
4: من الاثنين للخميس
3: من 11:30 الماضي ساعة
4: تونس اليوم
3: تونس اليوم

0: تسمعوا معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: على كيفك.
0: على كيفك.
2: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك.
4: عدل موجتك. تسمع صوتك.
0: على كيفك.
3: على كيفك. الموسيقى والغناء.
0: على كيفك.
2: إدبارة الصحة والهناء.
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد.
3: من غير شقة.
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
3: اتبعنا بكل وفاء.
2: على كيفك. من اثنين للخميس من ماضي ساعة لما ثلاثة نتاع القايلة.
0: عدل موجتك. تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: مجدد لكم التحية من إذاعة الشباب في هذا الموعد الإخبارية. طالبت المنظمة الدولية لحماية الأطفال المتوسطة اليوم بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية دون استثناء وفرض الالتزام بجزء من البرامج التعليمية الوطنية بما يضمن الحد الأدنى من الانسجام التربوي. تستمع غدا لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب إلى مجموعة من النواب قدموا مقترح قانون أساسي يتعلق بضبط النظام العام لقطاع الصحة. تنظم اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية يوما علميا حول التغيرات الديمغرافية في تونس وانعكاساتها المجتمعية والأخلاقية استنادا إلى نتائج التعداد العام للسكان والسكنة لسنة 24 و2000 وذلك يوم 15 من مايو الجاري بمقر دار الطبيب بالعاصمة. يهدف هذا اللقاء إلى تحليل أبرز التحولات الديمغرافية على غرار شيخوخة السكان وتراجع الخصوبة وتغير أنماط الزواج وما تطرحه من تحديات هيكلية تستوجب إعادة ترتيب أولويات السياسات العمومية خاصة في القطاع الصحة. انطلقت مساء أمس بمدينة جرجيس فعاليات ملتقى المؤانسة الدولي للخط العربي الذي تميز بمشاركة حوالي 30 خطاطا من تونس وعدد دول أخرى منها الجزائر وليبيا والمغرب ومصر والأردن في فرصة تتجدد للمرة السابعة اللقاء بين المدارس مختلفة في الخط العربي الكلاسيكي والحروفية من أجل نشر ثقافة الخط العربي والتعريف بهذا الفن كهوية وتاريخ وأصالة. تستعد تونس لاحتضان الدورة 54 لبطولة العالم في لعبة السكراب للفرنكوفونية وسينتظم للغرض يوم 6 من مايو الجاري حفل تقديم رسمي لهذا الحدث مشفوع بندوة صحفية. ومن المنتظر أن تنتظم بطولة العالم في لعبة السكراب للفرنكوفونية من 18 إلى 26 من جويلية المقبلة. وفي أخبار العالم أعلن الجيش الإيراني منع سفن حربية أمريكية من دخول مضيق هرمز بعد تحذير صارم. يأتي ذلك بعد تهديد الحرس الثوري الإيراني بأن أي تحركات بحرية لا تتوافق مع الآليات المعلنة من بحريته ستواجه بتداعيات خطيرة وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ عملية مشروع الحرية وذلك لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز. نشكركم على حسن الإصغاء. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب من تونس.
7: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
8: معلومة الوافية.
7: نفس الروح نفس الإحساس.
8: نفس الإحساس.
7: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
8: من القلب للقلب.
7: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك. تسمع صوتك.
0: تونس اليوم.
9: أكتواليتي موسيقى. خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
10: وإحنا علينا المزاجور.
3: تونس وأخبارها
0: من الاثنين للخميس.
11: من الاثنين للخميس.
3: من 11:30 الماضي ساعة.
10: 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
9: تونس اليوم.
12: إذا مستمعينا الكرام نعود بعد موجز الأخبار لمنتصف النهار والنصف. خلينا نمشيو الآن سي لطفي الريحي رئيس منظمة ترشيد المستهلك نتحدث عن اللحوم الحمراء وأسعار اللحوم الحمراء في المرحلة الحالية وهل لذلك انعكاس بعد على أضاحي العيد لأنه قاعدين نشوفوا في أسوام راو فيها شوية شطط كما قاعدين زيدا نشوفوا في ناس عندها أسوام معقولة على مستوى أضاحي عيد الإضحى المبارك. سي لطفي أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: صباح الورد صباح كل تحية ليك تحية لمشاهديك ومستمعيك الفريق العام معك شهرتني.
12: الله يخليك سي لطفي. تحدثت في نهاية الأسبوع أنا قريت لك تصريح في علاقة بأسعار اللحوم الحمراء وكأنه أنت كأن حسيتك مأيس هاو من الأخر سي لطفي أنه المسألة لا تتعلق بأسعار ظرفية بل تتعلق بإعادة هيكلة هذا القطاع وكذلك بضرورة إيجاد حلول أكثر عمق وأكثر مدروسة في علاقة بتحسين أسعار اللحوم الحمراء في تونس.
1: بالضبط نحن عملناه في الوقت هذا حكينا على نفس المشكل وحكينا وقلنا راه الحمد لله الشتاء ثبت و و و وقالوا لنا وقتها راهو صحيح لكن هذا يعطي تأثير على العام الجاي.
12: اللي هو السنة اللي هو
1: السنة اللي هو السنة العام الجاي نفس الإشكال ونفس الواحد وعلى ذلك نحن يلزمنا معناتها المشكل نحلوه بعمق بمعنى كون نشوفوا منظومة ككل نبداوها من الألبان إلى اللحوم الحمراء ومرتبطين ببعضهم الى متى باش نقعدوا
12: الالبان وهك تشوف في اسعار الزبده سي لطفي معناها الريحي معناها تغيب تغيب تغيب وترجع لنا باسعار معناها تحشم بالحق معناها في بلاد الخير في بلاد الحليب في بلاد الزبده نورمالمون ومشتقات الحليب الكل تلقى اسعار الزبده بالسومه ذيك ساعات تلقاها ساعات لا انا نعطي اتيتر ديكزامبل راه مش معناها يلزمكم تاكلوا الزبده لا مش بالمنطق هذا بمنطق انه
5: إيه لكن احنا نتعاملوا مع
12: علاش يزم معناها
5: يلزمهم الزبده ويلزمهم جبن ويلزمهم
12: لا وحتى كي تقول لي راه مش الناس الكل تاكل ما ندخلوش فك التفاصيل هذيك ما يا خويا أنا نحب نشري منتوج بلادي بأسعار مناسبة معناها علاش السلعة تغيب تغيب وترجع لنا يا رسول الله طايرة فوق صحابها هكا فاش قام
1: بالضبط وهنا يقولوا برشا يقولوا باش ندخلك اللحوم الحمراء ماشي نتاعنا لا نتاعنا
12: شنو مش نتاع لا عاد هذيا نكتة هذيا سي لطفي اللحوم الحمراء مش نتاعنا
1: اي بالضبط كيما الزيتون قبل فهمتني عديد من الإشكاليات من النوع هذا اللي تخلي العزايم صراحة نحن بلاد كثير نحن عندنا كل شيء ويلزمنا نحن نحلوها بعمق المشكلة نتاعنا في اللحوم الحمراء نحن ما نعرفوش القطيع نتاعنا قداش ما نعرفوش هيكلة السعر هيكلة علاش متكون الحلقة الإنتاج ما نعرفوهاش قداش يتكلف
12: لازم تسامحني الأغلاط اللي صارت زادة نعرفوها طيب صحيح تقول أنت معناش أرقام رسمية معنا أما الأغلاط الكارثية اللي صارت في حق القطيع يخي سامحني في التسعينات تونس ما كانتش عندها وفرة في الحليب ما كانتش عندها وفرة في الإنتاج متاع الحليب ومشتقاته ما تم التفريط بعد الثورة بعد الثورة كان ثم هناك عملية ممنهجة للتفريط في هذا القطيع من الأبقار كانت تهرب معناها عيني عينك يخي سامحني العلالش اللي قاعدة تتذبح فكالمشاوي موجودة على الكياسات على عينك يا تاجر يا اخي انا نذبح فيها فما اخطاء كارثية صارت
5: ثم سيلوت في جرائم ارتكبت ان الناس تذبح في الانثى
12: تذبح في الانثى حتى اللي نلقينا ما عاش عنا معناها
5: وانه اللي صار في علاقة بالعلف وقت اللي تقضى على جزء كبير من القطيع وبعد كي جات الامطار وجاء الخير سي ديجا ما بقاش قطيع اصلا وحتى مع القطيع يعني وهذا انا ناكده انه جزء كبير من العلوش ما بقاش عند الفلاح خذيته ناس اخرى
12: ناس اخرى ولات ماكينه اخرى
5: ودليل ذلك انه تو نشوف في بعض الصفحات كيما بعض الناس اللي مشعله ونسمعوا في اسعار تحكي على الملايين العلوش ثم اسعار اخرى عن طريق المربين اسعار معقوله ومعقوله جدا وثم ناس يعني اللي نفهموا في العلوش ماناش جايين من بلاد اخرى يعني هو تكلفه الكيلو اللحم للعلوش المعروض في بعض البقايع يعني كيلو اللحم ب 100 دينار ماهوش معقول زاد ماهوش معقول انا كلفه وانا علف وانا وانا
12: وانا وانا ظروف مناخيه وانا ظروف مناخيه ثبت المطر قالوا لكم عام ناول تو السنه يرخص هو مرخص سي لطفي
1: بالضبط وهذيك الاشكال كبير يلزم الاشكال نحللوه في عمق يلزمنا نقفوا مع الفلاح يلزم الوسيط زاد كيف يعرف المسار نتاعه وين يخدم ما يكونش هو محدد الاسعار وبالتالي تو نحسبوا نحن في كيلو العلوش نحسبوا على اساس الحي نحسبوا قداش يتباع للمستهلك
5: أي.
1: يتباع هو ب 55 و 60 يرجع لك بالتين يقول لك هذاك هو ما لا نبيعوا حي ب 30 وهذا هو الاشكال مش هاي الكلفه نتاعو قداش وهو الربح معقول نتاعي قداش وقداش يوصل للمستهلك لا نحن نحسبوا بصوره عكسيه اللي هي تضر المستهلك وتضر الفلاح زاد كيف وهنا يلزم تحديد القطيع هيكلفه تكون شفافه وواضحه تحديد هوامش الربح في جميع المراحل باش نجموا على الاقل القطيع نتاعنا يتنامى ويزينا من هذه هذاك هو الدنيا غلات والتطبيع مع الغلاء.
12: بالله الاجراءات على مستوى وزاره التجاره وزاره الفلاحه في الظرف هذه، خاطر نعرفوا انه فما برشا ناس مش باش تعيد سيروتي مونا، معناها نقولوا في الحقيقه احنا فما ناس يا خويا وين معاهم راهو اللي ما يقدرش يا من غير ما تتعسف على روحك. ثم ناس يقول لك انا عندي صيف كامل مصاريف هاو افراح هاو نجاح وعندي اولادي توا يقراو اللي عدي في الباك واللي باش يعدي الامتحانات، عندي مصروف نتاع القرايه نتاع وليداتي ما نقدرش مش لازم. اي بالنسبه
1: لي يعني القصار يعرف يقول لك ما يشريوش صحيه يشري لحم عنده زوجه، وبالتالي نحافظ انا على السعر هذاك ونفرض سعر خيالي باش يقعد ما يشريوش منه يشري منه، وهذا هو الاشكال. يلزمنا على هذاك، يلزمنا نعرف القطيع نتاعنا اش عندنا فيه كيفاش تنجو وقتاش ننجو، وخاطر صراحه عندنا كل شيء فهمتي، ماهيش بلادنا
12: لا مش صحيح، بلادنا بلاد الخير وبلادنا موجود فيها الانتاج، اما اسافار كيفاش يتم التحكم فيه هذه هي المشكله الكبيره. سي لطفي سعر العلوشه حسب المعطيات اللي عندك قداش الايامات هذي؟
1: لا مش هذا قاعد يتباع غالي برشا، معناتها كي تشوف انت يتباع على حسب كيلو الحم عند الجزار يتباع في الرحبه، بمعنى كون كان هو يبيع دي ب 55 تلقى كيلو تقريبا 30 دينار حي، معناتها هنا شوف انت الوزن نتاعو كيفاش ونزيدوه نحن ديما في الرحبه تلقى زياده بين 10 ل 8000 ل 12000 زياده في الكيلو في الرحبه، وهذا معناتها يوصل تقريبا في ال 40 دينار فهمتني. هذا اشكال كبير على خاطر انت كيف تشتري يحسبها لك، وقبل كنت كيف تشتري اللحم من عند الجزار تشتري معاه طرف كبده تشتري معاه دواره فهمتني، هذوما الزوز باش يتثقل على الواحد، معناتها ما عنده وين هارب العبد باش ياخذها منه ولا منه وقت الغلال هذاك وعلى ذاك يزن توا حلوه هاي اثناء ربي يعطينا الوقت الطيب نشوفوا حل العمل زي كيما حكينا عملناه بنفس الاشكال هاو اثناء زاد كيف كيف مش تتعمق اكثر ان شاء الله العام الجاي نلقاو الحل والمنظومه هذه تتحقق.
12: وعلى بكري يا سي لطفي،
1: وعلى بكري
12: لانه الان توا سي معناها كل يد خذت اختها، ان شاء الله معناها من عام الاخر نلقاو حلول، لانه الحم عمره ما كان غالي في تونس بالقدر هذايا، احنا نتذكروا سنوات التالي كان ب 28 وب 30 تتذكروا سي لطفي اخي انا معناها أنا
1: بالضبط. لا ونعطيك حاجه ريفيرونس معناتها معادله نعرفوها تونس الكل فهمتي، راهو كيلو الحم هو يساوي أجرة يوم عامل تاع عامل يوم.
12: فوالا.
1: وبالتالي هذه معروفة. فهمتني؟ ما تنجمش أنت إذا كان توا كيلو الحم 55 دينار، شكون توا عامل يوم ياخذ 55 دينار؟ فهمتني؟ على هذاك يلزم تكون عقلانية في الواحد، هذا بنحلوا الإشكال من الرصين نتاعو، بمعنى كونه يزينا من نعطيه الحليب
12: حسب متابعتك سي لطفي الريحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، شركة اللحوم عندها في بالنا احنا فما مجموعة من الشراءات على مستوى الخرفان للعيد، لكن بالنسبة للحم تزويد نقاط البيع نتاعها باللحم للمواطن باش ينجم يشري في فترة العيد، عندك فكرة ولا
1: مازال؟ مش عم نقاط من المنتج المستهلك، لكن احنا نأملوه ونحبوه كون النقاط هذه صحيح باش تعدل السوق، صحيح باش نمشيو في تعديل السوق بمعنى كون نلقاو نقاط اقل من الاخرين، لكن المشكل اعمق من هكا، لازم نخرجوا لقدام نشوفوا لمسة على سلطة الزحف ونطبقوا القانون ونشوفوا كيفاش هالمنتوج هذا الحيواني نتاعنا كيفاش نحطوه في الصدارة ويوليو نصدروه مش نوردوه، خاطر عندنا مكونات النجاح الكل موجودة. وبالتالي يزينا من هاو ولا غالب وهذيك الدنيا غالية ومثلاً جورت ومثلاً عشيش هذه كله معناتها ما عادش مقبولة، بمعنى يجب نصلح الواحد نشات العباد نشات للرقم نشات للذكاء الاصطناعي اللي يعرف وقت يولد وين يمشي وكيفاش، ونحن نزلنا قعدنا معناتها في امور اخرى اللي بعيده كل البعد على الواقع.
12: شكرا لك سي لطفي الريحي، انا معاك معناها مازال عيد الاضحى معناها مازال بعيد شويه ان شاء الله في اخر ماي، فبالتالي من مناسبه الى اخرى اعطينا فكره على الاسعار وين وصلت وشنو طريقه تعاطي المواطنين مع هذا العيد. يلا مستمعينا الكرام نغم، خلينا نمشيو لمكرم الهداجي، مكرم من ولايه القيروان. فينالمون يقول لي مكرم الهداجي تم انت انطلاقا من يوم الأربعاء تم إذا افتتاح محكمة الناحية بمعتمدية حاجب العيون من ولاية القيروان. يقول مكرم بعد طول انتظار من غير غناية من غير غناية انتم تحكموا. يلا مكرم الهديجي كيف الحال؟ مكرم الهديجي بنوعية الصوت ما هي جيدة، يخليكم نعاودوا نتصلوا بمكرم الهديجي في الانتظار لغناية ومنرجعوا المكرم.

0: مرحبا بكم مره اخرى مستمعينا الكرام في برنامج تونس اليوم. سي عبد القادر مع استاذ ربعه الطاوله في المباشر.
1: لا انا ما ضربتش على الطاوله، سلمت عليه.
0: فقط سلمت عليه. يلا مستمعينا خلينا نمشيو لمكرم الهداجي، نتحدث عن افتتاح محكمه الناحيه بمعتمديه حاجب العيون من ولايه القيروان. اهلا وسهلا يا مكرم، مرحبا.
2: اهلا وسهلا بك هند، تحيه ليك ولسي عبد القادر ولكل.
0: الله يخليك مكرم. سخونه القروان ولا ليه؟
2: ايه هند اكيد.
0: حافله بس بسخانه حافله.
2: هند على بكري السباع مع وسط فصل الربيع كالعاده، القيروان ديما قبل الولايات الاخرى من
1: حضر المشماش ولا مازال؟ يعني
0: مشماش يا
1: مادام حكينا على الحاجب.
0: الحاجب اي انا قلت له شكون راه برشا كي تقول الحاجب العيون ما يعرفهاش، تقول الحاجب يعرفوها برشا معناها.
1: اي الحاجب وكي نحكوا على المشماش نحكوا على الحاجب. المشماش بانواع
2: ان شاء الله مبدئيا الاسبوع القادم مهرجان المشماش في حاجب العيون، واكيد من اشهر المهرجانات الفلاحيه في ولايه القيروان. بعد مهرجان الورد يجينا مهرجان
0: بشكون في الموعد مكرم اكيد مع مهرجان المشماش.
2: ان شاء الله بقدره ربي يكونوا حاضرين في المهرجان هذا لترخيص مختلف الفقرات.
0: هو موجود في السوق التونسيه، عنده كان حكايه جماعتين المشماش، اما غالي راهو 7000 8000
1: مازال فيه.
0: هو اصلا فيه شويه كالقروسيه راهو يتعب شويه، راهو حتى بالنسبه للصغيرات للكبار في السن، للناس اللي عندها هكا شويه حساسيه في المسار نتاعها راهو يقلق بصراحه، يقلق معناها زايد غالي غالي وما هوش ومازال ما بداش معناها في اوش.
2: مازال فيه، مازال اخضر معناتها حتى في السوق هنا في القيروان، معناتها حتى في حاجب العيون معناتها تسمى منطقه انتاج، مازال
0: ماهوش رابخ. اذا نمشي والمرفق هام جدا تم تقريبه من السادة المواطنين اللي هو مرفق العدالة.
2: بالضبط هند، اليوم صباح تم افتتاح محكمة الناحية بحاجب العيون في القروان بمقتضى قرار كان صدر عن وزير العدل ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39، واللي نص القرار على نقل القضايا المنشورة في محكمة الناحية بالقيروان المدينة واللي ما تمش إصدار فيها حتى حكم نهائي إلى محكمة حاجب العيون مع استثناء القضايا الجاهزة للفصل، بما يضمن أكيد استمرارية المرفق القضائي وعدم تعطل سير الملفات وكذلك المرافعات. الافتتاح كان اليوم الصباح في حاجب العيون بحضور كل من الوكيل العام عند محكمة الاستئناف بالقيروان والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ووكيل المحكمة الابتدائية بالقيروان ورئيس المحكمة الابتدائية كذلك بالقيروان وحاكم ناحية حاجب العيون. الافتتاح متاع المحكمة أكيد كما حكينا جاء تبعا لقرار وزيرة العدل الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 14 أبريل 2026. القرار هذا كان نص على تخلي قاضي الناحية بالقيروان بمقتضى قرار لفائدة قاضي الناحية بحاجب العيون كما كنا نحكيه على القضايا المنشورة لديه واللي تم ما تمش إصدار فيها أحكام في الأصل حتى تاريخ 30 أبريل الحالي باستثناء القضايا المدنية والجزائية الجاهزة للفصل. مهم جدا بعث المحكمة هذه خاصة في دورها في تقريب الخدمات لأهالي منطقة حاجب العيون وكذلك تجنب المشاق بتاع السفر إلى محكمة القيروان أو محاكم أخرى. نعرف المسافة تقريبا بعيدة شوية بين الحاجب وكذلك القيروان، وأكيد كان حلم هو في الحقيقة تحقق بعد مطال انتظاره منذ سنوات طويلة. عديد الأطراف كانت ساهمت في الدفع نحو هذا المشروع وعلى رأسهم أكيد الخطة الجهوية في ولاية القيروان. محكمة الحاجب العيون أكيد هندة معناتها بتعطي بعد آخر للمنطقة اللي قاعدة تخدم في مشاريع أخرى، معناتها حاجب العيون النائب اللي على جهة القيروان وليد الحاجي في مجلس في البرلمان كان أكد لنا أنه بمناسبة افتتاح المحكمة فأنه المرفق هذا جديد باش يكون دافع للعمل على تطوير وتنويع الخدمات وأحداث مرافق أخرى، وأكد لنا أيضا أنه إمكانية أحداث محكمة ابتدائية في حاجب العيون في المستقبل القريب. أكيد أعطانا المعلومة هذه بكل احتراز هندة، كما أكد لنا أيضا أنه المرفق باش يكون دافع لتحسين الخدمات الأمنية في الجهة خاصة فيما يتعلق بمشروع أحداث مركز وحدات التدخل في حاجب العيون كذلك والمبرمج ضمن ميزانية 2026، إلى جانب أكيد تعزيز أعوان الأمن العمومي في المنطقة وبشتعطي حركية أكبر للمنطقة وتخلي اهالي حاج العيون يعني ما يتكبدوش مشاقل السفر سواء للقيروان المدينه او لل
0: وين ما يبدا ثم موجود امن وقرب على المستوى الامني اكيد ثم برشا مشاكل كما كما كما سرقه المواشي معناها المنتشره في الكثير من الجهات الداخليه خاصه في نسمع في ولايه القروان بصفه متواتره معناها ثم برشا خدمات كي تكون موجوده اكيد المواطن يحس باكثر راحه يحس باكثر امان باكثر
1: استقرار ثم خدمات راح ديما نشوفوا فيها
0: لا لا ثم خدمات اداريه تقدم ثم
1: يعني ما يتعلق ببعض الملفات
0: أكيد.
1: اصلاح لقب
0: اكيد معناها الانسان يقعد ينقل الولايه المركز الولايه
1: معناها تحصل المواطن على شهاده ثبوت جنسيه وغيرها
0: هذا كل خدمات تقدم على مستوى محكمه الناحيه
1: محكمة الناحية.
2: حتى في عديد المناطق الأخرى كذلك كندا في عبد القادر في معتمدية القيروان تم بعث يعني خدمات إدارية سريعة بالنسبة للمواطن سواء البريد وإلا الساق وإلا الخدمات البنكية يعني في معناتها مكاتب صغيرة وفي خدمة المواطن
1: وعادي راهو في بعض الأحيان نجم يكون في نفس الإدارة هناك أكثر من مؤسسة لأنه كلها تابعة للدولة التونسية
2: في عبد القادر خاصة في معتمدية القيروان الجنوبية وأنت تعرف زي
1: نعرفها نعرف
2: سي عبد القادر يعني برشا مناطق بكل صراحه معناتها حتى في على وسائل التواصل الاجتماعي يبعثوا يقولون احكيوا ماذا بكم اكثر على المناطق الداخليه خاصه في معتمديه القتول الشماليه يعني متوفره فيها الخدمات
1: اكثر وانت ماكش مقصر يا
0: اكثر من القيروان الجنوبيه
1: وانت ماكش مقصر يا مكرم
0: شكرا لك
2: عبد القادر بالضبط ويقول لك حتى المناطق مثلا البعيده على مركز القيروان وتعرف معناتها المناطق كيما معناتها منزل مهيري صحيح موجود فيها لكن كي تدخل اكثر في المعتمديه
0: وكتشر ودواوير هذيك تبدا الداخل فعلا الناس تعيش صعوبات على
1: اكيد الحاجه باش تتغير باعتبار انه الطريقه السريعه يعني على يعني على على تتمر بالحاجب الناس لازمها تعرف شويه فبالتالي باش تتحرك من المناطق
0: أكيد.
1: يولي حتى الوصول ليها الحاجب
0: لاكسي فاسيل بالنسبه لهي الناس نحن نحكيو على المشماش كي يولي فم وتروت معناها المشماش يولي يوصل لنا معناها يتقطف الصباح يوصلك للسوق بالحق راهو سي عبد القادر راهو ثم خطوط نتاع قطارات نحب برشا الاشرطه الوثائقيه ثم خطوط نتاع قطارات راهي هي تتعمل لبعث الحياه لخلق التنميه معناها الناس تستغلها لنقل البضائع نتاعها
1: راهو تاريخيا
0: وين ما فما طريق فما حياه راهو تحب ولا تكره
1: صحيح
2: عند اللي ماشيين فيه يعني تو التركيز نتاع القرار نتاع معناتها اعاده احياء هو مش بعث معناتها اعاده احياء الخط الحديدي القلعه القيروان الجنوبيه معناتها المنصوره ان شاء الله
0: يطلق
2: المشروع هذا في اقرب الاجل اللي باش يمر معناتها على المدينه على معناتها على منزل المهيري ومعناتها يوصل الخزازيه ويمر كذلك للمنصوره القيروان
1: ولو انه هل السكه هذيك وقع الاعتداء عليها وثم ناس بنيت فوق السكه وثم
0: خليها ترجع سي عبد القادر
1: هذاك راهو ملك عمومي وهذاك وهذيك السكه قدمت الكثير يعني
2: لاعاده احيائها وباش تكون معناتها رفض مهم جدا للمسافرين وايضا لنقل البضائع كما كانت تحكي هند حكيت في نقطه مهمه جدا اللي هي معناتها نقل البضائع اللي يتم بسرعه خاصه المنتجات الفلاحيه توصل فريسكا معناتها واثاره الحركيه التجاريه
0: فعلا
2: القيروان والولايات المجاوره
0: شكرا لك يا مكرم يعطيك الصحة هكا وصلنا إلى نهاية لقاءنا برنامج تونس اليوم تحيات للفريق هند العسكري خليل سولة كان معنا في تأمين البث الرقمي لبرنامج تونس اليوم على صفحتنا الرسمية راديو جون باش أوفيسيل عبد القادر الحمدوني كوثر البجاوي فيصل شابو أحمد بدر العرفاوي وليد نويل يقول لكم شكرا وإلى لقاء غدا في عدد جديد مع معز لعوي إلى اللقاء

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: في وقتنا هذا الوقت ولا يجري بين الخدمة والقضية والقراية، الوالدين ما عادش خالتين. أما الحقيقة الحقيقة كي تحب تلقى وقت لصغيرك تلقاه، وقت ما يتقاسش بالوقت. أما بقديش ضحكتو وقديش جريتو ولعبتو، يكفي تحط كل شيء على جنب وترجع لصغرك مع صغيرك، تسمعه تحكي معاه، تستخايل وتحلم معاه. في رمشة عين تخلق ذكريات يعيش بيهم صغيرك حياته الكل. الوقت اللي تعطيه اليوم تلقاه غدوة، أعطيهم الوقت الكافي.
2: إذاعة الشباب،
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
2: عدل موجتك.
4: تسمع صوتك،
2: تسمع صوتك.
4: على كيفك،
2: على كيفك.
4: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: على كيفك،
2: على كيفك، على كيفك. الموسيقى والغناء
4: على كيفك،
5: إدارة الصحة والهناء
4: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
5: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
2: اتبعنا بكل وفاء.
4: على كيفك.
6: عسلامتكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب وين ما كنتوا. عدد جديد من على كيفك، بداية الأسبوع ديما معكم من ماضي ساعة حتى المثلثة. معكم اليوم أميرة الزيدي وسلموا على بشير، نشكروا إن شاء الله لباس بشير خلف الله الجمعة الجاية إن شاء الله يرجع معنا. سينو معايا كوثر البجاوي في الجنب التقني، وخليل معنا في الديجيتال. مرحبا خليل، مرحبا بكم الناس الكل اللي اخترتوا تبداوا معنا هكا القيلولة مع الطقس سخون، ارتفاع في درجة الحرارة من البارح اليوم غدوة، شكون معناتها درجة الحرارة في ارتفاع. نعطيكم هكا الجو بالموزيكا نتاعنا، خاصة الموزيكا التونسية اللي نبداو بها ديما فيها على كيفك، مع زادة فقرات أخرى كما فقرة البون بلان اللي باش نهزوكم فيها اليوم. التستور، تستور مشينا لها في أوقات أخرى، مشينا لها في رمضان، والعادات والتقاليد اللي تزدهر أكثر في رمضان. اليوم باش نمشيو لها في الربيع، تستور مع مدام سلوى عباسي، هي ناشطة في المجتمع المدني، باش تحكي لنا على أبرز البلايص اللي تنجموا تمشيوا تستمتعوا فيهم وتعديوا فيهم وقيت مزيان، كيف كيف لي بون بلان نتاعكم توا مع الفحات، مع الحاجات التيبيك، الحاجات الديري، الحاجات العربي التونسية. وتستور نعرفوا أنه تعاقبت عليها الحضارات، والحضارة الأندلسية مأثرة فيها بشكل كبير، مع البربر زادة اللي عندهم العادات الغذائية نتاعهم. هذه إن شاء الله نحكي فيه مع مدام سلوى عباسي بعد شوية في بون بلان. اليوم في فقرة Out of the Box عنا تجربة مغايرة، لأنه ديما نشوف النساء التونسيات رائدات في عديد المجالات. نحكيه على الشاحنات الثقيلة، يقول قائل شاحنات ثقيلة هي كمهنة أو سياقة روها كان عند الرجال، حكر على الرجال، فما بالك شكون اللي يدرب فيهم. اليوم باش تكون ضيفتنا مدام نادية أبو صفارة، هي أول مدربة في للشاحنات، لسياقة الشاحنات الثقيلة في تونس وعلى ما يبدو في العالم العربي، كما هي تأكد لي طبعا شوية نزيد نثبتوا منها المعلومة. نحكيه على تجربتها زادة غرامها الكبير بالميكانيك وبالموتورات، الدراجات النارية اللي تشارك بهم في سباقات وقاعدة تاخو في لبخي طبعا شوية زادة، نصفحوها في فقرة Out of the Box. مع الخرجة على الطائر كالعادة حمدي اختار انه باش يهزنا البلاصة، تتميز بالجمال متاعها شفتوه في فصل الربيع. نحكيه على بحيرة سيدي مدين او بحيرة سيدي مدين اللي موجودة في زغوين، مع دوليشة في زغوين ان شاء الله باش يهزنا لها حمدي حطاب. ونختموا ديما بالميتيو بقية اليوم والايام القليلة القادمة. مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. نبداو بالموزيكا كما قلت بالتونسي، التونسي جديد مرتضى لفتيتي وال غنية الديو مع وليد التونسي، أول غنية الوليد التونسي بعد المرضى متاعه، يظل لي مسحق أنه يكون فما ديو مع فنان اللي عنده

0: بون بلان بون بلان.
1: مرحبا بكم مجددا في على كيفك. ديما البدايه في على كيفك بفقره البون بلون. حاولوا احنا نعاونوكم باش تختاروا ثنيه باهيه تمشيوا تفطروا فيها والا تعملوا منها افار. هذاك هو علاش بون بلون. دونك اليوم قلنا باش نمشيوا للمدينه التونسيه مدينه تستور اللي تبعد تقريبا 21 كيلومتر على مدينه مجاز الباب، 76 كيلومتر على العاصمه تونس. ماهيش بعيده، سهله مشيتها، خاصه توا الطقس مويت ربيعي. إذا ما مشيتوش في رمضان نجموا تخلطوا توا في ربيع. معنا مدام سلوى العباسي، هي ناشطة في المجتمع المدني. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا، مرحبا بك، مرحبا بإذاعة الشباب.
1: أهلا وسهلا،
2: مرحبا بكم في تستور. تستور زهرة الياسمين.
1: تتسمى هكا.
2: ومرحبا بكم، مرحبا بنفس الكل.
1: مرحبا بك انت مدام سلوى، انت اليوم سفيره مدينه تستور باش تهزنا في جوله مزيانه. شو ساعه البلايص الحلوه اللي العائله خاصه تنجم تمشي لها وتقصدها اذا نقولوا في الويكاند بالسبت ولا بالاحد؟ واذا مشينا لتستور شنو ما اهم المميزات ولا الخصائص نتاع المطبخ التستوري، خاصه وانه تعاقبت عليه حضارات ونعرفوا فيه تاثير، معناتها فما تاثر كبير بالموروث الغذائي البربري واللي موجود كما انت اكدت لي مازال فما معناتها برابره ويطيبوا الأكلات نتاعهم البربر، وزاد كيف كيف التأثير الأندلسي على المنطقة وعلى المطبخ التستوري.
2: أولا نبدأ صحيح معناها بضيافة
1: جولتنا
2: لكم التستور. أول حاجة مرحبا باللي باش يجي التستور، دعوة معناها للناس الكل باش تجي التستور. تستور منطقة مزيانة برشا، تستور منطقة فلاحية 100%، مناظر طبيعية جميلة جدا، معناها موجود فيها محسوب الخير الكل، خير تونس الكل موجود في تستور وتنورونا في كل وقت. اللي باش يجي التستور ينجم معناها عندنا اول ما يهبط اول ما يوصل التستور يدخل للبطحه نتاع التستور، يدخل الجامع الكبير نتاع التستور، الجامع المعروف بالساعه الاندلسيه الفريده من نوعها
1: المقلوبه
2: بالعالم. الساعه الاندلسيه المقلوبه، الساعه العكسيه المعكوسه. الساعة المعكوسة اللي تمشي معناها ترجع بالوقت للوقت القديم، للزمن القديم. كيف كيف نجمو ندخلوا للسوق العربي، نمشيو للجبن، نمشيو للريغوتا، نمشيو للأكل الأندلسية.
1: هو نهج كامل، نهج كامل يبيع جبن، جبونات والريغوتا، السمن، العسل، حاجات العربي.
2: كل شيء الخير الكل تلقاه بإذن الله. تلقاو عندنا التستور خاطر منطقة فلاحية، معناها مش تلقاو فيها الجبن، ريغوتا، العسل، السمن، كيف كيف هي مشهورة معناها مدينة أندلسية، باش تلقاو الأكلة الأندلسية موجودة بكثرة.
1: كيما شنو الحاجات اللي الأكلات معناتها الأندلسية اللي قعدتوا محافظين عليها في تستور، معناتها اللي دخلت في الأطباق وفي العادات الغذائية متاع تستور؟
2: ما شاء الله ما شاء الله، بريسك معناها تقريبا اكثر الاطباق في مدينه تستور اندلسيه، الثقافه الاندلسيه دخلت معناها بقوه ورسخت برشا في تستور. عندنا موجوده الى حد الان المتسمنات مشهوره برشا، متسمنات ثم البناتج، كيسالس، عندنا زاد الكبامه.
1: شنو الكبامه؟ شنو مكوناتها الكبامه؟
2: الكبامة
1: تشبه لشنو؟
2: نوعا ما مرقة البطاطا، نوعا ما هي تشبه مرقة البطاطا. الكبامة شنو مكوناتها؟ الكبامة معناها نقلي واللحم، لحم علوش ولا دجاج، بطاطا، شوية ثوم، شوية كبار، شوية طماطم خضرة هذيك المعصورة معناها، شوية هريسة، شوية كركم، على خاطر هي الأكثرية يخدموا معناها يطيبوا فيها تكون لونها زعرة، واللي يحب يحط لها معناها اللون الأحمر يضيف عليها شوية فلفل الأحمر وباش تولي له حمراء، فهمتي؟
1: والكبامة
2: أي البطاطا تكون مقلية، البطاطا تكون هذه الكبامة، البطاطا تكون مقلية ويكون فيها الكبار وتكون فيها شوية زادك عيبة قارص تكون مقصوصة في الأخر، هذوما يتحطوا مع البطاطا بعد ما يتيب اللحم وتيب الصوص.
1: شنو الحاجات الاخرى، الاكلات الاخرى اللي معناتها ماخذينها من من معناتها الأندلس اللي قعدت من الأندلسيين معناتها في في تستور.
2: متسمنات متسمنات موجودة لحد الآن.
1: شنو
2: شنو تحب بالضبط معناها؟
1: شنو هي المتسمنات؟
2: المتسمنات المتسمنات هذه
1: اللي ما يعرفهاش احنا تو اللي قاعد يسمع فينا يعني بيجي ما نعرفهاش اول مره نسمعها التسمية.
2: ما شاء الله المتسمنات تقريبا معناها تونس كلها تعرفها خاطر المتسمنات في تستور معروف اللي يجي التستور لازم باش ياكل المتسمنات لازم باش يذوقها.
1: تشبه لشنو؟
2: نجيبوله مثال
1: أو كان عنا جاية عاد احنا تو نشجعوا في الاسم فينا باش يجيو يشريوا الحاجات هذوما الأكلات هذي.
2: لا يلقاو بإذن الله كل شيء باش يلقاوه متوفر يلقاوه موجود يلقاوه النواصر يلقاوه الحلالم هذوما زادة من الأكلات الأندلسية يلقاوه موجودين هنا في تستور عنا لي ميزون دوت معناها
1: دور الضيافة مشهورين برشا هذول اللي تو نشوفوا حتى خرجات اللي تبرمجوا هكا في اللي ويكاند وفي اللي جور فيغي وكل يمشيوا برشا معناتها فطور الصباح في لي ميزون دوت اللي هما دور الضيافه اللي ولاو موجودين في في عديد المدن خاصه.
2: أكيد.
1: والجهات
2: اكيد اللي باش يجي للسوري يحب يخرج للريف يعني المناطق الريفيه راهي جميله جدا جميله جدا موجود فيها دور ضيافة ينجم يفطروا الصباح فطور الصباح ولا فطور معناها نصف النهار زادا كيف كيف يلقاو موجود ويتفرجوا على رواحهم ومناظر طبيعية ما شاء الله
1: خلابة ومزيانة. نشجعوهم برشا باش يجيو في الطقس هذايا مش سخونة شوية الدنيا
2: أكيد ومعناها ماهيش سخونة خاطر احنا راهو عندنا نهر مجردة بحذانا واد مجردة تستور بلاد معتدلة حاليا تويكا مازالت ما سخنتش برشا معناها معتدلة طقس رائع جدا
1: تاع جاية في الربيع مدام سالو تاع جاية بحذيكم في الربيع العلوش توا اسوي من العلوش وإحنا على ابواب العيد الكبير ان شاء الله ايامات مازلت تفصلنا على ايام على العيد الكبير عيد الاضحى برشا يمشيوا للشمال الغربي على اساس انه الاسوام تنجم تكون ارفق غادي الاسوام لحد الان عندك شي عليها فكره بديت تبين معناتها المعالم نتاع سعر الضحيه والا ليه في تستور؟
2: والله سعر الضحيه معناها كيما متواجد في بقيه الاماكن ما فماش حاجه مش نقول لك مشجعه تكون ارفق من الاسوام الاخرى لا معناها في المتناول كل واحد والمتناول نتاعو شنو
1: وامكانياته
2: امكانياته الامكانيات هي اللي قاعده تحكم تويكا وقاعده معناها فارضه روحها على المستوى المعيشي. شنو الاخر نحكيو على تستور
1: اللي جاي توا وقت فطور شنو الحاجات اللي نجم يلقاها متوفره في في المطاعم الاكلات هذوما العربي الزمنيه والا اللي فاست فود
2: باش يلقى كل شيء
1: ولا المشوي عاد
2: فما فما فما كل شيء فما كل شيء باش يلقى الكسكسي يلقى النواصر يلقى الخبز العربي عندنا يعني الخبز العربي مشهوره به تستور هذه يتعمل في الكوشه العربي قبل يلقى الاكله الخفيفه اللي باش يطلب يلقى باذن الله كل شيء عندنا موجود
1: في الاولى عنده ما يختار في الجبونات
2: في الاولى عنده ما يختار
1: زيت زيتونه العسل الحاجات هذوما العربي الزمنيه السمن زايده اللي برشا يستعملوه كدواء زايده
2: عنده دواء هذاك كيف كيف راهو ما يغيبش على ماكلتنا ديما موجود الكسكسي خاصه الكسكسي نواصر نحطوا فيه راهو السمن من المصلي كيف كيف معناها فهمتني نحطوا فيه زاده كيف كيف هذاك المرقة الزعرة المرقة الزعرة نحطوا فيها احنا زاده السمن معناها هذاك استعمالنا اليومي تقريبا
1: والرمان ماهوش وقت الرمان اما يلقاو المعجون ويلقاو المنتوجات نتاع الرمان تباع معناتها موظفه ومستغله.
2: حاليا حاليا وقت المشماش نجموا نذكروا فيه المشماشيه ماركة المشماشيه. المشماشيه هذه راهي معروفه على تستور زاده.
1: كيفاش المشماشيه؟
2: يعملوا المشماش.
1: مرقه زعره والا؟
2: مرقه حلوه مرقه حلوه بالمشماش.
1: المشماش الفرشك. مش الشيح
2: مش مفرش هذيك اسمها المشمشية هذه راهي هذه بتاع اللوسلتية اللي جاوا من القيروان اللوسلتية معروفين اللي هما بربر هذوما بالثقافات الموجوده والحضارات الموجوده اللي في تستور اللي ما ذكرتش.
1: قلت لي فما منطقه اللي مازالوا معناتها فيها البربر اللي محافظين على عاداتهم على لهجتهم على الاكلات نتاعهم كيما الخبز العربي اللي يحطوا فوق المرقه، شنو الحاجات الاخرى؟ وين بالضبط هسه؟
2: موجوده منطقه الصخيره، منطقه الصخيره سد سيدي سالم معناها اللي موجود فيها سد سيدي سالم. المنطقه ذيك اغلب سكانها البربر الاصليين. البربر الاصليين هما مازالوا متواجدين الى حد ان الغديكا في منطقه الصغيره. عندهم الكسكسي، هذاك الكسكسي اكله بربريه. فما اكله اخرى اكله الملاوي يعملوها في الطابونه، يطيبوها في الطابونه وبعد يقصوها يعني تروف تروف ويسقيوها بالمرقه، مرقه باللحم، لحم العلوش. هذيك أكلة بربرية
1: هكا تنجموا تذوقوها وصحة وبالشفاء للناس الكل. يعطيك صحة، شكرا مدام سلوى العباسي، حاولت هكا تاخونا أكثر ما يمكن من تلخصنا العادات التقاليد لي بون بلون اللي نجموا نعملوها في زيارة هكا تكون عائلية ولا مع الأصحاب لمدينة تستور اللي ما تبعدش برشا على العاصمة في الشمال الغربي، بلاصة مزيانة برشا تنجموا تستمتعوا فيها وتقضيوا قضية زادة باهية للدار للعائلة. شكرا مدام سلوى العباسي، ناشطة في المجتمع المدني. كانت هذه جولتنا في زهرة الياسمين كما قلت هي تستور. بعد شوية الموعد باش يكون مع نشرة أخبار ماضي ساعة ونص، نرجو معكم بالتوب سبور بالأوت أوف ذا بوكس. اليوم كما قلنا باش يكون حاضرة معنا في فقرة أوت أوف ذا بوكس تجربة مميزة، لأنه باش يكون معنا أول مرأة تونسية وإلا في العالم العربي اللي مدربة في سياقة الشاحنات الثقيلة، مدام نادية بوفارس، إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار
2: من إذاعة الشباب، نحييكم في ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: مع اقتراب موعد امتحانات آخر السنة والمناظرات الوطنية، دروس الدعم بين الحاجة والضرورة الحتمية موضوع متابعة في النشرة. جامعة تونس المنار تطلق الأربعاء القادم منصة رقمية لتسيير وإدارة هيكل البحث العلمي وتعزيز حوكمته. تونس تحيي أسبوع المرور العربي تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، وأنشطة تحسيسية مختلفة لدعم الوعي المروري. تعيش العائلة التونسية هذه الأيام على وقع الاستعدادات لامتحانات آخر السنة والمناظرات الوطنية، ويتغير إيقاع الحياة بتصدر المراجعة قائمة الأولويات لتطرح مسألة دروس الدعم بقوة على الطاولة. وأصبح الاعتماد على الدروس الخصوصية ضروريا لدى كثير من الأسر لتحسين نتائج أبنائهم المدرسية، لكنها في المقابل تمثل عبئا ماديا كبيرا خاصة مع ارتفاع تكاليفها. نجاة حسن.
3: مع انطلاق فترة الامتحانات يتغير إيقاع الحياة داخل الأسرة التونسية، وتتكاتف جهود الجميع لدعم الأبناء خاصة بتكثيف الدروس الخصوصية. هذا التوجه أصبح خيارا شبه أساسي لدى كثير من العائلات بهدف تحسين النتائج وتدارك الصعوبات، لكنها في المقابل تمثل عبئا ماديا كبيرا، ما دفع بعدد كبير من الأسر إلى التدين لتوفير ميزانية الدروس الخصوصية.
4: قبل ما تبدأ السيزون اخذ قرض باش تقري ليتود، سينو ما تنجمش تقري، خاطر قال ليتود 200 250 300 سورتو لي ماتير برينسيبال راهو 300 350 شهر. البريم تاع القرايه الشهر في وسط العام مش يبدا تاع ريفيزيون، يعني نوليو نحكيو على 400 ماتير.
5: الميزانيه تختلف حسب الاولياء وحسب المناطق وحسب المعلميه. الساده يطلبوا ياسر، يطلبوا حتى 150 و200 دينار في الشهر، ماده بركه ماشي مواد الكل.
6: هو ضروري، انا بنتي دوزيام اني سكوندير تعاني دونك اوبليغاتوار، ولا باش تلقى بروف فيزيك في 80 دينار هذاك هو كيما تلقى في بلايص، فما بلايص 150 و200، هما في الغيال اربع حصص من وقت اللي يستحق والبروف ما يدخلش.
3: وفي هذا السياق يرى رئيس الائتلاف التربوي التونسي كمال المساوي أن الالتجاء إلى الدروس الخصوصية هو نتيجة لما تعانيه المنظومة التربوية من نقص في مستوى البرامج.
7: هذا التوجه جاء نتيجة لأن التكوين الخاص طوال السنة الدراسية والبرامج المدرسية في حاجة إلى مراجعة.
3: ودعا كمال المساوي إلى تكثيف وتدعيم دروس الدعم والمنتديات على صفحات التواصل الاجتماعي خاصة لتلاميذ البكالوريا لمساعدتهم على تدعيم مكتسباتهم العلمية.
7: ما نلاحظه على صفحات التواصل الاجتماعي كثرة دروس الدعم في هذه الأيام والمنتديات الخاصة خاصة بأبناء البكالوريا، وهي بادرة طيبة نحن ندعو إلى تدعيمها والتكثيف منها كي تساعد التلاميذ على سد الفراغ الذي حصل أثناء السنة الدراسية.
3: وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية كانت منعت تقديم الدروس الخصوصية خارج فضاءات المؤسسات التربوية مع الدعوة إلى اعتماد دروس الدعم الرسمية داخل المدارس، كما أطلقت مبادرة رقمية مجانية لتقديم دروس دعم عن بعد وهي منصة جسور.
2: وزارة التربية تدعو تلاميذ السنوات النهائية من مختلف المراحل التعليمية إلى المشاركة في منصة جسور. المتفقد العام بالوزارة ناجي دريدي أشارت إلى أن الإقبال على المنصة محتشمة نظرا لانشغال التلاميذ بالاستعداد للاختبارات الثلاثي الثالث، مذكرة بأن المنصة تشمل دروسا مباشرة وأخرى مسجلة في عدد من المواد الأساسية ويؤمنها متفقدون وأساتذة مختصون.
8: احنا بدينا مع البكالوريا وبدينا كذلك مع السادسة ابتدائي والتاسعة، بدينا مع بعضهم والدروس موجودة للمستويات هذوما ثلاثة، ثم اقبال محتشم في البداية لكنه ماشي ويتطور. وفي الاسبوع الفارط لمسنا انه ثم اقبال متلامذة خاصة في السادسة ابتدائي والبكالوريا، في التاسعة ابتدائي يظهر لي التلامذة مازالوا شوية منشغلين بالامتحانات في اخر سنة. انا ندعو كندل كلهم أن يدخلوا المنصة لأن الدروس هذه والمنصة هذه قوموا بها أساتذة مختارين وهم أساتذة متطوعين بالكامل، والمنصة مجانية بالكامل، والتقييم نتاع الدروس هذه وكافة الموارد الموجودة يقوم بها المتفقدين. وإن شاء الله غاديين نحضروا الريفيزيون كاملة لكافة الدروس سواء كانت السادسة أو التاسعة أو البكالوريا خلال فترة المراجعة.
2: تطلق وزارة التعليم العالي ممثلة في جامعة المنار رسميا الأربعاء القادم منصة رقمية مبتكرة لتسيير هياكل البحث وإدارتها. رئيس جامعة تونس المنار معاذ شفرة قال إن هذه الخطوة تندرج ضمن الاستراتيجية الجامعة الرامية إلى تحديث منظومة البحث العلمي وتعزيز حوكمته.
1: باش نعلموا على إطلاق منصة ذكية مبتكرة حول تسيير وإدارة هياكل البحث. تشتغل بالذكاء الاصطناعي، باش تخدم على التصرف في الهيكل البحث، يعني كل هيكل بحث عنده إسباس فيه الطالب الباحث باش يحط فيه المعطيات نتاعو، باش يحط فيه المشاريع نتاعو، باش يحط فيه كذلك لي بارتنر اللي يتعامل معهم، وبش يحط فيه المنشورات بش تولي فيها أكثر مقروئية بالنسبة للمخبر، ورئيس المخبر بش تكون عنده دراية بكل ما موجود في المخبر متاعه. وكذلك فما منصة اللي يتصرف فيها العميد أو المدير بش تبدأ عنده فيزيبيليتي على المخابر الكل اللي موجودين في الكلية متاعه ولا في المدرسة متاعه ولا في المعهد متاعه. وكذلك عندنا المنصة دي بش تكون فما الجامعة اللي بتبدأ عندها فيزيبيليتي على كل المخابر في جميع التخصصات.
2: إطلاق هذه المنصة سيكون في إطار تنظيم تظاهرة علمية بعنوان يوم هياكل البحث 26 2000، تنظمها جامعة المنار بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.
1: يوم الأربعاء 6 ماي باش تكون تظاهرة علمية تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هو يوم البحث العلمي. باش تكون فيه حلقات نقاش، دورة تحسيسية باش نستدعيو فيها رؤساء المخابر. عندنا 109 مخبر بحث، باش يكون معرض، باش يكون عرس للبحث العلمي. نحن دعينا الباحثين باش يكون حاضرين كثرة، باش يحطوا لي بوستير نتاعهم، باش يحطوا البحوث نتاعهم، على خاطر عندنا جوائز في أحسن مشروع وكذلك أحسن دكتوراه في آخر اليوم تحت لجنة علمية تترأسها نائبة رئيس الجامعة الدكتورة أسماء جاتي.
2: تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، تحيي تونس مع سير البلدان العربية بداية من اليوم وإلى غاية 10 مايو الجاري أسبوع المرور العربي، أسبوع يتضمن أنشطة تحسيسية لدعم الوعي المروري ينظمها المرصد الوطني لسلامة المرور بالشراكة مع المجتمع المدني. وفي حوار للزميلة تبر نعيمي، نبه رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد العميد شمس الدين العدواني من خطورة السرعة التي تسببت في زيادة عدد القتلى بنسبة 37% منذ بداية السنة الحالية إلى غاية موفى أبريل المنقذية.
9: تمهل نحن بانتظارك شعار يشير إلى ضرورة التخفيض في السرعة على طرقاتنا والتي تعد العامل الأبرز في حوادث المرور القاتلة، وفق العميد شمس الدين العدواني.
10: شعار يحيلنا مباشرة إلى السرعة، السرعة اللي من أول السنة إلى موفى شهر أبريل صيد خطيرة، يعكس أنه السلوك هذايا هو من أكثر السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. يكفي اللي مقارنة بنفس الفترة من السنة الفاتة عندنا تقريبا زيادة 63 قتيل ثبت السرعة فقط، لكن قارنوا زيادة بالنسبة للإجمالي السرعة بالنسبة للسنة ساهم حدها 37.70 قتلة. ثم حاجة أخرى على المستوى المكاني، نلقاو اللي أغلب القتلى هذوما كانوا في الطرقات الوطنية تقريبا بنسبة 24%، والتجمعات السكنية بنسبة تقريبا 17%.
9: ووفق العميد العدواني تتسبب الدراجات النارية في أكثر من 40% من الحوادث.
10: من أول السنة إلى موفى شهر أبريل عندنا 302 قتيل في الإجمال، وهذا رقم الحقيقة يدعو إلى مزيد التحلي بالسلوكيات الحميدة عند السير في طرقاتنا. حاجة أخرى أيضا نتجنبوا برشا سلوكيات محفوفة بالمخاطر. بالنسبة للعربات نلقاو الدرجات النارية تحتل المرتبة الأولى في عدد القتلى، وحادث تسبب في 60 قتيل، معناها بنسبة 41.67% في نسبة القتلى، 28% من الجرحى. ثم تجي بعدها السيارات الخفيفة ثم الشاحنات الخفيفة.
9: وعلى المستوى العربي تشير البيانات الإحصائية لسنة 2024 إلى أن 84% من حوادث المرور سببها خطأ بشري، ما يعكس ضرورة ترسيخ ثقافة السياقة الآمنة والالتزام بقواعد المرور.
2: وفي أخبار العالم، أعلن الجيش الإيراني منع سفن حربية أمريكية من دخول مضيق هرمز بعد تحذير صارم. يأتي ذلك بعد تهديد الحرس الثوري الإيراني بأن أي تحركات بحرية لا تتوافق مع الآليات المعلنة من بحريته ستواجه تداعيات خطيرة. ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ عملية مشروع الحرية لتسهيل حركة السفن في مضيق هرمز. يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين بوساطة من باكستان. وفي لبنان استشهد 4 لبنانيين في غارات إسرائيلية متواصلة على بلدات جنوبية لبنان، فيما كثف حزب الله هجماته على قوات العدو الصهيونية. نصل إلى نهاية النشرة بالتذكير بالعناوين. مع اقتراب موعد امتحانات آخر السنة والمناظرة الوطنية دروس الدعم بين الحاجة وضرورة الحتمية كان موضوع متابعة في النشرة. جامعة تونس المنار تطلق الأربعاء القادم منصة رقمية لتسيير إدارة هياكل البحث العلمية وتعزيز حوكمته. تونس تحيي أسبوع المرور العربي تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، وأنشطة تحسيسية مختلفة لدعم الوعي المروري. نشكركم على حسن الاستماع، دمتم بخير.
11: في النهار ولا في الليل شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: كيفك
1: على كيفك
2: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك،
3: تابعنا واسمع صوتك،
4: عدل موجتك تسمع صوتك
1: على كيفك
3: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
2: إدبارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
3: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك.

0: على كيفك. توب سبورت.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في ثاني موعد الرياضة على موجاتنا. كوثر البجوي في الكوتي تكنيك، كوثر البجوي معاكم في الاعداد والتقديم. نبداو بطبيعه بكره القدم، نهايه موسم واحداث كبيره في كره القدم في انتظار حامل اللقب والفرق التي ستنزل للرابطه الثانيه. تتلعب اليوم دونك دفعه ثانيه من بطوله الرابطه المحترفه الاولى. الاربعه شبيبه العمران يستضيف الترجي، الحكم محرز المالكي، سيابي مستقبل المرسى وائل عجنقي، اتحاد منستيري نجم تلوي سيد قسالمي، ترجي رجيس من اجل البقاء مع النجم الساحلي، والحكم أشرف الحركات. البارح النادي الإفريقي فاز أمام استاد 2-0. سي اس اس كذلك انتصر بزوز أهداف 0 أمام الأولمبي البيجي. مستقبل جابس انهزم أمام الشبيبة 2-0، واتحاد بن قردين انهزم أمام مستقبل سليمان 0. الترتيب بتبيع قبل نهاية الجولة. اليوم الإفريقي في الصدارة 62 نقطة، متأهل للتشامبيونز ليغ الإفريقي مهما كانت نتيجة باقي المباريات والحصول على اللقب أم لا. الترجي في مركز الثاني 57 نقطة تنقص مباراة. الثالث سي اس اس عنده 56 نقطة. الرابع استاد 44 نقطة. في المركز الخامس المونستير 42 نقطة تنقص مباراة. السادس النجم الساحلي 38 نقطة وينقص كذلك ليقا. في المركز السابع نجم تلوي 26 نقطة وتنقص مباراة. الثامن شبيبة العمران 36 نقطة تنقصها لقاء اليوم ضد الترجي. في المركز التاسع اتحاد بن قردين 34 نقطة. العاشر سيابي ب 33 نقطة وتنقص مباراة. رقم 11 وترتيب 11 ترجي الجنوب 32 نقطة وتنقص مباراة. في المركز 12 مستقبل مرسى 31 نقطة تنقصها مباراة. المركز 13 الأولمبي البيجي 28 نقطة. المركز 14 للشبيبة 27 نقطة. المركز 15 مستقبل سليمان 24 نقطة. والمركز الأخير لمستقبل جابس ب 18 نقطة. في الرابطة المحترفة الثانية، فريق تقدم سقية الدير طالبت بمقابلة مكتب الرابطة على خلفية إصابة مدربها يسري بالكحلة قبل نهاية مباراة الفريق أمام الملعب الجابسي. جامعة كرة اليد أعلنت على موعد الجلسة العامة الانتخابية يوم 6 جوان القادم في مدينة الحمامات، وآخر أجل لتقديم الترشحات يوم 22 ماي ماضي ساعة. في كرة السلة، منتخبنا الوطني قل من 23 سنة دخل اليوم في تربص بالعاصمة تحت إشراف المدربين عادل التلاتلي وزهير العياشي قائمة اللاعبين المدعوين: اسكندر الزغواني، ريان الرويسي، خليل الرويسي، محمد يوسف الترهوني، فادي الغربي، نسيم تميم، محمد أمين بعوينة، محمد عزيز المغيربي، محمد صنديد، يوسف الضيف، وسيم الكيسي، محمد علي صالحية، مالك القسراوي، عمر برايك نور، حسن فارس البغانمي، ومالك النبهاني. عين الكاف الحكم الكونغولي جون جاك ندالا لإدارة لقاء ذهاب نهائي تشامبيونز ليغ الإفريقي ضد بين ماميلودي سان داونز والفتح الرباطي. لقاء باش تلعب نهار 17 ماي على ملعب لوتيس ستاديوم بجنوب إفريقيا. نذكر أنه ندالا أدار فاينل الكان المثير بين السنغال والمغرب. لقاءات من البطولات الأوروبية لحساب الجولة 34 متبقية من الليغا 8 سي في مع ريال سوسيداد، وأسماء مطروحة لتدريب النادي الملكي منهم المدرب جوزيه مورينو وكذلك مدرب أستون فيلا الحالي أوناي إمري. الجولة 35 من البريمير ليغ ماضي 3 تشيلسي يستضيف نوتنغهام فورست، و8 إيفرتون يستضيف مانشستر سيتي. ولقاء من الجولة 35 من سيريا 5.5 كريمونيزي لاتيو، و8 غير بوع بين لقاء بين روما وفيرنتينا. نهاية أخبارنا، نقول لكم شاهية طيبة، نسكن نتلقاو إن شاء الله.

0: على كيفك
1: على كيفك.
2: ما تخليش لحظة تفوتك،
3: تابعنا واسمع صوتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك
2: على كيفك
0: على كيفك
3: على كيفك. الموسيقى والغناء
2: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
2: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
3: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك
5: على كيفك. مجددا مرحبا بكم الناس الكل معانا في سويعة ثانية اليوم استثنائيا معكم أميرة زيدي. الجمعة جاي إن شاء الله بشير خلف الله يكون حاضر معانا. نذكركم زيادة بعد السويعة من توا الموعد باش يكون مع فيراج وكريم الزغبي، تنجموا من توا تسجلوا تليفوناتكم على 71 844 411. قبل بالسويعة كان عندكم ما تحكيوا، خاصة وإحنا نحكيوا على البطولة في أعلى الترتيب وفي أسفل الترتيب، فما ما تحكيوا يظهر صحيح كريم. سينو عنا فقرة out of the box بعد شوية، قلنا باش تكون بحذنا مدام نادية بوفيرس، هي أول مرأة تونسية مدربة في سياقة الشاحنات الثقيلة، ونعرف الاختصاص هذه وحتى السياقة متاع الشاحنات الثقيلة هو حكر على الرجال أكثر شيء. فما بالك وقت اللي نحكيه على التدريب، تجربتها وقتش بديت، كيفاش غرامها زادة بالميكانيك، لأنه هي تشارك في سباقات مدام نادية أبو فارس الخاصة بالدرجات النارية، وقاعدة نشوفه في تصور حتى على البوديوم. طبعا شوية تكون حاضر معنا في out of the box وتحكينا بأكثر تفاصيل. فقرة خرجة على الطاير باش نمشيو فيها البحيرة سيدي مدين في زغوان، ودورة في زغوان باش يهزنا ليها المغامر حمدي حطب. مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل، برشا برشا موسيقى تستنى فيكم من توا حتى المثلثة. out of the box
6: out of the box
5: out of the box، تجربة فريدة من نوعها وقت اللي نحكي وعلى مجالات اللي هي حكر على النساء. اليوم نلقاو فيها نساء رائدات في تونس أو في العالم العربي، حتى في العالم عديد الاختصاصات اللي ما تلقاش فيها برشا نساء، لكن تونس ما شاء الله في كل المجالات. مدام نادية بوفيرس أول مدربة سياقة للشاحنات الثقيلة معنا بالتليفون، أهلا وسهلا مرحبا.
7: عظيمة، مرحبا بك، عايشك.
5: شنو أخبارك مدام نادية؟
7: الحمد لله، عايشك ربي يخليك.
5: مرحبا، التجربة متاعك وقتاش بديت وكيفاش بديت فكرة أنه تختص في المجال هذايا؟
7: التجربة بديت ما عنديش برشا 2002 كهو.
5: من 2002 ما شاء الله.
7: 2002 بديت في تدريب على سيارات صغيرة ساعة.
5: إيه؟
7: 2004 خذيت الشهادة متاعي متاع الإكستنسيون اللي هي مدرب تعليم سياقة شاحنات كبيرة. ونجم تقول كل نهار نخدم الخدمة هذية، تو عندي قرابة 8 سنين 9 سنين هكذا.
5: أنت تعتبر أول مرأة تونسية وعربية اللي تقتحم مجال التدريب على قيادة الشاحنات الثقيلة.
7: والله هو نورمال ما خاطر
5: في تونس اللي تنجم تأكد هنا في تونس.
7: في تونس أي سلكي براتيك لميتي معناتها فما كان إني
5: إيه. أما أنت حليت البيبان لنساء أخريات يظهر لي بعدك.
7: أي أكيد، أي عندي برشا زميلات عدوا الإكستنسيون وخذوها وإن شاء الله يولي الناس إن شاء الله نتقابلوا كما نتقابلوا في الكهرباء نتقابلوا في الكماء.
5: إي من بعدك معناتها حليت لهم الشاهي، أنت حليت لهم الباب. أنت كسرت حاجز هو حكر على الرجال وحليت زادة بين أخرى نساء أخريات مدربات هما في سياقة العربات العادية.
7: نصحت ما يغرمت بها.
5: كيفاش المهنة هذية معناتها جلبتك؟ كيفاش خليتك هكا تخمم باش تكمل في المجال هذية وتولي مدربة في الشاحنات الثقيلة؟ البداية يعني الفكرة كيفاش بديت؟
7: هي الحقيقة حكيت غرام باش نقول هو اني بعد الباك حبيت نعمل بروتيز دونتير وفي بالي بديت نقرا، مازلت ما عملتش شهر، الوالد قال لي راهو فما باش تقرا قرايه اخرى وقيدني باش نمشي نعدي سي بي نتاع مدرب تعليم سياقه صغيره.
5: ايه
7: وبيسك اللي مغرومه بالكمان،
5: يعني المقترح كان من الوالد.
7: من الوالد فوالا. ايه وبيسك اللي مغرومه بالموتيفيت والكمان والكل. في 2004 حطت دوره اخرى نتاع الكمين والكراء، كيف كان مغرومة بالكمين الحقيقة مش تعديت الاكسانسون تاع سيمي رمارك.
5: كيفاش مغرومة بالكمين؟ انا طبعا نبهت كيف نسمع تكون مغرومة بالكمين، انا عمري مانيت مرات سوق في كاميون مثلا الكبار الكمين الكبار شاحنات الثقيلة.

0: شجعك هو حتى على الاختصاص ما بعد البكالوريا انك تتدرب في باش تولي مدربة سياقة في العربيات العادية سيارات العادية معناتها. ومن بعد انت الغرام يظهر لي غرام يجبد غرام.
1: ياتيك صح هكا غرام. وحبيت دقيقة ريت الكاميونة هو عشق معناتها اني كنلقى كنلقى يبدا عندي كاميونة كبيرة ومنش فيش دار منش في كاميونة كبيرة كمالي محلي معناتها تحس بحاجة أخرى معناتها مش كما تصفي كهرباء ولا تعلم على كهرباء كما تعلم على كهرباء.
0: تحس فما تمييز حتى بين المتدربين معناتها اللي يجيو باش يتعلموا سياقة الشاحنات اليوم تحس فما تمييز على أساس معناتها الجندر أنه أنت مرأة ليه نمشي نتدرب عند راجل أكثر يعني التعامل اليومي كيفاش يكون؟
1: لا هي على الأول راهو يمكن في 2017 هكا
0: أول ما بديت أنت 2017 2018 فعليا معناتها
1: اي اي فوالا في وقتها من الاول ما حبيتش نبداها ساعه من 2004 2005 على خاطر ديجا وقتها نحسها لي تضرب بيزار على الاخر 2017 واخرهم لهنا تضرب بيزار ما شكون اللي رفض الحقيقه ماشي برشا هما مع 2 3 كا انا ذوكم اللي ما رجعوش اما فما شكون اللي ما قبلهاش برشا من الاول ساعه الاولى ساعه ثانيه ومن بعد لا سبعة مع تلقالي هو قاعد يكتب بلوس لقى روحه قاعد يستفيد فهمت حتى بس هاد نكون صعيبة الحقيقة شوية أما يقبلها فهمت أما تولي تو حتى يجي يبدأ حرف روحه اللي هو عنديني ما أنت بشي يجي بشي تعلم عند مراه
0: السمعة سبقت معناتها ولا تفما سمعة طيبة وأنه بشي يمشي وبشي يتعلموا بالكدي أهم حاجة هو شنو هو التدريب
1: أي ولا
0: العلاقة العلاقة بين المدرب والمتدرب أنه المهنية أنه بشي يتعلموا بالكدي باحترافية
1: ياتيك الصحة هما يجيو حتى يقولوا لي خويا مدام راهو صاحبي تعلم عندك قال راهي صعيبة يقول لي يقول راهي مدربة بها نقول له قالك صعيبة يقول لي قالي صعيبة أما إذا جيت نتعلم معناتها جاي باش نتعلم
0: أهم حاجة المهم جاي باش يتعلم صح دونك هذه من التحديات اللي لقيتهم انت في المجال هذايا اللي كما قلنا هو مجال يعني حكر على الرجال نوعا ما في وقت من الاوقات ما يصعب حتى شيء على المراه التونسيه والعربيه كذلك حسب حتى كي نعملوا ريشيرش حتى على الانترنت راهو انت اول مدربه تونسيه وعربيه في مجال هذايا تدريب وتعليم قياده الشاحنات الثقيله. بالنسبه ليك نجم تكسر حاجز انه تدخل لمجال ذكوري نوعا ما لكن انت اليوم انت عندك الشهاده من 2004 وبديت تمارس في المهنه فعليا من 2017 2018 اهم التحديات انه من الاول معناتها جوست من الاول الامباكت الاولانيه انه كيفاش مراه باش تعلمني لكن من بعد ما عادش فما صعوبات تجاوزناهم
1: اي ليلة تجاوزناهم وفما حتى اللي يبدا حتى خايف شويه من الكاميون يقول لي مدام اني راني خايف شويه اما كي نرى امراه تعلم على الكيمياء ونقول زعما هي غلبته باش ما نغلبوش يعني معناتها اي بيدي وليت نعمل نحس روحي وليت حافظ بنفسي معناتها انا
0: سياقه الشاحنات سياقه الكيمياء تتطلب قوه جسديه مدام نادية
1: لا بالعكس لا لا لا لا بالعكس ما يتطلبش قوه جسديه بالعكس هي حتى كي يبدلوا مثال الفيتيس
0: شو نخموا معناتها بالك نبدلوا حتى احنا المجال
1: اللي نتاعك بحذايا اجا بحذايا
0: جرب
1: هو هذا هو ساهل اي نقول لهم تقدم تسيسو قدمي تاعك لكنه اذا تتقوى عليه عكس بيك ما يطلبش قوه هو معناتها بالعكس بالشيشة على الاخر معناتها ماهوش بالعكس معناتها
0: يجيو نساء يحبوا يتعلموا
1: في المده هذه كلها يظل عندي ثلاثة اربع زميلات وجوز ولا ثلاثة هكا هو اللي يجيو معناتها وحدهم هكاك باش يتعلموا ما سينو لا ماذا بيهم تحسن ماذا بيهم ويوهقوا شوي
0: ما يفتحش أفاق اليوم البرمي رخصة سياقة الشاحنات الثقيلة ما تفتحش أفاق زادة للسيدات أنهم يخدموا على خاطر نقاو هو يطلبوها خاصة الشركات معناتها يطلبوا سائقين معناتها في الشاحنات أما جميع يطلبوا سائقات
1: لا لا لا في تونس لهنا الحقيقة أني هذه اللي أني ديشو معناتها الحقيقة ظهرت لي غريبة باش نحكي لك ترفع صغيرة معناتها هوني اللي تقول المرأة تسوق وتخدم في الشركة يضحك يقول لا لا لا لا لا ديريكت ما يكملش يسمعك يعني جات بيريود فما سيقة نتاع الاثنين اللي أكبر من كانوني على نحن نسميه اللي هما النقل الاستثنائي كلمت الشركة الحقيقة قلت لها فما كلش طالبين معناتها شكون وكل قالت لي شكون المسيور ولدك الخوك البوك قلت لها لا يعني جاها كيف تضحك المرأة ما نجمتش كمان تحكي معايا قالت لي كيفاه قلت لها خاطر اني مغرومه بيهم حبيت نحب نجرب نسوق بين الكبار بالكل تاع نقل استثنائي معناتها فهمت يرمزوا راهم هما انهم امراه تخدم معاهم في شركه.

0: بالليل معناتها المجال فما حوايج اخرى يلزمها تكسر. ما عاملين عليك انت مدام ناديه انه باش تكون هكا قدوه، اي تكون قدوه ملا تكون قدوه، علاش ليه ما تكسرش حاجه زيادة الشرط هذية نتاع الطلب انه تكون سائقه السائق شاحنه رجل مش امراه. نرجع لل
1: لانه من برا مطلوبين راهم، من برا معناتها خاطين يخدموا راهم مش لا
0: في بلدان اوروبيه نتصور البر.
1: اي اي مثل عندنا تو احنا برشا من قاعدين يخرجوا لبرا وكلهم، وذيك ذيك حاجه اخرى محليها معناتها كي يطلبني تمييز من ايطاليا، من معناتها كان عندي قبل عاد عندي البامي والامتحان والكل تعلم معناتها عنا، ومن بعد يطلبني مثال من امريكا ولا من المانيا ولا من ايطاليا من اي دوله اخرى، يقول لي مدام اغزر هنا نخدم على كاميون فلاني، مدام اغزرها ولا كاميون جديد يبدلوه لي محليها، فهمت؟ فحكيت البرا عندنا زاد بنات يتعلموا في الكار ويخرجوا لبرا لالمانيا يخدموا، ما هيش شحنات كبيره هي اللي ما البنات ماهمش
0: برشا معناتها
1: مازالت
0: اي. باش نمشي معاك لاختصاص اخر زاد هو ذكوري نوعا ما، فما سي فما بنات نشوفوهم يسوقوا الموتورات الكبيره الميكانيك تقولوا انتوما، اما انه امراه وتشارك زاد في سباقات وكل هذه ما راوهاش برشا. وشفت حتى بعض الصور اللي بعثينا وقاعدين يدوروا على الباج فيسبوك على راديو جون تونيزي باج اوفيسيال اللي قاعدين يتفرجوا فينا مشكوره اول فانسيب، نشوفوك حتى على البوديوم وماخذ هكا دي ميداي في سباق الدراجات الناريه، احكينا على الغرام هذايا زاد كيفاش من وقتاش بديتوا من انا عمر بديتوا؟
1: والله هو ذيك بديت من انا صغيره بالكل، كيف كيف الوالد اللي غرمنا، الوالد سوق موتورات كبيره وعلمني، واول موتور كبير عطاها لي في ماكس 1200 كبيره بكدا بكدا معناتها فهمت، وهي اللي بديت نتعلم عليها وعديت عليها بيرمي عام 98 وبديت نشارك في راليات معناتها على الطريق، مش في مش رالي صحراء معناتها من 2013 هكا اواخر 2012 2013 ومن الاول كنت وحدي كالعاده معناتها المراه الوحيده، ومن بعد دخلت معي اختي، ومن بعد بديت انتشر الحقيقه بداوا البنات، وذيك الحاجه اللي تفرح انك بديت ترى بنات معناتها بداوا يسوقوا ومغرومين، وخاصة أنهم يتبعوا في السلامة المرورية ويلبسوا لي كاسك ولي بروتيج نتاعهم الكل.
0: هذيك أهم حاجة. نساء أكثر في السلامة المرورية.
1: نعم.
0: نساء أكثر يذول اللي يلتزموا بشروط وقواعد السلامة المرورية.
1: لا لا لا حتى الأولاد فما معناتها لا لا حتى الأولاد خاطر هما حتى باش ينتمين يشارك لكلوب معين وإلا باش يشارك في رالي ولا حاجة، هذيك من أهم الشروط أنه يكون الموتور نتاعه أوراقها مريقلة، ويكون هو زاد اللي عنده كاسك وليغون والتوني نتاعو كاملة وكل شيء.
0: فهمت؟ آخر هكا سباق شاركت فيه وقتاش كان؟ آخر جائزة حصلت عليها؟ نستناو من عودة؟
1: عودة عام الكورونا 2020 هكا في قرقنة.
0: إلا فرحانين بك برشا. فرحانين سمعنا صوتك وتجربتك، وان شاء الله تكون انت قدوه لبرشا سيدات اخرين زاده اللي يحبوا يطوروا من ارواحهم كذلك، حتى وكان هما مدربات معناتها لسياقه العربيات العاديه، لكن باش يطوروا اكثر المهارات نتاعهم والمجال نتاعهم، علاش لا ما يكونوش في ما يزيدوش الاختصاص. تفضل عندك كلمه، عندك اضافه.
1: عندنا اي اضافه صغيره، جست احنا عندنا زاده رالي اخر نتاع سيارات عاديه يسوقوهم في الرالي نتاع تطبيق
0: طرقات. سامحني الصوت مش واضح.
1: قلت لك نعملوا زاد رالي تطبيق قانون طرقات بالسيارات العاديه. وعملوا شركت بالسومي وعملنا تونس زغوين حمامات. وطلعت بالسومي شركت بالسومي كرالي زاد اول تجربه تصير في تونس. طلعت بالسومي نتاعنا كامل بالجمهور كان نتاعو الكل للمعبد الميت زغوين. وهذه رالي تبقوا في قانون طرقات.
0: وكيفاش كانت المشاركه معناتها النتائج نتاعها؟
1: هي ما احنا بيسك لا غالب ما فماش برشا نسي السوق، وهو كان دي جي للنساء فقط، دونك اكيد باش تكون عندي ميداي لولانيه وبعدها زي بالكراهه زاد في هواليه زاد كنت واخذت الجائزه الاولى زاد.
0: ما شاء الله عليك موفقه ان شاء الله في المجال المهني نتاعك، نتمنوا لك الاشعاع اكثر، نتمنوا المهنه هذه زاد نراو لها اشعاع اكبر في تونس وفي العالم العربي ككل. يعطيك صحه مدام ناديه بوفارس، اول امراه مدربه في سياقه الشاحنات الثقيله في تونس وفي العالم العربي. نهارك زين، شكرا لك في الامان. احنا مكملين معكم في على كيفك بالموسيقى، اكثرش من التحدي هذايا وقت اللي تدخل مجال هو حكر على فئه دون اخرى، على الرجال دون النساء، هذول اللي برشا تحدي وقبلتوا التحدي نتصور وكسرت به الحواجز مدام ناديه وحققتوا. انتم زاد ان شاء الله تنجموا تحققوا كل احلامكم. التحدي بعد شويه راجل معكم كيف ما قلنا في

0: على كيفك
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: على كيفك
1: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

0: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.
3: عدل مشتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية طيبة. طالبت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط اليوم بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية دون استثناء، وفرض الالتزام بجزء من البرامج التعليمية الوطنية بما يضمن الحد الأدنى من الانسجام التربوي. تقدم منصة جسور للدعم والمرافقة في حدود الساعة 7 من مساء اليوم حصص دعم لفائدة تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي سنة 6 من التعليم الابتدائي، وسنة 9 من التعليم الأساسي، وسنة 4 من التعليم الثانوي البكالوريا. وتشمل الدروس عددا من المواد الأساسية التي يؤمنها متفقدون وأساتذة مختصون، حيث تقدم مضامين منهجية وتطبيقية تساعد التلاميذ على تثبيت المعارف والمكتسبات وتحسين أدائهم الدراسي. من أخبار العالم، نفت القيادة المركزية الأمريكية تعرض سفنها لضربات مؤكدة استمرار مشروع الحرية، في حين ذكرت مصادر إعلامية إيرانية أن الحرس الثوري أطلق النار على قطع بحرية عسكرية أمريكية. يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر حالة الترقب بشأن مسارات المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين بواسطة باكستان. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب عدل مشتك.
6: عدل مشتك تسمع صوتك.

0: على كيفك
1: على كيفك
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك الموسيقى والغناء
0: على كيفك.
1: دبارة الصحة والهناء
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

0: خرجة عطاير.
1: مرحبا مجددا في على كيفك وخرجة عطاير. كما متعودين ديما في الصيف ساعة الأخرى نية خرجة عطاير وشوية آخر الميتيو كي تحبوا تاخذوا فكرة مفصلة على أحوال الطقس لبقية اليوم والأيام القليلة القادمة. خرجة عطاير مع حمدي حطاب مغامر، وفي كل مرة كيهزنا في جولة مزيانة حمدي لبلاصة تكون مزيانة برشا كيما زغوين. زغوين مشينا لها في برشا تريكن في زغوين. طيب شو يهزنا اللي هي قرية سيدي مدين، كيما يقولوا هي في ظهر جبل زغوين وفيها بحيرة سيدي مدين. حمدي مرحبا.
2: عايشك يا ميرا، شحوا لك مستمعينا الكرام.
1: مسمعينا الكرام يستنوا فيك انت
2: باش نوصلوا ديستيناسيون، باش نحكيوا على خرجة عطاير للناس اللي تسمع فينا والناس اللي تتبع فينا، ويكون الشواء حسب اوامرك بالطبيعه.
1: حسب اقتراحك انت،
2: حسب الطقس يعطيك الصحه، حسب الطقس وحسب السيزون اللي احنا فيه. احنا توا ربيع مازال متواصل، والناس اللي تتبع فينا اكيد باش تطلع على احوال الطقس، على خاطر عندنا روبريك كامله عملتها لنا للطقس، وانا نحاول كل مره وكل سنين بقدره ربي اون اتوندون اللي تدخل السيزون استيفال نحاول
1: مازال ما بداتش
2: الصيفيه نستوفيو هكا الاماكن نتاع الربيع اللي نجموا نمشيو لها.
1: مازال ما بداتش هي توا الخرجات للبحورات مازال.
2: اكزاكتومون. دونك اميره انت قلت زغوين ما نشبعوش منها. زغوين كمنطقه راي منطقه غنيه وغنيه جدا، كوسوسوا بالمعالم الاثريه والا بالايكوسيستيم والغابات والجبال نتاعها. ما ننساوش اللي راهو فيها جبل زغوين اللي هو ثالث اعلى قمه في الجمهوريه، اللي هو 1291 متر اللي نطلعوا له من سيدي بوغابريل. وزغوين معناها معبد المياه، زغوين معناها الحنايه، زغوين كعك الورقه بالمصري والدنيا الكل. لكن الحدود نتاع زغوين اللي هي اللي باش نحكي عليها اليوم، موجوده بحيرات جبليه تكونت على مر الاعوام، وكسوا كانت بفعل الدوله اللي دخلت باش تكون هي تتلم فيها المياه اللي جايه من العيون اللي نابعه في الجبولات هذيا. فويسك زغوين معروفه غنيه وغنيه جدا بالعيون اللي تجري من الجبال. دونك يقع التدخل نتاع الدوله باش يعملوا معناها بحيرات جبليه يتلم فيها الماء، وعلى طول العوام البحيرات هذيك ولات وجهه للسياحه البيئيه وللعباد اللي تخرج تعمل دي سيركوين تاع دي روندوني ولا مشيت على الاقدام. ما تسمع فيا ميرا؟
1: نسمع فيك. اي
2: باهي باغفي. دونك اليوم باش نحكي على سيدي مدين اللي هي 64 كيلومتر على تونس العاصمه. سيدي مدين هذه بعد مقرن، العباد تسمع فيا نحب نعطيهم الوجهه بالضبط.
1: قبل ما نمشي
2: لسبيطار زغوين فما رون بوا، قبل لسبيطار زغوين ندوروا على اليمين باش نلقاو مكتوبه مقرن ومكتوبه سيدي مدين. دونك نتبعوا البلاك على اليمين نلقاو احنا في قريه مقرن، بعد مقرن 9 كيلومتر باش نلقاو على اليسار مكتوبه سيدي مدين، باش نتبعوا البلاكه باش نلقاو روحنا على الكياس والبحيره على اليمين. يعني عندنا وين نحطوا كهربتنا اذا كان موتوريزي، واذا كان كالعاده مانيش موتوريزي راهو نجموا ناخذوا نقل من زغوان ولا من مقرن يهزنا للديستيناسيون تاعنا. يعني راهو حتى العباد اللي ماهيش موتوريزي راهي تنجم تضحي وتمشي في الترانسبور بوبليك وتلقى كيفاش تعدي نهارها، وبالطبيعه باقل التكاليف على خاطر نعرفوا راه الترانسبور بوبليك هذايا ينجم يوصلك وتنجم تكومونيكي معاه ينجم يرجع لك من بعد. دونك البحيره الجبليه هذايا اللي هي لاك سيدي مدين تتسمى، تكونت على مر العوام ومتاع مياه عذبه يعني، واللي داير بها كلها يعني جبل الغطاء النباتي اللي فيه ماهوش كثيف برشا اميره، يعني بلاصه تنجم تمشي تعمل فيها السيركوي تاع روندوني ابي.
1: ثم تاع قداش من كيلومتر هذيك؟
2: كيفاش اميره؟
1: تاع قداش من كيلومتر السيركوي هذي؟
2: اكزاكتومون باش نقول لك، فما السيركوي تاع روندوني ديجا باليزي يعني حاضر تنجم تتبعه حتى ما عندكش قيد من المنطقة مغاديكة، راك تنجم تمشي فيه ظاهر يدورك على البحيرة الكل ويعديك على الجبل اللي وراها ويرجعك. فيه 13 كيلومتر وسيركوي ساهل ما يستحقش برشا كونيسونس، لكن يستحق بالطبيعة نكونوا لابسين حاجة امبرميابل اون سي جامي الطقس يتبدل، وحاجة في ساقينا لوطا بويسك راهي منطقة جبلية يعني في الاخر الارضية نتاعها باش تكون
1: يعني حذاء خاص بالروندوني.
2: اكزاكتومون حذاء خاص باللي روندوني يكون ماذا بينا اشتر قصبه امير. علاش اشتر قصبه في المناطق هذيا؟ على خاطر اشتر قصبه في المناطق اللي شبه الجبليه ولا الجبليه يعاون حتى الله لا يقدر كانت تحنا الساق ما تصيرلكش كسر الله لا يقدر ولا فصعه. يعني ديما الحذاء اللي فوق القصبه الاشتر قصبه راه يعاون بالكداب الكداب في الاماكن هذيا. دونك اللي ننصح به العبيد اللي ناويه تمشي غاديكا ماذا بيها تلبس التونيو نيسيسير وتهز بزايد ماء معاها وتهز تليفوناتها ولا لي زاباري فوتو نتاعها وتمشي باش تعمل سيركوي نتاع 13 كيلومتر مزيان على الاخر يدور على بحيره سيدي مدين وباش يتمتعوا بمناظر طبيعيه خلابه وخلابه جدا. وماذا بينا اذا كان معنا صغيرات نحرصوا في النقطه هذه بالذات باش ناكد نحرصوا ما نخليهمش يقربوا للماء.
1: أيوة.
2: علاش الله لا يقدر يقرب للماء راه فما عبيد متواجد وفما حمايه قريبه معليش المشاكل. فهمت شنو نقصد اميره؟
1: شنو مثلا المخاوف من شنو حامد؟
2: فما مخاوف من الغرق راه في الاخر بحيره بتاع مياه عذبه والمياه العذبه راهو ما يحلو يعني
1: ما فماش انشطه معناتها بحريه بالكل غادي ما فماش كاياك فماش
2: اكزاكتومون. دونك ماذا بينا حتى كي يبداو معنا صغيرات باش يلعبوا كوتي نتاع الماء ماذا بينا بحذاهم ما نخليهمش يقربوا للماء. على فكره راهي بحيره هذه متواجده فيها ديزاكتيفيتي العباد ابار انها تجي تعمل لي روندوني ابي فما ناس تجي تبسكل غادي ابار العباد اللي تبسكل
1: بحذاها فما
2: ناس تجي تعمل كاياك غاديكا. وراو البحيره الجبليه هذيا متواجده في طريق مهرجان المشاوي اللي ما صارش السنه
1: ما صارش تاجل
2: فوالا على غالب
1: سوم غالي سو ازمه سوم سوم المشوي غالي
2: نتاع زغوان. دونك على خاطر البحيره راهي جايه في ظهر جبل زغوان بالضبط. يعني ايماجين انت تبدا في البحيره باش تعمل بيكنيك على روحك وجبل زغوان بكل وراك وبحيره قدامك راهو بالرسمي يا اميره فما
1: منظر مزيان
2: ما تضحكيش كما يقول فهمت.
1: اي والله شوقتنا
2: العباد اللي تسمع فينا وناويه باش تجرب الاكسبيريونس هذايا تعدي نهار كامل على بلاصتها بالطبيعة. تو إذا كان فما شمس ولا حاجة نحاولوا نهزوا حاجات على الشمس ماذا بينا حتى كي يلزم باراسول ولا ديزابري للعباد اللي مغرومة بليزاكتيفيتي أو دور تفهمني شنو نحكي أبري على الشمس ولا شابو ولا مظلة فوق راسه العابد على خاطر في الأخر راه باش تقعد الشمس في البلاصة هذيك راهو اللي فيه الرفلي تاع الشمس مع الماء راهو ينجم يأثر شوية على جلدة سيرتو للصغيرات. دونك اللي ننصح به الناس اللي ناوية باش تمشي باش تعدي نهير في البلاصة هذيا اللي هي اللاك سيدي مدين بحيرة سيدي مدين
1: ما احلاهم زاد التصاور اللي أنت بعثتهم لنا حمدي وديجا قاعدين نشوفوا فيهم تصاور اللي بعثتهم لنا يعيشوك بالحق في قلب البلاصة اللي أنت اقترحت علينا اليوم بحيرة سيدي مدين. إن شاء الله تكونوا بكلامك أنت وبالتصاور المزيانة نشجعوا اللي يسمعوا فينا باش يمشيوا يعملوا خرجة على الطاير في الويكاند مثلا علاش لا.
2: أميرة سامحني مانيش نسمع فيك راه.
1: قلت لك التصاور ياسر مزيانين يا حمدي اللي بعثتهم لنا إن شاء الله نشجعوا بهم الناس باش يمشيوا.
2: أنا راني نحاول كل مرة تصور اللي يجيو راهو تصور ريال عايشينهم يعني ماخذينهم تليفونات مش حتى بديزاباري فوتو بروفيسيونيل ولا حاجة باش الناس كي تمشي غادي تلقى الواقع كيما اللي في التصويرة. دونك هذا هو الاوبجيكتيف نتاعنا وان شاء الله باش نعطيو سيزون تاع سيف باهية باش نراو نفس الحكاية. أنا بقدر قدرة ربي كل تصويرة تجي كي اللي باش تراه في أرض الواقع اللي باش تراه في التصويرة هو اللي باش تلقاه في أرض الواقع.
1: يعطيك صحة يا حمد.
2: كيما سيدي مدين في زغوان ركي باش تمشي باش تلقى خير من اللي ريته في التصاور. على خاطر كل واحد والعينين اللي رابيها وكل واحد ونظرته. وانا بيرسونيلمون كي نمشي الغادي جو بريفير نقعد نهار كامل على بلاصتي نخزر الماء والسماء هكا ولا نحب نمشي ولا نحب ندور. فما ناس تحب تعمل سيركوي فما ناس تحب تمسكل فما ناس تحب تعمل كاياك. وبالمناسبه هذه نحب نحيي صديقي احمد لجمي اللي هو متواجد غاديكا ويعمل لي زاكتيفيتي هذوما ويشجع العباد باش تشي وباش تزور البلاصه هذيا. وما ننساوش راهو في الاخر هذوما قرى امازيغيه قديمه وقديمه على الاخر اميره يعني ميزابار الجورني اللي باش تعديها في روندوني ولا في كاياك ولا في في تي تي ولا في اللي تحب انت باش ترى برشا اثار قديمه. وما ننساوش في كمال التجورني نتاعنا بعد سيدي مدين نجموا نتعداو على زغوان نعبيو ماء ونعملوا شربه ماء وغاديكا نعملوا
1: ماء زغوان طبعا
2: على مقام سيدي علي عزوز نعملوا دوره في المدينه نتاع زغوان باش يتعدى جورني دو زونا هاوكا من روندوني في الناتور حتى للمدينه.
1: يعطيك الصحة شكرا حمدي كالعادة وفي روحك ديما تعطينا النصائح لي بون بلون المقترح نتاعك ديما مزيان ومواكب الطقس هكا ونهايه الربيع قريب باش يجينا الصيف، دونك هكا فرصه باش تمشيو تستمتعوا بالجبال بالطبيعه بالمارش قبل ما تبداو في العومان في السباحه، رغم اللي فما برشا بداو يبرمجوا في خرجات كيف ما هكايا معناتها خاصه بالسباحه. حمدي ما عملينا عليك ان شاء الله في الصيف، سينو خلينا توا في الطبيعه نكملوا نستمتعوا بها كيف ما يلزم. شكرا حمدي حطاب، كانت هذه خرجه على الطاير. بعد شويه كريم في فيراج. كريم على شنو باش تحكي اليوم؟ نعود نذكر سادة المستمعين البطولة في أعلى أي مصير للبطولة، هذه هو الفروم تاكم بعد شوية مع كريم في فيراج 71-844-411. وقبل ما نخليكم مع كريم نعطيكم فكرة زادة على حوالي الطقس شوية آخر.

0: ناقصك الاهدى شكون نقولوها البشير بي بشير الجمعه الجايه ان شاء الله يكون معنا في القاعده هذه. احنا مكملين معاكم في الدقائق الاخرانيه من على كيفك بعد خرجه عطاير بعد زده اوت اوف ذا بوكس اللي كانت معنا فيها اليوم تجربه فريده من نوعها، اول مراه تونسيه في تدريب سياقه الشاحنات الثقيله اللي نجمت تكسر خلينا نقولوا الحواجز الاجتماعيه في مجال هو محتكر على الذكور من رجال اكثر في مجال ذكوري بامتياز، لكن هي نجمت انها تخدم في مجال تدريب سياقه الشاحنات الثقيله. باش نمشي بون بلون زاد مشينا فيها اليوم التستور زهره الياسمين مع سالو العباسي، جوله مميزه كلهم تلقاهم على راديو جون تونيزي باج اوفيسيل، تلقاو كل الاستضافات من مختلف الفقرات. قبل ما نختموا كما قلنا نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي. ميتيو معنا سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي، اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا، اهلا
0: وسهلا.
1: الحمد لله، مرحبا بك.
0: عايشك. بقيه هذا اليوم كيفاش باش يكون طقس ياسر سخن اليوم؟
1: سخن هذاك هو الربيع في الحقيقه، والله قاعدين نسجلوا في كميات امطار خاصه في الفترات المسائيه، وبالتالي ربيع ممطر، هذا هو يعني السيناريو الجيد بالنسبه لنا احنا وبالنسبه لفلاحتنا. علاش؟ على خاطر نعرفوا امطار ماي وافريل مهمه جدا للموسم الفلاحي، تبقى معناها في بعض الاحيان نسجلوا كميات طيبه هامه تقارب حتى 60 ملم على غرار الايام الفرطه في ولايه القصرين. كالعاده سيناريوهات باتت مكشوفه كلاسيكيه متكرره في الفتره المسائيه بعد الاستقرار الصباحي، تظهر وتتشكل الخلايا الرعديه المحليه المصحوبه بامطار احيانا غزيره حسب الحاله الجويه. اليوم صحيح توقعنا وجود خلايا رعدية محلية مساء بالمناطق الغربية للشمال والوسط، خاصة بالشمال الغربي مع رياح من القطاع الجنوبي، وهذا يعني يعطي درجات حرارة مرتفعة نسبيا تكون ما بين 22 إلى 28 درجة تقريبا بالمناطق الساحلية الشرقية وكذلك المرتفعات، وبين 27 و 32 درجة ببقية الجهات. غدوة إن شاء الله بالشمال الغربي نفس الحالة الجوية، خلايا رعدية منتظرة تكون محلية، مطار ما هيش كبيرة، ودرجات الحرارة باش تكون ما بين 27 إلى 32 درجة عموما في حدود 23 بجهتي الوطن القبلي وكذلك جهة الساحل.
0: يعني باش تواصل معناتها الارتفاع في درجة الحرارة الغدوة؟
1: الحرارة مرتفعة صحيح، ما زلنا في ارتفاع في درجة الحرارة صحيح، لكن ارتفاع ماهوش كبير وهام بمعادل درجة ولا درجتين نحسوه، خاصة وقتها كي تبدا الرياح من القطاع الجنوبي. الرياح الجنوبية ما نعرفوا لكونها رياح قادمة من الجنوب، وبالتالي رياح تعطي دفع كبير للمحرار باش نسجلوا أرقام أكثر من سابقاتها. غدوة كما أشرت فقط جهتي الوطن القبلي والساحل يتمتعوا بدرجات حرارة في حدود 22 أو 23 درجة، داخل البلاد ما بين 27 إلى 32، توصل أكثر إلى حدود 34 بالجنوب الغربي و 38 بأقصى الجنوب. يوم الأربعاء معناها الأمطار ما زالت موجودة بالشمال ومحلين الوسط، الحرارة في انخفاض بالشمال والوسط، انخفاض ظرفي جدا، لكن نحافظوا على الأمطار الرعدية اللي ديما نسجلوها.
0: هذا نهار الأربعاء.
1: نهار الأربعاء كيف زاد الخميس أمطار منتظرة، ما هيش كبيرة رأي الأمطار، هي نتيجة الارتفاع في درجة الحرارة. هي لو كان ما تسخنش ما تنجمش تطب.
0: طبيعي،
1: هي حركة معناها يعني متواصلة، تسخن ترتفع درجة الحرارة، وبالتالي العشية نتيجة الحرارة المنحبسة في الطبقات العليا تعطينا كمية أمطار خاصة بالمرتفعات
0: اللي هي ماهيش كبيرة برشا، باش تكون أيام الأربعاء
1: يعني حتى وإن كانت غزيرة، يعني في بعض الأماكن فما شي 20 30 ملم، لكن الأيام المقبلة أمطار عادية ما بين عام ملم إلى 5 أو 10 ملم.
0: شكرا سرحان، يعطيك الصحة. شكرا مهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي، كانت عندي فكرة على أحوال الطقس اليوم وغدوة. درجة الحرارة في الارتفاع، نهار الأربعاء والخميس ستنخفض شوية درجة الحرارة، باش تكون فما بعض الأمطار المتفرقة قبل الفيراج. نشكركم الناس الكل، نشكر كوثر اللي بجاي رفقتني في الجانب التقني، ألفا نسيب في الديجيتال، لنا أميرة زيدي كنت معكم من جانب الميكروفون. بعد شوية كما قلنا كريم في فيراج شوية الأربعاء اليوم في توقيت استثنائي على خط الراديو باك، ينطلق معكم ما بغتيغ من 6 متاع العشية اليوم مع هند السعيدي والأساتذة اللي يكونوا حاضرين معها، باش يكون فما مراجعة لمادة العربية موعد يومي في راديو باك من 6 حتى للسبعة ونص، في متابعة ومرافقة لتلاميذ البكالوريا، إن شاء الله بنجاح وتوفيق للجميع. في لمام سلامة.

0: على كيفك
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك.
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
3: Tunisie.
4: Jordan! Adam!
5: Virage!

مساء الخير مساء النور. ماذا ثلاثة بثبت اليوم الاثنين 4 مايو 2026. كل عادة مع بداية كل أسبوع نتقابل معكم في الوقت هذا أسبوع تقريبا عندي مع بعضنا حتى للأربعة ديما ناخذ آخر الأخبار المواضيع اللي متروحة على الساحة الرياضية. أعطي فرصة لكم أنكم تعلقوا تعطيوا رأيكم. أكيد جدا نهاية مشوقة للبطولة التونسية. موسم مش كما كل المواسم, موسم تقريبا يشهد تنفس سواء في أعلى الترتيب ولا في أسفل الترتيب, وقد نعيش التشويق هذا إلى آخر دقائق آخر جولات البطولة. بالنسبة للموسم هذا موسم 2025-2026, الإفريقي البارح يفوز على ملعب التونسي في دربي العاصمة 2-0 باش يعزز صدارة الترتيب ب 62 نقطة. الترجي اللي يلعب اليوم الأربعاء متاع العشية في زويتن أمام شبيبة العمران ب 57 نقطة موجود في المركز الثاني. السي اس اس موجود في المركز الثالث اللي كان ربحها الأولمبي البيجي ب 56 نقطة, موجود السي اس اس في المركز الثالث. ملعب التونسي ب 44 نقطة في المركز الرابع. الاتحاد المونستيري موجود خامس ب 42 نقطة في انتظار أيضا مباراة الاتحاد الرياضي المونستيري اليوم, وأيضا مباراة النجم الرياضي الساحلي اللي موجود في المركز السادس. دونك هي في أعلى الترتيب. في أسفل الترتيب تقريبا لا يختلف الأمر كثيرا على أعلى الترتيب, بما أنه تقريبا الأولمبي البيجي ب 28 نقطة في المركز 13, بعد الشبيبة القيروانية موجودة في المركز 14 ب 27 نقطة, المستقبل الرياضي بسليمان ب 24 نقطة في المركز 15. ولكن مستقبل سليمان كان لعب مباراة البارح ربحها أمام اتحاد بن قردين هدف مقابل صفر. نفس الشيء بالنسبة للشبيبة القيروانية اللي ربحت مستقبل جابس هدفين مقابل صفر. دونك يخلي جابس اللي موجودة في المركز 16 ب 18 نقطة. دونك حتى لاخر جوله باش نشوفوا شكون المتوج بالبطوله وشكون الثلاثة فرق اللي باش تنزل. قلت حتى لاخر جولة لانه بكل بساطة تنجم تتغير الامور ايضا قبل اخر جولة, سيرتو كي نحكيو على البطولة. فمباراة دربي موجودة الاحد القادم بين الترجي المستضيف والنادي الافريقي, قد يكون دربي حاسم. هذا ايضا احتمال اخر انه البطولة تنجم تاخو من عرج اليوم. علاش؟ لانه الترجي ايضا يلعب مباراة أمام شبيبة العمران, مباراة الحقيقة كثر عليها برشا الكلام, رينا الفيديو, رينا البارح شنو اللي صار واللي هذي من المفروض ما يصيرش من كل الأطراف. خلينا نكونوا واضحين إن شاء الله. مباراة اليوم مباراة الأربعاء متاع العشية في ملعب زويتن دور في إطار الروح الرياضية وفي إطار متاع كرة قدم تتواصل حتى 90 دقيقة وتوفى الغاتي. وانتوكا دونك اليوم حديثنا أي مصير للبطولة حسب رأيكم بطولة, هل يكون مفتاحها مباراة دربي, هل تنجم تكون قبل, تنجم تكون بعد, انتم شنو رايكم بالضبط احباء الترجي احباء الافريقي؟ هل الترجي اضاع نقاط كان ينجم يضمن على الأقل سباقية على النادي الإفريقي, خاصة أن الترجي عمل ثلاثة تعادلات ضد النجم الرياضي الساحلي, ضد الترجي جرجيس, وضد الصيابي, وضد النادي الرياضي الصفاقسي. دونك أربع تعادلات. أيضا هل الإفريقي يضع نقاط, خاصة نقاط زوز نقاط أمام مستقبل سليمان الجولة الفارتة؟ دونك بالنسبة لكم حبايب الترجي حبايب الإفريقي, أي مصير للبطولة, وين ماشي البطولة؟ أنتم تنجموا تعطيونا رأيكم على 71-844-411 هذا ينوروا التليفون لمطالة ذمتكم حتى الأربعة. إكيب كاملة حاضرة لتأمين حصة اليوم. سلموا على نزار اللي موجود في الإخراج التقني, ألفا مجدولين موجودين في الإخراج الرقمي, كريم زغبي سلام عليكم على الناس كل. 71-844-411 هذا ينوروا التليفون, تجمو تكونوا موجودين تعطيوا رأيكم سيرتو على أعلى الترتيب, وين ماشية البطولة بالضبط, مصير البطولة, أي مباراة قادرة أنها تحسم لقب البطولة بالنسبة للموسم هذا. وشو رأيكم بصفة عامة تقريبا في انتظار استكمال الموسم, شو رأيكم في بطولة موسم 2025-2026؟ ترتيحة صغيرة مع الموسيقى, راجعين بعد شوية ناخذوا تليفوناتكم كما قلت اللي توصل على 71-844-411.

0: الفيراج مسومي عليك الفيراج تتنفس كين الكرة تحب تنقد ناقش ولا تعطي رايك تشكر أدرسة واحدة فيراج 71-844-411 فيراج نحكيه كرة على راديو الشباب الكرة عندك
1: فيراج الكرة عندك الكرة عندكم الناس الكل تحية لكل مصابعين وين ما يسلهم صوتي طبعا الشباب تحية لكل جماهير الفيراج لكل الأندية التونسية من شمالها الجنوب هنسلموا عليكم الناس الكل تجمعوا تكونوا موجودين حاضرين أكيد جدا الكلمة لكم مش كل جمهور الترجي والأفريقي ولا للسياسات تقريبا ثلاثة أندية اللي حسابيا ما زالت معنية بلقب البطولة قلت حسابيا لأنه ثلاثة نوادي معنيين بالبطولة يمكن بدرجة أكثر شوية النادي الإفريقي ولا ترجي ولكن حسابيا ثلاثة نوادي مازالوا معنيين بلقب البطولة نذكر بالترتيب الإفريقي 62 نقطة في المركز الأولاني ترجي منقص مباراة يلعبها الأربعة متاع العشية أمام شبيبة العمران ب 57 نقطة في المركز الثاني ولا سي اس اس ب 56 نقطة في المركز الثالث دونك نسناو مباريات اليوم اللي تقريبا مباريات خاصة الترجي شبيبة العمران أيضا مباريات أسفل الترتيب وفي الوسط تقريبا وسط الترتيب لا جديد يذكر خاصة وأنه أسفل الترتيب خلينا نقول البارح لعبوا الأربع نوادي الأولمبي البيجي شباب الخيروانية مستقبل سليمان ومستقبل جابس لعبوا مبارياتهم دونك فما المرسى اليوم ترجي جرجيس السي بي فما أيضا العمران فما المتلوي النجم الرياضي الساحل الاتحاد الرياضي المنصرية هذوما اليوم يلعبوا مبارياتهم لاستكمال الجولة 28 سؤال طرحناه في الأول قلنا أي مصير للبطولة أي مصير للبطولة شو رأيكم في البطولة نتاع الموسم هذا مباراة دربية تكون حاسمة لمعرفة لقب أو صاحب لقب موسم 2025-2026 تنجم تكون قبل تنجم تكون بعد انتم شو رأيكم في اشتراه بالضبط مصير بطولة هذا الموسم نبدأ بأول تليفون نقوله ألو عسامة
2: ألو
1: أهلا وسهلا سيغلت
2: كريم تحياتي ليك وتحياتي لكافة مستمعي إذاعة الشباب وأبنا والعود أحمد بعدنا الأسبوع القادم الأسبوع الفارط هنا بالرابطة الثانية
1: ولا أو كررت جمعة بجمعة تقريبا
2: إيه لا حتى نتبع بطبيعتي أنا نتبع الآ والبي والسي والسي دي والرجل وكل شيء كل تبع فيهم دي خنين كريم باش نعاود وقلت لك الكلام هذا يا مدة عام مدة عام
1: هو يظهر لي سي خالد حتى نقص عليك سامحني معناتها بما انك قاعد تتبع حتى في الرابطه الثانيه يظهر لي زاد التشويق غادي موجود وفما كل شيء في
2: كبير كبير برشا ديجا السبت هذايا تفرجت في مقابله الملعب الجابسي وتقبل ساقيه الدائري ان شاء الله الجمعه الجايه باش نتفرجوا ان شاء الله في مقابله
1: نادي
2: حمل سوسه
1: في ناس
2: يعني مقابلات حماسيه مقابلات كبيره في الملعب الجابسي في الدقيقه 90 ردت ضربه جزاء تكون منعرج البطوله
1: شنو السر في الموسم هذايا سي خالد الفوق ولوطا الرابطه الاولى الثانيه لا اعلم ايضا في الاقسام
2: شو لا انا كان نحكي لك
1: لا لا خلي ما تحكيليش على اقسام لوطا خاطر هذوك يلزمها ديباه واحده وما فقدتش شو السر في التشويق هذايا الموسم هذايا
2: والله شوف هي بالنسبه لي انا مثلا هو السر شنو هو مثلا كان باش نحكيو على الرابطه الاولى صراحه باش نحكيو على الرابطه الاولى الترجي بالنسبه للترجي متعوده يعني باش تلعب الادوار الاولى ولا المرتبه الاولى والمرتبه الثانيه بصراحه النادي الافريقي عمل بنص محترم راهو للامانه تقريبا في الثلاثه جولات الاخرانيين خرج من
1: خلينا نقولوا من ماتش الدربي ماتش الدربي
2: صحيح يعني من ماتش الدربي خرج من السباق لكن فما للامانه عمل موسم محترم

0: ولو كان نرجعوا حتى للفولين دو جو حتى مع بيتونير او كان محترم محترم محترم جدا باش ما نقعدوش، لكن النادي الافريقي كان ينقصها مهاجم، يعني عمناو كان ينقصها مهاجم،
1: ينقصها مهاجم وينقصها زاد الاستمراريه في التشكيله، لانه يعني نذكروا مليح مع بيتوني تقريبا كل جمعه فما تشكيله
0: صحيح، يعني بالخمسه بالسته شونجمونات كل ماتش معناها، ولكن ما يعنيش كريم راهو عمناو الفرات ضيعت فيه تقريبا فرص راهي النادي الافريقي راهو هاني انا مانيش اما نحكي راني نحكي في واقع الكوره، وكان ينقصها مهاجم فين النادي الافريقي تم مهاجم سيبته في شهر جانفي احسن نتفكروا لافون سونتر اللي كان عنده وشاء على روحه في في
1: هذاك حمدي العبيدي تقول انت
0: كيفاش؟
1: على حمدي العبيدي ولا
0: لا لا لا لا تكون اجنبي
1: تكون اجنبي
0: اجنبي اجنبي نيجيري اجنبي سيبته في جانفي عامل عطون معروف لعب في الترجي ولعب في النادي الساقسي ولعب
1: تحكي على اوكي اوكي اللي مشى للجزائر اوكي فوالا
0: كان هذاك كان يعاون برشا راهو حتى هو كي سيبته مسجل 11 هدف راهو للامانه معناها 11 هدف مسجل على كل مش هذا موضوع النادي الافريقي عامل كان عنده فريق محترم معناها كان وصلنا اونستالي جابت مدرب يعرف الخفايا نتاع الخطوات يعرف يعيش الضغط يعرف يعيش تونس جو تونس فهمتني هذا اثنين بالطبيعه هذا اللي خلى بالنسبه لي انا المفاجاه الكبرى هي النادي الذي الساقسي صراحه بالظروف اللي عنده بالظروف القاسيه اللي عايشه
1: كينغسلي ايدو
0: فوالا ايدو كينغسلي ايدو على كل اللي فاجاتني هي النادي الذي الساقسي لكن لكن لو كان يا كريم ترجع للديكلاراسيون تاع طارق سالم في بدايه الموسم اللي صراي في النادي الساقسي الكل قالوا طارق سالم راهو للامانه في بدايه الموسم هاوش باش نعملوا هاوش نجموا نعملوا واذا كان نوصلوا نعملوا مسابقه افريقيه راهو عملنا انجاز راهو راهو راهو راهو راهو اللي حكاه في الجلسه في الندوه الصحفيه طارق سالم تقريبا هو اللي مشاو فيه يعني للامانه لا حس لا صداع لا معناها ديجا بالنسبه للساقس وصل الهدف المنشود يعني اللي خدموا عليه وصلوا له بصراحه هنا تو مش ندخل بيك تو مازال مازالوا دو ماتش بالنسبه للسيا ومازالوا تروا ماتش بالنسبه للاسبيرون انا شو نقول تو خويا اللي باش يكون اقوى على مستوى المونتال هنا باش يولي عامل بفساني ملاعبين كيفاش كيفاش باش يعيشوا هال 120 و 180 دقيقه كيفاش باش ينجموا يعيشوهم كيفاش باش خاطر راه اغزر الوضع تو باش يتبدل
1: اكيد ولكن عمليا سي خالد انت تو بينك وبين
0: الادرينالين باش تطلع تو
1: اكيد زي اكيد اما بينك وبين روحك شنو تحس انت وين ماشي
0: شوف هي روح ليك في الكلمه هو ديما نعاود نقول خاطر فما طرح اليوم فما طرح اليوم باش يتلعب بين جياسو والاسبيرونس فما طرح الديربي الدربي ما فيهش ما فيهش شو تحس في الدربي في الدربي ديما نقول لك معلومه
1: تي ديما دربي يقعد جزئيات صغيره وحد ما ينجم يحكم عليه وحد ما
0: ينجم عبد لله راهو عبد لله من عام من موسم 54 85 نمشي للدربيات واضح من 85 نمشي للدربيات معناها عمرك بالعمر لا تمشي
1: ولا بنتيجه مسبقه في الدربي
0: بجدي نحكي لك انا نتفكر الترجي في اقوى فتراتها
1: اما سي خالد سمح معناتها اوكي معاك راه بنسبه 90% في الكلام اللي لانه هذاك هو الكلام اللوجيك ولكن انا نحب نمشي ديما الاكثر واقعيه تو جمهور الترجي مثلا يقول لك ماتش البطوله اليوم امام شبيبه العمران نربح شبيبه العمران نلعب دربية امام جمهوري ونكون مطالب بال بال بالانتصار راهو الترجي مع الخبره نتاع السنوات نجم تقلع تروح نتاع البطوله وقت يكون ماتش دربي دونك
0: انا وش نقول لك حاجه
1: شنو تقول؟ قول لي في دقيقه
0: باش نلبس الماريو تاع جمعيتي لان نحب
1: عليه ما كنتش لابسه من بكري انت تو
0: لا لا نحكي
1: بكل تجرد وحيه داي
0: تو باش نلبس الماريو
1: البس الماريو قول لي
0: راني احترم كل النوادي في وصدقني ما عندي كيش قول علاقاتي في كل النوادي واصحابي في كل الجمعيات بدون استثناء
1: ولك ولك
0: ولك شوف إذا كانت أنت الترجي الذي تونسي بالترسانة اللي عندك باللاعبين اللي عندك
1: ما تربحش شباب عمران تقول أنت
0: تحكي على ماتش اليوم اذا كان عملت خسرت مع العمران ولا تعادلت خويا انا نقول مبروك للنادي الافريقي.
2: هل افضل منك؟
1: باهي. هل
0: افضل منك؟
1: هل هل, هل هل هل هل نتيجه مباراه العمران تنجم معناتها تدخل انت تقيم؟ لانه لانه في الاخير الافريقي ايضا كان مطالب انه يربح سليمان ولا وما تمكنش من انه يروح مستقبل سليمان.
0: لا شوف لا لا خمسه سلك هي راهو نقول لك مثلا ضد مستقبل سليمان التيران تارتون وشويه عوامل تعتقص ونتاع هذه قلت لك يعني والله صدقني يا كريم انا انا انا بحكم قربي لسليمان معناها بحكم من زبوط
1: 8
0: كيلومتر
1: في 10 ثواني سي خالد اي
0: صحيح سليمان والله حرام البلاصه اللي هي موجوده فيها بجد نحكي لك نحكي على الكاليتي الجوار اللي عندها
1: وقاعده تعمل في برشا نتائج ايجابيه دونك في الجولات الاخيره زوز
0: ما عرفوش ما عرفوش يوظفوا الجروب اللي عندهم اختياراتهم
1: اللي واضحه واضحه واضحه اختم لي تو قول لي بطوله انت تو مادامك لابس المريول البطوله وين بالضبط؟
0: بطوله سي نورمال لا لا ايش نقول لك انا نقول يا رب ان شاء الله نحترموا بعضنا
1: نقدروا
0: بعضنا
1: امين
0: فهمني بون ان شاء الله ان شاء الله
1: وهذاك المهم اي
0: ان شاء الله فريقي يجهز
1: واضح اوكي
0: لكن في الاخر في البطوله باش يهزها فريق
1: اللي يلعب خير صح اللي تقول انت شكرا
0: سيدي كريم بعد ملاحظه وكاو كريم صراحه شنو نطلب منك بكل لطف صراحه وهذا قلت لك الحديث هذا يعملوا الوط عملوا ما فهمناش علاش يا كريم باش ما تلتحقش بالبرامج الرياضيه صراحه كريم والله العظيم
1: ربي فضلك زغال ربي فضلك
0: لا ماهيش مجاب انا ما نعرفكش راني
1: نعرف هذه
0: حقيقه تفهم برشا كوره تعرف الكوره اذا فيها باس فما ناس خويا تخدم في قسم الرياضه ولا علاقه بالكوره نقطه ونرجع للسؤال
1: شكرا سي خالد ربي فضلك اكيد شهاده من عندك اعتز بها ربي يخليك ويفضلك وان شاء الله ديما عند حسن ظنكم نمشي للتليفون واحد اخر الو اسلم اللي حاط تليفوني وحال راديو بحذاه يسكر راديو.
3: وي السلام عليكم خويا كريم.
1: وي السلام ورحمة الله.
3: لاباس الحمد لله.
1: وينك سيدي؟
3: ويني في الكاميون.
1: في الكاميون، اوكي مراكي على اليمين.
3: مراكي على لا راكي.
1: راكي تعال، ها يا سيدي، شكون معنا خويا؟
3: نعيم جربة.
1: ها يا سي نعيم، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا في جربة وفي الجنوب الكل نسلموا عليهم. ها يا سي نعيم، ذكرني بلي بالجمعية خاطر توا دخلت الأمور بعضها.
3: فريق الشعب، فريق الشعب، فريق
1: الشعب. شو معناتها؟ ما هو كل حد يقول لك انا فريق الشعب اخي
3: شو معناته اخي
1: ما كل شو توا انا نعرف الاجابه اما كل ما نحب معناتها تدخل اسم جمعيه خاطر كل حد يقول لك مثلا جمهور الترجي يقول لك انا جمهور الشعب زاد اي
3: لا لا
1: ولا فريق الشعب اي
3: لا فريق الدوله
1: باهي آه يا سيدي
3: هم احنا الشعب هم الدوله هاجي معروف هم يقولوا فيها ترجي دوله احنا نقولوا فريق الشعب
1: باهي يا سيدي هاي هاي سي نايم
3: انا بكل صراحه نتمنى تز نادي في البطوله نادي في خمس نعم كما زوج سنين بالنسبه لزوج سنين البطوله
1: صعب يسال انت هذيك امنيات اكيد كل حد
3: شو
1: اي كل حد كل حد جمهور الافريقي يتمنى يهز البطوله جمهور الترجي حتى جمهور السياسات ينتظر عثره ولا عثرات للفرق اللي قبله يقول لك علاش لا ولكن بالنسبه لك انت نعيم كما سالت سي خالد عمليا كيفاش تنجم الافريقي يهز بطوله؟ شنو حسب رايك انت السيناريو اللي حاطه في مخك باش الافريقي يهز بطوله؟ انه ترجي يتعثر امام شباب العمران انه الافريقي يفوز في الدربي
3: لا لا لا لا لا, لا, لا, لا ما احنا جمعيتنا عندنا ثقه فيها كان جاء الخير مع ربي الحمد لله ما حدش بيجي الخير يقول لا لا وكان جاش خير احنا في ماتش الدربي مش بتربحنا نجموا نعملوا مع اكس ونهز البطوله نتاعنا فهمت؟
1: احنا المفتاح
3: مش
1: كده ترجي خاطر فهمت؟ تنجم تلعب مع اكس معناتها في كلامك انت تنجم تلعب مع اكس ماكش حاط ربح
3: شو لا نحط نحط اكس على
1: الاسترونج علاش مش ربح؟
3: لا ما نحطش ربح نحط اكس هي هي هي هي احنا لو فونتاج هي تبدا ضعف احنا بنلعب الكره مرتاحه
1: اي
3: اكس وبعطيني البقيه حديث
1: واضح
3: واذا جاء واذا جبت اليوم حاجه
1: تي نعرف
3: كيما هما جو يستنوا في ماتش سيمايا هي الكوره الحمد لله فهمت
1: باهي كيفاش عايش انت نعيم الجولات الاخيره للبطوله التشويق هذايا الحماس اللي موجود ما عرفش الجماهير في بعضها اللي قاعده حديث كان على الجولات الاخيره الموسم هذايا بالنسبه لك انت موسم مش كما كل المواسم تقريبا
3: والله يا انا تو عندي متبع في الافريقي من عام من عام من عام 90 من عام 90 92 اعز تم من اعز اصعب من اصعب من اعز البطوله اللي معناها اللي شبعت عيني اللي انا اتنعق عليه البطوله اللي نزيناها ان شاء الله نتمنى ان شاء الله نزلوها خاطر حبان نادي الافريقي في الجنوب ياسر وان شاء الله ان شاء الله نجول ماتش باجر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تونس كامل، تونس كامل بتحفى اخوي كريم.
1: واضح اوكي.
3: تونس كامل حتى نسبه الفلاج مش تنقص باذن الله.
1: لا شو دخل هذا في هذا؟ شو دخل هذا في هذا؟ شو دخل الاطلاق في فوز الافريقي بالبطوله؟
3: يا ودي النادي الافريقي ترى الناس كل قلت لك احنا من الجنوب، احنا من الجنوب بعيد على العاصمه، نسمعوا بها سموع النادي الافريقي انا مش، لكن سبحان الله عايشه فينا، عايشه فينا. بابا يخليها لي، انا ما شاء الله عندي ثلاثه اولاد.
1: واضح معناتها
3: عسبري جي الحمد لله. قلت لك هاي في الكليب هي بتبعد لنا 500 كيلومتر سبحان الله، وقت اخذت الكليب افريقيا نبدا ما تقلق.
1: واضح اوكي. وتدخل انت لفريق تهزب،
3: نعم
1: تدخل انت حسب كلامك لفريق تهزب بطوله، الاجواء تتبدل حتى المشاكل
3: يا ولدي تونس العالم من جنوبه من بقردان حتى
1: المشاكل العائليه تنقص
3: يا ولدي، حتى مشاكل قلت لك نسبه فلاك تنقص يعني بشكل هيك حتى
1: المراه والرجل يتساموا في بعض. هذا اوكي نايم سيدي، تحياتي
3: الجنوب حتى الشمال
1: سيدي، تحياتي ليك فوالا دونك. سلام عليك، سلام على كل مستمعينا في جربة. نمشي تليفون واحد اخر قبل الموجز. الو على السلامة.
2: على السلامة سيدي.
1: اهلا وسهلا سيدي،
2: معك عبد الحميد دكتاري من قفص.
1: مرحبا سيدي، تحية لكل مستمعينا في قفص. من الكتار مال؟
2: لا اي نطلع ارجي اصلي اصيل من الكتار.
1: من الكتار يعني. تحية ليك وتحية للكتار ورديف والمتلوي
2: شكرا.
1: الكل نسلموا عليهم بالله، وان شاء الله ما نكونش قفص الكل.
2: السلام عليكم ومرحبا بإذاعة الشباب.
1: شكرا.
2: اللي منورتني في قفصة.
1: شكرا. اي سيدي الجمعية شنية؟ انا هم الجمعيات انت.
2: انا بالنسبة لي انا عاشق لفريق قوافل الرياضية بقفص. من الاخر.
1: أما ان شاء الله عودة قريبة للقوافل.
2: ان شاء الله. حبيت نحكي على البطولة متاع السنة. البطولة متاع السنة
1: أبار القوافل، لحظة برك ما تغمنيش في القوافل وتبدأ خليني بشوي. أبار القوافل أكيد عندك جمعية أخرى تميل لها شوي.
2: لا بصراحة أنا كي تبدأ القوافل
1: معاك، كي تبدأ القوافل تلعب معاك، أما فما جمعية أخرى
2: هذيك حب العمر وذيك
1: يا ولدي معاك، أما بالك فما جمعية أخرى تحبها شوية هك عملها مع القوافل.
2: لا انا شوف نتفرج على جمعيات قفص الكل، اول الاولويه القوافل، اما نتفرج على جمعيات قفص
1: من بعد تمشي للمتلوي تمشي اوكي باه
2: المتلوي
1: باه باه. نشوف مداخلتك تو نفهم شويه من المداخله وين تميل اكثر. هاي قول لي باه.
2: البطوله نتاع السنة تجري على ثلاثه فرق، وهو ثلاثه فرق مش محابين يهزوها، اللي هي الافريقي في المرتبه الاولى والترجي والنادي الصفاقسي. النادي الصفاقسي نقول لك علاش، خاطر لو كانت ربحت ماتش الترجي اللي فات كانت تنجم على الاقل تضمن الدوزيام بلاس.
1: صحيح.
2: على الاقل مشاركه قاريه.
1: وهذا تاكيد لكلامك يمكن شويه، ما نعرفش على الاقل ما حبش نجم معانا ولا نتحدث بلغه الاجماع، ولكن شق من جماهير السي اس اس كانت متغشه شويه على محمد الكوكي مباراه الترجي، لانه يقول لك في الاخير انت بنقطه ولا بلاش الترويزيام بلاس موجوده، علاش ما خرجتش ولعبت لاتاك وحاولت تربح الماتش؟
2: لكن لكن محمد الكوكي مش هو اللي ضرب كوره على العارضه، الكوره ما حبتش النادي الصفاقسي في اخر ماتش كوره على العارضه. نفس الشيء الترجي ما وراش وجه كبير ياسر، معناها ضد بنزرت تعثر وكان ينجم.
1: اي اما الترجي لعب الهجوم وكان يلعب على ثلاثه نقاط، اللي تبع الماتش ايضا يرى انه سي اس اس مطيح البلوك ويحاول انه يسكر ويلعب على الكونتر. فوالا
2: انتدابات كبيره خاصه في الميركات، ومئات الملايين مشت وما شفناش الاضافه الملعبيه اللي خاصه اللي يجوا في الميركات، وما فماش اضافه كبيره من الملعبيه. عملوا عداوات مع النادي الافريقي في في في كان ديلان براون ولا شو اسمه لارير
1: دراجر، دراجر محمد دراجر
2: وعلاش
1: عداوات؟ علاش علاش تعتبرها عداوات انت؟ هو السوق
2: كي تشوف انت
1: اي السوق، هو السوق، هو السوق
2: النقاشات والتهم اللي قاعده تتبعث مع ما بين جماهير النادي الافريقي وجماهير الترجي الرياضي وكذا، ومن
1: إيه؟ ما كل جمهور يحكي شنو، كل جمهور يحكي شنو يحب، ولكن في الاخير السوق تاع الميركاتو هذاك هو معناتها اللي يدفع اكثر ياخذ من فوالا
2: جوار جوار وتليفون يهز
1: فوالا فوالا فوالا.
2: لا نمشي معك، اما حبيت نحكي لك اللي الانتدابات اللي جت في الميركاتو الكل اللي عملتها الترجي ما عطتش الاضافه، ما فماش اضافه.
1: علاش علاش تقول علاش تقول ما فماش اضافه وقت الترجي خارج من معناتها وهذا يمكن سؤالك انت وسؤالي بعض حبايب الترجي اللي راوا انه موسم الترجي موسم كارثي بالنسبه ليهم. الترجي الترجي في نصف نهائي رابطه ابطال افريقيا، الترجي مازال ينافس على البطوله الثلاثه جولات الاخرانيين، مازال موجود في الكوب. دونك هل هذا موسم كارثي ما عطاوش اضافه ملعبيه وكانه رغم النتائج هذه؟
2: الترجي الجماهير نتاعها سامحني، الترجي الجماهير نتاعها تعودت بالشامبيونز ليج معناها كاس افريقيا، فهمتني؟ كي توصل انت ما توصلش، على الاقل الترجي باش ترضى جماهير الترجي باش ترضى على الاقل توصل
1: تلعب النهائي.
2: تلعب النهائي وبعد كي ما تمشيش. ترجي ضد سان داونز اللي قلت عم نول معناها ربحتها في سان داونز وترشحت عليها، تجي لهنا كي تخسر معها مثلا سنا في تونس، وفي بالك ان فريق سان داونز اول مره يربح الترجي في تونس العاصمه،
1: وفي بالك انت اكيد جدا ايضا لاعبين سان داونز المبالغ الماليه الكبرى اللي
2: ريت ريت كي تمشي مبالغ ماليه وتجيب لي ملعبيه تعطيني البليس رأيك الوقت ذاك توي حتى كنت انت تجيب ملعبيه بمبالغ ماليه وتجي وتعطيك
1: نحب ولا نكره وزاده ما نجموش ناخذ ملاعب ب 20 مليار امان
2: تجيك مش بالضروره تجيب لي 20 مليار
1: اما شو ما تحب على القيمه انت وعلى الاضافه وتحب على
2: نحب تجيب لي جوار او موا اذا كان ما يكونش يكركر الجمعيه وراء مثلا شبيه الناس ما انتقدتش كي جاء انرامو شبيه ما انتقدتش كي جاء كينات ملت جيب لي ملعبيه في الكيفيه هذيك اللي كركر الجمعيه وراء اكل يبدا برزنه بثقله كي يبدا التكون يبدا يلعب
1: ما نحبش ندخل معك برشا في نقاش لانه انرامو اول ما جاء للترجي تقريبا تم اعارته لمولديه او الاتحاد الجزائر وكان بين الشك واليقين انه يكمل في الترجي ثم رجع بخبره مايكل انرامو وقتها زاد مايكل انرامو ما ننساوش راه معاه ملاعبيه معاه دراجي ومعاه
2: عادي سموالي تو مع ريال مدريد ما بانش خلاص
1: دونك
2: يخرج مشى لبرشلونه ولا هداف وشوف قداش هز تيتر معناها عادي ما تصير بتنجم ما تنجم ملاعبي ما ينجحلكش في الاول ما يتاقلمش ما فما شوي وساعات ملاعبي من اول ما من اول مسه نتاع كوره يترشق ويعطيك البلوك ويخليك
1: دونك انت ترى انت ترى انه الترجي عمل برشا انتدابات ما قدمتش الاضافه حسب
2: صراحه ما قدمتش
1: لي كمل في 20 ثانيه خاطر موعد الموجز. حكيت على السي اس اس على الترجي على الافريقي
2: الافريقي مصيرها بيديها الافريقي مطالبه في زوز ماتشات 4 بوان معناها تنجم اكس ما في الدربي وتربح ماتش باجه والا تربح الدربي وماتش باجه اكس ولا ربح شامبيونا معناها
1: الترجي ايضا مصيره بيديه الترجي ايضا مصيره بيديه
2: الترجي مصيره ويربح ثلاثه ماتشات او الافريقي مازالوا زوز ماتشات الترجي فما ثلاثه ماتشات ماتش العمران اليوم ينجم السران زويتن مثلا الملاعبيه
1: من غير ما ندخل في التفاصيل لانه وفى الوقت اما تقول انت الافريقي بالنسبه لك انت اقرب للتتويج
2: الافريقي 60% الترجي 30% بون الترجي 40% لخاطر سي اس اس نورمالمون حظوظها مع
1: واضح
2: توصلها باش تهز البطوله
1: واضح
2: وبالتوفيق ان شاء الله للمنتخب الوطني في المشاركات القاريه ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله يا رب وبالتوفيق لكل الانديه نتاع قفصه اللي نتمنوا لهم ان شاء الله يا رب خاصه القوافل الرياضيه بقفصه عوده سريعه للرابطه المحترفه الاولى. شكرا ربي يفضلك وتحيه لك وتحيه لكل المصريين. شكرا بعد حضرات زبيده تقرا لكم موجز اخبار ماضي 3:30 رجعين بعد ديريكت نكمل معكم حتى الاربعه رجعين
4: ميراج نرجع لكم بعد الأخبار.
5: راديو باك موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
6: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
5: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد.
6: راديو باك
7: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
5: راديو باك إن شاء الله بنجاح للجميع.
8: يوميا من 1 الى 30 ماي من 6 ل 7:30 متاع العشيه.
9: عدل موجتك اسمع صوتك اذاعه الشباب من تونس.
10: موجز الاخبار
11: تحية طيبة. تستمع غدا لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس النواب الشعب إلى مجموعة من النواب قدموا مقترح قانون أساسي يتعلق بضبط النظام العام لقطاع الصحة. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقصرين تشدد على مراقبة المواد المعروضة للبيع وتستعد لعيد الإضحى. تنظم مدينة العلوم بتونس الجمعة القادم بمقرها لقاء علميا مجانيا ومفتوحا للعموم حول موضوع من أجل فهم الضغط النفسي وحسن إدارته. ويهدف هذا اللقاء الذي تقدمه مختصة في علم نفس النمو والتربية إلى توعية التلاميذ والطلبة والأولياء باكتساب روتين صحي أثناء الاستعداد للامتحانات وفق بلاغ نشرته مدينة العلوم بتونس اليوم. في الذكرى 70 لأحداث وزارة الشؤون الخارجية، وزير الخارجية محمد علي النفطي يؤكد الحرص على تثبيت وتطوير العلاقات الدبلوماسية على أساس الاحترام المتبادل ورفض التدخل وتنويع الشراكات. من أخبار العالم، استشهد 3 فلسطينيين جراء إطلاق نار وغارات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل تصاعد التوترات الميدانية ومخاوف من تجدد الحرب. قالت الباكستان أن وزير الخارجية محمد إسحاق دار أجرى مباحثات عبر الهاتف مع نظيره الإيراني عباس عرقشي وناقش الوضع في المنطقة والجهود الدبلوماسية الباكستانية الجارية. نهاية الموجز، في أمان الله.
9: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
12: عدل موجتك، تسمع صوتك.
13: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
14: أنا فريلانسر، ما زلت كتخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما ما زلت ما نجمش نتحمل مصروف.
13: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
15: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
13: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
16: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقه اللي نخدموا بها. مادامنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعيه بلادنا.

0: الفيراج مسومي عليك الفيراج تتنفس كان الكرة تحب تنقد ناقش ولا تعطي رايك تشكر ادريسة واحدة فيراج 71-844-411 فيراج نحكيه كرة على راديو الشباب الكرة عندك
1: فيراج رجعنا لكم بعد موجز الاخبار رجعنا محمد حماقي وحده وحده وحنا وحده وحده حتى للاربعه نسلم عليكم ديما للناس الكل ديما نقول ان شاء الله اثنين زينه زوينه ومزيانه ليكم انتم اللي في الكهرباء اللي في الراديو ديجا ديجا توصلوا سلامات ان شاء الله وين قاصدين ربي اليوم نحكيو على مسير البطوله قبل ثلاثه جولات قبل جولتين بون لانه الفريق لعب جولتين والفريق ولا ترجي مازال عنده جوله جوله لعب اليوم امام شبيبه العمران بدايه من الاربعه نتاع العشيه اي مسير للبطوله شنو الماتش اللي نجم يحكم في البطوله هل الدربي سيكون الفيصل رايكم في الموسم موسم 2025-2026 سيرتو الصراع اللي موجود سواء على اللقب ولا ايضا من اجل تفادي النزول نرجع لدفعه اخيره من التليفونات نقول الو عسلامة الو وي
2: السلامة.
1: اهلا وسهلا سيدي شكون معي
2: عايش مرحبا بك عايش عمك فتحي من الزهرة
1: اهلا وسهلا عم فتحي
2: عايشك عايشك عايش ولدي كنت نسمع في السيد اللي كنت تحكي معه
1: أيوة.
2: كرة ضربت على البار انا كنت نسكن في باب الزيرة نبعد على لوكال تاع الكليب 10 متر
1: 10 متر أيوة.
2: اي معناه كنا الاسبيرانتيست احنا باب الزيرة الاسبيرانتيست وباب جديد
1: باب جديد بيت بيع طلع
2: نمشيو مع بعضنا للستاد وانا عمري 72 سنة
1: ما شاء الله بالله
2: اسمعني
1: لحظة برك هاني جيك لحظة برك عم فتح ديجا ديك
2: اسمع فيا
1: نسمع فيك ديجا ديك اسمعني
2: انا ما كنتش لا نعرف لعب سلام ولا درسكون نعرف عزوز بصر مو نعرف طرحه
1: اي يا حسر يا حسر يا حسر على يا حسر على المسؤولين
2: هذوك يعرفوني في قهوة الكليب مكشخ ونطلع نشيش غاديكا ونبداو نفدلكوا على بعضنا فهمت
1: هاني مش أسألك عن فتحي دونك الأمور تبدلت حسب رأيك جمهور المنزل جمهور المنزل اللي في فترة من الفترات كان يمشي مع بعض ويروح مع بعض في الدربيات
2: قسما عظما ورأس ولدي كانت عندي كرهبة أكثر مشطر نتاحك اللي بالسيئة
1: شو اللي خلى الامور تتبدل عن فتح شو اللي خلى الامور
2: نعرف الامور تتبدل فهمتني المفيد خلينا ندخله في الموضوع
1: عاتين هو رانا داخلين في الموضوع ما اللي بديت تحكي انت داخلين في الموضوع
2: لا نحكي لك على
1: أيوة.
2: الترجي فهمتني الترجي خلينا من الاخر باش ما نسدكش برشا وقت فهمتني حمدي المد بغلط برشا غلطات السنة وهو رئيس الترجي ونحترموه فهمتني اولا الزير يمشي روح على روحه المدير الرياضي فهمتني خاطر الزور ما عندوش علاقات كبيره هذه اول حاجه وثاني حاجه جاب صاحبه فهمتني باش حطوا انترينير وهو ضايع فيها وكان قاعد يلعب كازاني اللي عمل ثلاثة ولا أربعة ماتشات باين خير فهمتني ونحى ماهر تيماهر خير من هذا بلف مر تيماهر خير من هذا بلف مر وزيد ضربة البلايلي معناها عام تعدى وكمل يوسف عملنا عليه يا أخي الله يرحمه منظر واحد وفات الحكاية معناها الاسبيرانس توا ورغم هذا ريتو رغم هذا كل الاسبيرانس لو كان اليوم تربح شو اسمه
1: العمره
2: كان تربح
1: العمره
2: ما عادش ينحيلها حتى حد الشامبيون
1: فوالا دونك حسب رايك انت جمهور الترجي
2: ماتش اليوم
1: ماتش البطوله ماتش البطوله ماتش شباب العمره
2: وعندي ميساج الاخراني باش نقول بوحوش قولوا
1: بالله عم فتح بالله لحظه برك عم فتح لحظة بك قبل ما خاطرك انت نحسك عندك شوية هكا غش على عبد السلام بوحوش لحظة برك اما ماذا بيا مساجك لا ما انا مش خليك تبعث مساجك فقط طلب صغير انت كنت تحكي على الاجيال اللي عايشتها والروح الرياضية وغيره ان شاء الله مساجك ما يكونش سلبي تفضل عدي مساجك كما تحب تفضل
2: هاي مساجي سامبل باش نقول لعبد السلام بوحوش حل الديكسيونير نتاع الاسبيرونس وحل الديكسيونير نتاع الكليب يعيش ودي فهمتني وتو تعرفهم الزوز شكونهم
1: واضح
2: تعرفهم الزوز شكونهم
1: واضح تحية ليك عم فتح السلام عليكم برشا وتحية زادة لكل الأطراف اللي يقع ذكرها في البرنامج، لأننا دائما نحاول أن الاحترام لكل الأشخاص كل سوالي رئيس الترجي. هذا رأي متاع محب يقول أنه أخطأ، أو من حق جمهور الترجي ومن حق محب على الأقل أنه يقول إدارة الترجي أخطأت. تحية أيضا لعبد السلام بحوش، ومن حق زادة جماهير الترجي اللي نجم ينقد في إطار الاحترام، لأنه زادة مش نحلو القوس متاع ديما ديما ديما مذهبية. الاحترام يكون للأشخاص الكل. عندك رأي نجم توصلوا عن فتحي وصل قال ولا يحب يقول أنه في الأخير ينجم عبد السلام بحوش يحل الدكسيونير بتاع الترجي والإفريقي وشوف تاريخ مع توا قصده بين الزوز نوادي هذوما وزوز جمعيات الجيران واللي عندهم تاريخ كبير في كرة القدم التونسية. فوالا اي سيتي تليفون واحد آخر، ولو أنه أيضا برشا يقول لك حتى عبد السلام من حقه يدافع على جمعيته. دونك في الأخير كل حد رأيه، وعلى ذاك عملنا البرنامج هذا باش كل حد يعطي رأيه دائما في إطار الاحترام لكل الأشخاص اللي يقع ذكرهم في المداخلة. تليفون واحد آخر. ألو على السلامة.
3: ألو على السلامة.
1: أهلا وسهلا سيدي.
3: مرحبا أخويا كريم.
1: صباح لاباس. شكرا. شكون معايا سيدي؟ لا عندك مشكلة بتاع ريزو، مانيش عارف، مانيش منجم نسمع حد شيء. كان تبدل البلاصة ولا ما نعرفش؟ دقيقة برك نقعدوا معك. ما نعرفش أنت وين، فأنا بيت خرجت وماشي. وين وصلت؟ مشيت خرجت.
3: أيوة
1: طلعت فوق
3: السطح. لا هيك اشكري.
1: لا مريقل. أما أعطينا بذبت شنو عملت؟ وين خرجت وين مشيت؟
3: لا في الدار، ما خرجتش
1: في الدار. ما خرجتش في الدار، أوكي. يا سيدي شكون معي؟
3: حكيم العرفة من القلعة دوز.
1: دوز نسلموا على مصرينا الكل في دوز. إيه محلاها البلاصة ومحلاها ولاية دوز الكل. يا سيدي. قول لي خويا.
3: باش نحكي والله باش نحكي على البطولة عام السنة اللي مشوقة إلى آخر الجولات.
1: وأنت شنو جمعيتك؟
3: احنا مختلف عندنا الصراحة جماعة الجنوب.
1: وعلى ذاك سألتكم أي؟
3: جمعية النادي الإفريقي. لا احنا ما
1: فوالا أوكي.
3: دبلوماسية ما عندناش.
1: أوكي حسيت فما شكون عندهم دبلوماسية تكلموا بكر شوية. اي وينجم اسمع وينجم وهو في مداخلته راهو تحيه للمستمع اللي من قفصه في مداخلته تقريبا كان محايد مع النوادي ثلاثة،
3: ولكن اخويا كريم احترموا الناس كلها.
1: فوالا اوكي اكيد مش غريب عليكم. هاي سيدي قول لي، هاي انت محب للنادي الافريقي.
3: هو في الحقيقه في الاقطار الاخيره في النادي الافريقي كي الترجي الرياضي كل فريق ما استغلش عثرات المنافس.
1: صحيح.
3: وشفت النادي الافريقي الترجي الرياضي تعمل أربعة خويا كريم في الأمتار الأخيرة
1: مهمين برشا
3: ما تستغلش الفرصة هذه. إذا مطلوب كان نفسها. وزيد حاجة أخرى، الماتش الأخراني متاع سليمان النادي الإفريقي متفوق هدف لصفر وتجي ضربة جزاء في آخر مقابلة ويضيع ضربة جزاء في الوقت باش يأمن النتيجة. يضيع ضربة جزاء ويزيد ما يأمنش النتيجة، يقبل هدف في آخر اللحظات. ونتصوره ماتش اليوم هو نجم يحدد إذا كان الترجي عملتني مع جيسو وإلا في الدربي باش يحدد مصير البطولة. نتصور هيك
1: كنت تسمع في عام فتحي توا محب للترجي يقول لك راهو شو بالنسبة لنا احنا نربحوا مات شبيبة العمران اليوم البطولة حد ما يفكها من الترجي.
3: لا عاد هو أكبر المحللين ما يتكهنوش في الديربيات.
1: إيه ما محلين هذوك، أما جمهور ديما عنده وكل الحاسة السادسة ولا السابعة ولا الثامنة ولا التاسعة ويقول لك في الأخير أنا دربي مع جمهوري دربي مطالب فيه بالربح باش نزل بطولة. صعيب شوية كان نضيعوا هذا من منظور جمهور الترجي.
3: كلمة مطالب فيه بالربح هذيك تعمل بريشيو كبيرة على الترجي، هذيك أكبر غلطة نقولها، لأنه هي الترجي بتبدل حال عندها أفوصة قدام جمهور. ولكن النادي الإفريقي يكفيها التعادل، هنا تولي موازين اللحظة متعادلة، فهمتني؟ ولكن اللي بش يكون مركز أكثر واللي بش يكون نفسانيا حاضر أكثر وذهنيا حاضر أكثر هو اللي باش ياخذ البطولة. وفادي وكون احنا اللي يستاهل البطولة إن شاء الله
1: مبروك عليه. إن شاء الله مبروك عليه. أما أنت توا كمل اعطيني باكثر صراحه احساسك، شو يقول لك بالضبط؟ عندك بطوله سنة ولا ما عندكش؟
3: والله الحقيقه من مقابله سليمان خاني شك الحقيقه
1: واضح. شكرا على شكرا على صراحتك.
3: وان شاء الله الاجدر هو اللي يفوز بطوله، وان شاء الله الروح الرياضيه هي اللي تفوز في اخر الموسم.
1: سعادة جدا بمدخلتك سيدي، ومرة أخرى مش غريب على كل مستمعينا اللي على الأقل خليني نقول باش ما نخصصش الحكاية في أهل الجنوب ومستمعينا الكل اللي نسلم عليهم اللي بالحق دائما في قمة الاحترام. شكرا ليك سيدي وبارك الله فيك. نمشي لتليفون واحد آخر. ألو، عسلامة.
4: مش كريم،
1: أهلا وسهلا سيدي.
4: مش
1: كريم، صباح الأمور.
4: الحمد لله. أنا لاني مغروم بالكليب، لاني مغروم بالترجي، محب الفريق آخر.
1: محب الفريق آخر. شكون معايا تنقول لك بالضبط؟
4: رضا.
1: سي رضا. منين سي رضا؟ من طبلبه. اي سي رضا، انت شو ما تقوليش لا فريق اخر ولا انت
4: الساحلي.
1: انت يظهر لي محب للنجم الرياضي الساحلي. ها
4: نجم الساحلي بالضبط.
1: فوالا
4: باهي. هي البطوله سكريم باش نقولها لك معناها فرشمان. فما حاجتين، هي الافريقي هي ضيعت البطوله مع سليمان 50% واثنين في الليكيب وفي اللعب وفي الشيء، ولا تصور في بالك انت تو على حاضر اكثر هي نادي الافريقي. مقابله معناها اليوم الترجي تربح عمره. اليوم المقابله بالي تصور في بالك، ما تصوروش في بالك. انا مغروب بالكوره من عام 81 82.
1: ايوه
4: انا وقت كنت تيتوال طلع في الصاد نامي عطرا. حسيلو اليوم المقابلة الترجي تشرب حتى الترجي. لا الاختلاف فيه حتى شيء.
1: به.
4: ومقابلة الدربي كفريق ضد الفريق يعرف كيش يلعب، يعرف كيش يلعب راهو. يزمو سيفوز البنزرتي راهو هو شقود السفينة. الملعبية كان ضد الفريقي ما عندهمش خبرة بالبطولات. كل الفريق الكل من الحارس المرمى حتى للمهاجم. كم لاعبية تكنيكمون وفنية وكذا ينجم يربحها المقابلة بلاح. كانش يلعبوا خايفين كيما لعبوا مع سليمان. راهي مقابلة صعيبة سكري. راهي النادي الافريقي كان يكون سيفوز البنزرتي على البنك هو ملاعب اخر في التران. الملاعبية تحس فيهم عندهم الخوف ومكبلين. مش ميتون الاول مع ساتي نزيان نتفرج ونشوف اللاعبين.
1: معناتها تقول انت زريدا اللي لاعبيه النادي الافريقي ما عندهمش القدره على احتمال الضغط على لعب على من اجل تتويج.
4: بالضبط، انفاق فني ممتازين. ملاعبين تاخذهم فرد من الحارس المرمى المهاجم. ملاعبين ممتازين، انفاق المشكله نتاعهم لازم يلعبوا
1: نفسي.
4: ياسر
1: مشكله نفسي. به خلينا نختم معاه. كان نسالك سؤال محرج شوي.
4: تفضل.
1: قد يكون محرج بالنسبة لي، محرج
4: غير
1: صحيح. بالنسبة لك أنت كمحب للنجم الرياضي الساحلي، شكون تتمناه يفوز باللقب؟
4: بالطبيعة نادي الإفريقي.
1: علاش بالطبيعة سامحني؟
4: أخي الغالب أني من قبل الميح النادي الإفريقي والنجم الساحلي المرة الأولى هو الفريق نتاعي أني من الأول بكل رغوة. أنا حتى غربت بالكرة النجم الرياضي بالطبل.
1: إي
4: فهمت. وبالتالي
1: النجم الرياضي الساحلي.
4: النجم الساحلي والنادي الافريقي الحقيقه متربي.
1: قادوا ماشيين اون باراليل مع بعضهم.
4: كاك حياتي كاك مع
1: واضح.
4: انا تو نكلمك بصراحه، راني من كل حد عنده فريق نتاع. انا مثلا لعبت الترجي ونادي الصقص نهار الجمعه اللي فاتت. كذي اللي توالت تلعب في بلاصه الصقص.
1: اوكي. دونك انت بالنسبه لك انت ترى انه ماذا بيك تتمنى انه الافريقي يفوز باللقب؟
4: انا نتمنى سي كريم، واش نقول لك حاجه جد والله من برد الحق، واش نعطيك حاجه معناها والله ماني كل حد اللي يهز بطوله صح عليه. واش نقول لك حاجه وانت تفهمني، والسيد اللي قالك من بوزلفا كاسي خالد نتمناو تجي في تمشي قسم الرياضه راهو على فكره راهو الرياضه. انا بلست اكثر 100% المعلقين والعديد البرنامج كنا نعرفهم من سي لبيب الصغير القايمة بتاعهم معناها
1: سي لبيب
4: هاي سي لبيب ودي تعدى معناها ناس محترفين كما يقول واحد. ودي سي كريم تدخل قسم الرياضة راهو.
1: ربي فضلك. ربي فضلكم الكل.
4: وتكد روحك راهو.
1: ربي فضلك سي رضا.
4: علاش تكد روحك باش نقول لك حاجة. خاطر اني نسمع مليح. خاطر انت تبدا نعرف مغرب نادي افريقيا راهو. انت تتكلم في الميكروفون.
1: انت قلت
4: ربي كيما سي لبيب كيما سي طارق الخضيري الله يرحمه.
1: الله يرحمه زميلنا
4: توفيق. انا توليست طبق صغيري
1: اكيد اي
4: وقت يبدا يعدي في الراديو والواحد ما يحصلش توليست.
1: ربي فضلك سيدي ذا انت قلت انه هب نادي افريقي ما نعرفش.
4: نقول لك حاجه ربي نزلت البطوله كريم كلها نحس انا وقت نزلت نادي افريقي في بطوله تولي فما نكهه نتاع البطوله خاطر الترجي هي صح لها اللاعبين هي وعندها حمد المدب يوفر في الفلوس ما ربي يعينه. انت وقت تزن نفسك البطولة سنيه تحس فيها فما نفع اخرى عم جات
1: واضح واضح فما ريفانش تقول انت باش يصير في البطولة يولي ترجي ماذا به عاودي والافريقي يحافظ على البطولة وصفاقس تقول لك علاش لا وليتي حاضر هذا المونسيري والنجم وترجع وكأنه انشان مون جديد باش يصير في الريدوماراج للبطولة خلينا نقول
4: صحيح
1: شكرا سيدي شكرا سيدي ربي يفضلك ربي يخليك عايشك وتحية لكل المستمعين في الساحل زاد نسلم عليهم الكل. اخر تليفون ناخذوه ما نعرفش معذره لبقيه المستمعات والمستمعين الذي قل الوقت. الو عسلامة.
5: اهلا بك خوي كريم مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا
5: مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين الكل.
1: شكرا شكون معايا سيدي؟
5: مختار من النبي خوي كريم.
1: مرحبا سي مختار اهلا بسي مختار اي سي مختار
5: ايوه اخوي
1: سمعت تقريبا انت كنت طاب شكون اخر تليفون سمعت الاراء الكل بين حبايب الافريقي والترجي وحتى حبايب النجم وحبايب القوافل والناس كلها كل حد على راي
5: مرحبا بيه
1: وانت محب للترجي اي قول لي شو
5: لا مانيش محب للترجي محب للشباب الرياضي القيرواني
1: اوكي باهي محب للشباب
5: الرياضي الترجي للنادي الافريقي
1: باهي
5: حتى واحد
1: باهي محب للشباب باهي اوكي والجمعيه الثانيه الجمعيه الثانيه شكون
5: لا ما عنديش
1: ما عندكش باه
5: الجمعية الثانية نتاعي جمعيتي هي النادي الرياضي بتاكلت
1: بتاكلت باه والثالثة شكون؟
5: لاك
1: لا حد الغد اوكي باهي قول لي أول سؤال هاي أول سؤال تو نعرف أنا الأمور بالنسبة لك أنت سيري ذا بكري شوية قال نتمنى لفريق تهز البطولة أنت شكون تتمنى تهز البطولة؟
5: للأجدر
1: تي شكون؟ تي الأجر عارفينه وذاك على الورق للأجدر وللأفضل ولل ولمن كان أروع ذيك كل جمل نستعملوها أنت أنت أوفون أوفون شنو شكون ماذا بيك يهز لقب بطولة؟
5: والله والله ما نجمش نقول لك أما نريد نقول لك حاجة أخوي كريم
1: أي
5: بالنسبة لي أنا يمكن ثم ناس ماشي خسر جماهير النادي الإفريقي بالنسبة لي أنا حسب رأيي بنسبة نقول لك 80-90% البطولة عند الترجي
1: قلت لك راك محب للترجي باه يا ودي فضلك عليك يا ودي فضلك عليك لازم تحلف لي اي قول لي كيفاش كيفاش على الاقل وانت قاعد تعيش من بعيد هكا وانت محب للشباب كيفاش ترى في الموسم هذا في دقيقه دقيقه ونص كيفاش ترى فيه الموسم هذا ونهايه الموسم
5: والله موسم فيه وعليه
1: فيه
5: وعليه فيه الخير ماهوش شكل المستوى ما طلعش ذاك الدرجه كذا ثلاثة لأربع جولات الأخرانيين لكن تحسن اللي هو شوي والجماهير هي اللي زادها هي اللي شيخة اللعبة.
1: بال بال بال بال بالتشجيع وبال ها؟
5: بالضبط بالضبط ما فماش حل كبير الحق ما فماش ريتم. يا شو تتفرج خويا كريم في الأدوار الأوروبية كيفاش في البريمير ليج في الدوري الفرنسي وفي الإسباني يعني ناس تكون ناس تلعب قد احنا كان طارت ربع ساعة ربع نص ساعة ماكسيموم. 90 دقيقة ما كانش كون تلقاها وطايحة كما يوقف يعني يلزمنا نراجعوا روحنا شوي زاد
1: معقول
5: والتحكيم زاد يراجع روحه شوي ولي شوف كورتنا بصفة عامة مريضة يلزمنا مراجعة كبيرة برشا برشا
1: صحيح معك
5: نخدموا الأرواح نخدموا الأرواح
1: معك معك يظل يحصل ما نختموا به يظل يحصل ما نختموا به انه نخدموا على رواحنا لانه بالحق معناتها ماذا بينا تحيه ليك اول حاجه وتحيه لكل مستمعينا وين ما كانوا قاعدين يسمعوا فينا ما بالحق احسن نختموا به لزمنا برشا خدمه الموسم القادم والمواسم القادمه والسنوات القادمه سواء على البنيه التحتيه سواء على الجماهير سواء على النوادي سواء على الانتدابات سواء على التكوين خاصه لانه اهم حاجه التكوين لانه الملاعبين اللي قاعدين نشوفوا فيهم في الدوريات الاوروبيه راه مش هزهم عمرهم مع 19 و20 وعطاهم كره وقالوهم كوروا لانهم تكونوا تكوين صحيح منذ نعومه الاظافر هذا ما نجموا نختموا في الأخير نقول البطولة إن شاء الله نعيشوا الجولات الأخيرة بكل روح رياضية، اللي يلعب خير واللي يكون أجدر بأنه يفوز باللقب مبروك عليه في الأخير إن شاء الله. فقط المباريات الدور في إطار الروح الرياضية. نختم ونقول تحية لكم على الناس كل معذرة اللي ما تمكنناش أنهم يكونوا موجودين نظرا لضيق الوقت. شكرا نزار، شكرا مجدولين، شكرا ألفة. كريم زغبي خليكم مع وسال الزواوي عربي باتيني في موعد استثنائي اليوم. تفاجأت بدخول وسال الزواوي اللي تلقاوها اليوم في العشوية الأربعة، بما أنه نذكر ديما الراديو باك اليوم مادة العربية مع هند السعيدي انطلاقا من الستة نتاع العشية للتلامذة نتاع الباك. بالتوفيق ليكم إن شاء الله يا رب تسمعوا كل الزغروتة التونسية مع عند كل أم في كل دار مع الإعلان عن النتائج. هذه ما نجم نتمنى لكم على الناس الكل. باي باي، تقابلوا في أقرب الأوقات من الغادي. كما قلت خليكم حسين الديك تعي.

0: قلبي وجعي.
1: راديو باك موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
2: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد.
2: راديو باك
3: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
2: راديو باك إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: يوميا من 1 إلى 30 ماي من 6 لـ 7:30 متاع العشية.

اهلا وسهلا عسلامه، مرحبا بكم في موعد جديد مع العشويه. حاضرين معكم من توا الاربع ودقيقتين، مواصلين معكم من اللقاء حتى للستة. موعد استثنائي في العشويه باش تلقاونا الشهر هذا الكل من الاربع للستة، من الاثنين للخميس، بما انه كل يوم باش يكون موعد لتلاميذ البكالوريا مع حصه وبرنامج راديو باك اللي يبدا مع الستة. سينا احنا نسلم عليكم الناس الكل بينما كنت اقول لكم مرحبا بكم. اكيد كي العاده برشا موسيقى تستنى فيكم من الفقرات تعودتوا بها، زادة كيف كيف باش تكون حاضرة وموجودة، هذا الكل بطبيعة مع أهم المتابعات زادة في العشوية مع إكيب كاملة حاضرين معكم لليوم. نزار مجدودين ويسال، نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا، وكل عادة زادة نقول لكم سيسر ويحكم في الثنية مع تقص صفون شوية مع الامبوتياج، دونك أكيد شوية تبدأ العصاب متشنجة. نقول لكم ليه اقعدوا معنا علي والموزيكا، هذا الكل في العشوية حتى لستة. نذكركم زادة الباج نتاعنا، مرحبا بكم على الباج راديو جون تونيزي، باج اوفيسيال كالعاده. نبداو مع الموسيقى سعد المجرد بزاف.

تمام دخلتنا حتى للربعة و13 دقيقة. مرحبا بكم من ناسي الكل هذه العشرية. نذكركم موعد استثنائي باش يكون نتيجة الشهر هذايا، بما أنه الستة الموعد يكون تلميذ البكالوريا مع راديو باك. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. في الإطار هذايا خليني نذكر أن وزارة التربية كانت نشرت رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية يجي سوتيان education.fr. دونك هذايا المنصه يتنجموا تدخلوا لها، والهدف منها دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فتره الاستعدادات للاستحقاقات التقييميه. الدروس هذايا موجهه خصيصا لتلاميذ السنوات النهائيه من المراحل التعليميه. دونك نحكيوا على سنه 6 من التعليم الابتدائي، سنه 9 من التعليم الاساسي، وسنه 4 من التعليم الثانوي يعني البكالوريا. قصد تعزيز المكتسبات وساعدهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل التلاميذ. سينو خلينا نطلع على حالة الطقس اللي كان مازال مغيم جزئيا بأغلب الجهات، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالشمال الغربي، الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، الحرارة في ارتفاع تتراوح ما بين 22 و26 درجة قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، وتكون بين 27 و32 درجة ببقية الجهات. دونك طقس فما شوية سخانة ودرجات الحرارة قاعدين نشوفوا فيهم في ارتفاع الأيامات هذية، تعاود تنزل شوية درجات الحرارة لكن ديما باش تقعد يعني في ارتفاع، وحتى ربما شهر ماي وهذية ماي وجوان وجويلية باش يكونوا أعلى من المعدلات العادية هذية اللي يقولوه المختصين. دونك هذاك علاش احنا ديما كل عادة بيانسور نقول لكم سيسروا يحكم حتى في سخانة، راهو يلزم الواحد يرد باله شوية على روحه، ما تنساوش الماء وما تنساوش زادة كيف كيف الوقاية من الشمس بكل الطرق، خاصة بالليزيكران وبالنسبة للناس الكبار ولا حتى الصغيرات. سينا احنا موصلين معاكم في العشوية، استنينا بعد شوية باش يكون عندنا موعد مع شوية من تونس. في شوية من تونس باش نحكيوا على سوق من أهم الأسواق اللي معروفة في تونس واللي هي قديمة واللي مش كما كانت توا كما كانت تقبل. طبعا بعد شوية نحكيوا عليها بأكثر تفاصيل، كيف كيف فقرة بونتيك، فقرة دوزافان، كل الفقرات موجودة وموصلين معاكم حتى لستة في العشوية.

مزعلة جاي راضية واجبر خاطرة، مزعلة اللي شايف فيها أكتر من مرة. وردة حمراء لا لا، ولا بهديها الدنيا لا.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: Alejandro.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. منصة جسور للدعم والمرافقة تقدم في حدود 7 مساء اليوم حصص دعم لفائدة تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي السنة السادسة من التعليم الابتدائي والتاسعة من التعليم الأساسي والسنة الرابعة من التعليم الثانوي البكالوريا. وتشمل الدروس عددا من المواد الأساسية التي يؤمنها متفقدون وأساتذة مختصون، حيث تقدم مضامين منهجية وتطبيقية تساعد التلاميذ على تثبيت المعارف والمكتسبات وتحسين أدائهم الدراسي. المنظمة الدولية لأطفال حماية أطفال المتوسط تطالب بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية دون استثناء، وفرض الالتزام بجزء من البرامج التعليمية الوطنية بما يضمن الحد أدنى من الانسجام التربوي. غدا تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب إلى مجموعة من النواب قدموا مقترح قانون أساسي يتعلق بضبط النظام العام لقطاع الصحة. مدينة العلوم بتونس تنظم الجمعة القادم بمقرها لقاء علميا مجانيا ومفتوحا للعموم حول موضوع من أجل فهم الضغط النفسي وحسن إدارته. ويهدف هذا اللقاء الذي يقدمه مختصة في علم النفس النمو والتربية إلى توعية التلاميذ والطلبة والأولياء باكتساب روتين صحي أثناء الاستعداد للامتحانات وفق بلاغ نشرته مدينة العلوم بتونس. في أخبار العالم، استشهدوا 3 فلسطينيين جراء إطلاق نار وغارات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. باكستان تقول أن وزير الخارجية محمد إسحاق دار أجرى مباحثات عبر الهاتف مع نظيره الإيراني عباس عرقجي، ناقش خلال الوضع في المنطقة والجهود الدبلوماسية الباكستانية الجارية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانت كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق او تسب وتشتم شخص او مؤسسه ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: جانيكم من جديد، تحية لكم من نيسي الكل وين ما كنتم واصلين معكم اللقاء في العشرية حتى للستة. نسلموا على مستمعينا وين ما كانوا، وخاصة اللي قاعدين يبعثونا على الباج نتاع على راديو تونيزي باج اوفيسي. نسلموا على رفيقة، على رجاء محمد حمودة اللي قال مساء النور لكم، تحية لكل الفريق. أسماء اللي قالت بربي كان ممكن أغاني تونسية، أكيد تسمع معنا بعد شوية الأغاني التونسية، وبما أنه تحبوا الأغاني التونسية وكل ما هو التونسي، خلينا نمشي وتنسفيت معاه واللي غبريك متاعنا وفقرة شوية من تونس.
1: شوية من تونس،
0: في فقرة شوية من تونس اليوم باش نحكيو على واحد من أشهر وأعرق أسواق المدينة العتيقة في تونس. نحكيو على سوق البركة، السوق اللي يحمل في طياته تاريخ كبير بين الازدهار وبين الإنسانية. السوق هذا يتأسس في القرن السابع عشر تحديدا في عهد الدولة المرادية، يعني سوق قديم، وكان التأسيس متاعه على يد يوسف داي. لكن في بدايته ما كانش سوق عادي وإلا كما نعرفوه توا سوق البركة ولا سوق الذهب، لكنه كان يعرف باسم سوق النخاسة، وين كانت تعرض وتباع فيه العبيد. السوق كان مقسوم إلى قسمين، قسم للعبيد السودي اللي قادمين من إفريقيا، وقسم آخر كان يعرف بالعلوج، واللي هي كلمة كانت تطلق على العبيد البيض من أوروبا واللي كان يتم جلبهم عبر عمليات القرصنة في البحر الأبيض المتوسط. في وسط السوق كانت موجودة ساحة مربعة اللي هي لحد الآن ما زالت موجودة، لكن تبدل بالطبيعة الديزاين متاحها. نلقاو فيها كانوا منصات مرتفعة يطلعوا فوقها العبيد باش يتم عرضهم في المزاد العلني، وكان الدلالة يناديوا على الأسعار ويزيدوا فيها قدام الحضور من التجار والأعيان اللي كانوا بالطبيعة يفحصوا الناس هذوما ويقيموا القدرة على العمل سواء في الفلاحة البناء وإلا حتى الخدمة داخل البيوت. وكانت الأسعار تختلف، وقت اللي كان يتباع العلوج غالبا بأثمان أعلى من العبيد من إفريقيا، في مشهد يعكس للأسف التفاوت الاجتماعي والنظرة الطبقية في ذلك الزمان. النشاط هذا استمر لسنوات طويلة إلى أن جاء قرار تاريخي غير مسار البلاد أنذاك. ففي منتصف القرن التاسع عشر أعلن أحمد باي الأول إلغاء العبودية بدعم من علماء الزيتونة ومنهم سيدي إبراهيم الرياحي اللي أفتى بتحريمها استنادا إلى الشريعة الإسلامية. وفي سنة 1846 تم تحرير العبيد، وكانت تونس من أوائل الدول في العالم اللي اتخذت القرار هذايا في خطوة سابقة في تاريخ حقوق الإنسان. ومن وقتها تبدل دور السوق ولا سوق لبيع الحلي والمصوغ، خاصة منها الفضة والذهب، لكنه حافظ بالطبيعة على معماره العثماني الجميل. وكان السوق هذا نعرفه اللي هو قريب برشا من جامع الزيتونة، موجود في قلب المدينة العتيقة. واليوم سوق البركة ماهوش مجرد فضاء تجاري فقط، لكنه زاد شاهد حي على تاريخ طويل يذكرنا كيفاش المجتمعات نجم تتغير وتمشي نحو إنسانية أكبر. دونك سوق معبي بالتاريخ، ربما برشا ناس ما تعرفش ولا تعرف سوق البركة كما نعرفوها الناس الكل اليوم، اللي هو سوق يتباع فيه الذهب والفضة وتبيع فيه كل ما يخص الأزواج خاصة. دونك نعرفوا لي برشا ناس اليوم قادمة على الأفراح، وإن شاء الله ديما يا ربي أيامكم أفراح، باش تمشي أكيد بتبيع على سوق البركة، باش تشري خاتم، باش تشري شركة براسلي، باش تشري صيغة اللي هو. دونك هكا على الأقل تكون فما فكرة على السوق هذية. تلقاو زادة حتى في الفيديو في الباج متاعنا سوق البركة حاليا وزادة كيفاش كان اقبل هذية، كما قلنا من الأسواق العديدة اللي موجودة في تونس واللي عندها تاريخ كبير. ولا هذه فقرة شوية من تونس، احنا مازلنا مواصلين معاكم في العشوية حتى لستة. مرحبا بكم الناس الكل.

في بالك؟ في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر الرمل لأخضر جبل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها الفحل.

رجعنا لكم من جديد، تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا. هذه العشوية مكملين معاكم حتى للستة، وبينصور مكملين زادة كيف كيف مع الفقرات مع الموزيكا اللي تلقاوها ديما حاضرة معنا في العشوية. خلينا زادة نذكركم اللي توقيت العشوية تبدل، بما أنه قاعدين فما برنامج خاص بتلاميذ البكالوريا قاعد يتعاد على مجد إذاعة الشباب أبغتيغ من الستة كل يوم أكيد. دونك هذاك علاش العشوية باش تلقاوها استثنائيا الشهر هذايا من الأربعة للستة. سينا احنا مواصلين مع الفقرات وتسويت فقرة بوانتك. بوانتك في بوانتك العادة برعاية زميلنا عربي الباتيني المجهول تحية، وحصة مستر هايتيك اللي تلقاوها كل نهار جمعة. احنا باش نحكي وعلى فضيحة رقمية، اي نعم، تهز دولة كاملة الذكاء الاصطناعي. نلقاو انه يألف فيها مراجع علمية والحكومة تنشرها رسميا. اليوم نلقاو انه وصلنا ربما لمرحلة الحكومات تكتب فيها القوانين بذكاء الاصطناعي من دون حتى ما تتحقق من صحة المراجع هذية، وهذية اللي صار تحديدا في جنوب إفريقيا. تحول مشروع سياسة وطنية لتنظيم الذكاء الاصطناعي إلى فضيحة مدوية بعد ما تم اكتشاف أنه جزء كبير من المراجع العلمية اللي هي لقوا أنها مجرد اختراع من الذكاء الاصطناعي. القصة بدأت بشكل عادي، مسودة قانون نشرت في الجريدة الرسمية لجمع آراء المواطنين، لكن الصدمة كانت أنه 6 مراجع من أصل 67 كانت وهمية بالكامل. عناوين كانت تبدو في ظاهرها أكاديمية منسوبة لمجلات حقيقية لكنها كانت غير موجودة أصلا، وهذايا اللي يعرف بالوسيناسيون وإلا هلاوس الذكاء الاصطناعي. وقت اللي قدم لك النظام معلومات تبدو مقنعة جدا لكنها ببساطة مختلفة، ونتيجة بتبيعة تم سحب المشروع بالكامل واعتراف رسمي بخطأ غير مقبول. وهنا تحول جدل إلى جدل واسع حول ثقة الحكومات في الاي وإلا في الذكاء الاصطناعي. هنا نعاودوا نقولوا ونعاودوا نفهموا درس مهم جدا، أن الذكاء الاصطناعي ماهوش مصدر حقيقة لكنه يقعد ديما مجرد أداة تنجم تبدع وتنجم تعطيك برشا حقائق كيما زادة كيف كيف تنجم تضلل الإنسان. والخلاصة أنه بطبيعة ما نجموش نعتمدوا على الذكاء الاصطناعي من غير تدقيق بشري، لأنه ديما نقولوا الذكاء الاصطناعي هو في الأخير من الذكاء البشري، فما نجمش يكون ولا ما نجمش يتفوق على الذكاء البشري. هو يخدم سلون دي زالغوريتم، يخدم من المعلومات اللي قاعدين يعطيوها له في ملايين الناس كان مش مليارات من الناس حول العالم، وبالتالي هو يجمع المعلومات هذه وبعد يقدمها لك اللي كنتي في شكل معلومة حسب تطلبها انت. لكن خاصة ديما ذلك علاش نقوله راهو هنية يلزم ديما التدقيق، ويلزم ديما وقت اللي يعطينا الاي والذكاء الاصطناعي معلومة نثبتوا منها ما ناخذوهاش مسلمة، لانه راهو يخطأ في الاخير. هو كما قلنا ذكاء يعتمد على كل ما هو بشري، ونقوله لهنين والاخطاء ماهيش تقنية فقط بل حتى سياسية وقانونية في حالة دولة جنوب إفريقيا. وديما المسؤول الحقيقي هو الإنسان مش الخوارزميات. دونك هذاك علاش احنا نقوله راهو يلزم الإنسان يكون عنده دور في الذكاء الاصطناعي وما يسلملوش الأمر تماما. فوالا هذا فيما يخص الذكاء الاصطناعي. سينا خلينا نحكيو على شركة جوجل اللي أعلنت عن توقيع اتفاق جديد مع وزارة الدفاع الأمريكي يسمح للبنتاغون باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي ضمن عمليات عسكرية مصنفة وسرية، بعد ما كان الاستخدام مقصور على بيانات غير سرية. واليوم ولا نموذج جيميناي ضمن مجموعة نماذج أخرى كما أوبن آي وإلا إكس آي اللي منحت إمكانية العمل مع وزارة الدفاع الأمريكية في إطار ما تعرف الحكومة الأمريكية بأغراض قانونية بما يشمل تحليل بيانات استخباراتية وعمليات تخطيط وتنفيذ عسكرية. تقنيا يفتح الاتفاق هذا الباب لاستخدام جيميناي في تحليل كميات هائلة من البيانات الاستخباراتية من صور أقمار صناعية، اتصالات، وثائق، بيانات مفتوحة ومغلقة.
لتسريع اتخاذ القرار في غرف العمليات وتحليل التهديدات والاتفاق زاد في توفير بيئة عمل مغلقة ومحمية تعد خصيصا لمعالجة البيانات المصنفة اللي شيء يعني تكييف بنية تحتية الذكاء الاصطناعي لجوجل مع أعلى مستويات من السرية والحماية في القطاع العسكري. الشيء هذية خلى فما غضب داخل الشركة ووقع أكثر من 600 موظف رسالة مفتوحة طالبوا فيها الإدارة بحصر استخدام جيميناي في الأغراض المدنية وتحذيرهم من مخاطر استعماله في المراقبة الشاملة أو أنظمة السلاح ذاتية القرار. ولهنا صراع هذا رجعنا إلى النقاش وسؤال جوهري، هل تلتزم شركات التكنولوجيا الكبرى اليوم بمفهوم الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية أم أنها بتتحول تدريجيا إلى رعب رئيسي في منظومة عسكرات وعسكرة التكنولوجيا تحت عنوان كل ما هو قانوني فهو مسموح؟ وهنا برشا ناس يعاودوا يدخلوا يقول لك معناتها الذكاء الاصطناعي ماخذ علينا كل المعطيات، وتقريبا راهو مش كان الذكاء الاصطناعي، احنا عطينا معطياتنا منذ ما بدات مواقع التواصل الاجتماعي، فبالتالي ديما السؤال اللي يقعد مطروح ولا خلينا نقولوا الحاجه اللي تطرح لهنا هي الاخلاقيه في استعمال الذكاء الاصطناعي من طرف الشركات والا كما شفنا لهنا من طرف الشركات التكنولوجيا الكبرى والجيوش في العالم، هل هذا يعتبر عادي والا يعتبر هو تهديد في الاخير للحقوق والحريات وخاصه الخصوصيه نتاع الاشخاص ونتاع الناس على مستوى العالم. ولا هذه كانت فقرة بوانتيك اللي تلقاوها كل يوم في العشوية الخمسة وثلاثة دقائق، احنا موصلين معاكم في العشوية حتى لسه تستنونا بعد شوية، مازالت الفقرات متواصلة ومازلنا باش نحكيو زادة كيف كيف فن، باش نحكيو موزيكا، باش نحكيو سينما، هذي الكل في العشوية حتى لستة. And to all the ladies out there.

رأيكم من جديد هذه العشوية مواصلة معكم حتى لست تحية لكم الناس كل مين ما كنتم مرحبا بكم زادة على الباج متاعنا راديو تونيزي باج أوفيسيال سينو احنا مواصلين معكم ومواصلين أكيد زادة كيف كيف مع متابعة كل ما يصير خاصة في الساحة الفنية أكيد برشا منكم كان تابع رحيل الفنان هاني شاكر أمير الغناء العربي من حلوة يا دنيا اللي غنيت بعدك مليش من زاد غنيت لو بتحب إلى جرحي أنا كانت تبدو حياة هاني شاكر الفنية كأنها حكاية مزيانة حكاية غنائية طويلة اتكتبت بمفردات الحب والفقد والحنين رحلة توقفت بوفاة صاحبها هاني شاكر عن عمر 74 عام. ورحيل الفنان المصري هاني شاكر كما يعرف العديد جاء بعد معاناة من المرض كان تعرض لأزمة صحية حادة وخطيرة بدأت بإصابته بنزيف حاد في القولون استدعى تدخل جراحي عاجل خضع العملية معقدة تمت السيطرة على النزيف بعد استقرار نسبي تقرر نقله إلى فرنسا لاستكمال العلاج تحت إشراف فريق طبي مختص لكن حالته عودة تدهورت مرة أخرى وتمثلت في إصابته بفشل تنفسي حاد الشيء اللي استدعى نقله إلى وحدة العناية المركزة وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي وبعدها للأسف رحل الفنان هاني وهو من أبرز الأصوات الغنائية في العالم العربي خلال نصف الثاني من القرن العشرين وبداية القرن 21 نجم أنه يصنع نفسه مكانة فنية متميزة الشيء اللي خلى المعجبين متاعه يلقوا عليه لقب أمير الغناء العربي كان صعوده إلى القمة بعد مسيرة طويلة من الاجتهاد والتجديد والتفاعل حتى مع التحولات الفنية والاجتماعية اللي كان يشهدها العالم العربي وكان جمع ما بين الأصالة والتجديد في الموسيقى متاعو شارك منذ الطفولة في برامج الأطفال متاع التلفزة المصرية الشيء اللي خلاه ولكن هو أول احتكاك ليه بالجمهور وأتاح له فرصة صقل المهارات متاعو في سن مبكرة من بعد التحق بالمعهد العالي للموسيقى الكونسيرفاتوار وكان تلقى تعليم أكاديمي في الموسيقى الشيء اللي عكس لاحقا على أدائه الفني اللي كان ممتاز بالدقة في الأداء الصوتي والقدرة على التحكم في المقامات الموسيقية وساعده التكوين العلمي هذايا أنه يقدم لون غنائي كان يجمع ما بين الرومانسية الكلاسيكية وتطور الموسيقى الحديثة الشيء اللي خليه قريب برشا من مختلف الأذواق مسيرته الفنية الفعلية كانت بدأت في الستينات وقت اللي شارك في فيلم سيد درويش عام 1966 وكان هو مثل دور شخصية الفنان سيد درويش في طفولته وهذه كانت خطوة مبكرة نحو النجومية ونحو عالم الفن وانطلاقته الحقيقية كانت في أوائل السبعينات وقت اللي اكتشف الموسيقار محمد الموجي موهبته وقدمه للجمهور من خلال أغنية حلوة يا دنيا اللي كانت لقات نجاح كبير برشا فتحت له أبواب الشهرة لكن في الفترة هذيك المشهد الغنائي العربي كان فيه وجود لأسماء كبيرة كما عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش الشيء اللي خلى أي فنان شاب في عمره هو وقتها كما هاني شاكر يكون صعيب عليه باش أنه يفرض نفسه بأسلوبه الخاص لكن رغم هذية فرض هاني شاكر نفسه وكان خلينا نقوله هو امتداد طبيعي لمدرسة تراب الكلاسيكي مع لمسة عصرية تناسب جيل السبعينات ومع مرور الوقت كان أصدر العديد من الألبومات اللي كانت لقات نجاح كبير برشا في العالم العربي تجاوز عدد أغانيه مئات الأعمال وكان قدم نحو تقريبا 29 ألبوم غنائي من أبرزها علي الضحكاية الحلم الجميل جرحي أنا بعدك مليش وتنوعت بطبيعة مواضيعه الكل بين الحب الفريق الحنين الشيء اللي خليه قريب برشا من وجدان الجمهور العربي في مختلف مراحل العمرية نلقاه زاد مع الغناء كان خاض بعض تجارب التمثيل السينمائي وشارك في عديد من الأفلام كما فيلم عندما يغني الحب وهذا أحبه وهذا أريده بجانب مسيرته الفنية كان لعب دور كبير في الحياة النقابية في مصر كان تولى منصب نقيب المهن الموسيقية في مصر بين 2015 و2021 وكان في 2019 اتخذ هاني شاكر أحد أكثر القرارات إثارة للجدل في تاريخ النقابة وقت اللي أصدر قرار بمنع 16 من مطربي أغاني المهرجانات من الغناء
الشيء اللي لقاه وقتها سواء معناتها الناس عارضت والا زاد كيف كيف فما ناس اللي كانت ساندت القرار هذايا والقرار هذا تحول حتى الى قضيه راي عام. فوالا دونك هذايا فيما يخص حياته المهنيه والا الفنيه، لكن زاد على الصعيد الشخصي كان معانا نوعا ما من مأساة كبيره، كانت وفاه ابنته دينا عام 2011 بعد صراع مع المرض، الشيء اللي خلى اثر عميق في حياه الفنان هاني شاكر. كان حضوره مستمر في الحفلات والمهرجانات، شيء اللي خلى انه عنده قدره على الاستمرار والتجدد رغم مرور الزمن، وحتى امتداده وتأثيره كان حتى على الأجيال الجديدة من الفنانين اللي برشا منهم خليه ولا خذيه هاني شاكر كمرجع ليهم وواحد من أعمدة الأغنية العربية الحديثة. نلقاو أنه تقريبا هاني شاكر هو نموذج لفنان استطاع أنه يوازن بين الأصالة والتجديد وأنه يحافظ هذا كيف كيف حتى على هويته في عالم سريع التغير، خاصة في الأعوام الأخيرة ماهوش مجرد مطرب ناجح لكنه كان جزء من ذاكرة فنية جماعية ارتبطت بمشاعر وتجارب الملايين في مصر وفي العالم العربي. ربي يرحم هاني شاكر أمير الغناء العربي، دونك فنان كبير برشا أغني وأكيد إرثه الفني باش يخلد اسمه على مر التاريخ في عالم الفن والغناء في العالم العربي. نسمعوا هاني شاكر علي الضحكايه.

0: راديو باك. موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
0: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد.
1: راديو باك.
2: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
1: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: يوميا من 1 إلى 30 ماي من 6 ل 7:30 متاع العشية.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أهلا بكم. تحت شعار نحو إدماج أفضل وجودة حياة أرقى لأطفال التاوح، تحتضن الحمامات من 8 إلى 10 من مايو الجارية الملتقى الدولي الإفريقي لأطفال التاوح الذي تنظمه جمعية تونيزيا وومن انترناشونال بالشراكة مع مؤسسات الطفولة والهيكل المعنية. ويعد الملتقى حدثا استثنائيا يجمع نخبة من المختصين والخبراء الدوليين ومؤسسات من دول عربية وإفريقية وأوروبية للتوعية بحقوق الأطفال، أطفال التوحد ودمجهم، وهو يهدف لتعزيز الإدماج المدرسي وتبادل التجارب والخبرات. عمادة المهندسين التونسيين تدعو إلى تسريع المصادقة على القانون الجديد المنظم لمهنة الهندسة. تونس تحيي بداية اليوم مع سائر الدول العربية أسبوع المرور العربي الذي يتواصل 10 من الشهر الجاري تحت الشعار تمهل نحن بانتظارك. فهم الضغط النفسي وحسن إدارته استعدادا لفترة الامتحانات موضوع لقاء علمي يوم الجمعة المقبل بمدينة العلوم بتونس. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي ترامب يعلن أن بلاده ستبدأ اليوم عملية مشروع الحرية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز، في حين حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من أنه سيهاجم أي قوة أجنبية خصوصا الجيش الأمريكي إذا اقتربت من المضيق. في سياق متصل، نفت القيادة المركزية الأمريكية تعرض سفنها لضربات مؤكدة استمرار مشروع الحرية، في حين ذكرت مصادر إعلامية إيرانية أن الحرس الثوري أطلق النار على قطع بحرية عسكرية أمريكية. نهاية الموعد الإخباري في أمان الله.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: رجعنا معكم من جديد في العشوائية. تحية لكم الناس كل 5:41. الناس اللي تسأل على مباراة الترجي وشبيبة رياضية بالعمران، لحد الآن 0-0 النتيجة، تعادل 0-0، زورق حمراء واحدة لشبيبة العمران وواحدة للاعب الترجي. دونك هذايا اللي قاعدين بطبيعة ما تبعوش، مش قاعدين تبعوا في الماتش، وأكيدكم فما جديد نعطيكم ولا تغير في النتيجة. سينو احنا خلينا نواصلوا مع بقية الفقرات متاعنا، وتوت سويت نمشي والفقرة دوزفن. دوزفن دوزفن في فقرة دوزفان باش نحكيه على فيلم ما عندوش برشا من اللي خرج في أواخر أفريل 2026، هو فيلم يعتبر جزء ثاني للفيلم الأول. نحكيه على فيلم لديابل سابي أم برادا، كان ثم جزء أول وبعد 20 سنة يرجع الجزء الثاني للفيلم هذايا، الفيلم اللي حاليا قاعد يتصدر شباك التذاكر في أمريكا في أول الأسابيع عليه، وتقريبا دخل حوالي 77 مليون دولار في الويكاند الأول، وتفوق حتى على فيلم مايكل. نحكيه على الفيلم هذية اللي هو بطولة الكبيرة ميلي ستريب، نلقاو زادا معها أني هاذواي، نلقاو إيميلي بلانت، وجزء كبير من الفنانين اللي معروفين بالطبيعة، وميلي ستريب وأني هاذواي هما اللي مثلوا في الجزء الأول ويواصلوا في الجزء الثاني من لديابل سابي أم برادا. على شنو يحكي الفيلم في الجزء الثاني واللي كامل كما قلنا بعد 20 سنة تقريبا؟ يرجع العالم الإعلام، وخاصة إعلام الفاشن، إعلام الموضة، واللي نعرف أنه عنده دور كبير برشا ويكون مؤثر جدا خاصة في أمريكا وفي نيويورك تحديدا. لكن للأسف بتبيعة، كي نحكيه على اليوم على 2026، نحكيه على انهيار المجلات الورقية وصعود السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي، هذا الكل باش تحاول تواجهه ميراندا بريستي اللي كانت معروفة جدا في مجال الموضة وخاصة إعلام الموضة، وما بين أندي ساش اللي ترجع لعالم الإعلام بطريقة جديدة. دونك نحكيه على صراع جديد على السلطة داخل عالم الموضة والإعلام في نيويورك. فيلم حلو برشا، فيلم للناس اللي مغرومة خاصة هكا بالفاشن ومغرومة بالمود، تلقاو اللي تحبوه الكل مع تشويق وإثارة في الفيلم هذية. دونك الناس أكيد اللي مغرومة بالجزء الأول، تبعت الجزء الأول لو ديابل سابي أون برادا، دونك نجموا تتفرجوا في الجزء الثاني اللي موجود بتبيعة حتى في قاعات السينما في تونس. نسمعوا مع بعضنا البوند أنونس.
1: J'ai occupé votre poste. J'ai été à la Fashion Week de Paris. J'ai porté plusieurs pièces de la collection Chanel.
2: Et vous avez tout gardé?
1: Non, je les ai donnés.
2: Quoi?
1: Un peu too much pour une salle de rédaction.
3: Votre bureau.
1: Qui donne ces fringues Chanel?
4: Vous êtes ici pour nous aider à gérer le scandale qui nous préoccupe en ce moment. Mais je ne vous ai pas engagé. Moi, je n'ai qu'à prendre mon mal en patience jusqu'à votre échec. Prenez plutôt le métro, ma chère.
1: Je vais tirer le meilleur parti de ce job.
5: Tu peux écrire un bouquin. La vraie personnalité de Miranda Priestly dévoilée.
6: Puissent les ponts que j'ai coupés éclairer mon chemin.
4: Attendez une seconde. J'ose espérer que vous vous changerez pour le dîner. C'est tout.
7: Du Fendi, il faut ça. Le pantalon Brunello Cucinelli, trop beau, j'adore. Et puis, il te faut absolument un bel ensemble totem de pièces brodées. Mais pas en terracotta, parce que tu es trop pâle.
8: C'est la panique?
9: Oh, mais arrête, cache tes émotions pour une fois, je t'en supplie.
4: C'est tout. J'adore mon job.
0: Monday to Sunday. تغير النتيجة في 1-0 للترجي الرياضي التونسي بعد ضربة جزاء يسجلها ياسين مريحي صالح الترجي الرياضي التونسي. فوالا كما قلنا نتبع معكم أكيد ونعطيكم آخر الحصيلة. سينون خلينا نسلم على حسام مبارك اللي نتمنى له عيد ميلاد سعيد ونقوله إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، ربي يوفقك إن شاء الله يا حسام. تحية ليك وتحية للناس الكل تحتفل اليوم بعيد ميلادها. مواصلين معاكم في العشرية حتى للستة.

0: رجعنا لكم من جديد، تحية لكم الناس الكل. احنا كل عادة نختم مع اخر الفقرات بتاعنا، فقرة اولد سكول. اولد سكول في اولد سكول كالعادة زوز اغنية مصطفى قمر سكة العاشقين ورغب علامة سيدتي الجميلة. الموعد بعد شوية تلاميذ البكالوريا، موعدكم مع غاديوباك مع هند السعيدي وحصة خاصة بالعربية. كل التوفيق للناس الكل، تحيات كل الفريق اللي كان حاضر معكم، نزار ألفة مجدولين ويسال. ما بقانا كيف شغلكم، تصبحوا على خير، باي باي.
1: كن لي حضن وبيت وبيت

0: الشباب من تونس. العائلة
1: العائلة
0: هي اللي تلم وتجمع وتضم،
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
2: وبرامج لكل الناس.
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس.
3: راديو باك، موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس،
4: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس،
3: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد.
4: راديو باك،
0: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
3: راديو باك، إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: إن شاء الله بنجاح للجميع. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل المستمعين، مستمعين خاصة تلاميذ البكالوريا وكل الإطارات التربوية. مرحبا بكم في موعد جديد من راديو باك، إذاعة الشباب بشراكة مع المنظمة التونسية للتربية والأسرة. أكيد تعودتوا على الموعد هدايا، موعد شهر ماي حتى إن شاء الله تقريبا ساعات قبل انطلاق الامتحانات البكالوريا ودروس ومراجعة مع إذاعة الشباب. أكيد في هالموعد هدايا اليوم من 6 حتى للسبعة ونص، مراجعة في محاور كثيرة وفي مواد كثيرة البكالوريا. نكون معاكم خطوة بخطوة، نراجع ونفهم ونصلح ونوضح، نعيش الأجواء، نتحدث على المنهجية، على النصايح، على برشا أكيد محاور يهموا كل تلامذتنا. تحية لكم الكل، إن شاء الله بنجاح لكم. شنو مازال على البكالوريا؟ تقريبا شهر، وأيضا نهير على الباك بلون. هك علاش اليوم اخترنا باش نتحدث على المنهجية في مادة العربية، لأن الحصة اليوم مخصصة لمادة العربية سواء شعبة الأداب أو بقية شعب العلمية. نتحدث اليوم على المنهجية، أيضا على تطبيق بعض التمارين أكيد، وبرشا نصايح من عند الأستاذ. وسعيدة باستقبال اليوم أستاذ تعليم ثانوي في مادة العربية سي محرز ثابت. مرحبا بك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك،
6: عندك الصحة.
5: هيك ولا شنو مازال على الباك، وشنو مازال زاد على الباك بلون التجريبي؟
6: قريبا جدا.
5: قريبا جدا،
6: قريبا جدا البكالوريا التجريبية.
5: ومتى العربية وقتاش يعديوها؟ في
6: يوم الاثنين إن شاء الله 11
5: مايو. هاي إن شاء الله بنجاح. هيك علاش اليوم ده اللي اخترنا باش تكون أكثر على المنهجية سي أستاذ محرز، ونتحدث ببعض النصايح. كنا نتحدث على المنهجية، نتحدث على عمود فقري ظهر للعمل للمقال أساسي.
6: أساسي في تدريس أو في كتابة المقال الأدبي وفي تحليل النص.
5: نعم
6: نعم،
5: كراسي عندي والستيلو عندي وتلامذة. مرحبا بكم على 71 844 411 تكونوا حاضرين معنا. الفريق يحييكم الكل ويتمنى لكم النجاح إن شاء الله. معنا نزال ورتاني في الإخراج التقني، معنا ألفانسيب في الديجيتال، ومعها زادة مجدولين. مرحبا بكل الفريق، وإن شاء الله حصة موفقة ونقدموا برشا إفادة لكم. سي محرز نعطيك الكلمة، نبدأ ونقدم شوية مادة العربية والمحاور أكثر لمادة العربية، لأنه فما تغيير في بعض المحاور بالنسبة للسنة. نعم،
6: البرنامج يخص محورين كبيرين، الأدب القديم والأدب الحديث.
5: نعم،
6: على أن البكالوريا البيضاء هذه التي ستكون بعد غد إن شاء الله ستهتم بالأدب الحديث بمحورين، هما رواية حدث أبو هريرة قال
5: محمود المسعدي
6: للمسعدي ومسرحية مغامرة رأس المملوك جابر لسعد الله والنوس.
5: نعم،
6: إذن سوف يختبر التلاميذ في هذين المحورين مقالا وتحليل نص. سأحاول أن أنصحهم ببعض النصائح المنهجية التي من خلالها يمكن أن يتفوقوا وأن ينجزوا أعمالهم على أحسن وجه، مع الدعاء لهم بالتوفيق
5: إن شاء الله
6: والنجاح والتفوق. أهم شيء. إذن سأقدم ما يتصل بأنشطة معرفية في رواية حدث أبو هريرة قال، أبو هريرة قال، ثم في مسرحية مغامرة رأس المملوك جابر، ومعها تطبيقات أدبية متصلة بمنهجية بناء المقال الأدبي والتمشيات والتوصيات التي ندعو إليها التلاميذ لتوخيها إنجازا وتحريرا.
5: نعم، هو حتى من الأخطاء إذا كان نذكر أستاذ بعض الأخطاء اللي تتكرر ديما عند التلاميذ حتى نصلح وين نحط روحي في مكان التلاميذ، ومرحبا بهم يتفاعلوا معنا يكونوا حاضرين معنا على 71 844 411، تكونوا حاضرين معنا عندما نتحدث عن منهجية مختلفة، منهجية المقال الأدبي والنص. سي محرز
6: أكيد
5: ثم

0: مرحلة التقديم
1: أي.
0: بما فيها من تمهيد وبسط موضوع ومراكز اهتمام
1: أي.
0: ويسميها التلاميذ الإشكاليات. نمر بعد ذلك إلى التحليل المعمق ويشمل العناصر الأساسية التي يتضمنها المعطى مع استنتاجات تأليفية لكل عنصر
1: أي.
0: ثم نمر إلى إبداء الرأي والتقويم إذا كان مقالا أدبيا إذا نراعي صيغة المطلوب وإذا كان تحليل نص فإننا سنقيمه من حيث البناء الداخلي ومن حيث التقييم الخارجي. ثم المرحلة الثالثة هي مرحلة الخاتمة وتنقسم إلى أكثر من قسم فيها إجمال نلخص فيه العناصر التي أنجزناها ثم نبدي موقفنا من ذلك وأخيرا نفتح أفاقا على تيار أدبي أو ما يتصل بذلك المحور إن كان رواية وإن كان مسرحية.
1: نعم.
0: ولكن المهم هو أن كل التمشي هذا المنهجي مرتبط أساسا بالمعطى والمعطى هو نشاط معرفي مارسه التلميذ في القسم أو تعرف عليه درسه وراجعه المعطى هو الفن والدلالة في كل محور يعني احنا ندرس العربية بحسب هذين المستويين لأن أهداف البرنامج برنامج العربية تنص على في كل محور قديما أو حديثا تنص على البحث في الخصائص الفنية لكل محور والخصائص المضمونية إذن فمن ما أنصح به هو أن يتكون التلميذ
1: نعم
0: في مستوى الخصائص الفنية لكل محور وخصائصه المضمونية هذا التكوين أساسي وضروري لأنه هو صميم درسه داخل القسم ثم هو صميم مراجعته بعد ذلك قبل الاختبار الأبيض هذا الذي سيقع قريبا أو قبل البكالوريا بصفة عامة
1: نعم
0: لهذا السبب
1: أي.
0: اخترت
1: مهم جدا تفضل لازم.
0: نعم لهذا السبب اخترت أن أوضح بعض المسائل المتعلقة بهذا التمشي التمشي المنهجي
1: به.
0: الذي نريده واحدة. لأبنائنا
1: نعم.
0: مع اقتراح سمحني نعم. مع اقتراح بعض المواضيع التي يمكن أن تساعدهم في هذا المضمار
1: ننطلق إذن في المنهجية أولا سي,
0: نعم.
1: سي محرز وحاجة مثلا ننطلق من المقدمة
0: نعم
1: المقدمة في المقال الأدبي بعض الإشكاليات اللي يقع فيها التلاميذ
0: نعم. أنت دخلت مباشرة في التوصيات
1: نعم
0: هذا جميل إذن في التقديم عندما ننجز تمهيدا نحاول أن نربط ذلك التمهيد المعطى
1: أي.
0: بالمحور الذي ينتمي إليه إذن ونبتعد عن التأريخ يعني لا نعرف بالكاتب مثلا تعريفا زائدا أو نؤرخ له أو لتاريخ الرواية مثلا إذا كان في الرواية أو لتاريخ المسرح إذا كان في المسرح هذا لا شأن له بتمهيد التمهيد يخص الأفكار الموجودة في المعطى
1: نجم نستعمل الورقة للكتابة
0: نعم. الأفكار الموجودة نعم. في المعطى وما يتصل بها إذن التمهيد
1: نعم
0: الأفكار أو العناصر الموجودة في المعطى
1: أي.
0: وما يتصل وما والمحور المتصل بها يعني أن نضع المعطى في سياقه الأدبي العام الأفكار الموجودة في المعطى والسياق الأدبي له الأفكار الموجودة في المعطى والسياق الأدبي لها
1: نعم
0: هذا أساسي نبتعد من باب التوصيات نبتعد عن التأريخ ونبتعد عن التعريف بالكاتب أو التعريف بفن الرواية أو التعريف بفن المسرح إلى غير ذلك
1: أو إعادة كلمات الموضوع
0: لا لا سن سن

0: سنعيدها كلمات الموضوع لكن في بسط الموضوع.
1: هي
0: هناك مرحلة أخرى في التقديم. إذن هذه المرحلة الأولى اللي هي مرحلة يعني مرحلة التقديم تتضمن عنصرا أساسيا ويسند له عدد نقطة هو التمهيد. بعد التمهيد نمر إلى بسط الموضوع. في بسط الموضوع بلفظه يعني نعيد كتابة المعطى أو بما معناه، والأفضل أن يكون بما معناه.
1: نبحث على الأفضل
0: بالطبع. الأفضل أن يكون بسط الموضوع بما معناه. نعم. لأن في ذلك جانب من تدخل التلميذ في الكتابة في التحرير.
1: نعم.
0: ثم بعد ذلك إذن بلفظه إعادة المعطى كتابة إعادة كتابة المعطى بلفظه أو بما معناه، ويستحسن أن يكون الأمر كما قلت على سبيل التكرار أن يكون بما معناه. هذا واضح المفروض معروف، هذا معروف جدا. نعم. وأخيرا نحدد مراكز الاهتمام. إذن كما تلاحظين تلاحظون جميعا هناك أكثر من قسم صغير في بناء المقدمة.
1: نعم.
0: ويسند لها عدد 3 نقاط. مراكز الاهتمام يجب أن تتصل بالضرورة بأقسام المعطى. وبصفة عامة نحن نسأل أسئلة 3 ما يتعلق بفنون القول الخصائص الفنية، ما يتعلق بمضامينه، ثم ما يتصل بالتقييم إلى أي مدى إلى أي حد من هذا القبيل يعني. لكن المهم أن لا نكثر من الأسئلة، لا فائدة من إكثارها، ثم لا نختصر كيف ذلك أيضا. صيغة كيف ذلك يعتمدها أكثر التلاميذ، نحاول أن نتجنبها. إذا نضع سؤالا يخص عناصر الموضوع في جهة ما هو مطلوب منا بالضبط، يعني أن نكتب أو أن نسأل بحسب ما هو مطلوب منا في المعطى.
1: نعم واضح.
0: بعد ذلك
1: حتى نمر إلى 3 أسئلة تقريبا.
0: نعم.
1: حتى
0: 3 أسئلة.
1: نعم.
0: لا أكثر. لا أكثر.
1: به.
0: المفروض يمكن التلميذ أن يكتب 4 أن يصوغ 4 أسئلة. ليس هناك مشكل، ولكن من المستحسن أن يكون منضبطا من باب الكتابة المنطقية يعني.
1: واضح. أي.
0: لأنه المعطى يتضمن معلومات فنية ومعلومات مضمونية. إذن هناك سؤالان واضحان في هذا السياق وفي هذا الإطار مع سؤال التقييم. بالنسبة إلى التحليل علينا أن ننتبه إلى طبيعة الموضوع، لأن التعامل مع التحليل هو تعامل مع منهجية صياغة المعطى ومنهجية صياغة المطلوب. على سبيل المثال إذا نحن بصدد الموضوع الجدلي، إذن فهناك أقسام رئيسية لابد منها. أولا نحدد طبيعة المعطى، هل هو من صيغة تقريرية، من صيغة موازنة، من صيغة مفاضلة، أم من صيغة نفي وإثبات.
1: لا.
0: لأن التعامل في التحليل يكون مع المعطى وصياغه، وإذا كان صيغة المطلوب تحليلية حلل توسع في تحليلي، سنتعامل في التحليل مع هذه الصيغة بالتمشي الذي يقتضيه الموضوع التحليلي. نحلل نؤلف ثم نختم. لكن في الموضوع الجدلي هناك تمشيات أخرى، وهناك اشتراك في صيغ المواضيع سأخبركم عنها بالتفصيل. لنبدأ إذن، لنبدأ بالتمشيات في قسم التحليل والتقييم والتأليف، يعني ما يجب أن ننجزه في قسم الجوهر بصفة عامة، ويسند للجوهر عدد 10 نقاط. إذن فهو المرحلة المهمة. نعم. روح العمل، روح الموضوع. إذن بالنسبة إلى الموضوع التحليلي لا مشكلة، توسع في تحليل هذا الرأي مستندا إلى شواهد دقيقة مما درسته. إذن سنحلل المعطى عنصرا عنصرا مع التوسع ومع تجنب التكرار، لا نكرر نفس الأفكار داخل العنصر الأول أو العنصر الثاني أو العنصر الثالث، حتى لا يكون عملنا نوعا من الإيهام بموقف ما أو بزاد معرفي ما. نحاول أن نكتب بكل دقة عن عنصر أول، عن عنصر ثاني أو عنصر ثالث إذا وجد. هذا فيما يتعلق بالمعطى سنحلله، سنعرض ما تكون فيه في المسألة
1: الجوهر.
0: هذا بالنسبة للموضوع التحليلي، لأنه جوهره يقوم على نشاط التحليل 8 نقاط ونشاط التأليف نقطتين،
1: والإدخال الشواهد لهني،
0: إدراج الشواهد. نعم.
1: إدراج الشواهد كيفاش تتم العملية؟ تلميذ البكالوريا يقول لك غالبا معتنا نفهم المحور، نحفظ برشا شواهد، لكن
0: العملية بسيطة جدا،
1: هيك السلاسة. نعم. في إدراج الشواهد مهمة جدا.
0: واضح. نبسط الحكاية لأبنائنا وبناتنا تلاميذة البكالوريا. إعمال العقل هو الذي يمكنك من إدراج الشاهد المناسب للعنصر المناسب أو للفكرة المناسبة، يعني أن يكون الربط منطقيا. تتحدث على مثلا على الرؤية في حدث أبو هريرة، قال يجب أن تكون شواهدك متصلة بالرؤية ووجهة النظر في حدث أبو هريرة. قال نتحدث عن اللغة والأسلوب في مسرحية والنوس مغامرة رأس مملوك جابر، يجب أن تكون شواهدنا منطقية مرتبطة بطبيعة اللغة في هذه المسرحية وبطبيعة أساليبها، يعني أن نحكم العقل في إدراج الشواهد.
1: ولفائدة من كثرة الشواهد،
0: لأنها سمحني. نعم. سمحني، لأن الشواهد هي نوع من الحشة والبرهان على ما تكتب، على ما تقول. إذا تحلل فكرة مثلا على سبيل المثال رؤية المسعدي للأدب. الأدب التزام، يجب أن يكون الشواهد مرتبطة منطقيا بمعنى الالتزام الأدبي لدى المسعدي. هكذا نتجنب مشاكل الكثرة التي لا معنى لها والتي لا تناسب بطبيعة طريقة عملنا. هذا بالنسبة للشواهد.
1: نعم.
0: وموضوع الشواهد هو خاص بكل الأنواع المواضيع، وأنت لما مثلا تحلل نصا فيه المعطى موجود أمامك، كامل النص هو معطى والنص كاملا هو الشواهد. إذا احتجت أن تستشهد بما في النص فسيجب أن يكون الربط منطقي ودلالي له معنى في علاقة بالفكرة التي أنت بصدد إنجازها.
1: نعم.
0: وتحليلها.
1: أي.
0: إذن هذا من باب التبسيط الأمر.
1: نعم.
0: حتى لا تختلط عليهم الأمور وغير ذلك. نعود إلى المواضيع الجدلية. إذن بدأنا بالتحليلي، قلنا نقاط التحليل بالتوسع في عناصر المعطى والتأليف ودون إبداء رأي. الآن صيغ الموضوع الجدلي هي 3 أيضا، الموضوع الجدلي الذي يعتمد صيغة السؤال أو حلل وناقش. إذن يكون ذلك بالنظر في المعطى.
1: نعم.
0: سوف يذكر لك قسم التحليل ويضمن على وجه الإيحاء أو التخفي قسم النقاش. هل اقتصرت وظيفة الشعر مثال يعني بكالوريا، هل اقتصرت وظيفة الشعر في رسالة غفران على النقد الأدبي؟ إذا ذكر لك بصيغة السؤال هل، وهو سؤال عن مضمون الجملة عن المحتوى، ذكر لك ما يجب أن تحلله أن تنجزه. سنحلل وظيفة الشعر وعلاقتها بالنقد الأدبي. نضع إصبعنا على سؤال هل ونقرأه. اقتصرت وظيفة الشعر في رسالة الغفران على النقد الأدبي. هذا قسم التحليل. قسم النقاش أفكار مغايرة مختلفة عن وظيفة النقد الأدبي. كان نتحدث مثلا عن قضايا دينية، عن القضايا السياسية الاجتماعية إلى غير ذلك مما هو مدروس في هذا المحور. إذن طريقة بسيطة جدا، ضع إصبعك على السؤال على أداة الاستفهام هل، ستجد قسم التحليل أمامك، حلله. ثم أعد قراءة المعطى بصيغة السؤال، فستجد ما يجب الأفكار المغايرة. وقد تبيع تكون قد درستها وقد تكونت فيها أفكار مغايرة تنجز بها قسم النقاش مع مراعاة وهذا أمر ضروري وأساسي. مراعاة ماذا؟ أن نراعي التوازن.
1: نعم.
0: لأن الموضوع الجدلي القائم على صيغة السؤال فيه موازنة بين التحليل وبين النقاش، بين إبداء الرأي.
1: نعم.
0: إذا كان التحليل ثلاثة عناصر، من المستحسن في بناء الموازنة أن يكون النقاش عناصر ثلاثة.
1: نعم.
0: يعني هناك نوع من الترابط المنطقي بين، ألوح كثيرا على كلمة المنطق في الأدب لأنه مهم.
1: مهم.
0: المنهجية هي عملية عقلية. كيف نوظف المعارف منطقيا بما يلائم طبيعة المطلوب.
1: نعم.
0: وما هو مذكور في المعطى الذي أمامنا.
1: والأخطاء التي يجب تجنبها في خاصة في في في المعطى هذه اللي كنا نتحدث عليه النقاش وال الأخطاء
0: في المواضيع الجدلية.
1: نعم. أي
0: من نوع مثلا الإكثار من في إبداء الرأي مثلا.
1: أي.
0: إذا التلميذ أراد أن يثمن يكتفي بجملة، لا يكتب فقرة ولا يكتب فقرة طويلة في التثمين. إبداء الرأي قائم أساسا على التنسيب، يجب أن يتوسع في التنسيب، بل بالعكس يضيف إليه شواهد
1: حجج.
0: نعم.
1: نعم.
0: لأنه المعطى موقف وأنت ستبدي رأيك بموقف وكل يقنع بموقفه. إذا أنت حللت المعطى وأقنعك المعطى بموقفه حتى وإن سايرته لا يهم. المهم
1: نعم.
0: المهم أنه لابد من مراعاة الضرورة المنطقية لإبداء الرأي.
1: نعم.
0: لا نثمن كثيرا، نتوسع في التنسيب والدحث والإضافة والتجاوز إذا طلب منا.
1: نعم.
0: ذلك، أو إذا فرض علينا إبداء الرأي أن ننجز إضافة.
1: نعم.
0: وتجاوز.
1: يعني أنا تلميذة أمامك الآن سمح لك، علاش كل مرة نقاطعك؟ لأن معناتها نضع روحي في بلاصة التلاميذ، وديما راهو الرقم مفتوح على ذمتكم 71 844 411. مرحبا بكم مستمعين، الحصة على ذمتكم. الأستاذ سمحرز ما شاء الله برشا نقاط مهمة قاعد يوضح فيها. التلميذ في النقطة اللي كنت نتحدث عليها يلزم عنده مسافة نقدية يعني بالحجج
0: بتبيع.
1: أي.
0: في إبداء الرأي.
1: في إبداء الرأي. نعم.
0: مواضيع الجدلية كلها.
1: لأنه صعب زي
0: كلها. شوف.
1: نعم.
0: كل المواضيع الجدلية.
1: أي.
0: تقوم على قسم تحليل وقسم إبداء رأي بالضرورة. يعني هو مكون أساسي من مكونات إنجاز المقال الأدبي.
1: نعم
0: هذا واضح.
1: أي
0: لما كان التحليل مهما يكون أيضا إبداء الرأي هذا القسم مهم، ولكن طبيعة العلاقة بين التحليل وإبداء الرأي هي التي تتغير. في موضوع تحدثنا عن صيغة سؤال مثلا، نحلل موازنة بين موازنة، يعني حتى في الكم كمن وكيف، كمن وكيف نهتم بالموازنة بين التحليل إبداء الرأي. في موضوع جدلي صنف 2 حلل وأبدي رأيك، يكون قسم التحليل أكبر من قسم إبداء الرأي. في الموضوع الجدلي رقم 3 الصنف الثالث الذي تكون صيغته ما رأيك، ما موقفك، أبدي رأيك، أبدي موقفك، سنغلب قسم إبداء الرأي على قسم التحليل. رأيت الآن أنه هذه العلاقة متنوعة بحسب صياغ المطلوب، وكلها في سياق الجدل والنقاش. وما ماذا يعني الجدل؟ يعني أن تقنع. إذن هناك موقف في التحليل وموقف في إبداء الرأي، فيجب أن تكون أيها التلميذ العزيز وأيتها التلميذة العزيزة مقنعة بالحجة والبرهان، وأنت تحللين أولا وأنت تناقشين أو تبدين رأيك ثانيا.
1: شكرا الأستاذ محرز ثابت طبعا، ومادة العربية اليوم في راديو باك. بدينا معكم الستة، بعد شوية موجز الأخبار، أكيد مواصلين في راديو باك طبعا الحصص هذه بالشراكة مع المنظمة التونسية للتربية والأسرة على ذمة كل تلاميذ البكالوريا. بعد شوية موجز الأخبار ونرجع.
2: شباب من تونس،
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: عد الموجتك تسمع صوتك.
6: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
8: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. إيقاف 26 شخصا وحجز شاحنتين و6 درجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية، وذلك إثر تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحايل الإلكتروني وغسل الأموال. يعمد أفراده إلى إنشاء حسابات وصفحات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي لعرض بعض المنتجات للبيع بأسعار مغرية، وليتولوا في مرحلة لاحقة قرصنة الحسابات الإلكترونية ثم الشروع في التواصل انطلاقا من الحساب الإلكتروني المستولى عليه مع أحد المسجلين بقائمة أصدقاء صاحب الحساب، وإيهامه بأنه متواجد بإحدى الوحدات الأمنية مع مطالبته بالتواصل مع محامي وهمي يتولى الإشارة إليه بضرورة إرسال حوالة بريدية كمعلومة خطية مالية مقابل إطلاق سراح صاحب الحساب المقرصن، ليعمد إثر ذلك إلى تكليف أحد الأشخاص بالقيام بسحب مبلغ الحوالة. يأتي ذلك في بلاغ لوزارة الداخلية إثر تمكن الوحدات التابعة للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية من تفكيك هذا الوفاق الإجرامي. المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تطالب بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية دون استثناء، وفرض الالتزام بجزء من البرامج التعليمية الوطنية بما يضمن الحد الأدنى من الانسجام التربوي. ودعت المنظمة في بلاغ لها إلى إجراء زيارات تفقد دورية وفجئية للوقوف على حقيقة المضامين المقدمة داخل الأقسام. تحت شعار نحو إدماج أفضل وجودة حياة أرقى لأطفال التوحد، تحتضن الحمامات من 8 إلى 10 مايو الجاري الملتقى الدولي الإفريقي لأطفال التوحد الذي تنظمه جمعية تونيزيا وومن انترناشونال بالشراكة مع مؤسسات الطفولة والهيكل المعنية. تونس تحيي بداية من اليوم مع سائر الدول العربية أسبوع المرور العربي الذي يتواصل لغاية 10 من الشهر الجاري تحت شعار تمهل نحن بانتظارك. نهاية الموجز، في أمان الله.
6: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
7: تجمع وتضم.
2: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
7: ومحبتها جمعتنا.
2: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
7: وبسحرها شدتنا.
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
7: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
7: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
2: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
7: في كلمة،
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
7: إذاعتنا هي عائلتنا.
5: إذاعة شباب من تونس.

0: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
0: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
2: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
0: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: إن شاء الله بنجاح لكم الكل. مرحبا بكم في الجزء الثاني من راديو باك. طبعا الحصص لكم الكل تلاميذ البكالوريا، حصص مراجعة وأيضا الإجابة على كثير من الأسئلة لتلاميذ البكالوريا. وشكرا للمنظمة التونسية للتربية والأسرة أكيد اللي بالشراكة معها إذاعة الشباب يوميا تقريبا أكيد في راديو باك. تحية للأستاذ محرز ثابت ومادة العربية بالنسبة لليوم. مرحبا بك أستاذ، أهلا وسهلا. مرحبا.
4: شكرا.
3: مجددا ومرحبا بكل التلاميذ على 71 844 411. تكونوا حاضرين معنا، أسئلتكم وكل استفساراتكم يجاوبكم عليها أستاذنا سي محرز ثابت. وبدينا في البداية كمقدمة لمحاور المادة العربية، المادة الرئيسية بالنسبة لشعبة الأداب وأيضا موجودة زادة في الشعوب العلمية. تحدثنا على المفاصل، المقال الأدب على المقدمة، على التحليل، على الإبدي رأيك. معناتها الجملة هذه اللي تقلق يجد فيها بعض الصعوبة بعض التلاميذ، فسرنا ووضحنا وشكرا ليه. شكرا ليك سي محرز. باش نواصل، ومهم جدا تعطينا تطبيق بعض المواضيع زادة. موضوع تطبيقي هكا للتلاميذ اللي يسمعوا فينا اللي يتبعوا فينا حتى الإفادة تحصل أكثر. ومن خلالك شنو هو الموضوع أكيد اللي اخترته بالنسبة اليوم؟
4: اخترت موضوع تحليلي.
3: أي.
4: بالنسبة إلى روايتي حدث أبو هريرة قال مقاومة الفن الروائي، موصولة برؤية أديبنا الكبير المسعدي للأدب بوصفها من الأدب الرواية.
3: أي.
4: إذن هناك موقف من الأدب ورؤية الأدب، ثم كيف عالج المسعدي المسائل الفلسفية والإنسانية في هذه الرواية. يعني هناك أيضا رؤية للإنسان. هذا في موضوع تحليلي سيكون فيه نوع من النشاط المعرفي، من التكوين المعرفي الخاص برواية حدث أبو هريرة قال. ثم اخترت موضوع لمسرحية مغامرة رأس المملوك جابر. هذا الموضوع يتصل ب علاقة الفرجة بالتسييس والتعليم في هذه المسرحية من خلال مغامرة رأس المملوك جابر، ولكن في موضوع جدلي يقوم على الموازنة بين التحليل وإبداء الرأي. يعني في صيغة السؤال حتى نطبق هذه الصيغة اللي فيها حلل وناقش. أضيف ما لم أكمله منذ قليل، هناك نوع ثالث من الأصناف الجدلية، من المواضيع الجدلية التي تقتضي تغليب إبداء الرأي على التحليل. هذا النوع يرد في صيغة المطلوب، يرد في صيغة أبدي رأيك، ما رأيك، ما موقفك، أو أبدي موقفك. هنا يكون التحليل مقتضبا، يسند إليه عدد أقل من إبداء الرأي، وإبداء الرأي يتضمن بالضرورة إذن كل أشكال إبداء الرأي المعروفة، أغلبها على الأقل أو أغلبها إذا لم يمكن ذلك. نعتمد أساسا على التنسيب مع شواهد نصية من الأثر المدروس، بطبيعة هذه الشواهد تكون متصلة بالمعطى أو الأفكار المغايرة التي سنبدي بها آرائنا، ثم ندحض إذا لزم الأمر أن نأتي بأفكار تنقض تماما ما جاء في المعطى. نتجاوز إذا أمكن بأن نأتي بأفكار أخرى داخل السياق الأدبي للمعطى، أو نضيف ما سكت عنه هذا المعطى. إذن يسند له كما قلت عدد 5 نقاط، إذن فهو أكثر في التحرير وفي الكتابة من قسم التحليل. لا ننسى أن كل المواضيع من صيغة المطلوب في صيغ المطلوب تشترك في المقومات الأساسية للكتابة أو للتحرير، وهي مرحلة التقديم، مرحلة الجوهر، ومرحلة الخاتمة. هذا طبيعي جدا. ثم يجب أن نميز، وهذه نصيحة، بين حلل وناقش، بين النقاش وبين إبداء الرأي.
3: مهم جدا هذه.
4: نعم. فصيغة صيغة حلل وناقش.
3: الميكرو.
4: ليست هي حلل وأبدي رأيك.
3: أي.
4: أو حلل وأبدي موقفك.
3: نعم.
4: النقاش هو إبداء رأي في الحقيقة. لهما من نفس المعنى. ولكن معنى الموقف، الموقف في حلل وناقش يكون قائم على موازنة بين المسايرة وبين التعديل. المسايرة تحليل وتعديل إبداء رأي، موازنة. في حلل وأبدي رأيك الموقف مختلف. التحليل يكثر، يعني المسايرة أكثر من التعديل. هنا يجب أن أميز بين هاتين الصياغتين.
3: نعم. وأنت تتحدث معناتها نتخيل في تلميذ يكتب في النقاط هذه، مهم جدا اللغة وتلك التراكيب والمصطلحات التي تستعمل.
4: يوظف التلاميذ كل مكتسباته اللغوية.
3: أي.
4: من جميع رسم، لغة، نحو، تصريف، كل ما يتعلق باللغة، بالمعجم أيضا. حتى يفهم ما هو المطلوب بالضبط منه. يوظفها للفهم في عملية فهم الصياغة.
3: أي.
4: ثم يوظفها في الكتابة عند التحرير حتى تكون لغته سليمة. لا ننسى، وهذه نصيحة لكل التلاميذ، أنه من باب المقاييس الإصلاح، في مقاييس الإصلاح تسند نقاط خمسة للغة. طبعا
3: خمس نقاط.
4: إيه، إذا كانت لغة متعثرة لها عددها، لغة متعثرة تؤدي
3: والأخطاء
4: المعنى
3: اللغوية،
4: هذه هي نتحدث عنها نحن. يعني يجب أن تكون اللغة مؤدية غير متعثرة، مؤدية للمعنى.
3: نعم.
4: مفهومة ومقبولة إنشاء وتحريرا.
3: نعم.
4: وهذا هو المطلوب. لا تنسى أنهم في شعبة الأداب.
3: نعم.
4: وشعبة الأداب محمولة على التعبير واللغة، فالتكوين اللغوي مهم.
3: أي.
4: وأساسي. قلت لك أنا تقريبا ربع العمل يسند للغة.
3: نعم.
4: سواء في تحليل النص أو في المقال الأدبي،
3: والكتابة بخط واضح
4: بالطبيعة، وتنظيم الشواهد وتنظيم.
3: حكينا في النقطة هذه سي محرز، والكتابة بخط واضح
4: أهم.
3: والألوان هل أنا زاد وانت كم
4: العرض، هذا يدخل في باب العرض.
3: العرض مهم. العرض مهم.
4: العرض يجب أن يكون فيه إبداع.
3: يعني
4: فيه تقديم واضح على الورقة،
3: يفتح الشاهد للي بش الأستاذ بش يصلح
4: أكيد
3: الورقة.
4: أكيد. أكيد يفتح شهيته للقراءة ويفتح شهيته أيضا للتفاعل الإيجابي.
3: نعم.
4: مع ورقة التلميذ أو ورقة الامتحان بتبيع.
3: احنا في راديو باك خلينا نعطوهم بعض
4: النصايح
3: حتى هذه. ربما اللي مشوفوهاش حاجة مهمة جدا ولكنها مهمة، تفتح شيها للأستاذ يقرأ بتأني خط واضح يعرف.
4: سنقسمها هذه النصايح إلى قسمين.
3: أي.
4: قسم منهجي وقسم لغوي. بالنسبة بالنسبة إلى القسم المنهجي، يجب أن نضع تخطيطا أوليا على المسودة، يعني لا ندخل في الكتابة مباشرة.
3: نعم.
4: وإن كانت وإن كان تعاملنا مع الموضوع جيد نفسيا وانفعاليا، يعني أنا التلميذ قد استعد جيدا لهذا المحور، فكان هذا المحور موضوع اختبار. لا. قد يكون هناك مشكلة في صياغة المعطى أو في صياغة المطلوب. فلابد من الفهم الجيد.
3: أي.
4: أولا، ووضع تخطيط ملائم مناسب حسب طبيعة الصياغة. وألح دائما حسب طبيعة الصياغة في المعطى، إذا كانت تقريرية أم موازنة أم مفاضلة أم نفي وإثبات. ثم في المطلوب بحسب نوع المطلوب تحليلي حلل توسع كما قلت البكري جدلي صيغة السؤال أو حلل وناقش جدلي اثنين إلى أي مدى إلى أي حد حلل وأبدي رأيك حلل وأبدي موقفك ثم صنف ثلاثة أبدي رأيك أو أبدي موقفك لابد من الفهم ونضع التخطيط وفق هذين المستويين مستوى صياغة المعطى ومستوى صياغة المطلوب ثم ونضع العناصر الملائمة طبعا حسب فهمنا ولابد أن نفهم جيدا الموضوع هكذا نكون قد وفقنا ولو نسبيا في بناء تخطيط ملائم لموضوعنا لعملنا ثم في مرحلة ثانية عندما نكتب نحاول أن نكتب دون أخطاء لغوية لا تتعلق بالتركيب لا تتعلق بالتعبير اللغوي ولا تتعلق بالرسم رسم الهمزة ورسم الألف أو غيرها من المشاكل التي نراها دائما عندما نصلح هذه الاختبارات هذا أولا وثانيا قبل إرجاع الورقة لابد من المراجعة أن نراجع ما كتبنا وأن ننظم بطبيعة الحال طريقة عرضنا للمقال هذا في لأنك تنجز مقالا أنت تبدعه تبدع على مستوى التفكير وتبدع على مستوى اللغة يعني على مستوى الإنشاء فليكن عملك إذن جيدا تعبيرا وتصورا
3: وعرضا
4: وتصورا
3: نعم هذا هو إن شاء الله بنجاح والتوفيق لهم الكل
4: إن شاء الله
3: التمارين التطبيقية مهمة جدا كنعطوه مثال سي محرز
4: اخترت أن أنجز عملا يتعلق ب الفرجة
3: الهاتف نعم نعمل شوية موسيقى نعمل شوية موسيقى حتى بيصيرش عادي راهو في المباشر
4: يحدث
3: في المباشر ونعرف اي استاذ هكا التليفون هكا التليفون نبعدوه شويه ونبدا في التمرين التطبيقي للتلاميذ طبعا والموضوع اللي اخترته استاذ محرز ثابت نعم
4: قلت اخترت موضوعين الاول تحليلي يتصل برواية حدث أبو هريرة قال المسعدي والثاني جدلي صنف أول في صيغة السؤال لمسرحية مغامرة رأس مملوك جير لنبدأ بالرواية الرواية إذن سنبحث في سنحلل المقومات الفنية للخطاب الروائي في حدث أبو هريرة قال هذا من جهة العبارة كما يقول الأستاذ توفيق بكار ثم التصورات التي انضمت عليها هذه الرواية من جهة الموقف الأدبي والموقف الإنساني إذن لنبدأ بالنسبة إلى الخطاب الروائي نتبين أن المسعدي قد وظف مظاهر من المعاصرة الأدبية في روايته تتجلى على وجه الخصوص في العتبات النصية العتبات هي ما يفتح الرواية من عناوين كعنوان الأثر حدث أبو هريرة قال أو عناوين الأحاديث التي بنيت عليها الرواية ومن أمثلة ذلك البعث حديث البعث حديث العمى حديث الغيبة بعد العناوين يضمن المسعدي إهداء وهو إهداء رائع يفسر إلى حد ما طبيعة لغة رواية حدث أبو هريرة قال هذا الإهداء يقول فيه إلى والدي الذي رتلت معه سباي على أنغام القرآن يبدو جليا هنا في هذا الإهداء أن المسعدي سيكتب أو سيحاكي لغة القرآن في أثره
3: نعم
4: وهذا موجود في الأثر يعني حتى آيات قرآنية. ثالثا التمهيد، بماذا يمهد؟ مهد للقارئ، يعني خص به القارئ.
3: نعم.
4: وكتب ضمن ذلك بيت شعر لأبي العتاهية جميل جدا، يفسر إلى حد ما، بل هو يفسر محتوى الرواية، المحتوى الفكري للرواية، وهو بيت شعر جميل جدا: طلبت الأرض بكل مستقر فلم أرى لي بأرض مستقر.
3: نعم.
4: هناك المنحة الوجودي الإنساني في هذا المثال. بعد ذلك يرد التصدير، تصدير الرواية، إذن قلنا بهذا البيت الشعري لأبي العتاهية، وتصدير الأحاديث بأقوال أدباء، وهي أقاويل متنوعة بين غرب وشرق، ولكنها متصلة بمحتوى التجارب التي خاضها أبو هريرة في هذه الرواية.
3: نعم.
4: تجربة الحس، الروح، الجماعة، الحكمة. هذا التصدير أيضا من جنس الإبداع الحديث، لأنه في الآداب الغربية وليس في آدابنا العربية القديمة.
3: نعم.
4: إذن هناك توظيف لهذه العتبات متنوع أولا، وثانيا يدل على معاصرة، إذن رغبة الكاتب الروائي في أن يكون خطابه الروائي وخطابا متأصلا أيضا في المعاصرة، ليس فقط في التراث.
3: نعم.
4: يستفيد من الوافد الغربي في شكل الكتابة للتعبير عن رؤاه الأدبية والفنية وغير ذلك. القسم الثاني لغة الرواية وأساليبها. ماذا نجد؟ نجد إفادة كما قلت في الإهداء من النص القرآني،
3: واضح.
4: هذا واضح وجلي جدا، فقد أغنى وأثرى هذه الرواية بنصوص تحاكي القرآن. فكذب وتولى وعصى ثم أدبر يسعى. نجد أيضا محاكاة طريقة الكتابة الآن في الأساليب، يعني كيف كتب المسعدي.
3: نعم.
4: هي لغة البلاغة العربية القديمة، وأساسا المحسنات البديعية كالجناس والسجع وغيرها. نجد أيضا توقيع في التركيب، ونجد توظيفا للمجاز للتعابير المجازية، نجد توظيفا للاستعارات وللتشابيه وغيرها، وهناك عناية بالصورة الإيقاعية في الرواية، عناية بالمعاجم، بل أننا نجد لغة النثر من جنس لغة الشعر في اعتمادها الأساسي على السجع. لا ننسى أنه مختص في هذا المجال، بحوثه جرت في السجع.
3: نعم.
4: في القرآن، ومثاله: دعوتهم، أي الجماعة، إلى جنات وديان أعتاب مهدلة من لؤلؤ ومرجان، تنين وتين وتفاح ورمان، ثم ماء مستراح وريحان، ريحان، مرجان، رمان، إلى غير ذلك. هناك توافق صوتي، وهذا من جنس الإبداع الإنشائي حقيقة، ويدل على عناية بالأساليب البلاغية البديعية، وهذا مهم.
3: نعم.
4: فهو يعبر بطاقته الإيحائية اللغوية عن قدرة اللغة على مناقشة أو تحليل الآراء الفكرية والإنسانية والفلسفية والوجودية، هذه التي ضمنها روايته.
3: نعم.
4: هذا وجه من وجوه الإبداع في الخطاب الروائي للمسعدي.
3: نعم.
4: أيضا نجد المزاوجة بين النثر والشعر، هناك أبيات من الشعر مضمنة داخل الخطاب الروائي، وهي أبيات كتبها المسعدي، يعني هو صاحبها، نجدها في أول الرواية كما نجدها في آخر الرواية، يعني بين البعث الأول والبعث الأخير. إذن هناك مستوى عال من الشعرية، من جمالية الخطاب اللغوي والأسلوبي في هذه الرواية. هذه المحاكاة تذكرنا بطريقة القدامى في الكتابة النثرية، ولكنها أيضا تجعل من اللغة تبرهن على إمكان التعبير عن قضايا فلسفية مجردة بلغة شعرية جمالية مبدعة. وهذا هو الأساس. ثم نجد أيضا في الخطاب الروائي بناء نظام الأحاديث والحديث في الرواية. أولا استرفد من التراث ثنائية السند والمتن. ثانيا استرفد الأحاديث على الشكل النظام الخبر قديما، هناك أسانيد متعددة ومتون متنوعة. مثال حدثت ريحانة قالت، شخصية من شخصيات الرواية، في تجربة الحس أسند إليها أبو هريرة الكاتب بعد ذلك حديث الحس، أو بعض الرواة الذين وظفهم وهم قدامى أيضا في الإسناد، في عملية الإسناد. بالنسبة إلى المتن، هي قصة داخل قصة في الحقيقة، دائرة في دوائر أوسع منها. مثال ذلك حديث الغيبة، نجد قصة A وقصة B وتتشعب الرواية، يعني المرويات القصص إلى قصص أخرى متعددة، لكنها كلها مرتبطة بجوهر التصور الفكري والفلسفي والأدبي. فإذا كان المشكل متعلق بقضايا الإنسان والوجود، فهو مشكل متشعب ومتنوع بالنسبة للإنسان. إذن نجد هذا التشعب ينعكس أو يضاهي تشعب في متون الرواية، وهذا طبيعي جدا. بما أن المسعدي بنى هذا العمل على صورة من صور مشكلة الإنسان في الوجود والبحث عن المعنى. نضيف في الخطاب الروائي أيضا مستوى الرؤية، الرؤية وجهة النظر، يعني كيف، ما هي الطريقة التي بها تعرض الأحداث داخل النص الروائي. هذه الطريقة بالطبيعة تعتمد على الراوي، أنواعه وموقعه، ثم هذا الراوي ووجهة نظره. ما نلاحظه هو تعدد الرواة في الحكاية الواحدة، لأن لها مرتبطة بمسيرة البطل في الوجود، وهذه المسيرة كما تعرفون جميعا قائمة على 4 مراحل. الحس أولا، تجربة الطفولية البدائية في الإنسان، الابتدائية في الإنسان، ثم الجماعة، العلاقة بالآخر، البناء والفعل، ثم الروح، التطهير الروحي، السمو والتعالي، ثم الحكمة، العقل. إذن الرواة متعددون، هذا أولا. ثانيا متنوعون، هناك رؤية مع غريب عن الحكاية إلى راوي مشارك في الأحداث كأبي هريرة يقص حكايته، هو جزء من الأحداث، إلى غير ذلك. لا ننسى أيضا هذا التنوع في الرؤية، أي في وجهات النظر وزوايا النظر إلى ما نكتب في حديث الحكمة،
3: الميكرو
4: في حديث الحكمة أبو هريرة هو المحدث، وفي نفس الوقت هو موضوع الحديث. هكذا إذن بنيت الرواية على التعدد في كل شيء، وخاصة على التعدد في وجهات النظر،
3: في وجهات النظر.
4: إذن الرؤى أصوات متعددة، هذا يدل على أن أبعاد الإنسان متعددة، ليس صوتا واحد. كل صوت يشير إلى مشكلة ما في الإنسان، أو إلى بعد ما فيه، البعد الحسي، البعد الروحي، البعد العقلي، وبعد الآخر الجماعة. هناك تناسب إذن بين تعدد تنوع الرواة وتنوع وجهات النظر بتنوع الأبعاد الإنسانية.
3: نعم.
4: لا ننسى أيضا في الخطاب الروائي نظام السرد. نعم، هو نظام مرتبط بحركة الراوي في المكان والزمان وعلاقته بالشخصيات، هذا طبيعي جدا في كل عمل روائي، لكن البنية السردية في هذه الرواية متقطعة لا تخضع إلى ترتيب خطي، وهذا من جنس الرواية الذهنية التي تعالج الأفكار ولا تعالج الوقائع بالترتيب والتسلسل الزمني المعتاد. يعني أن الراوي يتصرف في زمن القص، مرة نجد مشهدا في الرواية، مرة تواترا في حركة السرد، مرة إبطاء، مرة تسريعا، مرة استرجاعا تذكر الماضي، مرة استباق.
3: نعم.
4: يعني ما سيحدث، وهذا أيضا من جمالي السرد في هذه الرواية.
3: نعم.
4: كذلك من المقومات الفنية الأحداث، هناك أفعال واضحة محددة وأفعال فكرية متنوعة.
3: نعم.
4: بما أن الرواية فيها هذا المشكل الفلسفي، إذن فالأحداث أغلبها سيكون مرتبطا بالذهن.
3: نعم.
4: وبحركة الذهن، وهذا طبيعي جدا بما أنها رواية في من مجال الأفكار وليست من مجال الوقائع، فالوقائع هي رموز للأفكار في نهاية الأمر إذا شئنا أن نقول ذلك. في مستوى الشخصيات، التسمية، هناك تسمية للشخصيات وهي تسمية رمزية طبعا، تستدل على الروافد التراثية لأديبنا. في مستوى العلاقات، البطل أبو هريرة استقطابي، كل الشخصيات تدور حوله وفي ذاته. يعني مأساة أبي هريرة مثلا في الرواية، وهذا طرح موضوع قديم عن أبي هريرة، الشخصيات ليست إلا وجوها من أبي هريرة،
3: يعني موضوع الشخصيات، موضوع على الشخصيات حدث أبو هريرة،
4: لأنها تمثل الشخصيات في رواية حدث أبو هريرة، تقال تمثل الأبعاد الرمزية للإنسان. ريحانة رمز الحس، الجماعة رمز العدد، ظلمة رمز الروح،
3: نعم،
4: وأبو رغال رمز الحكمة. إذن فالشخصيات كلها متصلة في أعماقها، في عمق، عفوا، في عمق أبي هريرة متصلة موصولة بعمقه.
3: نعم.
4: وهذا طبيعي جدا.
3: أستاذ، لو تقترح موضوع الآن معناتها ينجم يكون من المواضيع في طبعا رواية المسعدي،
4: يمكن أن يكون الموضوع متعلق بجدالية الأصالة والمعاصرة في المقاومات الفنية. هذا طرح مثلا حديثا جدا جدا من آخر المواضيع المطروحة في رواية حدث أبو هريرة، قال رواية حدث أبو هريرة قال تتجلى فيها المعاصرة من خلال اختيارات فنية، تتجلى فيها، يتجلى فيها التراث من خلال اختيارات فنية تعبر عن رؤية الإنسان. الشخصيات أبعادها يمكن أن يكون موضوعا أيضا
3: مثلا.
4: المهم يجب أن يفهم التلميذ أن هذه المعطيات بأصنافها وعناوينها لابد أن تكون في تكوينه عند المراجعة.
3: نعم.
4: يعني هو المفروض أنه تكون فيها في القسم مع أستاذه.
3: نعم.
4: فإذا مثلا لم يكن حاضرا في قسمه، على الأقل أن يبحث في هذه المعطيات ويتداركها بالحفظ وبالفهم وبالتحليل، حتى لابد من ذلك. ما قلنا احنا في اول حصة، هناك مقومات فنية في كل محور لابد منها، نشاط معرفي لابد منه، انت تتعلم وتتكون في مجال معرفي محدد اللي هو المعرفة الأدبية.
3: نعم.
4: إذن فلا بد أن تفهم وتتعرف على مقومات الخطاب الروائي أولا.
3: نعم.
4: لأنه جانب من أهداف درسك في المحور حسب البرامج الرسمية، ونحن لا نخالف البرامج الرسمية. ثم التصورات الموجودة في الرواية على مستوى المحتوى الفكري والإنساني والوجودي وغير ذلك.
3: نعم.
4: هذا يخص الرواية كما يخص مسرحية
3: المسرحية.
4: اي مغامرة رأس المملوك.
3: مازال بعض النقاط في المهمة اللي قدموها اي
4: مازال القسم
3: في
4: الثاني.
3: نعم تفضل
4: القسم الثاني
3: الوقت.
4: نعم بعجلة في نعم شكل عناوين. رؤية الإنسان مثلا رؤية الإنسان مثلا نقول مثلا كيف تؤدي الرؤية بالمعنى المقاوم الفني وجهة النظر، كيف تؤدي يعني يؤدي تعدد الأصوات تعدد أبعاد الكيان.
3: نعم نعم.
4: بالنسبة للمسعد يرى أن الإنسان متعدد الأبعاد.
3: أي.
4: ما هي هذه الأبعاد؟ من جهة المكونات هو متعدد، فيه الجسد الحس وفيه الروح تجسدت في الرواية من خلال تجربة الرهبنة في الدير والعلاقة بظلمة. في الإنسان العدد الجمع، لأنه الإنسان

0: العقل في حديث الحكمة، حديث الحق والباطل، وكذلك الحس كما قلنا. هذا من جهة المكونات. الآن من جهة الملامح،
1: الملامح
0: نعم
1: نعم،
0: صور المسعد الإنسان في ملامحه من جهتين. من جهة كونه مؤمن مقلد قنوع راذا بما قسم الله له، هو كائن بيولوجي واجتماعي عادي لا يهمه إلا أن يحيا أن يعيش. ثم جهة ثانية هي الإنسان المفكر، وهذه ثنائية معروفة يعني جدا حتى في تاريخ الأفكار، أن تكون بالعقل أم بلا عقل. إذن المفكر الذي يبحث في المعنى،
1: أي
0: ينتابه القلق والحيرة، تنتابه الأسئلة،
1: أي
0: وهذا طبيعي. إذن إذن لاحظ لاحظ معي أن أبعاد الإنسان متنوعة في محتواها، في مكوناتها، مقوماتها، جسد روح عقل، وأيضا في ملامحها.
1: نعم.
0: إذا كان قلقا محتارا سؤولا، فمن الطبيعي أن يكون باحثا عن أمر ما. في الرواية المشكل الأساسي والبحث عن معنى للوجود.
1: نعم.
0: هكذا صنفت في المحتوى. عن معنى الوجود يعني عن الحقيقة في نهاية الأمر. ما الحقيقة؟ إذن الإنسان بالعقل يبحث في الحقيقة، يجرب الحس، يجرب الروح، يجرب العقل، ويرى إن كان يجد جوابا لهذا السؤال المحير. نعم. وهذه الأسئلة هي أسئلة فلسفية في نهاية الأمر، وأسئلة فلسفية فكرية متعلقة بالذهن ومتعلقة بتفكير الإنسان في مصيره أمام حتمية الموت. من هنا قلنا إذن أن هناك رؤية خاصة للإنسان من خلال هذه المقومات. نأخذ على سبيل المثال كما قلت موضوع الرؤى، وجهات النظر في علاقتها بأبعاد الإنسان. تعدد الرؤى من جنس تعدد أبعاد الإنسان.
1: نعم.
0: حلل وأبدي رأيك. هذا اقتراح.
1: نعم.
0: اقتراح موضوع جميل أيضا.
1: نعم.
0: يعني مقوم واحد من المقومات الفنية.
1: نعم.
0: شو بدي رأيه؟ طبعا ينسب أن مثلا في بدء الرأي التنسيب سيقول التلميذ مثلا أن لم يقتصر
1: يعني.
0: لم يقتصر لم تقتصر المقاومة الفنية على مستوى الرؤى ووجهات النظر، وإنما تجاوزته إلى مستويات أخرى كنظام السرد، كاللغة والأساليب، كالعتبة النصية إلى غير ذلك،
1: اللي هو مراجعهم
0: بالطبيعة
1: اللي كنت تحث عليه.
0: علاش قلت لك؟ أنا قلت لك
1: مهم جدا،
0: يجب أن يتكون
1: فعلا.
0: أولا
1: يدخل ورقة الامتحان بالزاد متاعه
0: بالطبيعة. نعم. عنده زاد معرفي أساسي لابد منه. هذا بيداغوجيا مهم جدا يعني.
1: ولهني الخاتمة كيفاش تكون بالنسبة للموضوع اللي ذكرته سي محمد؟
0: إجمال.
1: نعم.
0: إجمال يجمل النتائج التي وصل إليها في المقاومات الفنية وفي التصورات في رؤية الإنسان
1: وفتح الأفاق.
0: لا قبل فتح الأفاق يأخذ موقفا. مثلا هذا الموقف يمكن أن نربطه بالسياق الأدبي الذي أنشأ فيه المسعدي هذه الرواية. الواقع حتى ما عليه أن يرمز لا أن يكتب رواية واقعية مثلا. ولماذا؟ تونس في فترة الاستعمار، ربما تحرير وطن، ربما إلى غير ذلك. لابد للتلميذ أن يكون له موقف في كل خاتمة، موقف متصل بطبيعة بالمعطى الذي أنجز تحليله.
1: لابد للتلميذ أن يكون شجاع في الموقف
0: بطبيعة. لا لا ليس حكاية يكون منطقيا،
1: منطقي
0: يكون منطقي في العلاقة بالمطلوب والمعطى الذي سئل فيه أو رغب منه تحليله. ثم يفتح أفاقا على ظاهرة مثلا تطور الرواية العربية بعد المسعدي
1: مثلا
0: نعم.
1: نعم.
0: يفتح أفاق على هل استمر مثلا الشكل الذهني الروائي بعد المسعدي.
1: نعم.
0: مثلا ناخذ في تونس

0: مثال على سبيل المثال.
1: نعم توا 7:15 بدا الوقت هكا يدهمنا ولو ان الكلمه ما نحبهاش مسرحيه مغامره راس.
0: ساكتفي بالتخطيط.
1: نعم
0: ساكتفي بالتخطيط.
1: اتفقنا.
0: نعم
1: نعم
0: نعم مرحبا. اذا بالنسبه الى المسرحيه اقترحت موضوع قلت الفرجه
1: اي
0: و المسرح الملحمي هل اقتصر في صيغ سؤال
1: اي
0: هل اقتصر المسرح الملحمي في مغامره راس مملوك جابر على الفرجه بناء وافكارا. اذا لاحظي معي دائما هناك ما يدل على المقويبات الفنيه هذا تفهمنا فيه في التكوين المعرفي للتلميذ والمقومات المضمونين لن يسأل خارج هذا الإطار. هذا درسه. كيف نتعامل مع هذا الموضوع في مستوى المنهج؟ في مستوى المنهج مثل ما أشرت إلى ذلك سابقا إذن هو من الموضوع الجدلي للصنف أول قائم على صيغة السؤال. إذن هل أضع إصبعي على هل أقول أقرأ اقتصر المسرح الملحمي في مغامرة رأس مملوك جابر على الفرجة بناء وأفكار؟ إذن سأوضح في قسم المسايرة كيف اقتصر هذا المسرح الملحمي على الفرجة. وطلب مني بناء وأفكار. إذن سأقسم القسم الأول من التحليل إلى عناصر الفرجة على مستوى البناء وعلى مستوى الأفكار وبالترتيب. أين نجد الجواب؟ نجده في درسنا في القسم. صح؟ نعم.
1: ماله؟
0: إذا بناء يمكن أن نجد الهزل والإمتاع الفرجوي في أبعاد الشخصيات خاصة المملوك جابر لأنه تميز بروحي الدعابة. على سبيل المثال يقلد مشية حبيبته زمرد وهي امرأة جارية وهو رجل يقلدها. إذا تصوري المشهد. إذا هناك نوع من الفكاهة نوع من الهزل.
1: نعم
0: على سبيل المثال روح الهزل في شخصية جابر. ثانيا التقاطع بين فن المسرح وفن السرد. يوجد الحكواتي بما يمنحه لزبائن المقهى من تشويق ومن أحداث. حكاية الأحداث في ذاتها هي عمل إمتاعي بالنسبة إلينا. نحن نحب كثيرا سماع الحكايات هكا ولا
1: نعم.
0: بل ليس سماعها فقط بل إعادتها بل
1: نعم.
0: إعادتها
1: نعم.
0: إذن فمن الطبيعي أن يتفاعل زبائن المقهى مع العم مؤنس الحكواتي الذي يسرد قصة مغامرة رأس المملوك جابر في هذه المسرحية مع ضائقة التشويق القصصي والانقطاعات التي يتعمدها. يتعمد الانقطاعات في المسرحية فترة الاستراحة يفتح الراديو على أغنية أم كلثوم. هم يريدون سماع القصة. يعرفون صوت أم كلثوم ويعرفون الأغنية. نعم. من وجوه أيضا الهزل في مستوى البناء تعدد أساليب الأداء المسرحي الإيماء والإشارة إلى غير ذلك والغناء. من أساليب أيضا توظيف لغة خطاب يومي كالأمثال الشعبية فخاري كسر بعضه ولغة العامية المصرية اللهجة المحلية الدارجة المصرية. في مستوى المضمون الأحداث الطريفة ترافت قصة العشق بين زمرد وبين جابر. ترافت أيضا طموح جابر الخلاق نحو الحرية والأحلام اللذيذة التي لم تتحقق. الحب والشهوة. التقاطع بين التاريخي بوصفه أحداثا وقعت وبين الخيالي بوصفه المسرحية إبداعا في شكل المسرحي التراجيدي الملحمي التراجيدي أيضا. إذن في إبداء الرأي سنوازن التحليل بنفس الأقسام تقريبا سيكون ذلك واضحا. على مستوى البناء قلنا في القسم الأول هناك ثلاثة عناصر على مستوى البناء، ثلاثة عناصر في بدء الرأي: مظاهر التغريب، منها كسر الإيهام المسرحي، وهي معناها طريقة تقنية من أجل توعية المتفرج بواقعه، من أجل تغييره، ومن أجل الوعي بمشاكله وقضاياه السياسية. هذا في في أدبيات والنوس المسرحي. البعد الملحمي في بناء الأحداث، نمو الفعل الدرامي باتجاه الفاجعة، هذا ضد أو أفكار مغايرة عن روح الهزل والسخرية كما قلنا عن الفرجة والإمتاع. أفكار مغايرة، لاحظوا مليح. الوظائف التأسيسية للحوار المسرحي، إذن هذا يقابل هذا على مستوى البناء. الآن على مستوى المضامين، بدل التشويق وبدل الإمتاع، هناك أولا طرح الراهن من القضايا السياسية، منها الاستقواء بالأجنبي، طلب المساعدة الخارجية للاستيلاء على الحكم، منها الصراع على السلطة، ومنها علاقة الراعي بالرعية. نقد سلوك اللامبالاه الذي يبديه السكان والمواطنون، وهي في الحقيقة المسرحية تحاكي وضع بغداد قديما عند سقوطها بسقوط وضع العرب في هزيمة حرب 67، اللامبالاه، انهيار شامل نفسي واجتماعي واقتصادي للشعب، الناس في زحمة البحث عن لقمة العيش بدل المقاومة وبدل النضال. والنوس حاكى هذين الواقعين التاريخي والمعاصر من أجل تسييس الإنسان العربي وتوعيته، متأثرا طبعا بمسرح بريخت وبيسكاتور وغيرهما من كتاب التغريب، من منشئي المسرح التغريبي الذي يعتمد على تغيير أفق انتظار المتفرج. في وعيه العقلي، ليس في وعي في وجداني. في وجداني ذلك من شأن المسرح الكلاسيك أنه يتفاعل مع العمل بالبكاء أو بالتصفيق، لا لا، هنا في المسرح الملحمي يتفاعل مع العمل فكرا، بتغيير رأيه، بتحوير حياته في تفكير وفي النقد، ملكة النقد، ملكة الوعي، إلى غير ذلك. نقد، قلنا سلوك اللامبالاه لدى الجماهير، قراءة التاريخ والاعتبار به، أي نعتبر من تاريخنا ولا نحوله كما يفعل، لا نحول الهزائم إلى انتصارات. نحن نقر بالحقيقة، مهزومون، إذن مهزومون، يجب أن نطور أنفسنا من أجل التقدم والنمو، إلى غير ذلك. إذن هناك بعد سياسي واضح في المسرحية، بل هو روح المسرحية. جرب والنوس شكلا فنيا ملحميا لأداء الوعي بالواقع، هو موضوع جديد،
1: موضوع
0: هي نعم من باب التجريب. التجريب يعني المقاومات الفنية الجديدة التي اعتمدها والنوس في المسرحية، كالتضمين، كالتغريب، ثم الوعي بالواقع هو البعد التعليمي، المقصد التعليمي السياسي في هذه المسرحية. إنهاء سلبية المتفرج نحو تغيير واقعه.
1: أستاذ، الفرق في تناول التلميذ عندما يتناول مسرحية، نوع مسرح مختلف على تناوله للرواية، هل إنه فما خصوصية في المسرحية؟
0: لا. بطبيعة هو الخصوصية موجودة في كل جنس أدبي. حتى عن الأجنبي، دخلت في قضية ومسألة أخرى. المسرحية جنس، الكتابة المسرحية جنس من أجناس الأدب. الرواية جنس من أجناس الأدب.
1: ما يهم التلميذ.
0: ما يهم التلميذ. هو المعرفة بخصائص الكتابة المسرحية،
1: هذا هو،
0: وما أحالت عليه من تصورات فكرية اجتماعية سياسية، وكذلك في الرواية المعرفة بمقومات الفن في الخطاب الروائي جميعها أيضا، لأنه يدرسها جميعا هو. فما حتى في ممارسة تحليل النص ينتبه إلى موارد التراث وموارد المعاصرة، يشير إلى ذلك. ينتبه إلى وجهة النظر، ينتبه إلى بنية الحديث سندا ومتنا، ينتبه إلى لغة النص وأساليبه، إلى مثل ما أشرنا في في الموضوع السابق. هذا ضروري ومؤكد. نعود إلى موضوع النص لو سمحتي. التأليف تو أنجزنا تحليلا بناء وأفكارا فيما يخص مقومات الفرجة والإمتاع. أبدينا رأينا بأفكار مغايرة فيما يخص هذه المقومات بناء وأفكارا، وكان عملنا متوازنا في العناصر A وفي العناصر B في القسم الأول، وفي العناصر A وفي العناصر B في القسم الثاني من التحليل وإبداء الرأي. الآن نؤلف. التأليف كما يدل على ذلك لغة من الألفة، من المؤلفة. سنؤلف بين قسمين، حررنا في التحليل وفي إبداء الرأي، إلا لنجمع بينهما على سبيل الأنس والوصال. كيف نصل بينهما؟ إذن رغم أن المسرحية عمادها المسألة السياسية وهذا مؤكد، فإن ونوس لم يتخلى عن البعد الفرجوي، يعني هذا ما هو موجود في المعطى حقيقة على المستويين للعرض المسرحي. ولكن نضيف الغاية من ذلك، والغاية من ذلك هي تعليم الجد من خلال الهسر. إذن فالبعد السياسي من الجدي، والبعد الفني الفرجوي الامتاعي في العرض المسرحي من الهزلي. فهذا من باب ادخال التعبير عن الجد بالهزل، وهذه تقنية رائعة من ونوس في تمرير تصوراته الفكرية قلنا والاجتماعية السياسية. فأرسى بذلك، وهذا مهم، نفتحه على موضوع جديد على أفاق جديدة، وإرساء نمط جديد من الكتابة المسرحية تجمع المتعة إلى التوعية والتعليم.
1: نعم جميل ومفيد جدا للتلاميذ أكيد. كملنا
0: المفروض قلت الوقت يداهمنا.
1: الوقت مازال عندنا 3 دقائق ذا حد هيك ولا لا نزار؟ 3 دقائق خلينا نربحوهم،
0: نستغلها. نعم
1: نستغلها حتى لبعض
0: بعض التوصيات المنهجيه.
1: نعم
0: نعم والتنبيهات التي لابد منها على التلميذ او علينا ان نعرف عندما نكتب مقالا ان صيغ المعطى متنوعه بين تقرير وموازنة ومفاضلة ونفي وإثبات. نعم. وعلينا أن تبين أن صيغ المطلوب أيضا في العربية متنوعة، وكل صيغة تتطلب طريقة أو تمشيا منهجيا محددا. تحدثنا عن هذا وفصلنا فيه القول.
1: أكيد.
0: إذن الآن ما هي الفروق بين أشكال المواضيع؟ على سبيل المثال إذا كان الموضوع تحليلي نحلل ونؤلف في قسم الجوهر، إذا كان الموضوع جدلي نحلل ونبدي رأينا، ولكن الذي يتغير هو كم إبداء الرأي والتحليل بالنسبة إلى التمشي المنهجي في الجوهر. فإذا كان الموضوع في صيغة سؤال أو حلل وناقش فهناك موازنة، يعني نفس الشيء ما ننجزه في التحليل من عناصر ننجزه من أفكار بتبيعة، ننجزه في إبداء الرأي من أفكار. هذه الأفكار في إبداء الرأي يجب أن تكون مغايرة ولا تكرر التحليل
1: نفس الأفكار. نعم.
0: إذا كان الموضوع من صنف حلل وأبدي رأيك إلى أي مدى، نغلب قسم التحليل على إبداء الرأي.
1: نعم.
0: ونكتفي في التثمين بجملة قصيرة
1: أي.
0: وفي التنسيب نتوسع ونقدم شواهد إذا لزم الأمر، وكما قلت أي. هذه الشواهد يجب أن تكون منطقية ملائمة للمعنى الذي أشرت إليه، للفكرة التي أشرت إليه في هذه
1: نعم.
0: في هذا القسم.
1: وحظ موفق
0: للجميع.
1: للجميع
0: إن شاء الله.
1: وحظ موفق للجميع إن شاء الله ربي معك، وشكرا ليك على الإيضاحات وسعى البال والإيضاحات اللي قدمتها لكل الإفادة. تفضل في ثواني.
0: ماذا بي نهدي الحصة هذه
1: أي.
0: زوجتي
1: جميل
0: فاطمة أي. فاطمة فنيش، وهي أستاذة فرنسية متقاعدة متقاعدة، وقل لها ربي يفضلك.
1: محليه الختام هذا. تحياتنا لها سيدة فاطمة، وشكرا لك إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل تلاميذنا. هذه هي إذاعة الشباب، خليكم معنا. إذاعة الشباب ديما معكم في راديو باك يوميا تقريبا، غدوة مادة الرياضيات مع التحية، لأنه كل هالحصص هذه في راديو باك مع بالشراكة مع المنظمة التونسية للتربية والأسرة. شكرا لكامل الفريق، نزال ورتاني شكرا لك، ألفا نصيب شكرا لكم. تنجموا تعملوا تطلع على صفحة رسمية لإذاعة الشباب وترجعوا تسمعوا الأستاذ أكيد محرز ثابت أستاذ المادة العربية، برشة تفاصيل. عاودوا اسمعوا الفيديوهات وخذوا واستنتجوا واكتبوا طبعا الملاحظات والاستنتاجات، كل الملاحظات اللي قدمها الأستاذ. تحيات هند السعيدي، شكرا لكم، ربي يحفظكم، إلى اللقاء.
2: راديو باك، موعدكم السنوي لاستعداد البكالوريوس.
3: موعدكم السنوي لاستعداد البكالوريوس،
2: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك،
4: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
2: راديو باك، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: إذاعة الشباب من تونس، عدل مشتك تسمع صوتي.
5: إذاعة الشباب،
4: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
6: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
4: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
7: يا شباب، عدل مجدك تسمع صوتك.
8: عدل مجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
9: نشرة الأخبار.
10: أجواء تحضير الاجتياز امتحانات آخر السنة الدراسية والمناظرات الوطنية محور تقرير في النشرة. منظمة حماية أطفال المتوسط تدعو إلى تكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية في تونس. وجامعة تونس المنار تطلق في 6 ماي منصة رقمية لتسيير وإدارة هيكل البحث العلمي وتعزيز حوكمته. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة، وليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعي. أهلا بكم. تعيش معظم العائلات التونسية وأبنائهم من التلاميذ على إيقاع الاستعدادات لامتحانات آخر السنة الدراسية، مع تزايد الإقبال على الدروس الخصوصية وتكثيف المراجعة والتحضير. كوثر العرقوبي والتقرير التالي.
11: بدأ العد التنازلي للامتحانات وانطلق التلاميذ في المراجعة، كل حسب طريقته، والهدف واحد هو النجاح.
12: نرجعوا بكري باش ما نتخسروش بالوقت.
13: انا ما عنديش بروغرام معين، ما عادي ما ناخذو، فمش مشكل.
14: كل يعني الدرس اللي يجي نحفظه ديريكت من غير ما نعقدها.
15: انا قريت دونجلي وتشد، اما نتخسروا بالوقت الحقيقه ملي نروحوا الصباح قرايه وكله.
16: انت كوليه كيفاش تحضر بنتك للامتحان؟
17: نحضرهم يعني مش بالخوف، كل شيء بطريقة سهلة، معناها هو عندك لغة، هو عندك عربية وفرنسية، كل شيء في على راحة. كلمة امتحان بركة تخوفها.
16: شكون اللي راجع لك امتحان؟
18: راجع مع معلمين الجارد، وراجع وحدي في الدار مع ماما وبابا.
19: راجع مع ماما.
16: كيفاش ترجع لك ماما؟
19: تعملي كيما نفس الدرس اللي احنا نعملوه في الدار.
16: شنو أكثر مادة ترجحي لك ماما؟
19: الحساب.
11: وتوفر منصة جسور للدعم والمرافقة حصص تعليمية عن بعد لدعم السنوات السادسة والتاسعة أساسي والبكالوريا. المتفقدة العامة بوزارة التربية ناجية الدريدي توضح
20: منصة جسور هي منصة تلقتها وزارة التربية، ويمكن للتلاميذ بكالوريا ابتدائي والتاسعة يتمتعوا بالخدمات اللي تقدمها من المنصة هذه عبر نقر بسيط، ان يكتبوا ايدي سوتيان www.education.ti في الانترنت تخرج لهم المنصة حاضرة، وهما يختاروا من بين الدروس ما يلائمهم من مستوى تعليمي أو من مواد هما يحبوا يكون لهم دعم ويحبوا يتبعوها.
11: الاستعداد للامتحانات يتطلب وضع برنامج والاهتمام بالصحة النفسية للتلميذ وفق المختصة في التربية الوالدية والصحة النفسية نجاة السحباني.
5: بالنسبة للتلاميذ استعداد الامتحانات يكون منظم من قبل، يكون عندنا برنامج خاطر ديما البرامج والتنظيم هي تكسر لنا النجاح. بالنسبة للتلاميذ السيزيام والنافيام والبكالوريا نحاولوا ديما تفاديو الغياب، نختاروا الطريقة اللي تساعدنا للمراجعة جماعية ولا فردية، نحاولوا ديما نختاروا أصحاب اللي يجبدونا للقراءة، بيد الوالي يكون في أريحية يحاول هيئ لهم الجو الملائم للامتحانات، ما تكونش ثم برشا ضيافات الفترة هذيك، نلاقوا في الفترة هذيك بالأخذ اللي يتعاون على تقوية التركيز، نحاولوا نبعدوا لهم على المشروبات الغازية، تزمنا حاجة أخرى، لازمش نقولوا للظروف لازم تنجح، لازم تجيب معدل 17، لازم هذيك، لازم تعمل ضغط كبير على التلميذ.
11: ويبقى تقديم الدعم المستمر والفعال للتلاميذ خلال فترة الامتحانات مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية.
10: أطلقت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط صيحة فزع طالبت من خلالها بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية دون استثناء وفرض الالتزام بجزء من البرامج التعليمية الوطنية وفق رئيسة المنظمة ريم بالخديري.
9: اللي جاء في البيان هو تقييم لما تم تداوله على نص بالفرنسية يتداول معنى الشذوذ أو المثلية والدراج يعني المخدرات وبعض السلوكيات اللي نلقاوها بصفة شبه عادية في المجتمع الغربي ولكنها تبقى داخلة على المجتمع التونسي. نقعد احنا مجتمع محافظ عنا قيم نحافظ عليها، ولذا خرج البيان في هذا السياق لأنه راه مش المرة الأولى، لكن عنا توا مدة سنوات 3-4 سنين قاعدين نلاحظوا اللي برشا ليزيكول اترونجير هذوما عندهم برامج مختلفه عن البرامج التونسيه. احنا ما قلناش يكونوا تونسيه 100% ولكنهم يتوافقوا مع برامج وزاره التربيه اللي في بعض الاحيان وصرنا تعرفنا اللي التوانسه في تونس يقرا في مدارس اجنبيه ولا ما عندهمش حتى علاقه بالتاريخ التونسي حتى بالعربيه. المتنبي ما يعرفوش شكون ومحمود المنسع بدي مجهول عندهم.
10: تطلق وزارة التعليم العالي ممثلة في جامعة المنار رسميا الأربعاء القادم منصة رقمية لتسيير هياكل البحث في خطوة تندرج ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تحديث منظومة البحث العلمي وتعزيز حوكمته وفق رئيس جامعة تونس المنار معز شفرة.
21: باش نعلموا على اطلاق منصة ذكية مبتكرة حول تسيير وإدارة هيكل البحث، تشتغل بالذكاء الاصطناعي باش تخدم على التصرف في الهيكل البحث. يعني كل هيكل بحث عنده اسباس فيه الطالب الباحث باش يحط فيه المعطيات نتاعو، باش يحط فيه المشاريع نتاعو، باش يحط فيه كذلك لي بارتنير اللي يتعامل معاهم، وباش يحط فيه المنشورات باش تولي فيها اكثر مقروئية بالنسبة للمخبر. ورئيس المخبر باش تكون عنده دراية بكل ما موجود في المخبر متاعه. وكذلك فما منصة اللي يتصرف فيها العميد أو المدير باش تبدأ عنده فيزيبيليتي على المخابر الكل اللي موجودين في الكلية متاعه ولا في المدرسة متاعه ولا في المعهد متاعه. وكذلك عنا المنصة دي باش تكون فما الجامعة اللي بتبدأ عندها فيزيبيليتي على كل المخابر في جميع التخصصات.
10: تحيي تونس بداية من اليوم مع سائر البلدان العربية أسبوع المرور العربي الذي يتوصل إلى 10 من الشهر الجاري تحت شعار تمهل نحن بانتظارك. رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني للسلامة المرورية العميد شمس الدين عدواني.
22: الهدف ترسيخ ثقافة القيادة العامة بالالتزام بقواعد السير وتوعية مستعملي الطريق بمسؤوليات من الحد من حوالي المرور. عندنا ورشات عمل، عندنا حملات، عندنا مداخلات عالمية، أنشطة تحسيسية. السرعة اللي هو العدو رقم واحد. بالنسبة للمستعملي الطريق أو سواق العربات اللي باش يتجهوا ياخذوا مسافات كبيرة، احنا ديما ننصحهم باستعمال طرقات السيارة بشكل كبير. طرقات السيارة هي حل من حلول السلامة المرورية. نتمنى اللي الناس كلها تسوق على مهل وتتجنب السرعة لما فيها من مضار كبيرة ومخاطر كبيرة.
10: في العالم أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية أن الدفاعات الجوية في البلاد تتعامل مع تهديد صاروخي داعية السكان إلى البقاء بأماكن آمنة ومتابعة المستجدات على المواقع الرسمية، في حين أكدت الجهات المختصة في إمارة الفجيرة نشوب حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية، وقالت أنه ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة قادمة من إيران. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، وليكم تذكيرا بالعناوين. أجواء التحضير لاجتياز امتحانات آخر السنة الدراسية والمناظرات الوطنية كانت محور تقرير في النشرة. منظمة حماية أطفال المتوسط تدعو إلى تكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية في تونس. وجامعة تونس المنار تطلق في 6 مايو منصة رقمية لتسيير وإدارة هيكل البحث العلمي وتعزيز حوكمته. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القليمة تحية قسم الأخبار في أمان الله.
0: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركات الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث الشركات الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب. وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الاهلية يعني محلية او جهوية، وادراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش انه فما انشطة تستوجب تراخيص او كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.

0: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. Idaat Shabab, en Tunis.
1: After Food. After Food. مع وفاء ورمزي. After Food. كل ما يهم فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، منتخبنا الوطني، جوارتنا في الخارج، كواليس، أخبار، حصريات واستضافات، مع أحلى الموجات. إذاعة الشباب مع وفاء ورمزي.
2: السبعة واربعة واربعين دقيقة لموجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بالجميع في أفتر فوت، موعدكم الأسبوعي كل نهار اثنين من توا حتى للتسعة متاع الليل. أفتر فوت آخر الأخبار الرياضية. اليوم تزامنت مع مباريات الجولة 13 إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أكيد الحديث باش يكون على المباريات، حسابات الصعود مش صعود، حسابات النزول، ومن سيكون يكون بطل موسم 25-26، خاصة باش يقعد الحسم ممكن في الدربي العاصمة بعد نتائج اليوم الخاصة بأعلى ترتيب بين الترجي والنادي الإفريقي. العدد 29 من أفتر فوت كالعادة، رمزي القلعي في الإعداد والتنسيق العام للحصة، الفنصيب في الديجيتال، ونزار الورتاني في الهندسة التقنية، وأنا وففدون رفقكم حتى للتسعة متاع الليل. تعرفوا بالطبيعة أركان الحصة متاعنا وفقراتنا، نبدأ يكون عنا الريكاب، كذلك كارت سور تابل الدخلة. كل ضيف من ضيوفنا اليوم يحضر لنا دخلة، شنو اللي قعد في باله على امتداد الأسبوع محليا أو حتى خارج تونس. لكن أولى الفقرات باش تكون مع فلاش سبور.
0: فلاش سبور.
2: في فلاش سبور اليوم تلعبت الدفعة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد ثلاث تعادلات. الترجي يعود للانتصار من خارج القواعد أمام شبيبة العمران بهدف مقابل صفر، ضربة جزاء مريح في الدقيقة 78، وزوز أوراق حمر في مباراة اليوم، جلاسي للترجي وبن عمر لشبيبة العمران. سيابي انهزم أمام مستقبل مرسى بهدفين مقابل هدف، فيوندي كان الهدف الوحيد لسيابي، أمين الخلوي ضرب الجزاء، والدو سجلوا أهداف مستقبل المرسى مع خروج يسري العرفاوي بورقة حمراء لمستقبل رياضي بالمرسى. الاتحاد المنستيري ينهزم فوق ميدان وأمام نجم المتلوي، حمزة المنصري سجل الهدف الوحيد في المباراة اليوم، وترجي رجيس يفوز على نجم رياضي ساحلي بثلاث أهداف مقابل هدف. زندان بوتمان كان افتتح التسجيل لنجم رياضي ساحلي منذ الدقيقة العاشرة، لكن ترجي رجيس يعود قبل دقيقة على نهاية الشوط الأول عن طريق غومة في دقيقة 44، بنزية في دقيقة 74، ورحماني في دقيقة 76، يسجلوا أهداف فريق الترجي الرياضي الجرجيسي. 16 هدف في الجولة هذه. البارح الإفريقي كان فائز على استاد هدفين مقابل صفر، والسيساس على الأولمبي البيجي كذلك 2 بلاش، ومستقبل جيبس انهزمت أمام جياسكا 2 بلاش، واتحاد بن قردين انهزم أمام مستقبل السليمان بهدف مقابل صفر. يعطينا الترتيب التالي: النادي الإفريقي في المركز الأول 62 نقطة، بعيد زوز نقاط على الترجي الموجود في المركز الثاني ب 60 نقطة، السيساس في المركز الثالث ب 56 نقطة، الستاد في المركز الرابع 44 نقطة، مستير في المركز الخامس 42 نقطة، المتلوي في المركز السادس 39 نقطة، النجم في المركز السابع 38 نقطة، ترجي رجيس وجي اس او في المركز الثامن 35 نقطة، المركز العاشر اتحاد بن قردين ومستقبل مرسى 34 نقطة، السي ا بي في المركز 12 ب 33 نقطة، المركز 13 للأولمبي البيجي ب 28 نقطة، جياسكا في المركز 14 ب 27 نقطة، ومستقبل سليمان في المركز 15 ب 24 نقطة، ومستقبل جيبس في المركز الأخير ب 18 نقطة. مستقبل جيبس أكيد عرفنا اللي هو نزل رسميا للرابطة الثانية. في انتظار الزوز فرق المتبقية، شكون باش يرافق مستقبل سليمان المستقبل جيبس للرابطة الثانية؟ أعتقد تونس سقيت الدائر طالبت بمقابلة مكتب الرابطة على خلفية إصابة المدرب يسري بالكحلة قبل نهاية مباراة الجولة قبل الأخيرة ضد الملعب الجيبس في المباراة اللي تلعبت نهار السبت. وشفنا إصابة ليسري بالكحلة مدرب فريق التقدم سقية الدائر. ونعرفوا في قوانين كرة القدم إذا تكون فما إصابة لأحد المسؤولين أو المدربين والناس اللي مكتوبة على ورقة المباراة والرسميين فإنه مباشرة يتم توقيف المباراة. جامعة كرة اليد أعلنت على موعد الجلسة العامة الانتخابية بش يكون يوم 6 جوان القادم في الحمامات، وآخر أجل لتقديم الترشحات بش يكون يوم 22 ماي ماضي ساعة في الباسكيت. منتخب أقل من 23 سنة دخل اليوم في تربص بالعاصمة تحت إشراف المدربين عادل التلتلي وزهير العياشي وفي الكاف. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عين الحكم الكونغولي جون شاكن دالا لإدارة لقاء ذهاب نهائي رابط الأبطال الإفريقية بين ماميلودي سانداونز والفتح الرباطي المغربي. لقاء باش تلعب يوم 17 ماي بجنوب إفريقيا. دالا نذكره هو اللي زفر نهائي السنغال والمغرب، وفما برشا أصوات مغربية تندد بالتعيين هذا. والختام باش يكون برابط الأبطال الأوروبية غدوة 8 متاع الليل الأرسنال أتليتيكو مباراة الذهاب انتهت بتعادل 1-1، ونهار الأربعاء القمة بين البايرن والبي اس جي في الأريانز أرينا 5-4 للبي اس جي في مباراة الذهاب. هكا نكون وصلنا لختام عودنا معكم في فلاش سبور
1: افتر فود. افتر فود مع وفاء ورمزي. افتر فود كل ما يهم فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، منتخبنا الوطني، جوارتنا في الخارج، كواليس، أخبار، حصريات واستضافات، مع أحلى الموجات. إذاعة الشباب مع وفاء ورمزي.
2: مرحبا بكم من جديد في افتر فوت. نرحب بضيوفي اليوم. نبدا بالليديز فيرست. ليديز فيرست صحيح، احنا زوج نساء ما نساش ليديز فيرست في
3: الحفله. بديت انت ديجا
2: بديت انا ونبدا معك انت. نعيم اساسي مرحبا بك.
3: مرحبا بكم وفاء، مرحبا بكل مشاهدي متتبعي راديو جون اللي ديما نبدا فرحانه كي نبدا معكم انت ورمزي. وصلنا نعديو سويعه ونص باهيين مزيانين فيهم برشا كوره في ظل الويكاند اللي عدينا. بون ويكاند تبع نهار الاثنين ما عادش اثنين عشيه
2: باش سبت واحد
3: في كوره جو ان شاء الله معناها وتكمل البطوله على خير.
2: ان شاء الله تكمل البطوله على خير. احمد المداغري مرحبا بك.
4: مرحبا بك وفاء، شكرا على الاستضافه. مرحبا بكافة المستمعين والمشاهدين، وان شاء الله تكون حاسه باهي ان شاء الله.
2: ليك غيبه على اذاعه الشباب.
4: كنت في السعوديه مزيت كيف جيت. لا بالعكس، بديت من هنا اذاعه الشباب ديما موجود. ديجا كلمتني جيت على طول. نشكرك مره اخرى على الاستضافه وان شاء الله تكون حاسه باهي.
3: سمعت البترو دولار.
2: ودي على الجيزي مرحبا بك.
5: مرحبا بك وفاء، مرحبا بخويا احمد، خويا رمزي، مرحبا بأختي نعيمة، مرحبا بكل الحضور، الناس كل اللي تفرج فينا اللي تسمع فينا. عودة لإذاعة الشباب إن شاء الله اليوم نقدموا الإضافة المرجوة ونقدموا معناها بلاتو كونسيستون للمستمعين متاعنا والمشاهدين إن شاء الله.
2: سيدي مرحبا بكم الكل، نورتونا. نبدأ بالدخل.

0: الدخلة
1: الدخل. يلا نعيم نبدا بيك، ايش حضرت لنا اليوم؟
2: بو انا ما تعرفوني الكره الانترناسيونال اكثر حاجه ما نحبها، الكره العالميه الكره الاوروبيه، وخاصه الحقيقه اللي نشوف فيه في الثوره اللي قاعدين عاملينها برشا مدربين في اوروبا، قاعدين برشا طالعين مدربين. ان شاء الله نحن زاده كيف كيف في تونس لهنا نطلعوا ونعطيوا الفرص زاده لبرشا مدربين اللي جون هما، لكن عندهم افكار متطوره ونطوروا بها نجموا كره القدم التونسيه اللي الحقيقه راهو في السنوات الاخيره قاعدين نشوفوا اللي هي وقفت في نفس الستاد، وهذا يلزموا ثوره كبيره خاصه من اللي جون بتاعنا، ونشوفوا في مدربين بالحق عندهم برشا افكار ان شاء الله يعطيهم الفرصه. بالنسبه لي انا كتبت عليه ديجا، هو فرانسيسكو فاريولي المدرب الايطالي اللي الحقيقه لكن كوارجي للبس شورت، لكن حلمه انه كان يكون مدرب، الغرام نتاعو وصلوا انه يكون مدرب، والتنبؤ في عمر 37 سنه باش يكون مدرب كبير. بدا كمدرب حراس، انا بالنسبه لي انا دي نصيحه للمدربين الحراس، لانه نحن عندنا في النونسيون نتاعنا مدرب حراس يقعد ديما مدرب حراس، لا راهو تنجم طموحاتك تكبر. بدا كمدرب حراس، الشهاده نتاعو شهاده علميه، يعني متحصل على شهاده في العلوم وفلسفه الرياضه، بعيد كل البعد على كره القدم، لكنه طموحاته كبيره. بدا يبعث في لي فيديو لديتزيربي، يا اخي ديتزيربي جابوا معاه البينيفينتو وبعد ساسول، وانا نشوفه فيه من نيس مشى من الاول بالكدي لكن لي شيك، من بعد مشى لجاكس وفي اخر جوله يخسر البطوله، شفنا دموعه في البطوله هذيك، واليوم يعني نهارين التالي شفناه كيفاش دموع الفرح مع بورتو من 2022 يهز البطوله وعمره 37 سنه. يظهر لي هذه حاجه تخلي المدربين خاصه اللي جون تكون عندهم الحلم انهم يحلموا زاده هما ويطوروا كره القدم التونسي،
1: وثقه زاده راه انه انت بعد زوز ثلاثه مباريات ما تمشيش معاك الكوره تقول له سامحني ما تساعدنيش لهنا،
2: والله ماهيش خاصيه تونسيه حتى في اوروبا وليت، يعني انا نشوفوا نحن في مانشستر يونايتد نشوف قداش بدلت من مدرب، يعني قليل حتى الضغط ولا في اوروبا برشا معناها على المدربين، لكن هما بون يصبروا اكثر منا، مازالوا انهم يصبروا يعطيوا الفرصه اكثر منا، ان شاء الله نحن كيف زاده يخليوا الفرصه، لانه شوف نحن في النوسيون تاعنا في تونس ما نعنيش مشروع، راه يقول لك مشروع ما تبنيش، لانه يقول لك لي تو بديت مشروع ومن بعد كي تكبر الطموحات يقول لك لي انا تو نحب على البطوله ونحب كذا ونحب نوصل ونحب نوصل،
1: خلي من المشروع تلقى كان حرف الميم مازال يكتب فيه يقولوا لا
2: مما لا شك فيه مما لا شك فيه، خليهم الفرصه، خليهم بالحق اعطيهم الفرصه، وان شاء الله ان شاء الله بالنسبه لي انا القادم افضل، لان هنا نشوف في حاجه به خاصه في المدربين،
1: على زوز مدربين شبان، زوز مدربين شبان اختار انه يكون في البطوله السعوديه يعني خارج تونس، رغم انه عنده تجارب احمد في البطوله التونسيه.
3: كنت في تونس، كنت في نادي الافريقي من الاول في الجون، خدمت سبورتينغ بن عروس، خدمت عملية في ملعب الجيبسي،
1: وكنت تسبب اللي منعت الملعب الجيبسي، شوفوا قدام الملعب الجيبسي تلعب على الصعود الموسم هذا، فما بالحق حكايه المشروع
3: الحقيقه يعني انا كدوب ما جيت اتفقت معهم على مشروع الحقيقه من الاول كنا ماشيين فيه. بالمناسبه نحب نشكر الهيئه اللي خدمت معها على راسهم سي نبيل الناصفي، بالحق بلادي تنفس كوره، انا عشت معناها شهرين ونص غادي، ناس تعشق فريقهم، ناس تتنفس كوره، حاطين كل املهم باش يكونوا في الرابطه الاولى، اللي كي تشوف الجمهور اللي عندهم من احسن الجماهير الموجوده في الرابطه الاولى تو.
1: انت منعتهم عم ناوي؟
3: مش انا منعتهم، كلنا بعضنا،
1: انا كنت في
3: سيتويسيون خايبه، كلنا مع بعضنا الحمد لله، كانت رغم اللي تحكي على ملعب الجيبسي جبت تقول تلعب على الملعب، ملعب الجيبسي اسم كبير وانا شرف لي،
1: شرف لي هذا الواقع، معناها الملعب الجيبسي عم
3: جيت وقت ما بجوله بالعشره قبل بجوله منعت بون سيتويسيون كانت عم ناوي خايبه شويه من اول شامبيونه، وانا ما كنتش في تونس كما قلت لك، شرف لي خدمت في ملعب الجيبسي ونتمنى لهم التوفيق وان شاء الله الاجدر بينه هو الساقي يصعد ونجم كل يطلع واحد من الاول يخلط في البراج، خاطر الساقي عنده فريق ممتاز جدا، تفرجت الماتش الاخراني والملعب الجيبسي كيف عندهم مدرب ممتاز سيروت في القادر كيما سوسري بالكحله في السعوديه، راهم اسامي بارزين وان شاء الله الاجدر يطلع بيناتهم زوز
1: وديع.
4: في نفس الاطار معناها باش نحكي كيما حكيت اختي نعيمه، باش نحكي على ليكزومبل نتاع فانسون كومباني، معناها الحقيقه في الاطار نتاع انه الاداره تامن بمشاريع نتاع مدربين، اداره تصبر على مدربين، اداره عندها كلير فويونس تغزر مليح معناها للسوق وش فما في السوق. فانسون كومباني اداره بايرن ميونخ اختارته من بيرنلي كيب طايحه ديفيزيون 2، امنوا بالمشروع نتاعه، اداره رياضيه رات فيه لو بوتونسييل انه نجم يكون هو الهيد كوتش نتاع بايرن ميونخ. وفروا له كل سبل النجاح. هذا معناها لي كونديسيون ممكن اللي يلوج عليهم اي مدرب باش ينجح. صحيح لازم يكون فيه الكومبيتونس، صحيح لازم يكون ابت انه يشد جمعيه في قيمه بايرن ميونخ، لكن الاداره من ناحيتها توفر له ظروف النجاح بعد ما تامن به توفر له ظروف النجاح. وشفتوا سنام على فانسون كومباني، فوليوم دو جو محترم برشا، كره محترمه برشا مع البايرن، من اقوى يعني لي زاتاك اللي موجودين في في البطولات الاوروبيه. فانسون كومباني ماتش غالا شفناه في دور نصف نهائي ضد باريس سان جيرمان تقريبا بدون دفاع، دوس فرق تلمو معناها لي زارم اوفنسيف، حاجه رهيبه حاجه وراء العقل، معناها تشوف كانهم لي دوز ايكيب يلعبوا سون ديفونس. بلاتو كره وشفناه تفرجنا فيه الناس الكل مزيان برشا. يخرجوا بعد الماتش لي دو هيد كوتش يسلموا على بعضهم ويحكيوا على الماتش اللي راوه، كيفاش حسوه كيفاش عاشوه، معناها سي تان اكزومبل اسويفر بالنسبه للي ديريجون، بالنسبه للناس اللي تامن بالمدربين. اغزروا مليح فما في السوق، اغزروا مليح معناها المدربين كما كنت انت تحكي شوبير. الحقيقه انا عندي عليها برشا تحفظات، شوبير نيجلزمان في في في, في المانيا توا سيليكسيونور ناسيونال لاج دو 35
1: على خاطر احنا يقولك مازال صغير
4: وتشوف مازال صغير احطه في التيران، قيموا في التيران ما تقيموش بعمره، معناه لازم يكون هو 34 33 سنه.
1: علاش اللاعب هذا ما يلعبش في سينيور؟ يقول لك لا مازال عمره صغير
4: كيما
1: وانت تلقى في عمره وهو في الاوروب عامل حاله.
4: وي وي وي
1: هذا المشكل هنا،
2: ما هذيك الفورماسيون من الاول من يوم صغار، معناه يعلموهم انه راهو في مخك لازمك تكون كبير، ماكش عمرك ما تكون صغير، لانه في الكوره الكل ما تعلمته تعلمته وانت موجود، معناه عرفته
4: صافي بارتي من الفورماسيون
2: سيزون، تعرف اللي انت شو معنى ذيك كلها تدخل في العقليه راه.
4: وفي نفس الاطار الحقيقه خلينا نسقطوا الموضوع على الدوري التونسي لهنا، رساله شكر لاداره مستقبل رياضي بالمرسى اللي امنت مثال بالمدرب عامر دربير من اول الموسم، بالرغم الضغوطات الكبيره اللي عاشها، بالرغم معناها من التحديات الكبيره اللي لقاها قدامه، اللي با اللي عاشهم من سنه في البطوله التونسيه، بالرغم من ذلك اثبت جدارته واليوم اقتلع رسميا معناها البقاء للمستقبل الرياضي بالمرسى. ان اكزومبل اسويفر الحقيقه المستقبل الرياضي بالمرسى الموسم هذا، وان شاء الله على منوال اداره المستقبل الرياضي بمرسى تنسج جميع الادارات في البطوله التونسيه
1: ان شاء الله. دخلتك
3: انا بالنسبه للدخله نتاعي في نفس البطوله اللي نخدم فيها، نحب نقدم شكر للمدرب احمد الدريدي اللي صعد بالفريق نادي الصقر للدرجه الاولى اللي هو اول مره في تاريخه. ممكن احنا شويه مع المدربين اللي في السعوديه بحكم الوضعيه اللي صارت جديده، حكم الدبلوم اللي طالبينه الكاف برو،
1: كاف برو
3: ولازم تعمل معادله ازياتيك برو، دونك هذه ان شاء الله لفته تكون للجامعه اللي تاثر في المدربين بصفه عامه، وخاصه اللي يستحقوا الشهاده هذه تكون عندهم الاولويه. سينو احنا توا عندنا شويه مشاكل في الموضوع هذا، ديجا عملناه ولا احنا كنا ممكن 20 ولا 21 مدرب، سنين ثم خمسه برك.
1: خاطر ما فماش
3: كاف برو، خاطر ما فماش كاف برو وماشيين يصعبوا فيها، فهمت؟ دونك حبيتنا نقول له مبروك الصعود، وعملناه لاخر لحظه لاخر جوله يعني نفس على الصعود، امنوا به الاداره وعاودوا له الكونترا نتاعو، وكانت نتيجه العمل نتاعو هو تحقيق الصعود لاول مره تاريخ النادي.
1: انا باش نحكي على لقطه البارح في ماتش سيسيس وبيجي، كوره بين علي معلول ولاعب الاولمبيا البيجي، رغم الضغط مش على سيسيس، هو الضغط على الاولمبي البيجي، انه مباراه كيف ما سمعنا وشفنا المدرب حكي قال بعد الهدف الاولاني اللاعبين سلمت تحلهم الهواء نقولوا احنا يعني ما عادش، لكن رغم هذيك شفنا اللقطه الجميله رغم الضغوطات نتاع المباراه ورغم التنافس رغم كل شيء، لكن وقت اللي حس الملاعب اللي هو عمل غلطه وممكن هي تدخل في الكوره كيفاش مشى وبيس راس عليه معلول ولقات ودارت الصوره هذيا في مواقع التواصل الاجتماعي، حاجه باهيه علاش لا ما نقولوش عليها، مش لازم ديما نقولوا كان الحاجات الخايبه والحاجات السلبيه، لكن حاجه من الحاجات الباهيه اللي نسلطوا عليها الضوء، وان شاء الله المباريات توفى بالروح الرياضيه. نعرف الرهان الصعيب خاصه تو في جولات الزوز الاخرانيين، باش نلقاو تنافس مباشر بين الفرق اللي تلعب على التتويج واللي تلعب على تفادي النزول، لكن اهم حاجه انه توفى المباريات بكل روح رياضيه على الاقل في بين اللاعبين والجمهور، وبعد ذلك حاجه اخرى خاطر اللاعبين ولا الجمهور كي يشوف اللاعبين ويشوف في أرضية الملعب ما فماش مشاكل فماش ضرب وفماش تشنج أكيد باش يكون هو على الأقل يقوم بالواجب. هذايا اللي حكينا فيه اليوم في الدخلة. شفتوها الصورة
2: ريتو الفيديو الحقيقة. شوف هو علي معلول زاد يفرض احترامه بكاريره وبكل شيء بطبيعته بأخلاقه معناها حتى كي كان في البطولة التونسية تقريبا ما عملش اللقطات اللي كان اللقطة الشهيرة تاع بن قردين اللي وقتها نتفكره قبل ما يخرج لل
1: قبل ما يمشي
2: هذيك ولا هو اللي صار وقتها والشيء اللي صار لا علينا ما نرجعوش. لكن بالنسبة لي أنا علي معلول معناها كما نقولوا اكزومبل سويفغ في كل شيء في الكارير نتاعو لحد الآن معناها الأهلاوية مازالوا يحكيوا عليه ولحد الآن البديل نتاعو الأهلي ما لقاتوش هذا هو يظهر لي حاجة يلزم تتعمل خاصة لملاعبي كيما علي معلول وهو كيف لقى علي معلول أكيد معناها باش يتجاهلوا بحاجة كيف هكاكا. هذه هي هي فينا المورا وشوف كل شيء يوفى نحن مازلنا عندنا كمتنشن الشيء تونسيون برشا والضغط ياسر نعرفوا الكل مدار لكن فينا المورا هي كورة وأنا نشوفوا في أوروبا شنو قاعد يصير وكذا لكن فينا المورا 90 دقيقة وبعد كل شيء يوفى على روحه.
4: زاد زاد سيتا كومبورتمون يستحسن من الملاعب الأولمبي البيجي بو امبورت شكون الملاعب اللي قدامه وأنه يمشي له بالطريقة ذيك في ستريس وبريسيون يعيش فيها الملاعب نتاع الاولمبي البيجي. نحن ديما فما كلمه يقول لك كي تبدا تلعب في الماتش وكي معناها الروح تبدا سخونه والقلب سخون بلغه الكره ما خلي ديما راسك بارد معناها باش تعرف تتعامل مع الوضعيات الكل اللي تعيشهم في الماتش. الكومبورتمون هذا نتاع لاعب الاولمبي البيجي في ظل ستريس في ظل الضغط هذا ياكد انه ملاعب رزين ثقيل يعرف شنو يعمل في التيران يعرف اللي اون فان دو كونت معناها توفى الكورة معناها في الاخر العلاقات الإنسانية هم فانت كنت زوز ملعبية متاع كورة صار الشيء ذاك قامل وبيس ومعناها شوفنا اللقطة مزيانة برشا معنا
1: تعاقب عليها.
3: بالنسبة علي معلول يعني أخلاقه وقيمته في الملعب تفرض الاحترام خاصة أننا نشوف المردود متاعه ألاج دو ترانسيزون يعني مازال ما شاء الله عليه ربي يحفظه ما شاء الله عليه يكمل في 90 دقيقة وسيرتو في الفاز دو ترانزيسيون خاطر سي اس اس تلعب بيك 3-5-2 ساعات وتلعب لوزيك سونتري القوة الكل تعتمد على تحولات نتاع علي معلول وظهير اليمين. علي معلول ما شاء الله عليه من احسن اللاعبين في البطولة التونسية ربي بقى على ستر الساعة ربي يحفظه اخلاقيا ما شاء الله كرويا ما شاء الله يفرض على اي لاعب باش يحترمه لكن لفت اللاعب اولمبي البيجي تي صح حركة اخلاقية وانسانية به
2: روى فيه سي بو فاسيل انه بعد الضربة ذيك براتيكمون هي نفس الضربة نتاع ايكيتيكي
3: معناها ضربة خايبة
2: معناها 9 موا تقعد وفي اللاجة ذيك في 35 وتقعد وترجع بالطريقة هذه
1: لكن هي السبب اللي خرجته من أهل الوصف
2: هو كل شيء في المخ أبار أنك تتعالج وكل شيء لكن إذا كان أنت مخك نظيف إذا كان أنت عقليتك تحب أنك تواصل ويجيان دو في ذيك أول حاجة أكيد باش ترجع كيما علي معلول وربي بقي عليه الستر.
1: فما صورة بعثين أحمد خضر تحية لي أحمد خضر قال لي من ملعب جمال ربيعة هويت مستوى الأول ماتش نهضة جمال وفاء كركر وانتصار كركر الوفاء والانتماء. صورة فيها زوز رجال كبار لبسين اللبس نتاعنا معناتها نتاع البلاد اللي هما فيها وقاعدين يتفرجوا في الماتش. وصلت الصوره نتاعك يا احمد خضر. احنا نخرجوا من الدخله ونمشي للريكاب دون سمن افتر فوت افتر فوت ريكاب الجولة. ريكاب الجولة جولة اللي تبدأت البارحة تلعبت على دفعتين الجولة 13 لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. البارح مباراة النادي الإفريقي الملعب التونسي سي اس اس الأولمبي البيجي مستقبل جابس جي اس كاو اتحاد بن قردين مستقبل سليمان. شفنا مواجهات مباشرة لفرق أسفل الترتيب مباراة مستقبل جابس شباب القيروان اتحاد بن قردين مستقبل سليمان ومباراة مهمة لأعلى الترتيب خاصة النادي الفريقي في الديربي البارح اللي فاز فيه بهدفين مقابل صفر. كي تفرجتوا في الماتش كلمة كلمة وبعد نسمعوا بطبيعة مدربي الفريقين شنو اللي حكيوا ما بعد المباراة. يعني نبدأ بك وديع.
4: شنو نقول لك معناها النادي الفريقي الإيماج دو فوزي البنزرتي الحقيقة الملاعبية متاعه وشفناهم في المقابلة متاع البارح شوط أول عاشت فيه النادي الفريقي صعوبات لقات معناها ايكيب لقات اوبوزيسيون صعيبه من الملعب التونسي وهذا عادي بويسك سي تان ديربي الملعب التونسي محضر بالقدام تشوف نادي الافريقي فما ضغط نتاع المنافسه فما ضغط نتاع البطوله فما ضغط نتاع نتيجه مقابله سليمان التعادل كل الظروف هذه خلت الحقيقه الملعبيه خلينا نقول لك لي 30 بروميير مينوت ثقال برشا الساقين في التيران ما نجمتش تعدي معناها الدوزيام الافريقي في الشوط الاول وعرفت كيفاش تخرج باقل اضرار في الشوط الاول هذه الحاجه اللي تحسب لملاعبيه النادي الافريقي سورتو شارنيير سنترال نتاع الكلوب افريكان اللي تحملت عبء الشوط الاول في المقابله جينيرالمون الشوط الثاني بعد الديسكور اللي عملوا المدرب فوزي البنزرتي شفنا استفاقه من نادي الافريقي رجعت الناس الكل الجادة عرفوا انه راهو ماتش ماهوش نيغوسيابل ضروري جدا الانتصار في الديربي الاول اللي هو كان ضد الملعب التونسي باش يخليك معناها حي المباراه الديربي الثانيه ضد الترجي الرياضي التونسي الاسبوع هذا الملاعبيه هبطوا معناها مركزين اكثر كونسونتري اكثر ديسيدي باش يربحوا الماتش فما ايمان معناها من ملاعبيه النادي الافريقي تحسوا في لي كورس تحسوا في لي دويل تحسوا في كل نوع متاع انجاجمون انهم ضروري يفكوا الماتش الافريقي نجمه تفك معناها الدوزيام ميتون هذيا سورتو فك الباساج فيد اللي عاشته الملعب التونسي 6 7 دقائق ابارتير من دقيقه 52 لدقيقه 57
1: عاشت ماركو في
4: فوالا عاشت باساج فيد كانت مركزه فيه الكلوب افريكان نجم تسجل فيه زوز اهداف اللي صعبت من بعد المهمه على الملعب التونسي الشيء اللي يحسب للاطار الفني للنادي الافريقي خلينا نحكي شويه تكتيك مو هو التعامل نتاعو مع الشوط الثاني تكتيكيا معناها شفنا الحريه اللي تعطات من فوزي البنزرتي اللاعب الشريمي في الشوط الثاني نادي الافريقي سوت زون دو بريس نتاع الملعب التونسي ولا يرتكز مباشره على فراس شواط اللي اثبت مره اخرى انه ان تري بون اتاكون دو ستاسيون على نتاع البونتولول كيفاش الكره تحت من عنده هو والدوزيام بال كان قريب في البروجيكسيون اوفنسيف اللاعب الشريمي وتسجل الهدف بون مش باش نحكيوا على الاخطاء اللي صارت في المنظومه الدفاعيه للملعب التونسي خاطر سي اون سوكسيسيون دي فوت صارت في التركيبه الدفاعيه للملعب التونسي اللي من خلالها النادي الافريقي تمكن من تسجيل الهدف الاول الهدف الثاني زيادة شفنا مازالوا معناها ما فاقوش بلغت الكرة من الهدف الأولاني بهتة في وسط الميدان كرة رابيد تلعبت من بين لعبات الكلوب افريكان في الهدف الثاني اللي شفنا تري بون انشينمون معناها شمينمون اوفنسيف صار ما بين ثلاثة أربعة ملعبية في السيكتور اوفنسيف

0: هاجم الملعب التونسي لكن ما سجلش. وفي الدقيقة 81 كيف كيف لنا الحبوبي كان راس راس مع مهيب الشامخ تقريبا مع تسديدة يظهري ولا زوز تسديدات يعني ذي الكل شفناه البارح في فريق الملعب التونسي.
1: بالنسبة للملعب التونسي البارح الشوط الأول الحقيقة أنا كنت حاضر شفت الفريق سيروبلاس في التيران كان واقف يعني تكتيكيا كان واقف مليح وكان خلينا نقوله أخطر نادي الأفريقي خاصة في أول ربع ساعة.
0: صحيح.
1: نادي الأفريقي دخلت الماتش حسيتها من الأول يعني
0: رزينة.
1: رزينة بحكم ستريس بحكم لونجو اللي تلعب عليه سنورمال مش يتعدى الميساج الملعبية سيرتو أول 20 دقيقة تحاول ما تقبلش أنت في مخك باش تربح تخاف تقبل هدف مالغريسا جاء هدف الملعب التونسي وكانت نجم تسجل في الأربع دقائق لعب. دونك كلوب أفريكان دوزيام ميتون سيرتو شفت لي سيركوي بريفيرونسيال اللي لوج عليه فوزي بنزرتي نتاع الشوط الثاني اللي حاب يلعب به غيث الزعلوني واسامه سهيلي خدموا خدمه كبيره ياسر خاصه في لي زابيل اللي عملوهم سهلوا لي باس اونتر لي ليني ومع يعني عطاء الحريه للاعب الليبي شريمي اللي هو يعني قاعد يبرهن توا مؤخرا قاعد يبرهن اللي هو عنده امكانيات خاصه دخلت فيه فتره الشك شويه وقعد على البنك ما لعبش برشا لكن العلامه البارزه عندي انا اللي هو سيدو خان النادي الافريقي اللي قاعد يقدم في اداء بطولي في كل المباريات الاخرى من احسن لاعبين كان مش هو احسن لاعب تبقى توا مازال الماتش الاخراني نتاع الديربي اللي هو باش يكون فيصل في التتويج.
0: شنو اللي تغير في فريق الملعب التونسي؟ مازال زوز
1: اي ما الديربي باش يكون هو فيصل في التتويج اي مازال دو جورني
0: دو جورني. شنو اللي تغير الملعب التونسي؟ شفنا الملعب التونسي من بعد مباراه الاولمبي البيجي ملعب التونسي ثلاثه مدربين وخمسه مدربين كان انا مش غلطه هكا ولا
1: خمسه
0: احسب معايا خمسة مدربين
1: الموسم هذا
0: شكري أربعة شكري
1: وعمار سعيد السيبي وسامي زوميت
0: ما نحسبوش لأسعد بدا معهم وخرج خمسة مدربين للملعب التونسي اللي ما شفناهيش معناتها في خليني يقول على الأقل عامين الأخرانيين اللي على الأقل مدرب اثنين في ثلاثة سنين الأخيرة ثلاثة مدربين للملعب التونسي ماهر الكنزاري بعد خرج جاء محمد حمادي الدو حمادي الدو جاء شكري الخطوي ولا بالعكس حمادي ومن بعد شكري الخطوي
2: اللي تغير شكري الخطوي لأنه كان اختيار خاطئ أنك تنحيه في الوقت ذاك بالذات بعد العمل الكبير اللي قام به وكان معناه الملعب التونسي موجود في كوكبة اللي كنت تنجم تخلي فيها المدرب لكن بالنسبة لي أنا تصرفات لي مسؤولة هي اللي خليت انه الملعب التونسي في السيتواسيون هذه لانه يعني وقت اللي انت تجي مدرب خدمة كيما اللي خدمها شكري الخطوي وهنا قاعدين نشوف في الخدمة اللي قاعد يخدم فيها مع اولمبيك اسفي وكان على قاب قوسين انه يكون موجود بالرغم قصر المدة اللي كان موجود فيها معناها تصور انت شكري الخطوي كان من قبل موجود مع الفريق هذا خدم خدمة باهية ما كانش الحقيقة واللي ريزولتا نتاعو ما كانوش خايبين عمل دي ريزولتا باهيين
0: مع
2: فرق الكبرى في تونس خاصة في ملعب النيفر شوف ما نحن راني نقول لك ديما شكون البي الا المدرب هو هذاك هو كبش الفداء اي فوالا معناها كبش الفداء ديما يكون المدرب لكن المرة هذه كانت خطا وكيف كيف زادت تتالي اللي بعد تنحيه عمار لانه الخطا انا بالنسبه لي انا خطا جماعي ماهوش خطا مدرب فقط تنجم تغيب عليه انه خمسه اجانب ولا لي شونجمون
3: كنتوا
2: موجودين مع بعضكم علاش تكلف المدرب الخروج وعمار سويح كيف كيف الكونتينيتي عمل دي ماتش باهين وراو تتالي المدربين وتبديل المدربين واللي يخلي الجماعي ماهيش استابل شفنا معناها الملعب التونسي كانت فما كونتينيتي باهيه فما ملاعبيه عارفين لكن وقت اللي انت كل مره تجيب مدرب وكل مره يجرب خطط بطبيعه الحال باش ما فما باش كيما نقولوا نحن باش يصير خروج على السكه مع تشتت الذهن نتاع الملاعبيه لانه يعني كل مره انت تغير مدرب كل مره الفيستير يدخل لها انسان كل مره يدخل لها ستاف بطبيعه راه كل ملاعبي مع شكون مثلا ينجم يرتاح مثلا فما ملاعبيه كانت تنجم تكون مرتاحه مع شكري فما ملاعبيه بعدها جات مع عمار مشكله كبيره لو تغيير المدربين. بالنسبه لي انا المشكله نتاع الملعب التونسي واللي صار في الملعب التونسي مشكل اداري قبل انه يكون فني.
0: نسمع احمد التويهري مدرب مساعد النادي الافريقي وسامي زميت مدرب الملعب التونسي شنو حكاوا على الدربي.

0: امبارح.
1: اليوم يمكن فما برشا عوامل خلتنا ندخل قدام حتمية الانتصار نسبة للمقابل الديربي قدام جماهيرنا نسبة اللي كونوا مباراة الفات يمكن حبينا نعوضوا نقطتين اللي ضاعوا اليوم يلزم معناش الحق باش ما نعملوش ردة فعل. هذا كل يطلب بخلاف الحضور والتحضير للمقابلة يلزم يكون عنده حضور ذهني كبير خاصة مع الضغط اللي ينجم يكون مسلط على اللاعبين اللي الحمد لله الضغط هذا حاول نخليه ضغط ايجابي. اليوم كما قلت لك معناها في فان تاع باركور نتاع شامبيونان دونك لو بلوز امبورطون تكون فما ريزولتا مي تو ميو وقت اللي تكون فما ريزولتا ومعها مانيير كما شفنا اليوم في الشوط الثاني دونك متنجم نكونوا كان فرحانين بها طريقة.
2: عرفنا نقاط قوة الفريق اللي هي كرة طويلة وكل يلعبوا على الدوزيام بار خذيناها بريسك الدوزيام بار الكل وعملنا هجمات كنا نجموا نسجلوا فيها. الشوط الثاني تعمل اغلاط فردية بالطريقة هذيك معناها في 15 دقيقة لعب تسجلوا لك زوز اهداف غلط فرديه بدائيه الحقيقه معناها مش نجموش في النيفو هذا معناها نقبل اهداف كيف هكا كيف في كل مباراه قاعد يصير نفس الشيء. مباراه العمران من كوره من الحارس نقبلوا نفس الهدف اللي هو نفس قبلناه اليوم. مباراه سيابيه زاد كيف قبلنا بونتو على كره ثابته معناها بدائيه معناها فما فود ماركاج رغم هذا رجعنا من بعد عودنا زينا روحنا شويه ورجعنا وجاتنا فرصه الحبوبي دقيقه 81 ترجعنا في الدوزان مازالوا اكثر من 10 دقائق بالوقت الضائع نجم نحكيو على 15 مينوت كنا نرجعوا في اللعبه. الغالبه هذيك الكوره في الاخر
0: هذيك الكرة في الاخر اثنين بلاش لخص هو قال انه الهفوات الفرديه هي اللي اثرت على المباراه وشفنا زاد سامي الحقيقه خلينا نقول تكتيكيا حكيت على المباراه سامي زومي تكتيكيا في الشوط الاول عرف يوقف فوزي البنزرتي ما خلاش يخدم كيف ما شفناه في الشوط الثاني
3: صحيح معناها هذا واقع وتفرجنا فيه معناها شفنا الملعب التونسي هبطت البرومي ميتون وقفه مليح وضغطت على النادي الافريقي الشيء اللي ما عملتوش النادي الافريقي في الـ في الـ في, الـ في الشوط الاولاني معناها السيناريو اللي كان مستعد له النادي الافريقي ما لقاوش في الشوط الاول لقى ملعب التونسي واقف مليح ضاغط على البورتور دو لابال ما فماش برشا لي زانترفال كل ملاعب معناها صاير عليه البريس بالطريقه الصحيحه ملاعبيه الافريقي مع الضغط مع الماتش والتحديات اللي قدامهم فقدوا لي روبير نتاعهم في الشوط الاول لكن العقليه اللي ظهر بها نادي الافريقي في الماتش هذا الحقيقه عقليه نتاع شامبيون علاش خاطر نجم يريزيستي ويعدي المومون فابل اللي عاشو شوط كامل الشيء اللي ما كانش صاير في النادي الافريقي في السيزون اللي الفارط قبل النادي الافريقي كي يعيش دي مومون هكا تعبين في الشوط الاول والثاني فاسيلمون تنجم يتسجل فاسيلمون ينجم يخسر لي 3 بوين العكس صاير السيزون دي النادي الافريقي كل ما يعيش سكوس كل ما تلقاه واقف والملاعبيه سوليد وفما اندورونس مونتال وينجموا يعديوا كل الفاغ نتاع الضغط نتاع ليكيبات المنافسه ويستثمروها بل بالعكس معناها يستثمروها وتكون لهم معناها كل حافز باش يزيدوا يتلموا ويربحوا المقابلات. الشيء هذا شفناه والحقيقه انا قلت لك انا اول ما بديت نحكي معاك وفاء قلت لك النادي الافريقي اللي مجدو فوزي البنزرتي فما عقليه تبدلت في النادي الافريقي فما كونسونتراسيون زادت فما راج دو فانكر زاد في النادي الافريقي انجاجمون بزيد في النادي الافريقي ملاعبيه قاعده موتيفي والموتيفاسيون الحقيقه ماشيه بالمعدل ما فماش اكسي نتاع موتيفاسيون ما فماش معناها موتيفاسيون اقل من العاده.
0: شاطر الراي احمد
4: شاطر الراي
0: وانت ولد النادي الافريقي
4: شاطر الراي كلامه صحيح بالعكس انا نشوف نادي الافريقي بين الشوطين يعني ما عنده حتى حل كان تربح نتصور اللي تخلصوا من لي زونتيكاب اللي كانوا عندهم مونتال شويه نقولوا اللي خايفين لا يقبلوا لا حاجه تنحى الضغط لكن الحاجه الاهم اللي الهدف الثاني جاء ديريكت بعد البونتو الاول هو اللي سهل لهم الماتش وشفنا روح كبيره خاصه في فكين الكوره مع نقطه التحول نتاع اللاعب الليبي الشريمي هو اللي كان العلامه البارزه البارح
0: 21 مباراه دون هزيمه للنادي الافريقي سبع مباريات في رادس ما ينهزمش فيهم هل انها تنجم تكون ارقام تاع بطل موسم
5: بالطبيعه اكيد يعني اذا كان عندك الارقام هذه سوكسيسيفمون وقاعد انت تخدم عليها. ظهر لي مع المدرب فوزي البنزرتي تقريبا حتى في جل لي باساج نتاعو مع الفرق ديما عنده الارقام هذيا، مع مدرب محنك كيف فوزي البنزرتي ما تنجم تكون عندك كان ارقام كيف هكايا، وهذه ارقام زاد كيف كيف تخليك معناها تنجم تكون على البوديوم في اخر سيزون. يظهر لي ليفيكتيف الكل وتقريبا وقت اللي يكمل، لانه يعني كان زاد فما اصابات هي زاد اللي منعت النادي الافريقي في بعض المقابلات، انه فما نقاط ما يتحصلش عليهم، فما كيف كيف زاد تدعيم بالحرزي اللي نوعا ما من البدايه كان يعني اعطى شويه توازن، لكن بعد الاصابه تحسن وفما، لكن بالرجوع نتاعو ينجم كيف كيف فما الاضافه تكون في اخر جولتين هذوما، وخاصه في مباراه الديربي، وهذه هي يعني الارقام نتاع فريق ينجم يكون موجود في اخر السيزون على البوديوم.
3: حاجه اخرى ممكن لابور نتاع لي دو لاتيرو في الكلوب افريكان، حاجه
0: سنة
3: يعملوا في سنة يعملوا في سيزون اكسبسيونيل، معناتها
0: تشوفهم ارقام كبيره. لسامة السيلي 8 9 9 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3: شفنا حتى كي تتفرج على الماتش نتاع النادي الافريقي فما دي توندونس في الكره جدد ترى فيهم في ال في معناها في لي زانيماسيون اوفنسيف نتاع النادي الافريقي معناها الانفيرتد فول باكس كيفاش يدخلوا هما فير لانتيريور ويسيبوا لي كولوار
0: البونتو الاولاني وسماسي
3: معناها فما حركيه وفما دي موفمون خادمين عليهم بالكدا في لي سيونس دونترينمون وفما اونتونت ما بين الملاعبين نتاع النادي الافريقي دي كونيكسيون واضحين الكولون فيرتيبرال ديما موجوده في النادي الافريقي تغييرات معناها بسيطه في كل ماتش وماتشوه كل ماتش وحساباته مدرب قاعد يعرف مليح فاش قاعد يعمل ملاعبيه ستانسر ببعضها في التيران هذا اللي يجيب النتائج هذا اللي يجيب معناها حتى كي تصير لك عثره في ساعه ما تقوم الملاعبيه هذا معناها راني قلت لك ممكن هذا التصويره نتاع ان شامبيون ريست هنا لو ديربي الجوله هذه هو اللي باش يكون ديسيزيف في تحديد مصير البطل
5: يعني. اللي هو السيلي نتاع الاولمبي البيجي انا نذكره
0: هذا السيلي الاولمبي البيجي
5: ولا هذا هو معناها اللي بالحق فهمت كانه مش عاود اكتشف لك رجع للسيلي اللي هو بالحق لانه ملاعبي انا وقت اللي كنت نتفرج فيه في الاولمبي البيجي كنت من الملاعبيه اللي بالحق يجلبوك ويجبوا الانتباه صحيح البازم نتاعو في الملعب التونسي لا مانيش نحكي على الملعب التونسي كيف كان نوعا ما زاد بي لكن في الاولمبي البيجي لا اكسيلي
3: بالرغم ذولي فما مشكل اول عام هو الهيدكو هو وفوزي بن زرتي ما تفهموش وقعد بريود على البنك وبعد رجع وبالرغم من هذا ورى فورس دو كاركتير وكي شد بلاصتو شد بلاصتو بالفم والملايه معنا
0: هل انه هو حكي على فوزي بن زرتي اللي المجموعه لقات روحها ديما موجوده فما الكونيكسيون بين بعضهم متفاهمين بين بعضهم هذا نجم يكون الفرق اللي صار بين عمناول وبين سناء في النادي الافريقي لانه حتى عمناول النادي الافريقي زاد يلعب على المراكز الاولى
4: لكن الروح اللي يلعب بها تو النادي الافريقي ما كانتش عمناول الحقيقه ميريت كبير المدرب وستاف تكنيك اللي معه مش وحده مع احمد التويري ومع المعد البدني كل مدرب الحراس
0: عم تويري زاد مع بيتون يا عم نيل
4: اي الستاف الكل انا حبيت نقول لك كلهم يخدموا في خدمه متكامله نادي الافريقي في ثوب البطل
5: وفما جارديان زاد راهو
3: فما شوات
4: لا ثم مهيب
5: شوات سيت انا كي بالنسبه لي
4: مهيب الشامخ
5: باش نقول لك حاجه انا فما حاجه في الكلوب افريكا في السنوات الاخيره تتالي حراس المرمى وقت اللي يلقاف حارس مرمى تنحيه وتعوضوا بالحارس اللي ما فاقدش فما كونفيونس لكن مع الشامخ وقت اللي خذ لكم برغم اللي راهو زاد كيف عمل غلطه
4: عمل غلطه
5: لكن وقت اللي عطيته الثقه قعد في الثقه هذيك انا بالنسبه لي انا البراد اللي عملها ضد المتلوي هذيك اللي خارج الكره خاطر كانت نجم تكون فارقه وهذيك زاد كانت فارقه
4: حتى البارح
5: بالنسبه لي والبارح كانت اكثر لانه هذيك بالحق معناها واصعب في المومون هذيك سورتو فهمتني معناها لي باراد الاخرين لكن هذيك لو كان معناها كانت زادت نجم تغير
0: كانت تغير برشا حاجات
5: اما الثقه اللي خليت عليها الحارس واللي تنحات من النادي الافريقي لانه كنا نعرفوا انه في الـ في الـ في الاطار الفني وقت اللي يغلط حارس تنحي هذه غلطه راهو لانه الحراس تغلط معناها فماش حارس ما يغلطش لكن لازمك تخلي له الفرصه باش
4: يكمل الكونفيونس من ماتش لماتش
0: سي صحيح
4: اللي جا هو الارقام تحكي عليه اما الكونفيونس خذاها من ماتش لماتش نذكر غلط اول الموسم وفما كوره شويه ماركيت صحيح
0: بيعمل الاكستيري ما
4: نشوف فيه تو بعد الماتش هذاك
0: ماش عمل
4: دو توش ماكسيموم
3: وشوف فما اداره واقفه فما اداره واقفه حتى في جيستيون تاع الكريز بالنسبه للنادي الافريقي الموسم هذا اوتر الحقيقه لا تسمع على مشكله انترن في النادي الافريقي قبل عام الاول والمواسم اللي تعديت، معناها تصير اي حاجه في الكلوب افريكان، وسائل الاعلام الناس معناها فوضى عارمه تولي في الكلوب افريكان، ديفيت جيستيون تاع الخسائر زاده على المواسم اللي الفارطه كانت رهيبه في النادي الافريقي. الموسم هذا فما هدوء، فما سيرينيتي في وسط الجمعيه، معناها ممكن بارتاجيها المدرب الاول، هو عارف يشد كل شيء، يشد زمام الامور عنده هو، لكن فما سيرينيتي وفما هدوء كبير برشا في النادي الافريقي، وحاجه تستحسن برشا الموسم هذا، خاطر خلى ستاف تكنيك وخلى معناها المدرب يخدم باريحيه كبيره، وهذا اثمر النتائج اللي قاعدين نشوفوا فيها اثناء
0: اتحاد بن قردين مستقبل سليمان. مباراه
5: اللي بسقول نتاع السيتي
0: ايفرتون والسيتي 23 دقيقه 24 دقيقه
5: تعادل ما لابس لابس بيردي ولا لابس بس الحقيقه روعه
0: مباراه في البطوله الانجليزيه
3: لازم تربح لازم تروح
0: اذا يحب تبيع اي يلعب على التيتر. اتحاد بن قردين مستقبل سليمان مباراة فيس فيها مستقبل سليمان بهدف مقابل صفر. مباراة هذه باش نسمعوا امين قارة شنو اللي حكى على المباراة، باش نسمعوا كذلك نركز برشا مع كلام سفيان الحيدوسي.
6: جبنا 3 بوان اليوم مره اخرى مهمين جدا في تنقل صعيب، تنقل في بن قردين با ايكيب خارجه معناتها من سيكل تاع ماتش عامله بريسك 10 بوان في لي كات ديرني ماتش، ماتش ما كان سهل سورتو كي يجي بعد ماتش النادي الافريقي، بعد ماتش شبيبه العمران في العمران. اليوم ظهر لي في السيكل هذا عملنا 7 بوان سور 9 معناتها في ماتش صعب برشا الحمد لله. اليوم مستقبل سليمان في الفتره الاخرانيه قاعدين في نتائج محترمه جدا. انا قبل قلت معناتها رانا عندنا ام تي كلاسمون وحدنا في لي دوي ديري ماتش، اليوم في سيد في سيس ماتش هذوما لازم نحن نحاسبوا روحنا نشوفوا روحنا وين وصلنا. ظهر لي كلاسمون تاعنا بيننا وبين روحنا محترم جدا من اللي جيتنا، لكن من بعد تبقى الحظوظ نتاعنا مربوطه بالمباريات الاخرين ماهيش مربوطه بينا نحن. نحن نكملوا نعملوا علينا جوسكو بو ومن بعد اون فوار شنو اللي يصير ان شاء الله ربي يسهل.
7: بريفيرونس عبد مقتلي ما عادش فما موتيفاسيون، المدرب يفوز ويقف من كل النواحي، من النواحي الكل ريت من النواحي من التحكيم وانت ماشي. شو نقول لك يا ساعة نحب نهني مستقبل سليمان وكهو ما كورة هكا شو نقول لك وين ماشيين بها وين باش نوصلوا بها ما نعرفش كيفاش، وانا عارفها راهو من الوحدات تاع لي زربيتر هبطت ديجا نعرف كل شيء. لو كان تلقى مخالفة جاتني على 18 متر قول عليه ما نجموش بكورتنا هكا ما دي ديما نعودها ان شاء الله ربي ربي يسهل في حاجه اخرى وكاو
0: زعما شنو الحاجه اخرى شنو الحاجه اخرى في الحيدوس
5: اليوم كونترا
3: البر
0: كونترا هو راه رجعوا من زير كيف تزير رجعوا من زير خذا بن قردين وتوا يعني سفيان الحيدوسي هذاك هو سفيان الحيدوسي في
3: اللي في فمه يقول
0: في لي ديكلاراسيون نتاعو
5: لي ديريكت.
0: مباراة مهمة مهمة لمستقبل سليمان، والأمين قار حتى هو قال معناتها عامل للروح وتابلو اللي هو وللفريق نتاعو، لكن رغم النتائج اللي قاعد يعمل فيهم من قارة مازال مستقبل سليمان مهدد بالنزول. اتحاد بن قردين انتصار مش يعملوا حتى شيء وهزيمه مش تعملوا حتى شيء لانه منعوا معناتها من النزول، لكن مستقبل سليمان انتصار مهم صحيح لكن مازال مصيره مش بيدي.
4: بالنسبه لمستقبل سليمان انا سمعت مدرب اول ما جاء ماتش ليتوال قال الناس كل ايست قالت سليمان طاحت، انا عندي شامبيونا بيني انا ولادي. نتصور الديسكور اللي حكاه هو جواريت عطا برشا موتيفاسيون للملاعب الحقيقه باش ياخذ حقه. كان نحسبوا على الكلاسمون نتاع منذ قدوم امين قارة لتو ممكن يكون مرتبه ثالثه ولا رابعه، اكثر فرق جابت نتائج بعد نادي الافريقي كان مانيش غلط
5: هذولي 11 على
4: 18 اي 11 على 18 جاب دونك يعتبر النتائج نتاعو يعني
0: نادي الافريقي نادي سفيرسي ومن بعد مستقبل
4: ونورمالمون كي تشوف انت الفاز الاولى اش كانت عندها سليمان ظل يوك خذاه هو فما 13 بوان عنده حسب ما نذكر كان مانيش غلط 13 ولا 14 تلقى عنده 24 بوان اتروا بوام اللي قبله كاتروا بوام اللي باش يمنع به
0: نزلوا
4: دو جورني وكل فريق باش يقابل يعني فريق كسوا باش تلعب مع نادي الافريقي في تونس عندها ماتش صعيب وعندها العمران مازلت وبالنسبه للقروان عندها ماتش مستير في بلادها تمشي للمتلاوي الزوز يلعب على المرتبه الرابعه زوز يلوجوا في الباسه للكاف يعني كل فريق مسيره بيديه مستقبل سليمان لازم يربح ويستنى الفرق الاخرى ما واش مسيروا بديه لكن كرويا انا تفرجت في ماتش النادي الافريقي وتفرجت البارح شويه في الملخص هدف ممتاز سجله امن الله مجد الحقيقه تحسها نتاع خدمه نتاع تمارين مش شكيكه وانا نعرفه يعني المدرب شخصيا نعرفه ونعرف خدمته وبالمناسبه نحب نشكر اداره سليمان مره اخرى شكرته في اذاعه اخرى نشكر اداره سليمان واداره العمران واداره ملعب التونسي كي حلوا البيبان للمدربين الشبان خاطر انا مو باش تريني في تونس هات اعطيني البيت روا نتاعك وين كنت تريني قبل شنو السي في نتاعك جاي خذا فرصه امين قرا اول مره يخدم في الفريق الاول يعني كيب سينيور نتمنى له كل التوفيق
0: امين البيجي زاد
4: امين البيجي العمراني
0: امين
4: امين كاملين برشا يعني مدربين شبان خذوا الفرصه نتاعهم
5: لا والسيتياسيون اللي فيها سليمان معناها حتى مدرب ما
4: يقمر اي
5: فهمني
4: يقول لك مدربين باساميهم يعني قبلوا ورفضوا راه كلموهم ورفضوا هو ما كانش وجاه خذا فرصته ونتائج تبعت تبقى توا المباراتين اللي مازالوا لازم عنده مستقبل سليمان مستقبل جابس في تونس ويمشي يلعب بالماتش اون ديبلاسمون وعم يستير في مستير دونك لازم يجيب 6 بونت ويستنى
0: موجز اخبار 8:30 بعد نجم نواصلوا مباريات ربط المحترفه الاولى لكره القدم في افتر فوت

0: تسمع موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. وزارة التربية تعلم كل المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني دورة 2026 أنهم بإمكانهم الاطلاع على نتائج القبول الأولي عبر الشبكة التربوية على العنوان www.edunet.tn. المنتخب التونسي للمصارعة الشاطئية للفتيان والفتيات تحت 17 سنة يحرز اليوم 7 ميداليات، منها 3 ذهبيات في البطولة الأفريقية المقامة بمدينة الإسكندرية المصرية. المكتبة الجهوية بمنوبة تشرك مجموعة أطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في الأيام الجهوية للمطالعة، في تأكيد على أن هذا الفضاء الثقافي هو فضاء جامع ودامج يرسخ قيم المساواة والتضامن ويمنح كل الأطفال فرصة للتعلم والإبداع. إطلاق شباك دعم تحت مسمى نمو بغاية معاضدة جهود إنشاء خدمات للمرافقة تهدف إلى تسريع نمو واستدامة المؤسسات التونسية ووصولها إلى فرص جديدة. دوليا، مجلس التعاون الخليجي يدين استهداف الإمارات بصواريخ ومسيرات إيرانية. اجتماعات أمنية إسرائيلية لتقييم الوضع في المنطقة ورفع حالة التأهب في إسرائيل على خلفية التصعيد بالخليج بحسب هيئة البث الإسرائيلية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران أصبحت أكثر مرونة في مفاوضات السلام وفق تعبيره، وأن الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة مستمر. الجيش الأمريكي يعلن إغراق 6 زوارق إيرانية صغيرة كانت تستهدف السفن المدنية. والأمم المتحدة تؤكد ضرورة حرية الملاحة في مضيق هرمز وتعارض العمل العسكري. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: افتر فود. افتر فود مع وفاء ورمزي. افتر فود، كل ما يهم فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، منتخبنا الوطني، جوارتنا في الخارج، كواليس، أخبار، حصريات واستضافات، مع أحلى الموجات إذاعة الشباب مع وفاء ورمزي.
1: مرحبا بكم جديد بعد موجز أخبار 8:30 اللي قراونا زميلنا محمد السيوي. نرجع لأفتر فوت مع أحمد المدغري ودي على نجازي، وكذلك زميلتنا نعيمة ساسي. مواصلين معكم حتى للتسعة متاع الليل. حكينا على ماتش الكلوب والستاد، على بن قردين وسليمان، شحكيوا على مباراة مستقبل جابس والشبيبة القيروانية. مستقبل جابس نزل رسميا للرابطة المحترفة الثانية، شبيبة القيروانية بعد الهزيمة في الجولة الفارطة ينحي لوك مايل، يجيب طارق الجري هو المدرب رقم 4، كان انا مش غلطة خاطر ولينا برشا مدرب رقم 4 للشبيبة القيروانية. في اول مباراة ينتصر على مستقبل جابس خارج القواعد زوز بليش، وثاني او ثالث فريق اللي طارق الجري في الموسم هذا هكا
2: نعيمة،
1: ولا ثاني فريق
3: بدير مستقبل
2: جابس. مستير والشبيبة،
1: مباراة مهمة للشبيبة القيروانية.
2: مش مهمة، مصيرية.
1: مصيري،
2: مباراة مصيرية بالنسبة بالنسبة للشبيبة. أنا كنت عايش الأسبوع هذا في القروان معناه، وشفت مليح الاعداد للمقابله هذه كيفاش كان في ربوع القيروان. خليني نقول لك معناه الناس الكل تجندت في القروان بهدف انه الفيكتوار لازمها تجي في المقابله هذه، خاطر كانت مباراه بمثابه حياه او موت. كرويا ديما نحكي، فهمتني. تغيير لوكي مايل كان شويه متاخر في الشباب الرياضي القيروانيه، خاطر كنا النجم نعملوا التغيير هذا في التريف اللي تعدت، كان المدرب ياخذ اكثر وقت، يعرف اكثر الافكتيف نتاعو، ممكن يجيب اكثر بوانات تضمن بهم الشبيبة البقاء.
1: لكن بداية لوك مايل ما كانتش خايبة مع الشبيبة القيروانية.
2: سولمون لي دو برومي ماتش عمل معناها 6 بوان، عمل 6 بوان صدقني ربي، 6 ولا 4 بوان انتصار وتعادل. من ثم الحقيقة بدات فما تعطيلات كبيرة معناها في قيادته لسفينة الشبيبة هذه القيروانية، وبدات برشا الحديث عليه، زاد لي ديكلاراسيون نتاعو الحقيقة فيهم وعليهم، خاطر في معظمهم يحمل ديما
1: المسؤولية
2: الملاعبين في لي كالكول سورتو في لي ديفيت. هذا خلى برشا الراي العام في القروان معناها يكون متأجج ويدعو لإقالة لوكي مايل اللي صارت في الآونة الأخيرة. تعيين جراي وتعيين سورتو المدرب المساعد معناها حامد العبيدي، اللي يعرف مليح لي جون نتاع الشبيبه، اللي مرن لي زيسبوار نتاع الشبيبه اللي هما معظمهم توا صار لهم سور كلاسمون وطلعوا ليكيب سينيور، يعرف مليح لي فيكتيف مع جراي، فما اونطونت باهيه معاه. شفنا السمانه هذه كما قلت لك معناها القروان الكل صار تعب لليكيب سينيور، الناس الكل تلمت لليكيب سينيور، مشات الملاعبيه معناها عملت انستاج في سوسه بنهار، صار روجروبمون فيه، المدرب اكتشف الافكتيف في النهار هذاك، ان بون ديسكور صار، خاطر اون فان كونت ما عندوش عصا سحريه، لكن راهو زاد انا ديما نام انه لو ديسكور حتى ساعات قليله ما بين المدرب والافكتيف نتاعو راهو كفيل انه يقلب عقليه نتاع ملاعبي في مباراة، سورتو كي يبدا الملاعب يستنى هو في نفسيته في رجة جديدة في روح جديدة في حد يعطيها نوتر ديسكور اللي يدفع القدام. الشبيبة معناها عملت ان تري بون ماتش، معناها بارمي لي ماتش اللي ريفيرونس بالنسبة للشبيبة في الموسم هذا، كانوا منظمين برشا. الملعب الجابسي كانت حاضرة في المباراة، مستقبل جابس كان حاضر في المقابلة، شفنا الجمهور نتاعو كيفاش تواجد في المقابلة، معناها الرهان الرياضي كان موجود، ما ديجا معناها الجوابسية كانوا دو تروا فوا قراب برشا من تسجيل الهدف في الشوط الأول وزاد في الشوط الثاني. الشبيبة عرفت كيفاش تصبر في المقابلة ذوما. لي شونجمون اللي صاروا كانوا دي شونجمون الحقيقة سيبلي، ودي شونجمون عطاو الإضافة للشبيبة القيروانية. اللي من خلالهم لي دي ديرنيي مينوت نتاع الماتش لعبتهم الشبيبه برشا رزانه ما دفعتش القدام. يقول القائل لي دي ديرنيي مينوت نتاع الشامبيونال الكل راهم تلعبوا في في في جيبس. ليه الشبيبه كانت ثقيله وما ترمتش القدام وسور معناها كره ثابته نجم تلقى معناها الفرصه اللي من خلالها معناها سجلت الهدف وبعد جاء الهدف نتاع الكونفيرماسيون الثاني اللي خلي شبيبه في 3 بوين معناها
1: تري تري
2: ولا معناها مازلت حيه. توا بور فينير معناها مع الموضوع هذايا الماتش هذاك لازم يتنسى في القروان. ماتش مستير هو الاهم توا ديما البروشان ماتش هو الماتش الاهم في كره القدم. ماتش مستير لازم لي زونسيان جوار يتلموا يقربوا من الجمعية. عندنا ملعبية كبار في القروان
1: في العواني معناتها مباراة
2: أدونيسيا عندنا ملعبية كبار لازم تكون قراب توا من الملعبية الصغيرة ذيك وتعطي أن بون ديسكور يحفزهم الماتش مستير. الرأي العام في القروان معناها لازم يتلم على الجمعية علاش ليه ما تصير صدمة في القروان ويصير أن كوليكت ويكون أن بريم رويال الماتش مستير هذا خاطر ماتش ديسيزيف بالنسبة لجيسكا. ان شاء الله معنا ان شاء الله فوالا ان شاء الله رجال القروان تتلم ان شاء الله رجال القروان تتلم على اوبجيكتيف واحد ماتش مستير يكون عندنا بمثابه راهو معناها الطريق اللي باش يهزنا ان شاء الله للبقاء في الرابطه المحترفه الاولى.
1: ماتش سي اس اس اولمبي البيجي اولمبي البيجي هزيمه تخليه يعقد الامور في اسفل الترتيب بالنسبه لي هو 28 في المركز 13 بعيد نقطه على جي اس كا وبعيد 4 نقاط على مستقبل السليمان.
3: بالنسبه للاولمبي البيجي نتصور خسر الماتش ما يلزموش يخسر يعني لكن على الورق كي تجي تشوف تلعب مع سفيرسون ديبلاسمون يعني ماتش صعيب الحقيقه. بالنسبه للاولمبي البيجي مازال مصيره بيديه عنده ماتش ضد العمران في بيجا وعنده نادي الافريقي تنقل الرادس اللي هو كيف كيف على الورق يكون تنقل صعيب. اولمبي البيجي كان جيب ثلاث نقاط باش يكون عنده يعني 31 نقطه لكن ما ننساوش العمران بالمردود اليوم يعني بالروح متاع اليوم فريق محترم فريق ضمن بقائه على بكري وعنده افكتيف باهي. بالنسبة للأولمبي البيجي أنا شفتهم ماتش لطوال تفرجت فيهم وتبعتهم وتبعتهم ماتش سيابي حتى كعودوا
1: عكس سمحني أحمد هو الأولمبي البيجي عكس مستقبل سليمان. الأولمبي البيجي مصيره بيدي يربح ماتشواته تلقى مينا عكس سليمان اللي هو
3: بالنسبة للقروان كيف كيف مصيره بيديه زي
1: القروان مصيره
3: بيديه القروان نقول ان عنده دو ماتش
2: لكن باجة توا افونتاجي على قروان
3: على لكن باجة اخر ماتش تجي لتونس مع الكلوب
1: مع نادي الافريق
3: على حسب نتيجة الدربي هي باش تكون اكثر حاسمة فهمت. مازال يعني تشويق لاخر جولة في ضمن البقاء وفي التتويج
2: انا عجبتني سليمان الحقيقة راهنت على النقطة ذيك ضد النادي الافريقي في الكاف معناها بوان ديسيزيف كان ليلة هي لازمها تعمل كل بوان ذاك جابت البوان ذاك حتى الأولمبي البيجي في المقابلة النهائية ضد النادي الافريقي إذا يحب يضمن البقاء نتاعو مطالب يعمل انتصار ضد النادي الافريقي.
3: كان قعدت الماتش هذاك إذا كان باش تكون هي مصيرية أما إذا كان باش تكون مباراة تتويج نادي الافريقي باش تكون مباراة صعيبة على الاولمبي البيجي يعني تدخل للماتش باش يكون فريق يربح يهز البطوله
2: وفريق يربح
1: الاهداف ما تبين
3: هذه على حسب نتيجه الدوري باش يصير فيها باش تحكم فيها
1: الكل مباريات بالنتائج معناتها البارح كنت تحكي حسابات اليوم صارت حسابات اخرى في اعلى وكذلك في اسفل الترتيب. نجيو المباريات اليوم ونمشيو للزويتن مباراه جي اس او ولا ترجي الرياضي التونسي ذكرتني في الاسبوع اللي فات مباراة سليمان والنادي الافريقي الفوفع اللي صارت والكلامات والسلامات وشنو اللي صار شفناه الاسبوع هذا كذلك مباراة جي اس او ترجي شفناه في ماتش السي اس اس اللي ضغط على السي اس اس جاتو برشا فرص تهديف ترجي الرياضي التونسي لكن ما صارتش النجاعة ولا كونكريتيزاسيون في التسجيل الاهداف. اليوم كيف ضغط على فريق شبيبة العمران جاب لي زوكازيون لكن ما تمكن انه يسجل كان بضربة جزاء ياسين مرياح باش خليت الترجي يتنفس ويخرج من نتائج متاع ثلاثة تعادلات متتالية اللي عمرها تقريبا معناتها في السنوات الأخيرة ترجي يقعد ثلاثة واربع مباريات ما ينتصرش يعني بعد ثلاثة تعادلات مش ورا بعض
4: اي ما هما
1: نحكي على ثلاثه من ماتش سان داونز لماتش اليوم عمل ترجي في البطولة التونسية 3 تعادلات متتالية، يسجل ويرجع عليه ويسجل ويرجع عليه، باستثناء مباراة السي اس اس اللي ما تسجلش فيها الأهداف.
4: خاطر خاطر خاطر الاسبيرونس كانت في في في بالي اللي هو رابط الأبطال، وبعد تعاود ترجع البطولة وتوا تقريبا
1: ايه مش أول مرة
4: في السنوات اللي هبش أقول لك أنا في السنوات الأخيرة تقريبا الترجي قاعد يلقى في نفس المشاكل اللي قاعد يلقى فيها كل عام من 3 مواسم 4 مواسم، وقت اللي يعاود يرجع للبطولة بعد كل إشيك في رابط الأبطال تحس أنه فما بيرتورباسيون حتى على المستوى الذهني، وتحس أنه الملاعبين ما همش قاعدين يرجعوا للتخمام في البطولة. وكذلك زاد أنا بالنسبة لي أنا المدربين الأجانب، لأنه بالنسبة لي أنا رأى المدرب الأجنبي اللي تجيبه بصفة عامة العقلية متاعه مش كيما العقلية متاع المدرب التونسي اللي يعرف أنه كل الجماهير أو تقريبا في تونس عندها بطولة أو كيس أو ماتش أسفل الترتيب أو أعلى الترتيب راهو لازم تلعب عليه جسكو بوهما. فعقليتهم الأجانب كيجيك يقول لك أنا عندي أنا كيما الربح كيما الخسارة كيما تعادل، أبريتو هو في مخي أنا 6 ماتش لازم نربح ولازم نخسر. لا، في عقلية التونسي لهنا وعقلية الجماهير الرياضية بصفة عامة سواء الترجي أو الإفريقي أو الإتوال وكلهم بصفة عامة، لا ماهيش العقلية هذيك، عقلية الجمهور التونسي عقلية أخرى، هذه اللي ما نجمش يفهمها المدرب الأجنبي. تعاودت مع كاردوزو لآخر لحظات كان على قاب قوسين ينجم يخسر البطولة، تعاودت مع ريجي كامب كيف كيف كان على قاب قوسين أنه نجم يخسر البطولة وهو عنده ماتش عادي، معناها كيما نجم يخسر فيه كيما نجم يربح فيه، هذه العقلية كيف كيف مع بوميل والغريكو. أنا وقت اللي جاي من الأول قلت نجم تكون العقلية نتاعه مغالية لانه جرب البطوله الجزائريه ويعرفش معناها مثلا بطوله شمال افريقيا بصفه عامه التونسيون اللي تكون موجوده فيها ويعرف الشيء هذا، لكن بين بالكشف انه كيف كيف زاد نفس العقليه نتاعهم هذوما المدربين الاجانب. يظهر لي 5 تعادلات في البطوله التونسيه، لانه انت وقت اللي تسلمت مقاليد الترجي الرياضي التونسي كنت 4 بوان راك بعيد على النادي الافريقي لكن خسرتهم انت، معناها وكانه العقليه نتاع اللي متربي عليها في الترجي الرياضي التونسي انه مثلا ما يخسر ماتشات ورا بعضهم، لا يخسر ماتش الماتش اللي بعده، هذه تعودت بالتعادلات، تعادل في تعادل وعادي، معناها نخرج نعمل باتنج ما تنجمش تكون عادي، معناها في في في العقليه نتاع اللي موجوده في الترجي الرياضي التونسي ما تنجمش تكون عادي، هو كمدرب اجنبي يكون عادي، هما في تونس ليه ما تنجمش. بعد زاد كيف كيف الخروج من رابطه الابطال شنو قالك انت، وزاد راهو عندك وراك السي اس اس، معناها فما بلاصه ثانيه تنجم تكون مهدده هكا ولا لا، وبعد التعادل مع النادي الصفاقسي فما فوليوم دو جو لهنا نرجعوا للملاعبيه، فما فوليوم دو جو فما دي زوكازيون، لكن فما حاجه ناقصه في المخ هذيك هي يفهموها المدربين، معناها الحاجه اللي اكيد هما معناها يعرفوها وقراوها، فما حاجه تنقص اللي هي شنو اللي انت ما تنجمش تخلط انك تسجل.
1: هات نسمعوا بهوميل وبعد نسمعوا بحوش شنو حكيوا على مباراه اليوم.
5: Vous avez vu la pression qu'il y a. Voilà, ça arrive, c'est le football, c'est le sport de haut niveau. Il y a un carton rouge. Mais ça a permis aussi la rentrée de Meria sur le remplacement de Tougaï qui était très fatigué. Ça lui a permis aussi de prendre quelques marques, quelques repères avant le derby de la semaine prochaine. En tout cas, les choix sont faits en fonction de l'équipe qu'on a, des stratégies. Et laissez-nous ce soir enfin savourer une victoire qu'on attendait depuis 6 matchs. Comme je vous ai dit, souvent les contenus sont bons. Il nous fallait réussir à faire vibrer ce filet pour pouvoir gagner ce match et ces 3 points qui était indispensable pour aller la semaine prochaine jouer ce derby et qui compte pour le titre, qui va être déterminant forcément. Je suis très très heureux pour les joueurs, pour le président, pour les dirigeants, parce que quand on est à l'espérance et qu'on gagne pas les matchs, forcément il y a beaucoup de pression, beaucoup d'attentes. Je suis très très heureux pour les supporters, ceux qui sont venus ici nous supporter, ils ont chanté durant les 95 minutes et plus, et tous les supporters qui sont là derrière nous et qui vont la semaine prochaine à domicile nous pousser pour être le véritable 12e homme et essayer d'aller chercher ce titre que tout le monde attend.
6: ياسين مريح راهو صديقي وخويا صغير، معناها نعرفو ملي كان صغير ومعناها هو يعرف، معناها عندنا صداقة كبيرة فهمت، خلف معناها الكرة كيف وكيف غيره فهمت. بقى مباراة معناها تعديت مباراة معناها من فئة ما نقولوش خاطر احنا ما عندناش فيها رهان، لكن نلعبوا في الكونفور في الراحة. ترجي معناها يلزمها تربح. الحقيقة أنا اليوم فرحان برشا معناها بشبيبة العمران فريقي اللي عدت مباراة قوية برشا رغم اللي معناها ناقصين معناها لاعب، الملاعبية متاعي أداو ونحينا كل الكلامات الزايدة تعرف احنا في تونس الكلامات وامشي سايبوا وامشي بيعوا او كذا. احنا نلعبوا على الميثاق الرياضي والدليل معنا الناس كل معنا اليوم تفرجت في مباراة قوية كيف كيف توا كانت فما سيكونس معناها الدور على ياسين مريح يعمل هكا بعين لا لا لا لا فما جاز صارت اخرى معناها في البيلانتي معناها مش كل اي حاجة معناها نصوروها معناها ياسين مريح عمل هكا معناها قلوا معناها تيح مغادي لا لا انا نعرف انا اش عندي عندي حارس كبير منصر السيد نزه ما يعملش الحكايات وانا نعرف الملاعبية متاعي ما يخرجوش معناها على السيطرة وعندي ثقة فيهم كبيرة هذاك علاش انا عندي فريق ممتاز ونس كل اداو اللي يتكلم الزايد وكذا كل حكايات فارغة عملنا مباراة بطولية يلزمنا نخزروا معناها القدام.
1: سمعنا بوميل شكون يحب يعاقب على كلام بوميل؟
4: الحقيقة أنا ماذا بي مع الشيخ رجي صرح جملة يعني الأخر
3: هو تصريح بعد الشامبيونز ليج اقتدقش بدأ على التحكيم مش بد... أنا كما قلت لك نعيم دي بريفيرانس ما يصرحش باش نحكي على تغيير نتاع ياسين مريح اللي توقاي
1: توقاي خرج بدرو
3: وهم فاتيق وثم دوزم كارتون يعني مريح كي دخل مع الحمرة نتاع جلاس يربح 30 مينوت في ساقيه كان بعيد على الكومبيتسيون باش تكون دافع معنا يلعب في الدربي كاساسي
1: خرجت التصويره
4: احنا سمعوا اليوم يلعب جلاسي ومريح معناه هو كبدايه فلان وتوجا يلزمو يرتاح
3: ممكن بعيد على الكومبيتيسيون خاف في الدربي من الاول على بليسيور على حاجه مسكيولير هذاك علاش
1: فما فيديو في لقطه ضربه الجزاء نتاع الترجي الرياضي التونسي كيفاش صار الكلام بالعينين بين منصر السيد وبين ياسين مريح وفسرها لهنا عبد السلام بوحوش واللي عجبني في كلامه انه اعطاه فالور للاعب نتاعو والحارس
2: يا اخي الفو ديفوندر الجارديان نتاعو وينزه وينزه الجارديان نتاعو هذا حاجه عاديه جدا معناها ما تنجمش انت على لقطه كيما كيك الحقيقه تحكم وتجزم في الحكم نتاعك انه ذاك معناها الميساج تعدى ما بين الملاعبي والجارديان معناها الحقيقه شفنا البيرفورمانس نتاعو طولون لو ماتش الجارديان كان كوريكت معناها بقى نعرفش معناها ما نعرفش الحكايه كيفاش صارت سول العباد اللي في التيران وسول زيد الاكسيال نتاع ليسبيرونس معناها ينجم هو يفسر اللي صار في اللقطه هذيك جينيرالمون باش نحكي شويه على انيماسيون اوفنسيف نتاع ليسبيرونس عوده لحديث نعيم بكري اختي الترجي عنده مشكله كبيره في الكاليتي الحقيقه اوفنسيفمون تلقى برشا برشا برشا مشاكل كي تبدا تواجه في ان ديفونس رونفورسي كل ما تبدا ترجي تواجه في ان ديفونس رونفورسي والبلوك ديفونسيف نتاع ليكيب ادفيرس يكون سيري وسودي التالي ترجي الرياضي التونسي تلقى برشا مشاكل وكي تبدا تلعب ضد دي زادفيرسير اللي يلعبوا لك بسو جونر معناها دانيماسيون راهو لازم يكون عندك ملاعبيه انديفيديوالمون قويين برشا الايماج نتاع دوكو تو في مانشستر سيتي مانشستر سيتي ميتون كامله تخوض في فيرتون من بعد سور ان اكسبلوا انديفيديوال هو الى تو ديبلوكي وجاب البونت معناها لغوارديولا اللي باهي نجم يهز الشامبيونه الشيء هذا اللي ما تلقاوش ليسبيرونس اوكي تشوف لي سيركوي تشوف الكره توصل ابقى في الاخ تنقص التوش تكنيك تنقص جوستيس تنقص الفينيسيون اللي في بلاصتها هذه الكل تو انت مثال باش تجي لاتاكون نتاعك نتاع ليسبيرونس دانو يا اخي دانو ما عرفش يماركي ولا تو بونس انت ماهوش يخدم في الترافاي سبيسيفيك قدام الجارديان ولا تو بونس انو ليسبيرونس ماهيش تخدم في ليزانيماسيون
1: شلون يخليه مثلا ما ماركيش
2: لا كاليتي
1: معناها ملاعبي اغلى ملاعبي اللي تو في البطوله التونسيه اللي دانو
2: مستوى ملاعب فما ملاعبي مستوى معناها متوسط فما اقل متوسط فما ملاعبيه عالي وفما التوب نيفو هذاك معناها اللي يخلي ملاعبي الفالور مارشوند
3: نتاعو فما جوار الله يرحمه ماكل ايرام وملو ما نجحش في الترجي مشى للجزائر ومن بعد رجعوه بعد نجح في الترجي نجم يكون
2: البيئة
3: باساج الاول نتاعو نجم يكون انتغراسيون ما صارتش لكن انا ككاليتي يعني كيفاش يطلب الكره كيفاش يتكى على الديفونسور ويدور به من اقوى لي اتاكون اللي ليتهم في لي زابيل دو بال
2: في الموسم هذا في في
3: في الترجي لي زابيل دو بال والقوه نتاعو الهجوميه
2: كيف يخبي الكره في بوتونسيال
3: كيخبي الكره دو ديفونسور ساعات يقلقهم اون فوا دار كيما كره ماتش صفاقس الاكسبلوتا ايمن دحمان حتى حد كان صار يشوط اول ما دار كنت اورينتي وضربها اوبوزي نحاها دحمان بونتو يعني ما فيها حتى كلام ممكن لانه فاكتور شانس مع الوقت ممكن بريسيون تاع شامبيونان تاع شامبيونز ليغ ممكن صار البلوكاج بلوكاج لكن ككاليتي انا نصور من احسن زاتاكون في الترجي
4: حتى لي لاتيرو زاد اللي عندك هنا خاطر لو كان جيت فما دي زوكازيون كان جيو فيهم دي لاتيرو في الكاليتي دي سونتراج زاد باين كانت نجم تكون فما بون تويت باش توصلوا برشا كور زاد راهو دالو
3: لي سونتراج كلهم مال تيري يعني
2: كي يشوفوا ليكس جي نتاع ليسبيرونس راهي عاليه برشا في الماتش الكل معناها الترجي توصل لل الدرنيه تيير نتاع التيران في 30 متر تلقى الوضعيات الوضعيه تلقى وضعيات
3: انا جست نحب نحيي شبيبه العمران على الروح والاداء البطولي خاصه بعد النقص العددي راه مش سهل 15 مينوت وتخرج بقى حمراء وتكمل بالروح هذيك وكلمه العمر زويغي اللي عمل الفوت نتاع ضربه الجزاء مش فوت هذيك امور تحكيميه عمر زويغي ابن النادي الافريقي ومن احسن اللاعبين الشبان اللي طالعين ويلعب اكسيال ويلعب على الجوش الزوز من احسن لاعبين اخلاقيا وكرويين وعنده مستقبل قدامه ان شاء الله
4: والله قاعدين يظلموا في برشا في الملاعبيه والله بالحق معناها قاعدين الفيسبوك بالنسبه لي هنا آفة كبيرة في تونس وقاعد يضر برشا لأنه ملاعبيه الحقيقة باش يلعب ولا اتهامات وتتهموا جزافا هكاكا ملاعبيه ابريتو شو هو كي باش يعمل هكاكا باش تتحسب له شو تربح وشو باش تحسب له اللي هو حتى في كاريره
1: خلينا نكملوا خاطر مازلتنا دقيقة ونص المرسى السيابي ماتش سيزون بالنسبة للمرسى ربحته منعت به
4: المرسى اللي يلزم يتربحها 3 بوان يذول لي المرسى شو البداية نتاعها كانت بداية طيبة يعني يذول لي بوان اللي ربحهم عامر دربيل في بداية الموسم هما اللي كلفوا له البقاء في نالمون
1: اتحاد المنستيري النجم المتلوي
2: نجم المتلوي عماد بن يونس يذول استابيليتي من الموسم الفارط عماد بن يونس موجود في النجم المتلوي للموسم هذا ضمن البقاء عنده فترة التالي يعرف بليح الافكتيف نتاعه نجم المتلوي كونتر اي ادفيرسير في بطولة تونس رقم صعب ما تدريش على نجم المتلوي تربح لك معناها ماتشويت في دي دي بلاسمون صعب فما امبرانت نتاع مدرب فما خدمة قاعد يخدم فيها عمر دربال وهذا معناها تأكيد معناها للثقة اللي عطيتها له الإدارة نتاع المتلوي
1: ترجي جريس النجم الساحلي
3: ترجي جريس مدرب مصف مشارق اللي نحترمه في السعودية اسم كبير برشا من أحسن المدربين اللي عملوا نتائج البصمة متاعه واضحة وظهرت وعطت للأكلة متاعها
4: إن شاء الله يخليوه السيزون
3: إن شاء الله يخليوه إن شاء الله يخليوه
1: إن شاء الله يقعد السيزون الجاي كملنا مع الرابطة الأولى مباراة اليوم ديربي في 10 كملنا قداش مازال دقيقة بـ10
4: ديربي معناه ستان ديربي معناه باش يكون ديربي
1: ما فيش احكام وسبقه
4: لا بالنسبه لي انا بعمره ما كان فيه حتى ولو كان هذه كيما نقولوا الكفه تميل الى الاخر او على الورق هذا يكونوا ما نمنش بيه بالنسبه لي انا فما 90 دقيقه هي اللي باش تكون الفيصل في الميدان
2: توصلوا فيصل في البطوله
4: فوالا
2: فيصل بالبطوله
1: يتحسم نهائي اي واحد باش يربح الديربي يحسم البطوله
2: يستحق البطوله
1: بالنسبه لي ولا يحسم
2: اش معناه يحسب
1: معناتها تاكد اللي هو رسميا قبل بجوله
2: بطل حسابيا باش يكون معناه
4: الفيصل في البطوله بالنسبه للفريق
2: بالنسبه للفريق في الاسبيرونس تصبر الترجي للجوله الاخرانيه اذا تربح الافريقي صايد اذا تربح الافريقي سي كونفيرمي
1: الافريقي اللي قاعدين نشوفوا فيه في الجولات الاخيره بالارقام اللي عندها مباراه الديربي الاولانيه قدام جمهوره بتعادل المباراه هذيا صحيح في رادس لكن امام جمهور الترجي الرياضي التونسي
3: ماتش صعيب ما يقبلش القسم على اثنين نجم تكون كما تعادل كما اللي باش يكون هو حاضر وبشربه
1: يعطيكم الصحة شكرا لك وديع شكرا نعيمة شكرا أحمد نزار وكذلك رمزي القلعة هكا كملنا حصتنا معكم اليوم من أفتر فوت الجمعة الجاي رمزي القلعة يجيكم بعد الدربي لأن باش تكون حسمت أما انتظروا جولة أخيرة حاسمة في صاحب بطل الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ليلتكم زينة صباح الأخير
0: After Food After Food مع وفاء ورمزي After Food كل ما يهم فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم منتخبنا الوطني جوارتنا في الخارج كواليس أخبار حصريات واستضافات مع أحلى الموجات إذاعة الشباب مع وفاء ورمزي

0: musique.
1: Tu Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
2: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

النجوم. وسفراء النجوم تحلى بيكم وتحلى معاكم كالعادة تعودتوا بها من توا حتى نص الليل سفر مع العمالقة، سفر مع استضافات مختلفة لمبدعين من مختلف المجالات. في كل أسبوع نحاول ونجتهد أنه نقدم الإضافة، أن نقدموا استضافات في انتظارات سيد المستمع أكيد، وأحيانا تكون سفراءنا يكونوا حاضرين معنا بالغياب لأنهم بكل بساطة سفراء فوق العادة. ويظهر لي أنه الليلة في سفراء النجوم يكون عنا سفر مع سفراء مع أسماء لا تنسى. تحية لكم الكل اللي تسمعوا فينا على هذه الموجات، تتواصلوا معنا على الباش فيسبوك متاعنا غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال، وإلا على صفحة الفيسبوك ألفا أسليتي تيغي سفراء النجوم بالعربي. وأهلا وسهلا بكم الناس كل وين ما كنتوا. تحياتي نزار ورتيني في الجانب التقني. نبدأ معكم من توا بالجو التونسي. شنو رأيكم؟

بدينا بالجو التونسي، بدينا بكوكتيل صاب رباعي، يوصلنا لتوقيت 9 متاع الليل و 15 دقيقة على هذه الموجات. نذكركم تتواصلوا معنا أكيد بكتاباتكم وبمقترحاتكم وبآرائكم على 71 844 411. أكيد إذا باش تكون لنا سفر مع ذكرياتكم، خاصة مع العندلي بالأبيض بعد شوية. هاني شاكر، هاني شاكر اللي الحقيقة يعتبر آخر عناقيد الزمن الجميل اللي غادرنا. بعد شوية نكونوا في سفر مع هاني شاكر. بعد شوية زيدا رجعكم الدقة، لأنه الحدث الفني الأبرز الأسبوع هذايا في

في تونس وفي العالم أيضا وجود براين آدامز في مسرح دوغا ليلتين الحقيقة من الخيال. رجعنا فيهم للزمن الجميل. من الحاجات اللي اكتشفتهم تو نحكي عليهم بعد شوية هو تفاعل لي جون مع الأغاني هذوما اللي عندهم سنوات برشا، وتحس هكا فما بحث في الأغاني في الزمن هذيك. تو نحكي عليه بعد شوية، ما تخلينا نكملوا مع الكلمة التونسية ومع النغمة التونسية ومع جونا التونسي. أكيد تتسويت نسمعكم نجات عطية، توحشتك. الغنية هذية اللي من أروع أغاني نجات عطية الحقيقة والأقرب القلبي، وتحية لصاحب الكلمات الشاعر حاتم الجيزيني. أنا متأكدة ما خانتنيش الذاكرة كلمة حاتم. استنيهم بعد شوية المايسترو لطفي بوشناقي للوينك.

0: تسأل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. وزارة التربية تعلم كل المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتعليم التقني والفني دورة 2026 أنهم بإمكانهم الاطلاع على نتائج القبول الأولي عبر الشبكة التربوية على العنوان www.edunet.tn. بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مجلس الصحافة يدعو كافة الصحفيين وسائر الفاعلين في القطاع إلى الالتزام بالمرجعية الأخلاقية الجامعة للصحفيين التونسيين، وهي مدونة أخلاقيات المهنة. تونس تحتضن غدا وبعد غد فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية Healthcare IT Forum في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. جامعة تونس المنار تنظم بعد غد تظاهرة علمية بعنوان يوم الهياكل أو يوم هياكل البحث 2026 بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس. ستخصص للإعلان رسميا عن إطلاق منصة رقمية مبتكرة مخصصة لتسيير وإدارة هياكل البحث. دوليا، مسؤول بالحرس الثوري الإيراني يقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يستطيع إعادة الأوضاع التي كانت قبل الحرب. المصدر أضاف أن أي سفينة غير معادية تريد عبور مضيق هرمز يجب أن تحصل على إذن، وأنه سيتم استهداف أي سفينة للعدو تريد عبور مجال سيطرة إيران بالمضيق. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفة الوسلاتي في سفراء النجوم.
1: ألفة الوسلاتي تجد لكم التحية، الناس كل تسمعوا فينا على موجات إذاعة الشباب. رجعت لكم بعد موجة التسعة ونص بي نور مهنا، وحشتيني في إعادة لنغم سعاد محمد. بعد شوية لمسة وفاة للعندلي بالأبيض هاني شاكر. أكيد ننتظر مكالماتكم على 71-844-411، لأنه متأكدة أنه نسبة كبيرة منكم عندكم ذكريات مع أغاني هاني شاكر، عندكم ذكريات مع هذا الصوت واللي نعتبره الحقيقة من آخر صفحات الزمن الجميل. نحكي عليه بعد شوية أكيد، لكن توا نحب نهزكم في سفراء فوق العادة. وكل الأسماء اللي بش نحكي عليها في سارة الليلة هي سفراء فوق العادة، بش نهزكم لإسم استثنائي كان معنا في تونس. سفراء فوق العادة، سفراء فوق العادة. وأكيد وقت لي نسمي لكم بعض الأغاني، وقت لي نقول لكم ريكلس، وقت لي نقول لكم into the fire، وقت لي نقول لكم waking up the neighbors on a day like today، وقت لي نقول لكم you want it you got it. عناوين لأغاني لأعمال موسيقية متميزة لإسم استثنائي، اسم أنا كنت فرحانة برشا الحقيقة أني نواكب السهرة الأولى لهذا الاسم الاستثنائي للأسطورة. نتحدث أكيد على برايان أدامز اللي كان حاضر في سهرتين في المسرح الأثري بدقة، ليلة استثنائية الحقيقة. غنى للأغاني اللي تعرف بها في العالم، الجمهور غنى معاه، استمتع الحقيقة وتحسه منتشي وهو على الركح في حضرة المسرح الأثري بدقة، مسرح جميل برشا برشا برشا برشا. حتى احنا معناها ولاد البلاد، معناها ولاد تونس، في كل مرة ومشينا، نحكي على نفسي على الأقل، مشيت في أكثر من مرة الحقيقة المسرح الأثري بدقة، لكن في كل مرة وين نمشي له نحس سفر من نوع خاص، نحس سفر مع الإبداع، مع الموسيقى، مع الذاكرة، مع التاريخ. الحقيقة لحظات لا تنسى في هذا المسرح، وأكيد لحظات لا تنسى مع برايان أدامز. كما قلت لي كان حاضر في زو سهرات متتالية، بعد شوية نعطيكم تفاصيل أخرى على برايان أدامز، لكن توا نحب نسمعكم ناخذوا له لنايا شنو رايك Everything I do it for you. أوكي تتسويت نسمعوها Everything I do it for you، برايان أدامز.

كنت تسمعوا في Everything I Do I Do It For You لبريان أدامز، الفنان الأسطورة الاستثنائي اللي مبيعاته تجاوزت 65 مليون ألبوم، فنان عمره تقريبا 66 سنة، لكن على الركح الحقيقة كانت عنده إنرجي متميزة برشا، خلت الناس الكل اللي حاضرين على امتداد سهرتين سولد أوت، والناس حضرت أكثر أكثر أكثر من طاقة استيعاب المسرح، الناس خرجت فرحانة، خرجت منتشية بأجواء العرض بالأغاني اللي سمعوهم واللي رجعوا بيهم للزمن الجميل، وأغاني لادوليسونس متاحهم، أغاني شباب متاحهم، رجعوا كما قالوا هما للزمن الجميل، ذكروا عديد الأغاني. براين أدامز أحيته الفنية بديت صغير، بدي عمره 18 سنة، مرافقته الجيتار متاحه، وكان حاضر في دوغة زيدة مع البيانيست، أشهر ألبوماته ريكلاس، لكن قدم عديد الأغاني، أغاني ما تتنسيش من الأغاني، وأهم أغنية يظهر لي وأقربها من قلبي الحقيقة وقلب برشا ناس، واللي غنيها الجمهور معاه بامتياز هي Please Forgive Me. Please Forgive Me غنية ترجع لعام 93، غنيوها معاه وتقريبا تقريبا كانوا حافظينها، مش فقط اللي عاصر الجيل هذيك، لكن حتى الجن كانوا حاضرين، وتفاجأت الحقيقة بمحبتهم لبراين أدامز، لحفظهم وخاصة حفظهم للغنية هذية Please forgive me, I know not what I do. Please forgive me, I can't stop loving you. This pain I'm going through. Please forgive me, I need you like I do. Please believe me, every word I say is true. قاعدة نتذكر في الكلمات وفي المقطع هذا بالذات اللي محليها، نتصور أي واحد فينا في حياتنا قلناه الكلام هذايا ولا عشناه، وقت اللي تكون في موقف أو تكون في لحظة وتحس إنك غلط. وانا ديما نحكي على ثقافة الاعتذار ونقول راي متمسش من الشخصية ومتمسش من قوة الشخصية، بالعكس فيها جانب من الشجاعة، فيها جانب من قوة الشخصية. أي مثال نقف قدام المرايا ونقول أنا غلط، خاصة مع الناس اللي نحبهم، مع الناس اللي ما نحبش نخسرهم، مع الناس اللي ما نحبش نخسر عشرتهم، ونذكر كل كلمة قلتها أكيد، ونذكر لأنه كل كلمة تقالت راهي صادقة، راهي من القلب، وراهي حقيقية، وراهي بمحبة. Tout de suite, please forgive me. Brain a dance.

0: اخترت نسمعكم الديو هذي بين براين ادامز ويتني هوستون. كنتوا تسمعوا في Please Forgive Me I Can't Stop Loving You. سمعتوا زيدا ويتني هوستون I Will Always Love You. محلي على الميكس شابيناتهم, محلي المزج بيناتهم, محليهم أصواتهم الزوز, زوز أصوات في البال, زوز أصوات ما تنساوش يذكرونا في الزمن الجميل. ديو من أروع الثنائيات اللي صارت في العالم ومن أروع الثنائيات باش نسمح لكم توا توا توا توا, لأنه من المفارقات البارح 3 ماي, البارح ذكرى وفاة داليدا, البارح يغادرنا زيد العند اللي بالأبيض. هاني شاكر بعد شوية, هاني شاكر في لمسة وفاة, هاني شاكر وعلاقته بالعائلة وأكثر الأحداث اللي ألمته, علاقته بتونس, علاقته بالعند اللي بالأسمر عبد الحليم حافظ. تسمعوها بعد شوية, ما قبل هذية باش نهزكم كيف كيف لمسة وفاة أخرى لداليدا, داليدا اللي كانت غادرتنا في نهار كيما البارح 3 ماي 1987. داليدا اللي تغني بأكثر من لغة وتتكلم برشا لغة, داليدا اللي كيف كيف عندها زادة حضور سينمائي متميز. أكيد نتذكروا الفيلم السينمائي اليوم السادس مع راحل يوسف شاهين. داليدا اللي نعتبرها صوت للمحبة, صوت للسلام. تتسيت سامحي لكم, هي خوليو غليسياس لافيون غوز.
1: كتول مون كونيس que tu chantes très très bien.
2: Laquelle ?
1: La vie en rose.
2: Ah oui ?
1: On peut la chanter ensemble.
2: À volontiers.
1: Je peux te prendre un peu plus ?
2: Eh bien, essayons.
1: Quand

داليدا مع خوليو إغليسياس غنيت مع عديد الأصوات الأخرى كما شارل أزنافور. داليدا اللي ما تتنسيش اللي عندها أكثر من 1000 غنية بلغات متعددة، خذيت عديد الجوائز، كان كرمها الجنرال دي غول، أعطاها لقب لا ميداي دو لا بريزيدونس دو لا ريبوبليك، خذيت ميدالية رئاسة الجمهورية على صوتها المتميز، على حضورها تعمل لها مثال داليدا بالحجم متاحة. لليوم الأغاني متاحة قاعدة تتردد، لليوم نغني حلوة يا بلدي داليدا لي ما تنسيتش، في كل دول العالم غنيت طريقتها أغانيها. يولاندا عندها الامبرانت متاحة في فيلم، أنا بكري شوية قلت مثلت فيلم اليوم السادس مع يوسف شاهين، ويقال أنه الناس كانت بالآلاف في حي شبرا جاوا باش يشوفوا داليدا، الاسم الاستثنائي هذية، هل الفنانة اللي فيها الجنون متاع الفن ومتاع الإبداع. داليدا اسم ما يتنسيش، وتبقى رغم وفاتها المحزنة، اللي أنه داليدا تبقى الحقيقة صوت للفرحة، صوت للمحبة، صوت للسلام. داليدا اللي غنيت لسي موا دانسي، توت سويت تسمعوها لسي موا دانسي، ما تسمعوا زيدا بعد شوية دانس، يلا خليكم معنا.

كيدا بردو يا قمر، أغنية تغنيت عام 75 ولليوم كي تسمعها تحس وكأنك تسمعها أول مرة. بالحق هاني شاكر الله يرحمه ما خلينا في خزينة الأغاني العربية ثروة ثروة فعلا. هاني شاكر اللي علاقته كبيرة برشا بتونس ومحبته لتونس، هاني شاكر اللي أحضر في عدة مهرجانات أكيد أبرزها مهرجان قرطاج الدولي، هاني شاكر اللي كان ضيف زيدة على التلفزة الوطنية والشارع التونسي، يتذكر اللقاء الشهير مع الإعلامي الراحل نجيب الخطاب، هاني شاكر اللي في كل مرة يحضر فيها إلا ويعبر على محبته التونس كيف لا، وهو اللي غنينا تونس يا عربية.

0: تونس يا عربية بإمضاء الفنان الراحل هاني شاكر. هاني شاكر اللي كما قلت في كل مرة إلا ويأكد على محبته التونس. من اللقاءات الحقيقة اللي أحلوة واللي باش تبقى في البال مؤكد لقاءه مع الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي وهو قاعد يحكي بالتونسي وباللهجة التونسية. وأيضا هاني شاكر يعد من أهم الأصوات العربية لما كي تعجبوا أغنية طربية يغنيها ويغنيها بوجدان ويغنيها بصوت ويغنيها بجوارح ويغنيها بطابعه هو. كي تسمع الأغنية تسمعها تقول هذا هاني شاكر. هاني شاكر اللي غنى مع عديد الأصوات العربية، عمل ثنائيات مع شيرين، محمد ثروت، أحمد سعد، إعادات زايدة مسك الختام بعد شوية باش يكون من غير ليه بإمضاء هاني شاكر. لكن قبل هذا هيت نسمعه وهو يحكي في التونسي، ومن بعد شوية بتسمعوه وهو يأدي في أغنية لطيفة العرفاوي من كم يوم اللي فاتوا.
1: الرائع اللي قدامي ده أمير الغناء العربي وأمير الأخلاق وأمير الدنيا كلها.
2: أنا اللي سعيد إني معاكي والله.
1: ربنا يخليك ليا.
2: ربنا.
1: طب يا حبيبة قلبي كده.
2: حبيبة قلبي طبعا.
1: ربنا يخليك.
2: طبعا طبعا. أنت عندك شك؟
1: الشباب هنا بيقولوا لي والنبي اسألي الأستاذ هاني بتقولها كم مرة في اليوم؟
2: لا كتير.
1: مشكها
2: اولاد ما بعدش
1: مشكها.
2: لا ما بقى مشكها ولا
1: مشكها.
2: لا حبيبه قلبي
1: ديما برشا.
2: ديما برشا
1: برشا مرات.
2: والله بتطلع من قلبي يا لطيفه
1: احلى حاجه
2: وحياه ربنا بجد.
1: والله
2: يعني
1: متأكد.
2: يعني مش متصنعها، لكن انا بجد بحب الناس
1: طبعا طبعا
2: من قلبي فبيطلع بيبان عليا. في ناس بقى ما بتحبش النحنحه قوي، دي يقول لك ده بيتنحنح وبتاع، بس انا مش قصد والله
1: دي من قلبي
2: فعلا والله بجد.

0: هم مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. وزارة التربية تعلن نتائج القبول الأولية لمناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي دورة 2026. منظمة حماية أطفال المتوسط تدعو إلى تكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية في تونس. مع اقتراب موعد امتحانات آخر السنة والمناظرات الوطنية دروس الدعم بين الحاجة والضرورة الحتمية، جامعة تونس المنار تطلق في 6 مايو منصة رقمية لتسيير وإدارة هياكل البحث العلمي وتعزيز حوكمته. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقش يقول أن الأحداث في مضيق هرمز أظهرت أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، مضيفا أن المحادثات تحرز تقدما بوساطة باكستان. مسؤول بالحرس الثوري الإيراني يقول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يستطيع إعادة الأوضاع التي كانت قبل الحرب. المصدر أضاف أن أي سفينة غير معادية تريد عبور مضيق هرمز يجب أن تحصل على إذن، وأنه سيتم استهداف أي سفينة العدو تريد عبور مجال سيطرة إيران بالمضيق. إسرائيل توسع أنذارات الإخلاء في جنوب لبنان بحجة خرق حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار، واجتماعات أمنية إسرائيلية لتقييم الوضع في المنطقة ورفع حالة التأهب. ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
4: تجمع وتضم.
2: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
4: محبتها جمعتنا.
2: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
4: بسحرها شدتنا.
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
2: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة،
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: إذاعة شباب من تونس.
1: سفراء النجوم مع ألفة المسلاتي.

نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

وفراء النجوم. هما فعلا سفراء النجوم وسفراء سفراء النجوم. الليلة من برين أدامز لداليدا لي هاني شاكر الاسم اللي بش يبقى في البال وآخر صفحات الزمن الجميل أمير الغناء العربي يغادرنا بش نبقى أكيد هو مش بش تنسى ولا أغانيه بش تتنسى لكن بش تسمع واخترت إنه مسك الختام يكون لي رائعة من غير لي آخر عمل لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب اللي اليوم ذكرى وفاته أيضا. ومحمد عبد الوهاب كان أعجب بهاني شاكر بأدائه لي رائعة من غير لي هذك علاش اخترت إنها تكون مسك ختام سهرة الليلة ونهديها لكل مستمعي إذاعة الشباب نهديها زيدا لعلي قديشي نقول وعد إن شاء الله الأسبوع القادم لبيلك طلب متاعك على مستوى مقترح أغنية العند اللي بالأسمر عبد الحليم حافظ. أيضا تحية كبيرة لسي عبد الرحمن علوي من المدينة الجديدة شكرا على الوفاة. تحياتي لسي عبد المجيد من مدنين زد أيضا تحياتي للوفاة لكل المستمعين اللي استنستوا بينا واللي الحقيقة تنوروني في سهرات سفراء النجوم. شكرا ليك نزار ورتيني رفقتني في الجانب التقني وألفا وسليتي تقولكم إن شاء الله ديما ديما ديما بخير يا رب وإن شاء الله ديما تكونوا في متابعة دائمة وأوفية لإذاعة الشباب ولسفراء النجوم. بسلامة. Thank you.

نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: ساعة نون ستوب
1: إذاعة الشباب
0: نون ستوب.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب نون ستوب.

نوستالجيا. مساء النور، مساء الخير، مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعينا مستمعات الشباب. سهره نوستالجيا، سهره الجمعه تبدا معكم ديما من 9 حتى النص الليل. توا 9 ودقيقتين، معكم اميره زيدي كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم، ومعايا سليم القصيبي في الجانب التقني. مرحبا سليم، مرحبا بكل اللي يسمعوا فينا او فينا او في سهره نوستالجيا، اللي يطلبونا ديما وتفاعلوا معنا على التليفون 71 844 411، والا على الباج فيسبوك الخاصه باذاعه الشباب، تلقاوها على الفيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، تنجموا تخليوا رايكم في شكل كومنتير. نحكي والليله في موضوع مهم جدا، تنعطيه لكم الموضوع بعد شوية، أما بنفس طرق التفاعل راه تنجموا تختاروا غنية، الفقرة غنية وحكاية وتحكيوا الذكرى معها، وزيدة تنجموا تسمعوا نصيف ساعة كاملة مع صوت الفنانة ميادة الحناوي اللي اخترنا لها من أجمل أغانيها، من أجمل ما قدمت وغنيت في الريبرتوار متاعها، الحب اللي كان نعمة النسيان، أنا بعشقك، أنا مخلصة لك، وإذا نجموا بينت الحب عليا، بو هما الغنيات كلهم طويرة ونصيف ساعة نجم توفى في الحب اللي كان، سورتو إذا فيرسيون حفلة. أما احنا باش نسمعوكم ديز إكستريم من كل أغنية، أجمل المقاطع من كل أغنية. كان عندكم اقتراح اختيار الميدة الحناوي لنصيف ساعة الاخرانية، مرحبا بكم من توا حتى لل11:30، سينو احنا سهيتنا